0: الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: وانسافك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد وصف الله جل وعلا كتابه فقال: إنه لقرآن كريم. وقال: قاف، والقرآن المجيد. والغرض هنا الإشارة إلى جمال النظم القرآني وإعجازه، وعذوبة اللفظ، وجلال المتلو، فهو كلام الجليل سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم حسن جميل على كل حال، في تركيبه ونظمه، في روعة بيانه ولذة سماعه وأنس وانشراح قراءته. فحسن القرآن وكماله وما احتواه من جمال وجلال وحلاوة يزيده بياناً وروعة، حتى إن عقلاء الجن ليلة استمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه خارج مكة، قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً. فلم يبرحوا مجلسهم حتى آمنوا به وأثنوا عليه قائلين: يهدي إلى الرشد فآمنا به. لما سمع البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته: والتين والزيتون، قال: ما سمعت أحدا أحسن صوتا وقراءة منه. وصدق البراء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تحسين تلاوة القرآن، فقال مرغبا في ذلك: زينوا القرآن بأصواتكم. وأثنى عليه الصلاة والسلام ذات مرة على أبي موسى رضي الله عنه، ووقف يستمع إليه وهو يقرأ القرآن، فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. من جمال القرآن أن جمع الحسن والبلاغة للكلمة والآية، فاكتمل جماله بلاغة وبيانا ومعنى. فالقرآن حسن على كل حال، إن قلت في حسن نظمه فهو أجمل من الجواهر، وهذا تقريب وتمثيل لا مقارنة، وإن قلت في معانيه فهو الكمال كله، وإن قلت في هدايته وبيانه فهو النور المبين والصراط المستقيم. حتى قال رأس مشركي قريش: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. القرآن كله حافل بالجلال والكمال والجمال. وللتمثيل على ذلك أستعرض بعض الآيات الكريمة. يقول الله عز وجل:
2: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
1: انظر ما فيها من الحكم والإحكام، فهي ثلاث جمل، كل جملة منها غاية في البيان وآية في الكمال. خذ العفو، كلمتان تضمنتا مبدأ الإحسان أخذا وعطاء، والمسامحة عن التقصير، وقبول اعتذار المسيء والصفح عنه، وأمر بالعرف، الحث على مكارم الأخلاق والترغيب فيها بكلمتين فحسب، وأعرض عن الجاهلين، الأمر بالبعد عن أصحاب الجهل وعدم الدخول معهم في خصام وجدال، والحذر من مخالطتهم أو الانشغال بهم. فكم شعبة من شعب الإيمان يا ترى انتظمت في هذه الآية الموجزة العظيمة؟ يقول الله عز وجل:

0: تقسيم بديع لأوقات اليوم ومظاهره، وامتنان الله جل وعلا بجعل هذه الأوقات في غاية الصلاح والنفع للإنسان. فالليل ستر يستكن فيه، والنوم راحة يأوي إليها من السعي في النهار والكدح فيه. يقول الله عز وجل:
1: لا

جمال أخاذ في الصياغة، ووصف بديع لحالة الإنسان النفسية حيال الشر والخير. نفي السأم عند طلب الخير يدل على الدأب والمداومة على طلب الخير وحب النفس له، هذا في الجانب الذي تشتهيه وتحبه. واليأس والقنوط حين يصيبها ما تكره، فقد طبعت على البخل والطمع. يقول الله عز وجل:

فالإنسان يتجاذبه غرضان: الإعراض عند الرخاء، واليأس في حال الشدة، كما يقول الله عز وجل:

قال أبو أسامة: زيد الأنصاري في هذا المعنى، هو القرآن خير الكتب قدراً، وأفضلها وأحسنها نظاماً، وأيسرها وأوسعها علوماً، وأبلغها وأفصحها كلاماً. هذا وليس جمال القرآن محصوراً في بيانه وحسن نظمه، بل جمع مع ذلك صدق أخباره وبلاغة مواعظه وعظيم نفعه في هدايته وقصصه وكثرة علومه وفوائده وكفايته وعدله في أحكامه وشرعه. فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن

حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا

0: بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله

الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.

في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد،

وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما

ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم

آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون

يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

تخافونهم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم

بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر

إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا

ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم

خالدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد

تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم.

في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور

ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكل اللي انضم لموجة إذاعة جدة وبدأ صباح معنا في ابدأ صح. نقول لكم صباح الورد، صباح الجمال، صباح النشاط.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا. انطلقنا بداية جميلة إن شاء الله، بداية صباحية نبدأها من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونصح نكون معكم في مشاويركم الصباحية. صباح الخير لكل من يستمع إلينا، لكل من رايح المدرسة، لكل من بيخلص مشاوير، لكل أحد في الطريق أو حتى في البيت قاعد يسمعنا، نقول لكم أهلا وسهلا وصباحكم سعيد.
1: صباح الورد والجمال وصباح الخير، يقول لكم هي علياء الهذلي وفاطمة شرف من الإعداد.
2: من التقديم حيكون معاكم إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجو.
1: وكعادتنا أكيد عندنا العديد والعديد من الفقرات المتنوعة اللي حنتشاركها معا، لكن حنبدأها أكيد بالطقس، ومن بعدها حنروح لتسبيحاتكم الحلوة ومن ثم اللغزنا، وبعد كذا عندنا دردشتنا الصباحية وعدة فقرات كثيرة حنشارككم هي اليوم في صباحنا لما يحلل بيكم ومعاكم. أول وقفة ونبدأ ابدأ صح.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM.
3: أخبار الطقس ليوم الاثنين الموافق 24 من أغسطس. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية منها، كذلك على أجزاء من منطقة نجران ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر

0: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وتوقعات الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار وطاحت النظارة، وأهلاً وسهلاً فيكم، يعطيكم العافية. خلينا نبدأ مشوارنا معاكم، وإذا قريت غلط فعشان النظارة طاحت من قدر أجيبها، عشان برستيجي قدام الكاميرا ما أقدر أنزل. طيب نبدأ بسعيد الدوسري، يصبح علينا ويقول يسعد صباحكم، صباح الورد ورائحة الورد، شكراً جزيلاً لك، يعطيك العافية يا سعيد الدوسري.
2: ونقول صباح الخير من أحمد أيوب، بيقول لكم أشرقت أنوار الصباح، بيتمنى لكم فيها التفاؤل والأمل، وإن شاء الله يكون يوم جميل. يسعد صباحكم وصباحك يا أحمد أيوب.
1: أيضا سعيد القحطاني، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على كلماتك الجميلة. نحن حنتبع الحين مسار جديد مع بداية المدارس، أنه ما حنقدر نقرأ التصبيحات كلها كاملة. فسعيد الدوسر شكرا جزيلا لك، يقول مقارنة نفسك بالآخرين تطفي متعة طريقك، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
2: وأبو فؤاد بيصبح عليكم، بيتمنى لكم يوم جميل.
1: عبد الله بركات أيضا يصبح عليكم، يقول دعاء وكلمات جميلة لكم، شكرا جزيلا لك.
2: عماد بيصبح عليكم بقهوة الصباحية ويقول لكم كونوا دوما صادقين مع أنفسكم وأتركوا خلفكم أثر جميل. شكرا عماد.
1: أيضا عندنا الصادق آدم العاقب علي، صبح عليكم.

0: هنا وتحية لطاقم الفريق وأيضا جميع المستمعين.
1: غازي شولان بيتمنى لكم الخير وبدعي لكم دعوة صباحية جميلة. شكرا غازي وصباحك أجمل.
0: أيضا عندنا تصبيحة من عبد العزيز عسيري يقول صباح النور والسرور. صباحك أنوار، أهلا وسهلا.
1: باكر عبد الكريم بيصبح عليكم بيقول صباح الخير إذاعة جدة وبتمنى لكم فرح وخير وسعادة مثل قلوبكم.
0: أيضا من ضمن التصبيحات بشير محمد يصبح علينا ويقول صباح مبارك بإذن الله على الجميع. شكرا جزيلا لك يا بشير.
1: وعندنا تصبيحة جميلة من ما في اسم. طيب
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
1: عديها أبو تهاني بيقول صباح الخير والسرور، ربي يجعل كل أيامكم فرح.
0: أيضا عندنا تصبيحة من يوسف القصير صبح علينا ويقول صباح الخير، اللهم أكتب لحياتنا البركة والرزق. شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا.
1: يحيى أحمد يقول لكم صباح الخير عليكم جميعا وعليك يا يحيى.
0: أيضا عندنا تصبيحة من فضل من فؤاد قطان، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لأبو سعود اللي بيتمنى لكم صباح كله خير والله ينور قلوبكم وقلبك يا أبو سعود.
0: عون البيشي صبح علينا أيضا تصبيحته المعتادة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والنور والسرور والورد المنثور كعادته. شكرا جزيلا لك.
1: أيضا صباح الخير للجميع من قلب زحمة طريق المدينة، ربي يسهل أمرك وتوصل بالسلامة.
0: يعطيك العافية. بس اكتبوا
1: تاني مرة أسماءكم. اكتبوا أسماءكم لو سمحتوا،
0: اكتبوا أسماءكم
1: فيلي في قلب زحمة طريق المدينة اكتب اسمك لو سمحت. صباحك
0: طيب كل. أبو باسل يصبح علينا أيضا ويقول صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيك، صباحك أنوار.
1: أحمد شحاتة بيقول صباح الخير،
0: صباحك أنوار يا أحمد. وأيضا عندنا تصبيحة من ما حد كاتب
1: بدون اسم.
0: شكرا جزيلا.
1: أحمد الشكري بيصبح عليكم وصباحك أجمل يا أحمد الشكري.
0: بكذا نكون أخذنا كل تصبيحاتكم، خلونا ننتقل إلى اللغز بعد هذا الفاصل. ترى اللغز كائن، وركزوا يعني كائن يعني إيش.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل مشوارنا معاكم. بداية المشوار كانت مع تصبيحاتكم، حنكمل عندنا تصبيحة من فيصل الثقفي وعندنا أيضا تصبيحة من يزيد. لا فعليا ترى اللي ما عنده اسم في تصبيحته أنا آسفة، حنتجاهل التصبيحة تماما أو حتى يتجاهل المشاركة تماما إذا ما في اسم. تمام، تعتمدوا على أسماءكم أمس وقبل أمس، ترى ما نشوفها، ما نقدر نشوفها. تمام، فركزوا معنا ماشي. قبل لا نبدأ لغزنا خلينا نذكركم بالأرقام، تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما بالنسبة للاتصال على طريق عن طريق الأرقام التالية 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544. هذه الأرقام للاتصال، اسمعوا اللغز كويس قبل لا تتصلوا. أيضا اللي حابب يشوفنا صوت وصورة أكيد على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، هذا الحساب الرسمي، افتحوا هتلاقوا في بث مباشر. أما بالنسبة للتطبيق تطبيق سعودي راديو بلاس، أيضا تقدروا تسمعونا وتقدروا تنزلوا التطبيق إيش ما كان نوع الجوال وتسمعونا وتشوفونا عن طريق التطبيق. بطل يا يزيد لأنها ما هي بياخة، إحنا قاعدين نشتغل. يلا نرجع للغزنا. أكيد
4: طيب لغزنا اليوم كائن، ولما نقول كائن يعني كائن حي، يعني حيوان،
3: مو تجي تقولوا إنسان،
4: حيوان كائن حي يتنفس ويتكاثر.
3: أيوة
4: طيب الكائن ده ذكي ونادر ومميز عن الباقين، لن تستطيع الاقتراب من أطفاله، له تقنية غريبة في مساره، نظيف جدا بدون ماء، ويساعدك كثيرا من أعداء الأرض لأنه صديقك، فمن هو؟
3: طيب
4: نعيد اللغز. أنا كائن ذكي نادر ومميز عن الباقين، لن تستطيع الاقتراب من أطفالي، لي تقنية غريبة في مساري، نظيف جدا بدون ماء، وأساعدك كثيرا من أعداء أرضك لأني صديقك، فمن أنا؟
3: طيب خلينا نعيد الأرقام. الأرقام على الواتساب 800-244-28-28 الإجابة مع الاسم. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-78-544 أو 012-64-95-154. نسمع اللغز.
4: اللغز يقول أنا كائن ذكي نادر مميز عن الباقين، لن تستطيع الاقتراب من أطفالي، لي تقنية غريبة في مساري، نظيف جدا بدون ماء، وأساعدك كثيرا من أعداء أرضك لأني صديقك، فمن

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر

0: اللغز، ركزوا كويس الإجابات اللي جات كلها
1: حلوة.
0: كلها حلوة حلوة كذا بس ما هي حلوة إجابة ما حلوة. هي حلوة صراحة. طيب نرجع، اللغز يقول أنا كائن ذكائي نادر ومميز عن الباقين، لن تستطيع الاقتراب من أطفالي، لي تقنية غريبة في مساري، نظيف جدا دون ماء، وأساعدك كثيرا من أعداء أرضك لأني صديقك، فمن أنا؟ تمام؟ ركزوا كويس، نحاول نسأل عشان نقدر نجيب الإجابة الصحيحة.
1: أكيد كل اللي حابب يشاركنا على الرقم 012-64-77-154 و012-64-95-154. يا هلا بفؤاد.
2: هلا والله إيمان.
1: هلا والله، كيف حالك؟
2: حياك الله.
1: حياك الله. طيبة. وانت طيب يا هلا.
2: الله حيب. طيب هذا الكائن هذا بحري يعني يعيش في البحر ولا
1: لا؟
2: ما يعيش في البحر؟
1: لا.
2: كيف يعني يكون صديق الانسان هو الدلفين يعني؟
1: لا، في كثير صديقين الانسان على اليابس.
2: صديق الانسان يعني هو له يعني طائر. طيب.
1: نعم.
2: طائر ها؟
1: نعم.
2: صديق الإنسان
1: يعني شوف يعني. أنت لا، أنت قلت لي اللي في الوحيد صديق الإنسان هو الدلفين، قلت لك لا في كائنات لا كثير صديق للإنسان.
2: أدري أدري، طائر صديق الإنسان
1: يعني ما
2: نظيف نظيف
1: ما أعرف صراحة إذا صديق الإنسان ولا لا، بس ممكن يكون. ممكن
2: هذه إجابتكم صديق صديق للإنسان.
1: إيه إحنا بنقول صديقك،
2: ممكن يكون البوم يعني،
1: ممكن أي شيء ممكن. أثبت لك البوم؟
2: لأن البوم إذا يعني أحد تحرش في بوم بومة ولا في وري يقطع.
1: طيب يعني شوف حتى صديق الإنسان ممكن لواحد أذى يقوم يأذي الإنسان طبيعي.
2: يلا أنا ما إن شاء الله إذا في إجابة على الوصف.
1: طيب ما أثبت لك البوم؟
2: البوم.
1: طيب يا فؤاد مشكور. يلا. يا هلا.
0: يلا نروح ليحيى. صباح الخير يحيى.
3: صباح النور والسرور عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. أهلا وسهلا. هاي يحيى. يحيى.
3: نعم نعم معك.
0: يلا يلا. ها
3: وما هو طائر ولا وشلون؟ وقال يعني
0: تو جاوبت إيمان قالت طائر. ها
3: يعني هو متواجد يعني يكون في المنازل صح؟ في المنزل يكون معه.
0: في المنزل مو وارد انه في المنزل، بس انه يعني موجود.
1: يعني لو لقيته جيبه حطه في
0: جيبه حطه مش غلط.
3: نقول العصفور.
0: العصفور اي عصفور؟ ما كل هذه يسميها عصافير. اي عصفور؟
3: الله يعني ما شاء الله العصافير واجد.
0: ايوه طيب ما نحن نبغى ايش اسم الكائن؟ عصفور؟ لا كذا عصفور بالحال ولا
3: البوم. طيب
0: البوم. يلا يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
1: يا هلا بمحمد.
4: صباح الخير استاذ ايمان واستاذ دينا.
1: صباحك ورد. يا هلا ومرحبا.
4: محمد عبد الله معكم.
1: اهلا وسهلا محمد عبد الله، من فين تكلمنا؟
0: على فكره امس محمد عبد الله هو اللي جاوب. ايوه هو اللي جاوب امس.
4: عندي ملاحظه على الروز امس.
1: تفضل.
4: اول اجابه كانت صحيحه على الاتصال، كانت اجابتي انا
0: صحيح. ما انا هذا اللي قاعد اقول لك اياه. ركز.
4: ونسبت لمحمد المري مع انه كانت اجابته النخله.
0: يا ابن الحلال صلي على النبي. قاعد اقول لك صحيح كلامك.
4: وهذه يمكن ثالث مره يعني يضغط اسمي سهوا، والمره الرابعه
0: لانك ما تقول اسمك الكامل. بس خلاص
4: انا انا انا انا اقول اسمي كامل للمخرجه ساره محمد عبد الله.
1: معليش احنا كتبنا معليش. طيب اذا الان اسمك محمد ابراهيم.
0: محمد عبد الله.
1: محمد عبد الله. اسف يا محمد.
0: يعطيك العافيه يا محمد.
1: طيب.
0: عبد الله
1: يلا اجابتك يا محمد. واحنا
4: ما سمعت اللغز اليوم.
1: طيب اقول لك اللغز ولا يهمك. انا كائن ذكي نادر ومميز عن الباقين، لن تستطيع الاقتراب من أطفالي، لي تقنية غريبة في مساري، نظيف جدا بدون ماء، أساعدك كثيرا من أعداء أرضك لأني صديقك، فمن أنا؟ طبعا إحنا نبي نقدم لك اعتذار لأنه أنت صديق وعزيز وما نحب أنه تزعل مننا.
4: ما في زعل، لكن بس لازم التركيز ولازم يعني
1: صدقت
4: الحق.
1: بس انا ما قلت محمد
0: يا محمد. يا محمد خلاص ركز معانا. يلا
1: وحقك نقول لك اسف.
0: يلا اعطينا الاجابه.
4: اعطيكم الاجابه.
0: يلا اعطينا.

0: ارجع واعطيكم.
1: يلا شكرا يا محمد عبد الله، وسعيدين بسماع صوتك اكيد.
2: يلا محمد طفل يخاصمنا، يلا
1: اعطينا اتصال حقه انه يزعل وحقه نقول له اسفين.
2: خلاص قلنا اسفين قد ايه هو اسفين. يلا خلينا نشوف الاجابات.
1: نقول له اسفين المهم يلا
2: انت قولي له انا ما حقول. يلا اعطينا اعطينا
1: ايوه حقول له والله.
2: طيب اعطينا الاجابات.
1: عندنا اجابه من بشير محمد يقول القطه، وايضا ساري يقول القطه.
2: اوكي طبعا نحن عندنا مشكله في هذه ما فهمنا صراحه
1: ايش هي اللي ما فهمت.
2: اللي هي بشير وهذا
1: ساري شخصين بيجابوا واحد أوكي. اسمه ساري واحد اسمه
2: ام جمانة تقول القطه،
1: واحمد الدهمشي يقول القنفذ.
2: طيب عندنا ايضا اجابه نبيل زين ايضا قال القطه.
1: نقول طيب. بشير يا هلا
2: ناخذ بشير.
3: انت تقولوا طائر ولا حيوان؟
2: صباح الخير يا بشير اول شيء.
3: صباح النور.
2: كيف حالك؟ تمام
3: والعافية الله يبارك فيكم.
2: يا هلا وسهلا فيك. يلا يا بشير
3: برنامجكم الطيب
2: يعطيك العافية. يلا قل لي الإجابة.
3: هي الحيوان ولا تقولوا طائر؟ يعني
2: طائر صحيح. طائر.
3: الطائر هذا أليف؟
2: الطائر أليف
3: أيوة.
2: يعني قصدك مستأنس يعني انت ربيه قصدك
3: زي كذا.
2: نحن قلنا انه متواجد هو بس يعني اللي يلقى يجيبه يعني شيء راجع له.
3: يعني ممكن يربي عنده في البيت ولا بقفص؟
2: والله ما يعني اذا قدرت تجيبه
1: لحظة يعني في طيور نربيها من غير قفص في البيت؟
2: ما في يعني كل الطيور لازم يبغى لها قفص اكيد.
3: يعني مثلا الدجاج البط الشيء ما يبغى له قفص
2: في الأخير عندهم قفص.
3: لكن إذا ببغى إذا حاجة زي كده
2: أيوة
3: خلاص قولي البغباء. طيب
1: بغبغاء
2: تمام. يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا يا هلا فيك. يا هلا فيك يا بشير.
1: بس من جد يعني في أحد يقدر يربي طيور كده مفروطة من غير قفص؟
2: هو قصده أنه عشان الدجاج والبط ممكن ينحطوا في المزرعة. أيوة لهم بيتهم بس أنهم
1: بس يمشوا بيتك يعني لهم بيتهم يعني
2: لهم بيتهم أيوة. بس هو يعني قصده أنه مو قفص طول الوقت يعني قصده.
1: واضح. حلو حلو. طيب بشير مين معنا؟ هلا يا مسفر. يا هلا ومرحبا مسفر.
4: بدي نصبح عليكم بخير
1: ونصبح عليك بالنور. يا هلا.
4: ايش الجائزة يا اختي الكريمة؟
1: ما في جائزة.
4: جائزة؟
1: احنا
2: ما صدق.
1: احنا جوائزنا تعبيرية. نسمعكم اغنية حلوة، نديكم صفقة نحفزكم بها في الصبحية. ولما ان شاء الله نفتح باب الجوائز
2: نتفاهم.
1: نجيب لك جائزة زي الطير اللي ممكن.
2: الحين مسفر انت متصل عشان الجائزة ولا متصل عشان تتونس معانا وتنبسط معانا؟
4: والله عشان
2: انبسط
4: معاكم.
2: تمام تتصل تنبسط معانا ما تسال على الجائزه. يلا اسمع اللغز. يلا
1: سمعت اللغز اولا؟ سمعت لغز انا يا مسفر؟
4: اعطينا اللغز.
1: نعطيك اللغز. قاعد بالهنا والعافيه قاعد ياكل بصباح الورد. انا كائن ذكي نادر مميز عن الباقين، لن تستطيع الاقتراب من اطفالي، لي تقنيه غريبه في مساري، نظيف جدا بلا ماء، وأساعدك كثيرا من أعداء أرضك لأني صديقك، فمن أنا؟
4: طيب في اختيارات ولا أعطيك؟
1: لا أعطيني إجابة.
2: مسفر والله أنت تراك قاعد تسوي مشاكل من الصبح تصدق؟
4: أنا أتوقع أني تكون القطة.
1: القطة؟
2: القطة اللي تطير. حلو
1: شكرا يا مسفر.
2: والله العظيم يعني مسفر الله يهديك ويصلحك بس القطة اللي تطير. يعطيك العافية.
1: يا حلالك يا مسفر نهارك سعيد انت وكل اللي بسمعنا.
2: طيب ناخذ كمان اتصال. تمام خلينا نشوف اجاباتكم.
1: والله في اجابات جميلة متنوعة. وصلنا عند
2: والله
1: جاوبنا عون البيشي.
2: لا لا لسه نحن كنا عندنا احمد دهمشي. احمد دهمشي قال
1: قلنا
2: اوكي.
1: عون يقول يعيش مع البشر ام في الغابة؟ ممكن الاثنين يعيش ممكن الاثنين هنا وهنا ليش لا.
2: هذا سؤال مرة حلو صراحة.
1: حلو
2: ابو باسل قال الكل.
1: وعندنا سعيد الدوسري قال الصقر.
2: ايضا عندنا بكر عبد الكريم قال النحل.
1: ناصر جعفري من صبيا قال الدجاج.
2: ايضا احمد العاقل قال الصقر.
1: والهنوف قالت الصقر.
2: ايضا عندنا فيصل الثقفي قال هل هو طائر؟ ايوه جاوبنا حمام الزاجل. اوكي طيب. تمام نروح لحصه. يا حصه
0: يا اهلا يا قمر.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا حصه؟ تمام
0: الله يسلمك حبيبي.
2: يا هلا فيك. يلا عشان ما نطول يا حصه اعطيني اجابه.
0: ايوه طيب البطه.
2: حلو يعطيك أيوة. العافيه شكرا لك.
0: هاي مع السلامه.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
1: طيب
2: طيب نطلع فاصل، قبل لا نطلع الفاصل خلينا نتذكر اللغز. يعني نحن قلنا انه طائر يا شباب، تمام؟ فالقطه الكلب ابعدوا عنها.
1: عجبتني القطه الطائره.
2: القطه ما ايش نقول؟ ايش نقول؟ ايش نقول؟ احرجوني، ايش نقول؟ طيب نرجع. اللغز يقول: انا كائن ذكائي نادر ومميز عن الباقين، لن تستطيع الاقتراب من أطفالي، لي تقنية غريبة في مساري، نظيف جدا دون ما، وأساعدك كثيرا من أعداء أرضك لأني صديقك، فمن أنا؟ يلا

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: حياكم من جديد ويا هلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي متحمس يشارك معنا في لغز اليوم. لغز اليوم: كائن ذكي نادر مميز عن الباقين، لن تستطيع الاقتراب من أطفاله، له تقنية غريبة في مساره، نظيف جدا بدون ماء، يساعدك كثيرا من أعداء أرضك، فمن هو؟
2: يلا خلينا نرجع ناخذ اتصالاتكم. قول صباح الخير يا عبد الله.
3: صباح النور.
2: اهلا وسهلا يا عبد الله،
3: كيف الحال، اخباركم ايه؟
2: تمام الحمد لله. الحمد لله الامور تمام. ها يا عبد الله قل لي.
3: عليكم نعم. انا بصراحه اللي لفت نظري في اللغز كله اللي هو يساعد، اللي هو بيساعدك كتير في ارضك. فده بصراحه عندنا في مصر اسمه ابو اردان، صديق الفلاح.
2: ابو اردان،
1: ابو اردان ده ايش نوع الكائن؟
3: طائر.
1: طائر،
2: طائر ابو اردان.
1: ابو اردان ما له اسم تاني؟ انا صراحه ماني عارفه ابو اردان ده.
3: مش عارف بس.
2: طيب حندور على ابو اردان.
1: كيف شكله؟ اوصف لنا شكله
2: ابو اردان.
3: هو شكله بيبقى لونه ابيض في الغالب دايما، ورجله طويله كده شويه، وبيساعد دايما الفلاح في الارض، بياكل من الارض والحاجات كده.
1: طب بالله شوفي لنا ابو اردان ده كيف شكله.
2: لازم نشوفه. يعطيك العافيه يا عبد الله، بس عشان المتصلين اللي بعدك ونحن حنشوف ونشوفه اذا هي اجابتك صحيحه ولا لا.
1: انا كنت احسب ابو اردان حاجه غير الطائر.
2: انا كمان. ايوه انا كمان. اول مره اسمع.
1: مين معنا؟
2: علي.
1: هلا يا علي.
4: صباح الخير يا ايمان ودينا.
1: صباحك ورد وسعاده، يا هلا ومرحبا.
4: وصباح الضحكات الجميله والاجواء الجميله
1: يا رب لك وللجميع. علي سمعت اللغز؟ ادينا اجابه لو تكرمت.
4: سمعت اللغز اكيد. طيب. ومتابعكم منذ البدايات الجميله.
1: اهلا بيك اكيد انت وكل اللي بيسمعنا.
4: خلينا نقول يا ايمان ان شاء الله تعالى.
1: ايوه
4: طائر الحمام.
1: الحمام. طيب يا علي شكرا لك.
4: يسعدك ايمان يا.
2: طيب يلا خلينا نروح لمحمد السهلي. صباح الخير يا محمد.
5: السلام عليك. السلام. صباح الخير يا دينا.
2: صباح النور. يا هلا وسهلا.
1: هلا وسهلا.
5: صباح الخير والعافيه.
2: يا هلا يا هلا وسهلا. يا هلا فيك. يلا يا محمد.
5: انا اقول ان شاء الله البطه.
2: البطه.
1: هلا.
2: طيب البطه. البطه
1: البطه
2: ايش بقى البطه؟
5: البوم البوم البوم.
1: غيرت طير البطه جيبوا البوم.
2: ما في ما في
1: البوم.
2: ما في دقيقه غير البومه. والله ترى ما أنصحك بالبومة بس بكيفك.
5: خلاص خليها على البطة.
2: يا راجل.
5: إيه.
2: ها البطة ولا البومة؟
5: البطة البطة يلا.
2: يو. قرر. قرر.
5: قررت. قررت.
2: يا ابن الحلال كل شوية بطريقة. ها بطة ولا بومة؟
5: لا بطة.
2: بطة. طيب البومة البطة البومة ولا البطة؟ يمكن الأول تاخده أنت ولا إيش؟
5: الوزة الوزة
2: الوزة. حلو طلعت الوزة. متأكد يا سهلي؟
1: الله يسعدك يا محمد.
5: ها إن شاء الله مع الناس.
2: مع الناس ترى ما حد قال وزة بس أوكي خلاص.
5: لا لا الوزة خلاص.
2: الوزة حلوة برضو الوزة خلاص. يلا الوزة ماشي. يلا باي باي
1: يا محمد. هلا يا زين.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله. يا هلا ومرحبا.
6: أصبح عليكم جميع الفرد الفرد.
1: ونصبح عليك. يا هلا.
6: أقولك هاي تربى في البيت كايز.
1: قلنا ممكن إذا لقيتي جيبي حطي جيبي لك قفص وحطي فيه. شو المشكلة؟
6: أقول دغبغان أو الصقو.
1: لا ثبتي لي واحد.
6: خلي الصقو.
1: الصقر.
6: أيوه.
1: شكرا يا زين.
2: الصقر ينحط في القفص.
1: نجيب قفص ونحط صقر ايش المشكلة؟
2: متأكدة؟
1: نجيب.
2: إذا قدرتي.
1: إذا قدرت فعلا.
2: طيب نروح لمحمود. صباح الخير يا محمود.
7: صباح الخير يا دينا، صباح الخير يا إيمان،
1: صباح الورد،
2: يا هلا يا هلا،
7: وسعد الله صباح المستمعين.
2: يا هلا يا أهلا وسهلا، وصباحك أنوار، كيفك؟
7: والله بخير، شو أخبارك؟
2: والله بخير وبنعم الحمد لله. ها قل لي.
7: الله يجعل يا رب إن شاء الله.
2: يلا قل لي، أعطيني إجابة.
7: والله تردد بين
2: بين مين؟
7: هو يربيه الإنسان،
2: يربيه الإنسان، والله هو يربيه الزمان، ولكن أنت تبغى تربيه براحتك.
7: ما أدري، بس هو ما يشرب الموية صح؟
2: ما يشرب الموية؟
7: ما أدري تقولين.
2: هو نظيف جدا بدون ماء. هو نظيف جدا من دون ماء، بس هذه المعلومة اللي أنا أقدر أقول لك إياها.
7: طيب ممكن نقول البس ولا القط ولا إيش؟
2: تونا قلنا القطة ما تطير يا أخوي.
7: هو يطير.
2: ايه تخيل. اجل ايه.
1: القطة الطائرة.
2: القطة الطائرة قبل شوي قال لنا مسفر. ها.
7: ما سمعته. ها. لكن نقول يعني نقول الصقر يعني.
2: الصقر.
1: حلو.
2: معقول.
1: حلو ايه.
2: يقول لك الصقر اللي ما يعرف الصقر يشوي.
7: شهد يا دينا.
2: اي والله. فركز.
1: خلاص جاب لك طائر. الصقر. وجاب لك.
2: خلاص.
1: ايش احلى من كده.
2: خلاص.
1: خلاص. خلاص. مشكور محمود.
7: الله يعطيك
1: العافيه،
7: الله
1: يعافيك،
2: شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك.
1: يعني جاب لك طائر ليه مو انت مبسوطه؟
2: لا لا مبسوطه انا، في مين من مبسوطه، بس انا ابغى اشوف ما هو متاكد ولا لا.
1: اي لا متاكد محمود، يلا بكفي اجاباته ثابته.
2: طيب
1: مين حمود؟ يا هلا
8: يا هلا يا
1: هلا ومرحبا
8: دينا وسارة.
1: يا هلا ومرحبا محمود،
8: ان شاء الله الله يحييكم ان شاء الله.
1: هلا وسهلا.
8: انا اقول الحمام. الحمام
1: الحمام
8: ان
1: الحمام. تمام يا حمود.
2: حمام يخيسنا ويبهدل الدنيا، من وين نظيف. المهم يلا خلنا ناخذ خالد. يلا خالد صباح الخير يا خالد. يا هلا وسهلا فيك. اي ما نحت موت عندي. هلا يا خالد.
9: شلونك طيبين؟
2: بخير جعلك بخير، يا هلا وسهلا فيك.
9: عندي سؤال، هل مذكور في القرآن؟
2: هذه هذا الشغله الوحيده اللي ما اقدر اجاوبك عليه، هو مذكور في القرآن ولا لا؟ ما اقدر صراحه. ما اقدر.
9: حجمه.
2: ها
9: الحجم
2: يعني متوسط الحجم.
9: طيب القرد ان شاء الله انه طاير. الهدهد.
2: الهدهد. اوكي ليه الهدهد؟
9: والله يدل على الماء ويدل على سرعته.
2: اوكي طيب ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. يعطيك العافيه خالد، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
1: صراحه اجابات متنوعه كلها ذكيه، في تساؤلات حلوه عندكم. خلونا نرجع للتساؤلات، ايش رايك نجاوب التساؤلات الان ولا بعد الفاصل؟
2: نجاوب. احب بس انا بس بساعدكم في شغله واحده. ابو اردان، بما انه نحن ما عرفنا ايش هو وطلعناه من جوجل وما عرفنا ايش هو صراحه، يعني ما هو هو، فشيلوا الموضوع. شيلوا ابو اردان غلط.
1: احنا دوبنا شفناه اسمه
2: تونا شفناه بلوتشن كذا شيء، ما عرفته، ما عرفناه صراحه.
1: مونيكا بلوتشي.
2: طيب قبل لا نطلع الفاصل خلينا
1: غريب علينا صراحه.
2: ايوه والله ما نعرفه. فالاجابه غلط. اوكي يلا خلينا نعيد اللغز يا ايمان.
1: نعيد اللغز اللي يقول: انا كائن ذكي نادر مميز عن الباقين، لن تستطيع الاقتراب مني، من اطفالي عفوا، ولي تقنية غريبة في مساري، نظيف جدا بدون ماء، أساعدك كثيرا من أعداء أرضك لأني صديقك، فمن أنا؟

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا من جديد، خلينا نرجع نتذكر لغزنا. طبعا قاعدين نشوف أسئلة مرة كثير جاتنا على الواتساب، حنرجع نجاوبها كلها، ولكن خلونا ناخذ حسن. صباح الخير يا حسن.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا وعليك السلام والرحمة.
1: لو تكرمت ممكن أشارك؟
0: طبعا أكيد.
1: الله يسعدك، بس تعيد اللغز معلش.
0: أعيد اللغز، اللغز يقول: أنا كائن ذكائي نادر ومميز عن الباقين، لا أستطيع الاقتراب، لا تستطيع الاقتراب من أطفالي، لي تقنية غريبة في مساري، نظيف جدا دون ماء، وأساعدك كثيرا كثيرا من أعداء أرضك لأني صديقك، فمن أنا؟ قلنا أنه هو طائر وقلنا حجمه متوسط. حسن طفي لي الراديو عشان تقدر تسمع مني من التليفون.
1: تفضلي.
0: يلا.
1: هو نظيف بدون ماء.
0: نظيف من دون ماء.
1: اتفقنا هو طائر يعني.
0: أيوة نحن قلنا طائر خلاص.
1: الصقر
0: خلاص. خلاص.
1: أيوة
0: خلاص، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: شكرا. نقول هلا بآلاء.
3: صباح الخير.
2: صباح الورد، يا هلا آلاء.
3: كيف الحال؟ إن شاء الله تمام.
2: كيف حالك آلاء؟
3: الحمد لله.
2: أمورك تمام؟
3: الحمد لله كله تمام.
2: آلاء كلمتينا قبل كذا ولا صديقتنا الجديدة؟
3: هاي لا، أنا السنة الماضية بكلمكم.
2: السنة الماضية
0: يعني. أيوه. من السنة الماضية يعني ألا. تكلمنا دائما.
2: أحسب
0: يعني.
2: منها سنة ما كلمتك.
0: لا يعني تكلمنا.
3: لا خلي زمان ما حكيت.
2: حياك يا آلاء. حياك يا هلا وسهلا فيكي. طيب سمعتي لغزنا آلاء؟
3: سمعته.
2: يلا إيش رأيك؟
3: بتخيل الغراب، مع انه عندي شك كمان بالهدهد، بس سبتي. يعني الغراب عنده تقنيه. الغراب.
2: طيب
0: خلاص
3: احكي الهدهد.
2: لا انا بدي لا مش كده. انا عندي سؤال، انه ليش شاكه بين اثنين؟ انا بدي اعرف تفكيرك.
3: الغراب عنده تقنيه، يعني هو كثير ذكي وعنده تقنيه بعينه انه بيقيس بالزوايا، يعني بيشتغل على زوايا، يعني كثير ذكي. الهدهد من ناحيه النظافه هو يعني معروف انه بينظف ريشه بحاله. وهو جدا نظيف، فانا محتاره بين الاثنين يعني.
0: طيب شوفي معلومات ثانيه، ركزي على معلومات يعني ثانيه. لا
2: لكم معلومات كثير.
3: انه هو بحاول انه بحميك من عدوك. الغراب بيطلع صوت انذار.
0: طيب
3: تصير اي خطر يعني.
0: طيب فخلاص هتوقفي عند اي واحد. ما هو
2: يعني انا بقرا طريقة تفكيرك يا آلاء. أيوة وكلها ذكية وحلوة. لا انت خدي مثل ما قالت دينا، خدي اللغز كامل
0: عشان تعرفي تقرري. ايوه بس
3: اوكي، خلينا نحكي الغراب
2: خلاص. تمام يا آلاء،
0: يعطيك العافية. يلا نروح لسعود. سهلة. صباح الخير يا سعود.
4: ايوه السلام عليكم يا دينا.
0: وعليك السلام والرحمة، يا هلا.
4: كيفك يا دينا؟
0: يا هلا فيك
4: إيمان.
2: هلا وسهلا، يا هلا.
0: هاي سعود.
4: المشرفة اللي قبلي بتقول كلام نفس الكلام اللي بقوله.
0: طيب ايش هو الكلام اللي بتقوله؟ انسى المشرفة.
4: أرسلت على الواتس من البداية الغراب.
0: اوكي.
4: بقولك سؤال، هل هو جميل الطائر هذا؟
0: جميل؟ اغلب الطيور جميلة. كل الطيور جميلة. كلها جميلة.
4: في مستمع سألك ذكر في القرآن فما جابتي.
0: نحن ما حنقول ذكر في القرآن، ما حنجيب سيرة القرآن أبدا. صحيح. في أي لغز من ألغازنا، يعني حتى المسجد مكة ما حنجيب أي شيء للدين. طيب ماشي. أوكي ماشي. يلا ماشي. ها.
4: الغراب خلاص.
0: الغراب خلاص. أكيد
4: أكيد أساك الوقت
0: خلاص. يلا يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا.
2: يا عادل.
5: هلا
2: مرحبا. عليكم السلام. صباح الورد، يا هلا. كيف حالك؟
5: الله يسلمك. الحمد لله.
2: عادل بس سؤال، انت عادل حمزه اللي ترسل لنا في الواتس؟
5: لا
2: انت مو عادل.
5: انا ما اسال الواتس على فكره
2: يعني. طيب حلو، بس عشان اتاكد.
0: يعني يشوفوني انا مميز غصبا عنكم.
2: لا لانه فعلا دائما تكلمني والاقي واحد اسمه عادل حمزه في الواتس، ما ادري حسيته انت.
5: ايوه بسمع. لا في
0: يمكن
5: 4-5.
0: صحيح
2: اهلا بالعوادل كلهم.
0: في فتره كذا كلكم
2: صرتوا كل العوادل كلهم. يلا يا عاد. هات.
5: والله سبقوني للاسف
2: يا شيخ. ولا سبقوني؟ افرض انه
0: اعرف انا
5: الاجابه الصحيحه يعني.
2: مين قال لك انها صحيحه؟ احنا لسه قلنا صحيحه ولا مو صحيحه. لا تتحمسوا مره.
5: اكيد بتصل الخط ما.
2: طب هات يلا
5: معي وجا الفاصل.
2: هات ما ندري والله صحيحه ولا لا. هات بس
5: الغراب.
0: الغراب.
5: طيب.
0: وصحيحة
2: ومتحمس
0: تمام سبقوني يعطيك العافية يا عادل حتزعل يا عادل
5: لا لا ما حتزعل
0: بكيفك يا عادل بكيفك أحب أقول لك بس يلا
2: خذ كلام دينا على محمل الجد
0: والله خذه على محمل الجد
2: هذا يعني
0: حلفت أنا حلفت
2: طرف علم يا عادل
0: ها
5: والله كده
0: انصدمت والله بكيفك
2: خد كلام دينا على محمل الجد
0: انت حر
2: كلكم خذوا كلام دينا على محمل الجد مو بس عادل
0: ترى على فكرة أنا إنسانة جدية وعملية في الحياة فما حمزح معاكم
2: يعني صح تراوغ
0: أي أراوغ بس ما حمزح
2: ما تضلل
0: ما ما تضلل
5: يعني والله
0: والله كيفك
2: ترى احنا دورنا نشككم
0: اي بس ترى الغراب كمان حلو ايش بلابس فستان سهره اسود
2: يجنن أيوه. لونه سواد وياخد العقل
0: ايش بك
2: يعني سواد اسود لامع طيب شكرا عادل اذا عندك اي تغيير الواتساب شكرا
5: لا طيب.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك نروح لحماد صباح الخير يا حماد يا هلا وسهلا فيك
2: ترى احنا مره بنلخبطهم حرام
0: ايمان
2: والله حرام
0: لو سمحتي يلا حماد صباح الخير
6: النور.
0: يا هلا فيك يلا يا حمد
6: الإجابة الغراب إن شاء الله
0: الغراب ومتأكد وثقة النفس قوية
2: سيبيهم
0: في يعطيك العافية يعطيك العافية
6: غلط إذا غلط بغير
0: براحتك براحتك يلا يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك يا هلا فيك يلا
2: يلا تصنعوا سعادتنا الله يسعدكم مين معنا بندر هلا
7: السلام عليكم
2: صباح عليكم خير. السلام وهلا وسهلا وصباح الورد أهلا بك يا بندر يا هلا
7: الآن يعني يفكني من عدوي كيف يعني
2: يفكك من عدوك يساعدك بطريقة يقول لك هو بيقول لك بمنتهى الوضوح أساعدك كثيرا من أعداء أرضك لأني صديقك شوف بقى كيف هذه المساعدة
7: يعني نقول الصقر
2: الصقر تمام يا بندر شكرا لك
0: نروح لعبد العزيز صباح الخير يا عبد العزيز
2: والله اللغز ترى واضح
0: جدا
2: واضح جدا
0: عبد العزيز يا هلا الله يحييك
8: حياك الله ممكن سؤال يعني
0: اتفضل
8: هل هو طير شؤم مثلا
0: طير شؤم
8: ايه
0: ليه يا اخوي
2: ايش طير الشؤم
0: يعني قصده يبي يقول الغراب بس انه يبي
8: لا لا لا مش غراب لا لا
0: ها اجل ايه
8: او من الطيور مثلا اللي تخرب في المكان
0: انت اعطيني اجابه لانه الشؤم ده ما نتعامل معه الشؤم. ايوه طيب. يعني اعطيني طيب. اجابه
8: هو طيب وش علاقته في الماء تقولون ايش
0: علاقته في الماء انه هو نظيف جدا من غير ماء
8: نظيف انا خبر عندنا مزرعه اللي يطرد عن بزرانه اللي هو البط لا
0: البط
8: اي لا
0: متاكد
8: متاكد
0: اخر كلام
8: اخر كلام
0: انا اقول ابعد انا بدي اعرف
2: ايش طيور إيه؟ الشؤم ايش اسمها
0: ايش اسمها طيور الشؤم دي
8: الطيور اللي هو زي المزيو ذاك النورس
0: النورس شو
2: طيب
8: ايه النورس والغراب وال في طير ثالث بعد ذاك اللي شب النيران شو اسمه
2: شب النيران شب النيران
0: مين يشب النيران
8: اللي يشيل يحرق الحدائق ويحرق
2: تصدق ما اعرف
0: الا الا الا في طير طائر كذا بس انا دحين ناسي اسمه الا صادق في طائر كذا
8: ايوه في طيور مثلا مثل كذا
0: الا صادق الا صادق
8: أيوه. المشكلة أنت الحين علاقته في الماء وشو؟
0: علاقته في الماء إنه هو نظيف جدا يعني ما يتحمم أموره طيبة من غير حمام.
8: حاجة هذا الملقوف اللي دائما يحطونه في عند
0: من هو الملقوف؟ أي واحد
2: اللي يحطوه وين؟
8: اللي يحطونه في قفص شو اسمه ذاك؟
2: البغبغان؟ البغبغان؟ اللي يتكلم؟
8: البغبغان
0: الله يقول لك الملقوف اللي يتكلم
2: لا سمعت الصوت
0: ايوه
2: هو يقلد البغبغان
0: صراحه انت انت انت صنعت يومنا
2: الله يعطيك العافيه
0: ايوه يعني البغبغاء قصدك
2: في الاخير عبد العزيز
8: بعدنا مو عندنا اليوم ولا خلصوا يشاركون
0: اي ان شاء الله المره الجايه يشاركون
2: طيب ثبت على ايه استنى
0: البغبغاء البغبغاء
2: كثير
8: البغبغاء البغبغاء ولا البغبغاء
0: البغبغاء ايوه ايوه تمام يعطيك العافيه عبد العزيز يلا نروح لنواد صباح الخير يا نواد
9: صباح الخير ايمان صباح الخير دينا
0: يا هلا
2: صباح الورد يا هلا
9: اهلا وسهلا الجواب الغراب
2: ايوه
9: لانه دايم اسود ولا مره شفناه مغبر وسخ يعني
0: حبيت التفسير صراحة يا نوال فظيعة
9: منطقي فانا حسيتني جواب يعني
0: يعني يعني
2: نوال نوال معقول تجنني
0: ما عمره شفناه مغبر
9: والله
0: دائما نظيف
9: اسود
2: سواد وهو لامع سبحان الله وجميل
0: سواد الليل يا سلام يا سلام
2: بس اتاكدي انا اقول اتاكدي انا اقول اتاكدي هو أسود لكر بس اتأكدي.
0: ركزي ركزي ركزي يا نوال.
9: أنا مركزة الحين
0: يا بنت الحلال ركزي.
2: هي معجبة بسواده اللي
0: نوال ما هم غبار. نوال اسمعيني ركزي بس غير كذا ما اقدر اقول لك. ركزي وخلي سواد الليل ده
9: ركزت اكثر يعني ما ينفع. هذا
0: اقوى تركيز عندك. اقوى تركيز.
2: احلى شيء سابت كل اللغز نوال
0: وراحت للسواد اللامع.
2: هو ده اللي بدون مويه يعني نظيف
0: اللي مغبر ما هو مغبر
9: ولا مره. ما في يعني غراب رمادي ما في كله اسود.
2: احنا ما جبنا سيرة ألوان يا نوال.
0: والله يا نوال
2: ما جبنا سيرة ألوان يا نوال.
0: شوفي يا نوال حبيبتي أنا يعني خايفة عليك فبقول لك ركزي عشان هذه المعلومة.
9: إذا ركزت خافي بس أنا كذا.
0: روحي لا روحي أنا معاكي روحي روحي.
9: أوكي يلا بكرة أكلمكم.
0: لا لا لا لا هي ركزي وروحي يعني ثقي في نفسك أكثر.
9: انطلقي
2: أنت تستطيع يا نوال
0: وأبحري.
2: أنت تستطيع يا نوال انطلقي.
9: نعم
2: يا أحلى
0: تمام يلا يعطيك العافية.
2: سعيد يا رب.
0: يا هلا وسهلا فيكم. والله اليوم ترى سويت أنا مجهود
2: رائع.
0: والله إني سويت مجهود عشان أرجعكم وساعدتكم ولكن أنا ماني شايفة أنا عشان كذا أقول ما أبغى أساعدكم بس قلبي. خلينا نقول فاصل سريع وراجع لكم من جديد. نقول
2: نبيل زين استنى حنقول في الآخر
0: كل الأسئلة حنقولها.
2: يقول ريحيني قولي وريحيني حنقول كل شيء. تعالوا طيب. نجاوب كده على الأسئلة.
0: طيب أول شيء نطلع فاصل سريع وبعدها راجع لكم. معليش راجع لكم من جديد حيكون آخر لينك حنقول كل الأسئلة اللي في الواتساب وحننهي اللقطة. أوكي يلا.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم في الجزء الأخير من اللغز. خلاص حننهي اللغز عندنا، ولكن خلينا نسمعه كذا مع بعض وحنجاوب على كل أسئلتكم في الواتساب. خلاص وقفنا اتصالات، حناخذ فقط الواتساب. اللغز يقول: أنا كائن ذكائي نادر ومميز عن الباقين، لم تستطع الاقتراب من أطفالي، لي تقنية غريبة في مساري، نظيف جدا دون ماء، وأساعدك كثيرا من أعداء أرضك لأني صديقك، فمن أنا؟ يلا
4: خلينا نمر على أسئلتكم. سألتوا هل له ألوان؟ يعني مش ألوان متنوعة، ولكن هو في نفس الطير في ألوان معينة. هل صوته جميل يا دينا؟
3: والله أنا ما أدري،
4: ما سمعتي صوته؟
3: أنا أسمع صوته صراحة. الله الله حقك،
4: أنا ما شفته يعني قدامي عشان أسمع صوته.
3: طيب تمام.
4: هل يؤكل؟ لا يؤكل. طير جارح؟
3: ما أدري، ما أعرف إنه هو من الطيور الجارحة. لا ما لا لا ما أتوقع، لا ما أتوقع إنه من الطيور الجارحة.
4: حجمه بتسألوا عن حجمه، قلنا إنه متوسط الحجم، فله قصص وروايات. دائما الأساطير والقصص في
3: دخلت
4: عدة طيور،
3: كل الطيور
4: دخلت عدة طيور، دخلت فعلا في القصص والأساطير.
3: طيب
4: فإذا تبى تعتبر إنه لي قصص وأساطير، نعم لي قصص وأساطير، ليش لا.
3: طيب عندنا عبد الله زهران يقول الصقر،
4: وعندنا إجابة من الجريح يقول الصقر أيضا.
3: سعود قال الغراب.
4: محمد الحربي يقول الببغة.
3: أيضا عندنا أبو نبأ من سيهات يقول الصقر
4: والغراب. محمد الفريجي.
3: أيضا عندنا نايف الحكم يقول الهدهد
4: والخفاش أبو ضي يسميه.
3: أيضا عندنا إبراهيم محمد قال الصقر،
4: وعندنا أم معتز تقول الهدهد.
3: أيضا إجابة من أبو مريم قال البو.

0: ونجود ما عطتنا إجابة. إسماعيل من جدة يقول البوم.
1: يوسف العيسى قال الغراب.
0: وإجابة الصقر من الوليد أبو محمد.
1: أيضا أحمد دهمشي قال البطة.
0: وأبو تهاني سأل جاوبنا أنه ليس من الطيور الجارحة.
1: عندنا إجابة من عبد الله مطوع قال الصقر.
0: دكتور صحابي يونس قال الهدهد.
1: أيضا صقر الشيهان أو الحر، هذا عبد الرحيم التبيتي أعطينا واحد.
0: ياسمين قالت النسر.
1: بكر عبد الكريم قال البغبغاء.
0: أبو صالح يقول الطاووس.
1: عبد الله بركات قال الهدهد.
0: وعندنا سعيد الغامدي يقول أتوقع الدجاجة.
1: أيضا عندنا إجابة من أبو خلاد قال الطاووس.
0: وأبو عبد الرحمن يقول الهدهد.
1: نوف تقول طائر الجنة.
0: وعون البيشي غير إجابته إلى البلبل، لكن أوكي. دينا قالت الصقر، ودلال قالت البطة، وفاطمة قالت الوزة، فهذه إجابات العون.
1: طيب عندنا أبو زيد قال الغراب.
0: وعندنا فاطمة من الجبال غيرت من الصقر للحمام.
1: محمد حنا قال أبو إردان، مدري بلوتشن مدري إيش. نحن قلنا أنه غلط
0: أبو
1: من البداية.
0: إردان هو البلشلون،
1: بلشلون الصغير. هذا اسمه العلمي يعني، تمام. ولكن هو غلط
0: أصلاً. زكريا الوجيه قال الهدهد.
1: أيضا عندنا إجابة من قاهر الظلام قال الغراب.
0: وعندنا عادل حمزة قال الهدهد.
1: خالد قال الزاجل، الحمام الزاجل.
0: وعندنا سليمان.
1: طيب سليمان قال البغبغاء أتوقع. وين إجابتك؟
0: وين إجابتك يا سليمان؟ استنى.
1: أوكي. أي. اسأل البغبغاء قال. أوكي.
0: عندنا منيرة قالت البومة. أسماء قالت طائر الواقواق. راكان قال البلبل. زين قالت الصقر.
1: أيضا أبو سعود قال الصقر.
0: وعبد الهادي سلمان قال الببغاء.
1: أيضا عندنا طائر الحسون علي الطيارة.
0: وعندنا حسن قال البومة.
1: أيضا بحر الدين إدريس يقول البومة.
0: وأبو علي قال البومة.
1: أيضا عندنا من ضمن الإجابات إجابة من
0: هذا زين علي. عفوا
1: نبيل.
0: نبيل زين.
1: نبيل زين بعد ما أسئلة كثير آخر شيء قال الهدهد. طيب
0: أي. الحماس كثير أي عنده. أي أي أي. عندنا إبراهيم أبو علي قال الهدهد.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة عبد الهادي قال الغراب. عبد الهادي عمران طبعا.
0: طيب وعندنا عبد العزيز العسيري قال أيضا الغراب.
1: أيضا يحيى أحمد قال الصقر.
0: ويزيد قال الهدهد.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو تهاني قال الهدهد.
0: وربيع محمود يقول أبو إردان.
1: ما قلنا غلط أبو إردان يا ناس،
0: خليه أبو إردان
1: بكيفكم بكيفكم، ولكن إيه ترى غلط من الآن.
0: إيه.
1: عندنا محمد مطر قال النعامة.
0: سليمان التميمي يقول يعرف طائر يقف على الشاطئ برجل واحدة عشان يغيظ البطريق، اسمه طائر الفلامينكو، يعني هو بيسميه طائر الفلامينكو. سليمان
1: إن أنا أقول خلي معارفك معارفك
0: مالك حزين ساعات يسموه.
1: أيوة بس خلي معارفك على جنب يا سليمان وركز أكثر.
0: أدوى يعني بدلو.
1: لا يقول لك إيه، لا يقول لك أنا أعرف طائر
0: هو يعني يعني هو ده الطائر
1: اللي أوكي
0: إنه
1: أوكي.
0: مالك حزين أو أوكي. فلامينكو
1: اسمه الفلامينكو. أيوة اسمه الفلامينكو. طيب عندنا صقر الحر عبد الرحيم الثبيتي.
0: عمار ما فهمت الوزة، يمكن عمار بيقول
1: والله
0: الوزة
1: والله ما فهمت إيش الإجابة. طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات مقرن أبو مبارك قال الغراب.
0: طيب وعندنا إجابة من تركي عبد الله قال الصقر.
1: جميل هذه هي الإجابات اللي وصلتنا.
0: إجاباتكم كلها أبو سطام قال الغراب. طيب نقول اللغز. اللغز يقول أنا كائن ذكي نادر مميز عن الباقين، لن تستطيع الاقتراب من أطفالي، لي تقنية غريبة في مساري، نظيف جدا بدون ما أساعدك كثيرا من أعداء أرضك لأني صديقك. خلاص الإجابات ما تحنستقبل إجابات، شكرا لكل اللي جاوبنا. إجابتنا هي طائر الهدهد. كثير ناس لخبطت بين الغراب والهدهد، لكن حنشرح لكم بالتفصيل لغزنا وبماذا يتميز الهدهد عن الغراب. كائن ذكي ونادر، هو يعتبر من أذكى الطيور، نادر جدا، مميز عن الباقين لأنه ليه تاج على رأسه يتميز بالريشات اللي فوق رأسه، لن تستطيع الاقتراب من أطفالي. الهدهد يتميز بتقنية غريبة أنه يطلق مادة زيتية رائحتها كريهة جدا من أجل الإبتلاع.

0: الابتعاد عن صغاره أو عن بيضات الصغار من أجل الحفاظ على الأطفال. التقنية الغريبة في مساره أثناء طيرانه يطير بطريقة مختلفة عن الطيور باهتزازات وارتعاشات معينة وموجات في الهواء تشبه الفراشة. يعني هو الفراشة يتميز ما بين الطيور في هذه التقنية. نظيف جدا بدون ماء، ما يستخدم الموية ولكن يتنظف باستخدام الرمل، ينظف نفسه بهذه الطريقة. يساعدك كثيرا من أعداء أرضك لأنه صديقك. أعداء الأرض هي اليرقات، الحشرات، الديدان، فهو يسموه صديق الفلاح أيضا لأنه عنده منقار طويل ورفيع جدا يخترق الأرض وينظفها من كل هذه الأمور، فيساعد الفلاح أو المزارع في تنظيف الأرض بهذه الطريقة. خلينا نقول مين يدينا اللي جاوب صح على الاتصال.
1: طيب اتصال ما فيه عندنا خالد فقط.
0: فقط
1: خالد. عادل عملت معك مجهود، نوال عملت معاكي مجهود، حاولت صح تعدل صح اجاباتكم صح بس ابدا ولا اسمع.
0: لا يعني لا شوفي ارجعي للغز لان احتارت بين الاثنين
1: ولكن يعني نوال اكثر يعني شوف حتى لا ما اخذت معي مجهود بس عادل ونوال أخطيتكم كل المجهود اللي في الحياة. طيب خلينا نشوف إجاباتكم على الواتساب. عندنا إجابة. أول إجابة جاتنا إجابة صحيحة كانت من نايف أبو الغيث، نايف الحكمي أبو معتز. أول إجابة صحيحة فعلا من البدايات يعني كانت.
0: بعد كده جات أم معتز ودكتور صحابي يونس، عبد الله بركات، أبو عبد الرحمن، نبيل زين، زكريا الوجيه، عادل حمزة، وإبراهيم أبو علي، يزيد وأبو تهاني، كلهم جاوبوا الهدهد. صراحة استمتعنا وحماسكم كان رهيب وضحكني بس قاهر الظلام اللي قال أم سالم. حابة أقول المعلومة.
1: أيوة معلومة أم سالم هذا طائر غريب أول مرة نعرف عنه صراحة. لا اليوم عرفنا كم طائر غريب.
0: طائر الجنة البلشلون.
1: أيوة وأم سالم. أيوة أو في واحد كمان ولا
0: أنا أتذكر دول
1: ما أدري. نحن ثلاثة
0: يعني طيور فعلا. شكرا على المعلومات اللي أديتونه. اللي ضحكني في أم سالم يقول لك يسموه أم سالم لأنه هو مؤذي هذا الطائر فيسموه أم سالم زي العجوز اللي
1: نسبة إلى عجوز
0: إذا أحد ضايقها مزعجة نسبة إلى عجوز فعلا هو صحراوي صحيح. يعني طائر صحراوي
1: وهذا الفرق بينه عشان بس اللي يجي هذا الفرق بينه وبين الهدهد إنه الهدهد في الغابات يعيش وليس في الصحاري. خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. في دراسة تقول أنه لما ندون المهام هذا يقلل من الضغط النفسي. خلينا نتعرف على هذه الدراسة في علم النفس السلوكي. يقول أنه لما تدون المهام اليومية، مو بس أنت تنظم وقتك، هذه أداة عشان تخفف التوتر والضغط النفسي. لما يكتب الإنسان ما عليه من مهام، ينقل هذا العبء، يطلع للذاكرة، من الذاكرة إلى الورق، وهذا يمنح الدماغ شعور بالراحة، أنه قلل من القلق المرتبط بالخوف أنك تنسى هذه الأمور. طبعاً أوضحت النتائج أن الأشخاص اللي يكتبوا مهامهم بشكل منتظم يشعروا بأنه شالوا عنهم الكثير وقدروا يسيطروا على يومهم، وكمان ارتفع لديهم مستوى الإنتاج والتركيز. وأيضاً المكتوب أكيد حيكون من الأولويات ونقدر ننجزها. من المهام الكبيرة بخطوات صغيرة قابلة للتنفيذ، هذا يخفف الشعور بالإرهاق. أيضا مجرد أنك تشطب مهمة أنت أنجزتها، هذا يساوي عندك تحفيز أنه يعزز الحالة المزاجية الإيجابية، أنه أنا خلصت، هذا يعطيك شعور أكيد بالراحة. عشان كذا الخبراء دائما ينصحوا أنه اكتب المهام بطريقة يومية، بطريقة بسيطة، سواء على دفتر تقليدي أو حتى على تطبيق في الهاتف. لم يكون هذا

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا فيكم من جديد، اكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغاليه اذاعه جده والبرنامجنا ابدا صح. ما زال لدينا في العديد من الفقرات المتنوعه، لكن حابين اليوم نوصل لدردشتنا معكم. في كثير امور لما نشوفها في حياتنا في البعض يستطيع فعلا انه يطنشها أو يعمل نفسه ما هو شايف لعدة أسباب، إما لنضوج عقله، إما لأنه ما عنده قدرة على الحرب والقتال والأخذ والعطاء، إما أنه يجهل عواقب الموضوع. يعني في عدة أسباب تخليني أنا أشوف الموضوع أو أشوف الأذى أو أشوف الحكاية اللي جاية ضدي وأتجاهلها، أتغافل عنها، أطنشها، إيش ما يكون المسمى. طيب أحياناً يقول لك والله أنت تغافلتي عن الموضوع لأنك أنت ضعيفة، أو يقول لك لا والله أنت ما شاء الله عندك قدرة على التغافل، كيف تقدري تشوفي ده الشيء قدامك وهو جاي عليكي وتسوي نفسك ما أنت أخذ بالك؟ طب هل فعلا دينا التغافل قوة، عقلانية، نضج، ولا فعلا قلة حيلة، ضعف، تنازل؟
3: على حسب الشخصية وعلى حسب الموقف. على حسب الشخصية والموقف. ممكن أنا أشوف إيمان تغافلت عن الموضوع لأنه عارفة إيمان أنه ما عندها هذه القدرة على النقاش، أو ما عندها هذه القدرة على أنها توقف هذا الشخص عند حده عشان والله هو أكبر مقاما أو أنه أكبر سلطة أو كذا. وفي لا والله إيمان هنا تغافلت عن الموضوع وتنازلت عن الموضوع لأنها كبرت راسها.
2: حلو.
3: لأنها عارفة أنه المهاترة في النقاش لن تكون لديها جدوى، ما في جدوى،
2: صح،
3: حتكون أهدرت طاقة على الفاضي. فأنا أشوف على حسب الشخصية وعلى حسب الموقف.
2: حلو.
3: في مواقف لازم تأخذي فيها ردة فعل، فهنا ما ينفع فيها التغافل. وفي مواقف
2: بالمقابل صحيح انه لازم نتغافل ونسوي نفسنا
3: عشان نمشي
2: نمشي المركب نمشي العلاقات.
3: ليش نمشي المركب؟ هل له مكانه؟ هل له سلطه؟ هل له ليش يمشي المركب؟ لازم في تنازلات معينه ولا لا؟
2: ما تشوفي كمان ايضا من اهم اسباب التغافل انه احنا نضجنا، عقلنا تغير، مراحلنا العمرية، أكيد، خبراتنا.
3: أكيد أكيد. شوفي في ناس توصل عمرها للستين وتتجادل معك كأنها يعني بطريقة مو طبيعية، كأنه النضج لم يعدي عليهم. تتناقش وتعيد وتزيد وتعيد وتزيد في الكلام،
2: ما في حكمة، ما في خبرات.
3: أنا أشوف إن
2: ما استفاد من حياته.
3: أنا أشوف العمر ما هو المقياس. الشخصية وطريقة التفكير هي المقياس الأساسي.
2: طيب لو جينا قلنا هل المفروض إنه نتغافل في كل أمور حياتنا في كل ما نواجه؟
3: لا.
2: متى أتغافل؟
3: أتغافل والله لما يكون الموضوع غير مجدي. إيمان اليوم حطت اللغز نبات وأنا كنت أبغى مكان. طيب اتجادلنا في الموضوع. هل حينقص مني لو تنزل أو تغفلت؟ لا. هل حينقص من إيمان لما أنا أقول اللي أم؟ لا. فليش نتجادل ونأخذ وطاقة كبيرة؟ ما هو 5 أيام تعدي علينا، صحيح، يمشي الحال.
2: وفي
3: ناس اللي توقف على الموقف يكون مثلا الموقف عشان تثبت وجهة نظرها بطريقة صحيحة عشان لها تتابعات. فهنا لازم أكون ما أتغفل مثلا.
2: أحيانا في أشخاص في حياتنا لازم نتغافل معهم عشان المركب تسير، عشان العلاقة تمشي، عشان صلة الرحم تستمر،
3: صحيح،
2: عشان الأولاد وما ينهدم البيت، عشان عندي أكون ذكية في عملي وأتغافل من أجل لقمة عيشي. يعني في كثير مواقف وأمور تخلينا لازم نتغافل يا جماعة. أنت قادر على المجادلة، قادر على أنك تأخذ حقك، قادر على أنك تسكت، وقادر على أنك ترد، لكن ممكن يأذيك في يوم ما، ممكن صورتك أمام الناس
3: هي بس صورتك. يعني خليني يعني أنا مثلا أتكلم عن نفسي، أنا أهم شيء عندي أنه أنا أكون مرتاحة ومبسوطة، أموري تمام من غير ما أأذي أحد ولا أأذي الطرف اللي قدامي. فأنا أتغافل عن أشياء معينة لن ليس لديها جدوى، يعني لا حتيجي علي بنفع ولا بس ما حي ما يعني ما حينولني غير أني تعبت نفسي وأهدر طاقة الفاضي وصرخت وبهدلت الدنيا.
2: فعلا
3: أتجادل في أمور لها جدوى، والله حنتكلم في العمل عشان أنا حيكون عندي ترقية، والله حنتكلم عشان المشروع يمشي بطريقة معينة، والله حنتكلم في البيت عشان المركب تمشي ونحن أمورنا تمام ونحط قواعد وقوانين مع بعض. في أشياء تستحق أنه لازم ما أتغافل فيها، وفي أشياء لا.
2: كثير جدا مهم أنه إحنا بنواجه مواقف في الحياة فعلا. طب زاد عمري وأنا ما زلت كأني العشرينية اللي ما عندها وعي، اللي ما عندها نضج. طب أنا متى أتعلم من أخطائي؟ متى أتعلم من مواقفي؟ متى أستفيد من هذه الدروس؟
3: أنا بالنسبة لي خلينا يعني شوية، أنا بالنسبة لي أقول لك العمر ما له علاقة في الموضوع. هل أنا أتعلم؟ ترى لين ما أوصل للقبر وأنا والواحد ترى يتعلم في هذه الحياة. ما بنتكلم
2: عن دراسة. هل أنا فعلا حاطة أمام عيني أني أنا أطور من نفسي، أن
3: أتغير
2: للأفضل؟ كيف حتغير؟ إذن من الاستفادة من كل المواقف والتجارب اللي بتصير لي وبتصير للآخرين. قمة الذكاء أنك أنت تستوعب الآخرين واللي بيواجهوه بيعانوه وتتجنب هذه الأمور في حياتك.
3: أمس قاعدة أشوف بودكاست، واحد من البودكاستات، واحد بيتكلم دكتور بيتكلم عن العلاقات. تكلم عن العلاقات وبطريقة يعني أنا بالنسبة لي مرة عجبتني. الاستفادة من الفكرة إنه فعليا العمر لا يفرق أبدا إذا أنا ما تعلمت. يعني مثلا واحدة انفصلت أول مرة وتاني مرة وثالث مرة، المشكلة وين؟ مش هي إنه أيوة مش أقول هي راكبها الغلط، لا، بس إنه انفصلت كم مرة يعني عندها مشكلة معينة. هي مثلا بتتنازل كثير، مثلا هي تتغافل كثير، مثلا هل هي متشبثة برأيها كثير. تسمين أنت ما تعلمتي يعني من أول مرة لم يحل من أول مرة لم تحل المشكلة الأساسية.
2: وهذه النقطة مهمة جدا. يعني إحنا اليوم خلينا نقول لك فلانة في الثلاثين وفلانة أخرى في الثلاثين، لكن في فلانة تعلمت من هذه الأخطاء ومن هذه التجارب، وفلانة ولا كأنها خرجت للحياة ولا للتعليم. أيوة. والاثنين في نفس العمر.
3: صح. نجي في المدرسة، والله أنا دائما أرسب في مادة معينة وعيد المادة وعيد المادة، في عندي مشكلة.
2: صحيح.
3: إنه حتى لو حفظت الجلدة من الجلدة وبرضو أنا بعيد المادة. صحيح. يعني في عندي مشكلة، إذا لم أحل المشكلة يعني أنا حكرر الخطأ.
2: اليوم اليوم هو ده اللي بنعرفه منكم. متى نتغافل؟ هل التغافل نضج وعقلانية أم هو قلة حيلة وتنازل؟ لماذا يجب علينا أن نتغافل في أمور كثيرة؟
3: أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب لو سمحتوا أسماءكم مع المشاركات. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة

0: مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. هل التغافل نضج وعقلانية؟ نضج طبعا مع البريسز والنضج رايحة فيها الكلمة.
3: نضج، قولي أيوه. كده نضج
2: ونضج ثلاث مرات، صعبة. طيب، مع هل هي من باب العقلانية ولا قلة حيلة وتنازل؟ متى تشوفها كده ومتى تشوفها كده؟ خلينا ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا فهيدة.
4: هلا، صباح النور. صباحك هذا دينا،
2: يا هلا.
3: يا هلا ومرحبا بفايدة. فايدة، تستخدم التغافل في حياتك متى؟
4: والله شوفي، احيانا التساهل يعني بكل النواحي، احيانا تساهل علشان انك ما يكون بينك جامع الشخص هذا،
3: تمام،
4: انه شخص مقرب يعني،
3: نعم،
4: ممكن وعنادي، ممكن شخصية يبقى يثيرة، تساهل يعني بعدين احصل على اللي يبغاه يعني بالتساهل.
3: حلو.
4: أحياناً يكون أدب هذا للشخص اللي تهذبه، إنه ما يتطاول عليك ولا إنه يستهزك، بس تتساهل وأنت ماضي باللي أنت يعني ناوي عليه يعني.
3: يعني أنت تشوفيه مهم في حياتنا؟
4: نشوف إنه مهم مرة يعني.
3: مرة.
2: جميل.
4: مرة نشوف التساهل يعني. حلو. التساهل دائماً تنسى تربون، إنك مو تتساهل إنك تخلي حقك أو إنك تغافل عن شيء يعني يضربك، لا، إنك أحياناً يصير قوة لك.
3: حلو،
2: برافو.
4: أشخاص يبغون يستفزونك، يبغون عناديين، يبغون تصدم بالكلام، أنت تغلط زيهم، لا يعني أنا أشوف إنه مصدر قوة يعني التساهل الزمن هذا يكون يعني.
3: بس في ناس لا تستطيع يا فهيدة.
4: والله هذا مشكلة في الشخص نفسه يعني، إذا أنا يعني تصادم معه وآخذ وعطي معه وغلط زيه، أنا أحيانا هو يعني إذا أنك يعني ما تتجاهلت أحيانا أنت تغلط، بعدين تندم على الكلام اللي تقوله يعني، انه هو يجرك في الغلط، يجرك انت تتصادم معاه. انا اشوف انه يعني قوه، مصدر قوه. لو انا مستخلصه الحين مع ما اقول يعني مع الاشخاص اللي ما احبهم، اتجاهل دائما.
2: والله برافو عليك.
3: حلو.
2: والله برافو.
3: حلو
2: عليك. يعطيك العافيه فهيدة، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيكي. خلينا نروح لبندر. صباح الخير يا بندر.
5: صباح النور. اهلين وسهلين.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي بندر.
5: والله بالعكس، انا اشوف ان التغافل يعني مش بس نضج، بالعكس راحه وتكبير الدماغ.
2: يا سلام.
5: اكيد حتى يعني لا تتصنع انك تتغافل، بيبان عليك انك تصرفاتك ردة فعلك، لكن انت تكبر دماغك وتغافل الشيء اللي ما هو يعني ما هو مجبور انك تشوفه، خلاص لا تسأل عنه، ما هو لازم تعرف كل شيء.
2: جميل. طيب انت متى تشوف انه لازم هنا اتغافل، هنا لازم اتكلم واتنازل؟ يعني متى تشوفه انه ممكن يكون التغافل قله حيله او تنازل؟
5: لا، مش قله حيله، بالعكس والله تكبير الدماغ.
2: تكبير دماغ.
5: اذا تبي ترتاح تغافل. انت هذا الشيء اللي عاد انت تقرر، تبي الراحه كبر دماغك وتغافل.
2: ومتى ما يصلح تتغافل؟ متى ما تصلح التغافل؟ ما يصلح
5: اذا الشيء جاء قدامك في وجهك، خلاص. اي خلاص،
2: عند المواجهه يعني.
5: ايوه، عند المواجهه.
2: اوكي. انت من الناس اللي تتغافل كثير يا بندر؟
5: والله نحاول نتغافل يعني
2: قدر المستطاع.
5: الواحد قدر المستطاع ان يتغافل.
2: اليوم ما جاوبت صح باللغصة؟
5: لا، اليوم غلط.
2: اليوم
3: جاوب الصقر.
2: انا كم مره قلت لك بس ما تسمع الكلام.
5: لا، بس انت تقولون ان يقيك من زي دواب الارض، فكرنا اوكي ممكن الثعابين ياكل الصقر وهو اوريدي.
3: برضو منطق.
2: هو منطق. لا لا، هو منطق بس ما تاخذ كل المعلومات. مشكلتكم تاخذوا معلومه واحده وتمشوا فيها، فهذه المصيبه.
5: يعني ما تغششون انتم مره.
2: انا تعبت اليوم، تعبت، طلعت روحي وانا غشش، تعبت اليوم. خلي احد يقول اليوم انا ما غششت، غششت الكل.
5: حاجه بسيطه بس يعني.
2: اجل، ليش اقول لك؟ اقول لك
3: هذه الحاجه
2: اول
3: بسيطة.
2: حرف اسمه الهدهد.
3: بندر، هذه حاجه بسيطه بدينا، هذا ابداع. اليوم دينا واصله لمراحل من التغشيش.
5: كل الطيور، وين كل الطيور؟ احنا نبغى واحد
2: يا ابن الحلال. قعدت اقول لك باقي شويه اقول لك اسمه اول حرف الهدهد، هذا باقي اللي اقول لك. يا ما يصير يا بندر. يعطيك العافية يا بندر، شكرا. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيك،
3: حياك يا بندر. طيب، أم أمل بتحييكم وبتقول لكم إذا

0: فكان التغافل في حياتي هو أجمل تعبير عنه يكون من واقع تجربة. ويظهر أنه ليس ضعف. أمل تشوفه أنه ليس ضعف، هو راحة، نضج، اختيار لما يستحق أن يقال وما يستحق أن يترك. تعلمت أمل أنه مع مرور الأيام التغافل مو تجاهل للناس ولا ضعف في الشخصية، هو أحيان أرقى أنواع القوة. في حياتنا مواقف كثيرة نعرف حقيقتها ونفهم ما وراء الكلمات ونشعر بما لم يقال، ومع ذلك بنختار أنه نتغافل، لأنه راحة القلب أهم من الدخول في كل نقاش، ولأنه بعض الأمور لا تستحق أنه نمنحها من وقتنا من مشاعرنا أكثر مما تستحق. كنت في مراحل من حياتي أتوقف عند التفاصيل وأتأثر بالكلمة بالموقف، أبحث عن تفسير لكل تصرف، ومع الوقت أدركت أنه ما في، مو كل شيء يحتاج تفسير، ومو كل موقف يحتاج رد، ومو كل شخصية تستحق أنه نشرح لها ما نشعر به. أصبحت تختار أنها تتغافل لما يكون الكلام ما حيغير شيء، لما العتاب حيكون مجرد استنزاف لهذه الطاقة. الصمت ممكن يكون أعمق وأبلغ وأكثر حكمة من الكلام. هذا يعني أنه لا أشعر لا أرى ما يعني أنها ما تشعر وما ترى، هو العكس، هي ترى وتفهم أكثر مما تظهر لك. لكن تعلمت أنه بعض الأشياء يكفي أنه نعرف حقيقتها دون أن ندخل معها في مواجهة.
1: جميل جدا. هو يعني هي بالنسبة لها أنه نوع من أنواع السلام. طيب خلينا ناخذ كمان عندنا مصطفى يقول والله النضج يشوف يعني أنه التغافل هو نوع من أنواع النضج، وصار الواحد يشتمري دماغه ويريح راسه. شكرا لكل اللي شاركونا. أكيد قبل لا نطلع الفاصل بس خلينا نذكركم بأرقامنا وأيضا سؤالنا اليوم نتكلم عن التغافل. مسألة التغافل، هل تشوف أنها نضج وعقلانية ولا تشوف أنها قلة حيلة وتنازل؟ أكيد تقدر تشاركونا على الواتساب وأيضا على التليفون.
0: الأرقام
1: إيمان نامت
0: 01 لا ما رايحة
1: صدمت
0: الكلام حق أمل
1: صدمت
0: 0126477154 و0126495154 و0126875 4

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. لسه مكملين في موضوعنا اليوم، بنتكلم عن التغافل. متى يكون التغافل نضج ومتى يكون قلة حيلة؟ وهل تشوف أنه التغافل فعليا بالعموم نضجا وقلة حيلة، ولا يرجع لشخص الإنسان ولا شخصيته ولا الموقف نفسه ولا الموقف اللي حصل؟ طيب، أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. قول مرحبا.
2: يا هلا نوال.
3: مرحبا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا، صباح الورد.
3: قواكم الله.
2: قواك الله، كيف حالك؟
3: كيف حال شبينة وكيف حال شايمان؟
2: مبشرين عنك.
3: الحمد لله بخير، الله يسلمك.
2: ما أدري، أحس نوال أنت من أكثر الناس اللي يتغافلوا في الحياة، صح أم خطأ؟
3: يعني نص نص، مو دائما.
2: يعني مو دائما، يعني خطأ. طيب،
3: يعني أديني رأيك. في الأول كنت ما أتغافل، يمكن الحين شوية لما نضجت زيادة.
2: صحيح،
3: صار ما عادي.
2: يعني انت شايفه انه فعلا المرحله العمريه ممكن تؤثر، ليست هي السبب الرئيسي بس ممكن.
3: هي ممكن، وممكن الظروف اللي تواجه الانسان والامور اللي تصير له في الحياه شويه تثقله، يعني خلاص ما يقدر انه يتحمل انه يزيد بعد اكثر من اللازم، ان انا اجادل فلان وعلان وافتح اذني واسمعه. خلاص أنا وصلت إلى مرحلة إن أنا تكلمت معاش إيمان، ما نفع الكلام، معاش مع السلامة. خلاص يعني انتهى الكلام عندي.
2: يعني أنت تشوفي يا نوال التغافل من أجل نفسك وليس من أجل الحالة العامة، يعني أو الموقف العام.
3: إيه خلاص، لأن بعد أنا أتعب كده نفسيا إذا بضل أسمع وأنتي تتكلمين وأنا أتكلم وأنتي تتكلمين، ما انتهيت، ما وصلت إلى نتيجة. أنا أبغى أريح نفسي، أنا بغرتاح، بعد ليش أنا أجيب لروح المرض؟ لأن هذا يجيب المرض بعد ذلك. فليش أنا أجيب لروح المرض؟ تكلمت معاش مرتين ثلاث ما نفع الكلام، يا أنت مصرة على رأيش، أنت مصرة على كلمتك. خلاص أنت تبغين تتكلمين، رأيش هو الأهم، صوتش هو المهم، يعني لا حد ما في صوت يعلى على صوتش. خلاص أنا مع السلامة، بعد ليش أنا أتكلم؟ فقبل شوي إلينا تقول متى يكون ناضج، متى يكون تغافل أو ذكروني بس بالكلمة اللي
2: قلة حيلة أو تنازل.
3: قلة حيلة، إيه نعم، قلة حيلة. قلة حيلة زي نضج إن أنا خلاص أبغى أستريح، يعني وصلت إلى مرحلة ما عدت أسمع وأتغافل أشياء كثيرة. قلة حيلة الكلام اللي قلش إن أنا أتكلم معاش وتتكلمين معاي، وفي النهاية نحن ما نوصل إلى نتيجة. خلاص أنا حيلتي ما عندي حيلة حين معاش، يعني إن أنا أوكي أوكي كلامش الصح، لا ترى انتين صح، ترى انا سويتها كده مره مع واحده يا ايمان ودينا. لما تتكلم وانت تتكلمين وهي تتكلم، يعني قبل فتره يمكن قبل شهرين كانت معي واحده من الاخوات، فكانت مصره على راي تقول انا سويتها، وصل لها كلام عني ان انا قلت هذا الكلام وسويته. فقلت لها يا اختي انا ما سويته نهائيا ولا شفت هالادميه اللي انت قاعده. طيب انت معي في المكان؟ قالت لا.
1: يعني جدل جدل عبث يا نوال.
3: ايوه، في
2: جدل جدل بيزنطي.
3: ايوه، في النهايه وش قلت لها؟ وش قلت لها انا في النهايه؟ قلت لها ترى انت صح، واللي نقلتش الكلام هي الصح وانا خطأ.
2: خلاص سلمتي، يعني
1: سلمتي امرك
2: حتى والسالفه مكذوبه.
3: اي خلاص، ليش انا اتعب نفسي معاها؟ لان هي قاعده تتبلع علي وانا اقول لها شيء، يعني لدرجه.
1: طيب نوال، خلينا نكون منطقيين شويه. اللي انت بتتكلمي عليه الموقف ما هو تغافل، هذا الموقف هذا اسلوب جددي، قعدنا نتكلم مع بعض واخذنا واعطينا واخذنا واعطينا، وفي الاخير ما وصلنا لشيء. هذا يعني لم يصل الى مرحله التغافل. التغافل اني انا اتجاهل الموقف كله كاملا، لا ادخل في نقاش تماما، هذا هو التغافل.
3: يعني هذه في البدايه انا اقول لك من هي تسالني، هي لقت علي يعني الكلام.
1: عشان قصدك انه واجهتيها. ولكن التغافل
3: لا مو على انه انا واجهتها. استاذه دينا هي جاتني وقالت لي نوال كذا كذا كذا كذا، مستحيل. فهي ردت عليك خلاص اوكي انتي صح فانا مش الموضوع
1: اوكي انتي انهيتي
3: ردت هي تعيد لكن من شافت قامت تعيد فقعدوا العالم يطالعوني فسكت انا خلاص
1: أيوة أيوة أيوة. صح واضح. يعطيك العافية نوال تسلمي. شكرا جزيلا
2: لك.
1: يا هلا يا هلا يا هلا. خلينا نروح لسمينة. صباح الخير يا سمينة.
4: السلام عليكم. كيف حالك دينا؟ كيف حالك إيمان؟ كيف حال المايسترو سارة؟
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. يلا يا سمينة قولي لي، التجاهل تشوفيه أو التغافل تشوفيه نضج ولا قلة حيلة؟
4: شوفي، أول شيء التغافل والتجاهل عن الشريعة والدين الإسلامي
1: ما له دخل. ما له دخل
4: هذا. هو برضو داخل في زمرة إنه في ناس يتغافلوا عن الحق ويتغافلوا عن الأشياء هذه ويمشوا في مسار غير سوي، هذا برضو نوع من التغافل. وأنا يعني بس بحب أوضح لكم إن أمر حاجة في الإنسان إنه يتجاهل أو يتغافل إنسان يكون معاه طيب وطيب القلب وطيب السريرة ويكون دائما معاه وكان فهو يتغافل عنه فجأة.
1: طيب أنا طيب عشان نكون واضحين، أول شيء التغافل والتجاهل مختلفين عن بعض. التجاهل إنه أنا تجاهلك تماما يعني لا
4: هو أراقي. التجاهل هذا
1: اسمعيني، التجاهل نحن مو موضوعنا، نحن نتكلم التغافل. أنا بتكلم معاكي ولكن والله في شيء من أسلوبك مثلا ما عجبني فأتغاضى عنه كأني ما سمعته وأكمل معاك الحوار عادي. يعني مثلا سويتي شغلة معينة ما عجبتني أقوم أتجاهلها وما أتخاصم معاكي، هذا هو التغافل. التجاهل يعني أنا ما أشوفك.
4: طيب فهمتيني؟ التغافل أيوة.
1: طيب التغافل هل تشوفيه نضج ولا تشوفيه لا ضعف؟ إيه ولا
4: والله والله أنا أشوفه ضعف الصراحة.
1: جميل جميل. يعطيك العافية يا سمينة، شكرا جزيلا لك.
2: طيب يا سمينة شكرا أكيد لسمينة. وحابين نقول لكل اللي حابب يشارك معنا أكيد 012-647-7154 012-649-5154 ورقم ثالث 012-647-5444 بالنسبة للاتصالات. بالنسبة للواتساب 8-002-442-8228 وكمان عندنا هاشتاقنا في منصة إكس هاشتاق برنامج ابدأ صح وكذلك تطبيق الإذاعات السعودية. في مشاركة تقول نضج وعقلانية لأبعد حد أنا عن نفسي أشتري راحة بالي. شوفي أكثر من شخص
1: هذا غلا. أي غلا غلا
2: غلا
1: غلا
2: تحية لك يا غلا. أكثر الأشخاص قالوا بشتري راحة بالي بالتغافل.
1: صحيح
2: يعني
1: صحيح.
2: عشان صحتي النفسية، عشان مزاجي، عشان روقاني
1: 100%.
2: مين معنا؟
1: سليمان.
2: هلا سليمان.
5: أسعد الله صباحكم بالخير والمسرة، صباح الجمال والحضور المميز الراقي الفخم.
2: الله عليك.
1: الله الله الله الله الله عليك. كذا يكبر راسنا.
5: بس احنا ترى
2: نظرية الساندويش.
5: أنا أول مرة أتصل أول شيء.
2: أول مرة تكلمنا.
5: إيه أول مرة بس المتصلين حابين يشاركون ويعطون وجهة نظر. خلهم يأخذوا راحتهم شوي، يخفوا عليهم شوي ترى.
1: لا اسمعني.
5: هي وجهة نظر.
1: لا لا لا لا اسمعني.
5: هي تقول وجهة نظر من ناحيتها.
1: صحيح.
5: حطيت هالبرنامج عشان نشارك.
1: صحيح. طيب سليمان تفهم. طيب اسمعني. لا لا اسمعني اسمعني بس صلي على النبي.
5: خلنا نكمل.
1: صلي لي صلي
2: كمل. طيب.
1: صلي على النبي. صلي على النبي يا سليمان. سليمان اللي بيشاركوا معنا إذا كان حيخبص فمضطر أنا أسيطر الموضوع.
5: سميت فيها تخبيص.
1: لأنه في طبعا عندنا نحن مواقف. أنت أول مرة تتكلم.
5: روح تخيلي أنت جالسة بمجلس وتسولفين سالفة في توك بادية ويجي واحد يشطح ولا كأنه شايفك ولا كأنك تسولف.
2: تمام.
5: فجأة أنت تسكت احتراما للمجلس يعني احتراما للشخص.
2: تمام.
5: تعديها فتجي بتكمل القصة مرة ثانية أو بتقول السالفة عشان تحس أنه هو تغافلك أو تجاهلك فيجي مرة نفس الشيء. هنا أنا أقول هذه صراحة مرة مو حلوة ومرة مو كويسة ولازم أنا أعطيه درس في نفس المجال ونفس السلوبة.
2: الله عليك.
5: أول يعني... ما يفتح يعني أول ما يفتح موضوع على طول قاطعة

0: كملنا يعني انت حلال واحنا حرام ولا المجلس مجلس ابوك على قولتهم
1: يعني لازم يعني انت تشوف سليمان انه في احيان لازم نقف وقفه وما نتغافل.
0: يا سلام عليك، خاصه مع الناس اللي يعني ما يقدرون ولا لهم احترام للمجالس. اليوم الحوار له احترام وله قبول وله ثقه. اليوم احنا رايحين نطلع عشان نرفع على انفسنا، رايحين نزور بعض الناس ونزور الاصدقاء عشان نحس بالسعاده ونحس بالاشياء الحلوة. اليوم الناس كلها بخير الحمد لله. الناس ترى لما تجيك ما هي جايتك ناقصها شيء،
1: صحيح
0: جاية هي صاحبة الفضل. اليوم الطرق زحمة والشوارع زحمة، اليوم العالم بين يديك بالجوال، أنا أقدر بجوالي أتواصل مع أي شخص أبغاه في أي مكان في العالم،
1: أي
0: وأونلاين وفيديو وكل شيء.
1: فقدر إن جيت وتعنيت و...
0: يا سلام عليك.
1: أيوه.
0: قدر هذه الجاية،
1: صحيح
0: واعتبرني متواجد معك وبجميع الأنواع، سواء أنت غافل سواء أنت جاهل، كلها الشخص جايك هذا لازم تقدره ويعني وتحس بقيمة الوصول لك.
1: طيب سليمان، متى أنت تشوف أنه إحنا لازم نتغافل؟
0: والله لما أشوف في شيء يمس كرامتك ولا شيء ينقص من قيمتك ولا في شيء أنت أصلاً مو بعاجبك، لكن بس ما تبين هذا التغافل، ما تخلي الآخرين يشعروا فيه، أنت حس نفسك واعرف الشخص اللي قدامك عشان المرة الأخرى تتجنب هذا الشخص.
1: جميل جدا، احنا صراحة سعيدين انك بتكلمنا لأول مرة وان شاء الله تكون صديق دائم لنا. من فين تكلمنا سليمان؟
0: انا اكلمك من الرياض، ولكن سعيد جدا بحواري معكم لاني صراحة استمتع ببرنامجكم وعايش الجو والزحمة راحت
1: هذا الهدف. لا اسعدتنا،
0: اول ما ردت عليه قلت لها مساء الخير من اللهفه،
1: مساء الخير من الحماس في الصباح.
0: اي والله اي والله، فشكرا لكم من القلب.
1: انت اللي شكرا انك صنعت سعاده للي بيسمعك وانك شاركت، وهذه اول مره انا اعتبره ده نجاح بالنسبه لنا. شكرا سليمان،
0: شكرا لك،
1: تحياتنا لك.
2: طيب عندنا بعض المسجات اللي وصلتنا، خلينا نشوف. طبعا رساله من غير اسم، دائما دائما دائما مين معنا؟
1: ما أعرف، أكتبوا اسمكم،
2: أكتبوا اسمكم عشان نعرف نقرأ مسجاتكم. طيب نعم، نطلع فاصل، يلا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: لكم من جديد مستمعينا في كل مكان، وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم 24 من أغسطس. في 24 من أغسطس عام 1869 تسجيل براءة اختراع آلة صمغ صنع الوافل بتصميم يعتمد على لوحين معدنيين متصلين بمفصل.
1: عام 1891 تسجيل براءة اختراع آلة التصوير السينمائي في خطوة مهمة نحو تطوير صناعة الأفلام.
0: في 1909 بدأ صب الخرسانة في قناة بنما أحد أبرز المشروعات الهندسية في العالم.
1: 1932 أصبحت إيميليا إير هارت أول امرأة تعبر الولايات المتحدة بطيارة دون توقف في رحلة من لوس أنجلوس إلى نيو جيرسي، استغرقت نحو 19 ساعة.
0: في 1995 طرح ويندوز 95 في الأسواق بأمريكا الشمالية ليصبح أحد أشهر أنظمة تشغيل الحواسيب في ذلك الوقت.
1: 2006 أعيد تصنيف بلوتو ليصبح كوكبا قزما وفقا للتعريف الجديد للكواكب.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. التغافل هل هو نضج وعقلانية أم قلة حيلة وتنازل؟ عندنا مشاركات على الواتساب، حناخذ كل مشاركاتكم. بشاير تقول التغافل نضج جدا، إنسان واعي اللي يسويه وركيزة، لأنه شيء مو الكل يقدر عليه فعليا. ما حد يقدر عليه التغافل، صحيح
3: صعب، هو جدا مش الكل بيقدر عليه. عمار يقول انه مبسوط انه بسمعنا وعاجب الموضوع، شكرا عمار.
2: طيب عمار لانه قاعد يقول انت هددت المتصل، انا ما هددت احد، وركز كويس يا عمار الله يعافيك. انا من الناس اللي ما تقدر تتغافل، ارد على كل واحد. يلا
3: الله الله الله
2: يلا
3: يعني. طيب غازي شولان يقول انا لا ابالي باحد، اسمع اطنش. هذه التصرفات يتغافل عنها، يعني هو يؤيد فكرة التغافل.
2: طيب عندنا سليمان الدبيان يقول التغافل سمة راقية، بس قليل من الناس يتقيد فيه. أنا من الناس اللي يتغافل عن الشخص مستحيل أقنعه. وطبعا الشكر كبير لسارة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا سليمان.
3: عبد الهادي عمران يقول التغافل هو نضج عالي، ذكاء اجتماعي إذا تم استخدامه في الوقت المناسب لحماية العلاقات وراحة البال، ولكن ممكن يتحول إلى ضعف إذا أصبح عادة دائمة للهروب من المواجهة أو ضياع الحقوق. فعلا يا عبد الهادي شكرا لك.
2: أيضا من ضمن المشاركات عندنا مشاركة وطويلة شوي، طويلة كثير مو شوي، من
3: منصور. ده
2: منصور صح؟
3: اي منصور،
2: ماني متأكدة لأنه ما هو كاتب اسمه كالعادة.
3: منصور العطيوي.
2: طيب منصور ممكن تكتب اسمك ثاني مرة لو سمحت، لأنه فعليا ما حنقرأ أي مشاركة لي من غير اسم. طيب منصور يقول التغافل من أهم السلوكيات اللي بنتعلمها مع مرور السنين، ومن أهم علامات النضج. التغافل مو معناته أنه مش نفهم ولا أننا نعيد كل حاجة مش قادرين نواجهها، بالعكس يكون فاهمين كويس فاهمين كويس مين اللي وجعنا. طيب الحياة مش هتهدي كل اللي نبغاه في الناس، مش هنتصرف دائما بنفس الطريقة اللي يستحق حاجات. تفضل انه يكون اشياء ناقصة معليش، ولكن نفضل انه نفكر في كل كلمة هذه مشكلة. طبعا اكيد نفضل شايلين الماضي فوق الحاضر ونحاسب الناس على كل حاجة حصلت، هذا من منتهى ضياع الوقت ومنتهى ضياع العمر. التغافل احيانا يكون رحمة للنفس، انك تشوف حاجة وتفهمها بس ما تديها أكبر من حجمها. إحنا مش محتاجين ننتصر في كل المواقف، إحنا محتاجين نثبت إننا إنك فاهم كل حاجة. أحياناً كفاية إنك أنت تفهم بنفسك وتكمل حياتك، لأنه في النهاية العمر مش طويل للدرجة اللي تخلينا نعيش أسرة لكل حاجة تحصل معنا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، وسامحني ولكن مرة طويلة فأنا اختصرتها قدر المستطاع، ولكن رسالتك وصلت، يعطيك العافية. خلينا ناخذ مرام.
3: هلا يا مرام.
4: أهلا، صباح الخير.
3: صباح الورد يا هلا،
4: كيف حالكم؟
3: كيفك مرام؟
4: الحمد لله.
3: أمورك طيبة؟
4: أبشرك بخير.
3: تتغافلي صراحة ولا تناكفي العالم وتقعدي لهم على الوحدة؟
4: والله شوفي،
3: قولي
4: في شيء احنا لازم نفهم ايش معنى التغافل، ايش معنى التنازل، ايش معنى مثلا انه نكبت. فشيء اساسي انه الانسان اذا بيعيش يعني بيختار سلامه الداخل انه يتغافل.
3: حلو.
4: بس في امور يعني احنا نتغافل بس رحنا فاهمين ونقدر نرد، لكن احنا نختار راحتنا.
3: حلو
2: حلو رواء.
4: بس مو كل شيء يستحق الرد، مو كل شيء انه يستحق اني افسر، مو كل شيء، بس الا بحدود مثلا كرامتي حقوقي او شيء قاعد يتكرر، انا اقدر اواجه هذا الشخص المواجهه الهادئه بلا اني
3: حبيت المواجهه الهادئه.
4: اني اواجه الناس. ليش احنا دائما يعني نقول اذا احنا تغافلنا يعني احنا مساكين ضعفاء؟ لا بالعكس، أكثر إنسان قوي في الدنيا اللي يتغافل إنه مو كل شيء برد عليه. على فكرة أنا ما كنت متغافلة، أنا كنت يعني كنت مو إني أرد وإني يعني أهوش العالم، لا، بس إني أحس إنه كل شيء لازم أرد عليه، أبرر، أحس إنه ما أبغى مثلاً، لا خلاص مو كل شيء نحطه بالحسبان، مو كل شيء لازم نفكر فيه ونرد عليه.
3: 100% أنت قلتي أنا ما كنت، إيش اللي خلاك، المرحلة العمرية ولا المواقف؟
4: بقول لك شيء، كلنا نمر بالعمر وكلنا نكبر وكلنا صرنا مواقف، بس ما في ناس تتغير.
3: صح.
4: للأمانة أنا إنسانة أصغر على نفسي.
5: برافو.
4: يعني شوفوا الحين موضوعكم، ترى أنا كل يوم أسمعكم الصباح، أي موضوع تحطونه أرجع أناظر نفسي، أرجع أسأل الناس اللي يحبوني هل أنا كذا، هل أنا فعلا كذا، أبدأ أشتغل على نفسي. فضرور إن الشخص إنه وشفت انه التغافل وصلت مرحله راحه بشكل ما تتخيله.
3: ما شاء الله. تعرفي انت قلتي نقطه مره حلوه مرام، ويمكن من المحاور اللي طرحناها، انه كيف الانسان يطور نفسه للافضل، كيف يستفيد من اللي يشوفه من مواقفه ومواقف الاخرين،
5: يتعلم.
3: وانت ما شاء الله فعلا لما تقولي انا بطبق واناظر نفسي، اذا انت انسانه حريصه انك تكوني بنسخه افضل. أهنيكي على هذا الشيء، الله يحميكي.
5: يعطيك العافية مرام، تسلمي، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا أيضا نشوف من بعض مسجاتنا اللي موجودة عندنا. عندنا عبد الهادي يقول،
3: قلنا
5: طيب
3: أنا لخبطتك سامحيني.
5: طيب
3: هنا
5: خلينا ناخذ أجل. عندنا سعود الصاعدي يقول التغافل عن الزلات هو تعمد غض الطرف عن أخطاء الآخرين والهفوات مع العلم بها وإدراكها، وهو خلق عظيم يدل على كرم النفس وسلامة القلب. ويجب علينا أن نعي ونفهم أن مفهوم التغافل إظهار عدم الوعي بالخطأ، بل إدراك ترفعا عن الصغائر. هذا يعتبر ليس غباء بل كمال عقل وحسن تدبير، روعة. أيضا من ضمن المشاركة يقول هذا يعتبر الحياة تحتاج بعضا إلى التجاهل والتغافل لبعض من الأفعال لبعض الأشخاص اللي لتستمر الحياة. وأؤكد على كلمة البعض، يعني أنه في كلام ثاني لبعض الأفعال. جميل. حلو. جميل جدا يا سعود. جميل.
3: طيب هنطلع فاصل
5: لسه في خلاص في هنا أيوه. أوكي
3: هنطلع طيب. فاصل والله شوف يا دينا،
5: ما انا شايف عشان كذا بقول لك كمل اللي كمل
3: لا خلينا نقول والله شيء حلو.
5: طيب قولي. طيب قولي.
3: انا حقول لكم سعود، شكرا يا سعود على مقطع، سعود راسل مقطع، بس احنا للاسف ما نقدر نسمع المقاطع الفيديو والصوت، بس راسل مقطع للاعلاميه السعوديه، كل التحيه للاستاذه دنيا بكر يونس، من عام 74 كانت في برنامج سهرة سعودية مع الفنانة وردة الجزائرية. تحية طبعا لماما دنيا والأستاذ دنيا.
5: هذا من اللقاءات اللي كل العيلة محتفظة فيه، كل
3: لازم أروح أشوفه على اليوتيوب.

0: يعني لازم. هو من النوادر يعني، ما مو الكل يقدر يشوفه صراحة، بس أنا أرسل لك إياه.
1: إيه ولو سمحتي. تحية لكم أكيد، مكملين معاكم، حنطلع فاصل نرجع نكمل. ابدأ صح، وفي أغنية جميلة اسمعي يا منصور.
0: يلا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة من جديد تحت الهواء. قعدنا ناخذ محاور أخرى بالنسبة لموضوعنا اليوم، ولكن خلونا ننتقل إلى ترند. اليوم عندنا ترند، خلونا نشوف ترندنا اليوم. ترند اليوم يتعلق باختتام كأس العالم للرياضات الإلكترونية. تصدر هاشتاج اختتام كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 تفاعل ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إسدال الستار عن النسخة التاريخية اللي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس في أول نسخة دولية لبطولة خارج المملكة. وبالتشريف وحضور سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، تتويج الرئيس كاميرون فريق أول جيمز بلوبال بطلا لأندية الرياضات الإلكترونية، وتداول المتابعون أبرز لحظات البطولة التي امتدت على مدار 7 أسابيع وشهدت منافسات قوية جمعت أكثر من 2000 لاعب يمثلون 200 نادي من أكثر من 100 دولة ضمن 25 بطولة في 24 من أشهر الألعاب العالمية.
2: احتفى رواد منصة إكس بتتويج نادي All Gamers Global بلقب كأس العالم للأندية الرياضية الإلكترونية 2026 بعد منافسة قوية حسمها النادي برصيد 5300 نقطة وبفارق بسيط عن صاحب المركز الثاني، وسط إشادة بالمستوى اللي وصلت إليه البطولة وحجم المشاركة العالمية فيها. وأشاد المتابعون بنجاح المملكة في بناء بطولة ذات حضور عالمي بدأت من الرياض وانتقلت إلى باريس لتقدم تجربة جمعت المنافسة، الترفيه، الثقافة والموسيقى وصناعة المحتوى، مؤكدين أن الرياضات الإلكترونية أصبحت من القطاعات العالمية المؤثرة، وأن البطولة عززت حضور المملكة والرياض كموطن انطلقت منه قصة هذا الحدث العالمي، على أن تعود الأنظار مجددا إلى الرياض لمواصلة فصل جديد من مسيرة البطولة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: طيب ورجعنا من جديد، معليش تحت الهواء
4: تفضلي دينا تحت الهواء
3: نسولف. في عماد بتقول مجاغات
4: بس والله انا ما اتحمل دي المجاغات، فموضوع مالكم
3: فيه، مالكم فيه،
4: تعرف
3: مالكم
4: موضوعنا فيه. على تغافلوا عن المجاغات.
3: طيب اليوم بنتكلم عن التغافل، هل هو نضج ام هو يعني عقلانية ولا فعلا هو تنازلات لتستمر الحياة، وهل ممكن يكون التغافل قلة حيلة؟ إجاباتكم كلها كانت صراحة رائعة ومشاركاتكم أروع. الأغلبية قالت هي تريحة بال، والواحد يشتري دماغه. الواحد كل ما يكبر كل ما ينضج أكثر، كل ما يحاول قدر المستطاع يعيش في سلام.
4: حلو، ومن كمان نفسي. من ضمن الإجابات الحلوة أنه مو كل موضوع نقف عنده، مو كل كلمة لازم نرد عليها، مو كل شيء يحدث لنا أو أمامنا لازم يستنزف من طاقتنا أو يستنزف من سلامنا الداخلي، فالتغافل أكيد مطلوب
3: 100%. بكذا نكون وصلنا لدقائقنا الأخيرة من برنامج ابدأ صح، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا زي ما إحنا دائما نستمتع معكم. فقراتنا كانت متنوعة، بدأنا معكم من لغزنا الصباحي، وكان اللغز هو أو حل اللغز هو الهدهد. يعطيكم العافية، أبدعتوا صراحة في إجاباتكم ومشاركاتكم اللي فعلا انبسطنا فيها بين فقراتنا المتنوعة وموضوعنا اليوم اللي كان عن التغافل.
4: أكيد بنقول كلمة شكر كبيرة لكل اللي شاركنا، سواء بالصوت سواء بالكتابة، وكمان اللي شاركنا مشاركاتكم على منصة إكس أو على تطبيق الإذاعات السعودية أو على الراديو. شكرا بحجم السماء لوقتكم الحلو أكيد، ونقول شكرا لفريق العمل، شكرا علياء الهذلي، شكرا فاطمة شرف، شكرا لسارة خوجة، وشكرا لك دينا سعد.
3: إيمان ما حقول اسمها،
4: شكرا يا إيمان. سعود السعدي، حاضر، شكرا.
3: سعود يقول لنا جيبوا موضوع عن المجاغة إن شاء الله.
4: كامل فاهم
3: إيش بنقول. طيب بكذا نقول لكم إن شاء الله نلتقيكم غدا في نفس الموعد، تكونوا على الموعد، ولكن أنتم كملين أكيد مع برامج إذاعة جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين. رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. محييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خو.

0: راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. المفترض طبعا المدرسة تكون مكان يشعر فيه الطفل بالأمان، يتعلم، يكون صداقات، يكتشف نفسه وقدراته أيضا، لكن بالنسبة لبعض الأطفال ممكن تتحول المدرسة إلى مكان يرتبط بالخوف والقلق بسبب كلمة جارحة أو حتى سخرية متكررة أو استبعاد من المجموعة أو حتى اعتداء جسدي. التنمر المدرسي ليس دائما واضحا، وليس كل خلاف بين طفلين يعتبر تنمر. أيضا بعض التصرفات ممكن تبدأ على أنها مزاح، لكن تتحول مع التكرار والأذى إلى تجربة قاسية ممكن تؤثر في نفسية الطفل وفي ثقته أيضا بنفسه وعلاقاته وحتى في تحصيله الدراسي. الأصعب مستمعين أنه الطفل ممكن يتعرض للتنمر وما يخبر والديه. ممكن تظهر المشكلة في صورة رفض المدرسة أو تغير في المزاج أو عزلة أو حتى أعراض ممكن جسدية الأهل ما يعرفون سببها. في المقابل هناك سؤال مهم لا يقل أهمية: لماذا يتنمر طفل على طفل آخر؟ هل يكفي أن نعاقب المتنمر؟ أم أننا بحاجة أيضا إلى فهم السلوك والأسباب التي تقف خلفه؟ ماذا عن الأطفال الأكثر عرضة للتنمر؟ من بينهم بعض أطفال الاحتياجات الخاصة وذوي الاختلافات النمائية والسلوكية. وكيف يمكن للأسرة والمدرسة أن تحمي الطفل دون أن تجعله يشعر بالعجز؟ عن التنمر في المدارس وكيف نحمي أبنائنا ونتعامل مع الضحية والمتنمر أيضا، يسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذة سلمى عبد العزيز الدريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية ومشرف توحد سلوكي معتمد دوليا. أهلا وسهلا فيك أستاذة سلمى.
1: يا أهلين أستاذ محمد.
0: يا مرحبا، وشي سعيد جدا بتجدد اللقاء معك مرة أخرى في إذاعة جدة FM وبرنامج صحة ولياقة تحديدا، حياك الله.
1: طيب. الله يحييك يا ربي.
0: نبدأ معك أستاذة سلمى، لما نقول تنمر مدرسي وش التعريف الدقيق للتنمر؟
1: أول شيء نبغى مثل ما تفضلت نبغى نتكلم عن التنمر وتعريفه علشان نقدر بعدين نتطرق للتفرقة بين سلوك المزاح والخلافات وهل هو يعتبر من ضمن التنمر أو لا. طبعا بسبب السوشيال ميديا صار الكثير عنده معلومات عن التنمر، لكن يا ترى هل هي المعلومات هذه صحيحة ولا خاطئة؟ كثير مثلا واجهت من الأطفال لما أسألهم يقولون إحنا نتعرض للتنمر. لما أحاول أني أبحث عن معنى التنمر عندهم ألقى معنى مختلف تماما. فلازم إحنا نعرف هذه النقطة، إيش نقصد إحنا بالتنمر؟ التنمر أول شيء قد يعتبر شكل من أشكال العنف، وهو سلوك عدواني ممكن يتسبب فيه شخص أو ممكن مجموعة من الأشخاص، ولابد يكون عن قصد. فالمعيار الأول يكون عن قصد، ويكون من شخص قوي إلى شخص آخر ضعيف. فالتكرار والقوة هو واحدة من الأهداف، ويكون أيضا الهدف الآخر الإيذاء، ويكون متكرر. أنا أعمل هذا السلوك بشكل متكرر، ما يحصل لي مرة واحدة وأقولها عنه هذا تنمر. فلازم نعرف بأن التنمر له أشكال وله أنواع، وقلنا ممكن يكون تنمر فردي أو تنمر جماعي.
0: طب بس معلش أستاذة سلمى، كيف أنا يعني كيف نفرق بين تنمر وبين خلاف عادي بين طفلين يعني؟
1: طيب الخلاف هو حاجة طبيعية تحصل بين الأفراد، إما تكون الخلاف من خلال وجهات النظر، الخلاف في اتفاق معين. مثلا أنا عندي خلاف بين طفل آخر على لعبة معينة، أو بيني أنا وزميلي على رحلة معينة،

0: نتطرق لها لاحقا، ان نوضح ايش هي اشكال التنمر.
1: ممتاز.
0: فيكون متكرر على الطرف الاخر، لكن لما يحصل بشكل عابر، وقد يحصل بشكل قوي جدا، او قد يؤدي الى الوصول بانها تكون إذا جسدي أو نفسي، يؤدي إلى الدخول المستشفى. إحنا هنا نسميه عدوان، وقد تتحول أحيانا إلى قضايا. فبعض القضايا الجنائية قد يكون سبب فيها قضية مدرسية، طفل دفع طفل آخر، لكن حصل هذا الموقف في مرة واحدة، فما نقول عنه تنمر، لكن نقول عنه إنه عنف.
1: يعني لما أحيانا نسمع الفكرة كلمة إنه في وجود اختلال في القوة بين المتنمر والضحية، هذا وش يقصدون فيه أستاذة؟
0: نفس ما ذكرت، الاختلاف بالقوة. أيه. بمعنى الشخص اللي يمارس التنمر يكون قوي. أيه. على طرف آخر ضعيف.
1: يوم نقول عفوا معلش عشان نوضح، يوم نقول قوة هنا نعني قوة جسدية فقط، ولا ممكن تكون اجتماعية ولا نفسية، ولا ايش المقصود فيها؟
0: قد تكون مختلفة، قد تكون قوة جسدية، شخص لديه قوة مثلا نصحان طويل، فيشوف طفل آخر أقل منه جسديا، أضعف منه، فيمارس عليه التنمر. قد يكون اجتماعيا عنده سلطة، فهو يمارس هذا الشيء. ممكن يعرف أنه الطرف الآخر مثلا عنده مشاكل نفسية أو مشاكل أسرية أو مشاكل مادية، فهو يستغل هذا الجانب أو نقاط الضعف. دائما تركز على نقاط الضعف عند الطرف الآخر، إما يكون شكل، إما يكون منصب، إما يكون ضعف دراسي، إما تكون إعاقة معينة.
1: أوكي. طيب السخرية من الشكل أو الوزن أو حتى طريقة الكلام عند بعض الأطفال، هذه تعتبر تنمر لو قال الطفل كنت أمزح مثلا يعني؟
0: سؤالك رائع جدا. إحنا هنا علشان نحكم على السلوك لازم لا نكتفي فقط بالنية. بمعنى لما مثلا أنا أتكلم مع طفل آخر وأقول له أنت أذيت صاحبك وتكلمت عنه وقلت له هذه العبارة، فيقول أنا أمزح. كثير يستخدمونها، أنا أمزح. طيب هل هذا السلوك متكرر؟ بناظر العوامل الثانية من ضمنها، قلنا أول شيء طبيعة السلوك كيف كان. لما أنا قلت له هذا الأمر قد يزعج صاحبك، ممكن أنه يؤذي في المستقبل، ممكن أنك أنت أحرجته، فهل يتوقف هذا السلوك؟ بالغالب الشخص اللي إحنا مثلا ما زحنا ولكنها أذانا نفسيا وقلت له لو سمحت ما تقول هذا الشيء مرة ثانية وإنت ضايقتني، توقف السلوك. لكن المتنمر ما يوقف السلوك أبدا، يكون مستمر، فيكون التكرار طبيعة السلوك وقوة العلاقة بين الطرفين. أنت صاحبي وعلاقتي فيك قوية وإنت مزحت معي، فأنا ممكن أمشيها مرة لأسباب، لكن أنت تمارس هذا الشيء بشكل متكرر لا. فإذا العلاقة وأترح على الطفل الآخر، هل أنا فعلا أذيته ولا لا.
1: طب على فكرة نسمع كثير شكوى متكررة من الأطفال، اللي هو مثلا الإقصاء المتعمد من مجموعة، أو حتى تحريض بعض الطلاب على بعض، يعني بعضهم حتى يحرض الآخرين على عدم مصاحبة طفل معين، هذا يعتبر تنمر ولا وش نعتبره هذا أستاذة سلمى؟
0: صحيح. فهنا احنا نبغى نتكلم عن أنواع التنمر وكذلك الفرق بين أشكال التنمر. لما أقول أنواع التنمر عندنا واسع، قد يكون التنمر لفظي بعبارة ساخرة، صدق وزنك مثل وزن الفيل، هذا تنمر على لفظي. التنمر الغير لفظي بمعنى أنا ممكن مثلا والله بنلعب لعبة خلاص، وثمين مثلا أأشر لأصحابي أنه تعالوا، لكن أنا ما أشرت للطرف الآخر أنه لا يجي، أو مثلا هو كان مشغول فأنا أبغاكم كلكم تجون إلا هذا الشخص، هذا تنمر غير لفظي. أنا سببت لك عزلة. البعض هنا ممكن يروح في باله أنه هل يعتبر هذا تنمر غير لفظي؟ يس. عندنا التنمر الإلكتروني اللي هو ممارسة الضغط على الأشخاص في مواقع التواصل الإلكتروني بعبارات غير لائقة، وهنا حاليا تحولت إلى جرائم إلكترونية، قد يكون من خلال الابتزاز، من خلال أشكال عديدة، قد يكون جسدي. فهذه كلها تعتبر نوع من أنواع التنمر، التنمر العاطفي كذلك نوع من أنواع التنمر. هذه أشكال هذه أنواع للتنمر. طيب خلينا نتكلم الآن عن أشكال التنمر، كيف راح تظهر؟ أول شيء ممكن تكون السخرية والاستهزاء، شكلك بشع، أنت غبي، هذه كلها تنمر. ممكن يكون نشر الإشاعات السيئة عنهم، لما أجي

0: وأقول بأني أوه شفت هذا الطفل المعلم يهزأه، شفته عاقبه برا، وهو ما عمل المعلم فعلا هذا الإجراء. فهذا يعتبر الشائعات واحدة من أشكال التنمر، الاستبعاد المتعمد على الأنشطة. أنا والله دائما بلعب كرة وأبعد هذا الشخص لأنه هو ثمين ما يقدر يركض، فهذا نوع من أنواع التنمر. إيش عندي كمان؟ ممكن يأخذ أغراض الشخص أو أتلف ممتلكاته، وهذا شيء نشوفه بشكل كبير. فجأة نلقى مثلا هذه الطالبة فاقدة أقلامها، أو مثلا أحد ماسك ومخربش على شنطتها، هذا نوع من أنواع التنمر.
1: هذا عادة أستاذ سلمى يحدث في سن تقريبا أكثر عمر يكون عرضة لهذه الأمور
0: للتنمر ولا السلوك نفسه؟
1: هذا السلوك اللي يكون بين الأطفال بشكل عام،
0: هو ممكن في فترة المدارس ويكثر بشكل كبير، خلينا نقول في أعمار 9 و8 سنوات فما فوق، لكن قبل احنا دائما نشوف الأسباب وراح نتكلم عن السبب.
1: طيب خلينا نروح الفاصل بس، مضطرين نروح الفاصل القصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم. ابقوا معنا مستمعينا
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. اليوم نناقش موضوع التنمر المدرسي مع الأستاذة سلمى عبد العزيز إدريس، أخصائية توحد واضطرابات سلوكية وانفعالية. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب أستاذة سلمى، بسألك الآن، ليش تنمر طفل على طفل آخر أصلا؟ إيش ممكن يكون خلف هذا السلوك؟ وإيش تفسيرك أنت متخصصة في هذا المجال وودنا تشرحي لنا؟
0: طبعا لازم نعرف إيش العوامل اللي تجعل سلوك التنمر يظهر، إيش الشيء اللي يشجعه. طبعا كثير من الأبحاث تشير أن التنمر في ظاهرة متعددة العوامل، يعني ما يمكن أني أفسرها بعامل واحد. مثلا في دراسة تقول أنه السبب الأساسي مرتكز على الأسرة وعلى الجانب النمو العاطفي في بيئة الشخص اللي يمارس التنمر. ما أحب كثير أقول الشخص المتنمر والمتنمر عليه، لأن حتى اللي يمارس هذا السلوك هو شخص فعليا تعرض، قد يكون تعرض إلى مشاكل بنسبة خلينا نقول 90%. هل في فئة نستبعدها؟ إيه نعم، ورح نتطرق لها إن شاء الله. أول شيء إحنا لازم نعرف سلوك التنمر. إحنا قلنا أحيانا أن التنمر ممكن يكون فردي أو يكون جماعي، هذه عندنا نقطة. لازم نشوف إيش هي العوامل اللي أثرت. في عندي عوامل فردية، عندي عوامل أسرية، عندي مدرسية، عندي مجتمعية، كلها ترتبط.
1: يعني هذا اللي كنت بسألك عليه، يعني الطفل هو ينولد أصلا متنمر ولا هذا يتعلمه من البيئة المحيطة فيه؟
0: أولا إحنا دائما نركز على السلوك وأسباب السلوك. عندنا سلوك فطري وعندنا سلوك متعلم، فالتنمر يعتبر من قد تكون السلوكيات التي تعلمها الشخص وعزز في في البيئة. وهنا عندي فرق. السلوك الفطري لو بندخل بتعمق اللي هو زي السلوك الجانب مثلا زي الرضاعة، هنا ما حد علم الطفل كيف يأخذ الحليب، هذا سلوك فطري تعلمه سبحان الله. يعني موجود زي سلوك الجانب اللي هو الرغبة في الحياة

0: الاستمرار والتنفس هذا جانب لا إرادي يحصل مع الفرد، لكن هل الشخص الذي يمارس التنمر موجود فيه؟ لا، هنا قد يكون متعلم مكتسب من البيئة تم تعزيزه بطريقة ما، قد يكون دلالة على جوانب نفسية ممكن. فلو بتكلم الآن عن أسباب التنمر، إيش الشيء اللي يدفع الشخص بأنه يمارس التنمر على الآخرين؟ أول شيء إحنا بنشوف هل إنا لما مارست التنمر على الآخرين، هل مارست عشان شكله طويل، نحيف، سمين، قصير، لون البشرة؟ فالشكل قد يكون مثلاً غريب عليه في بيئة مثلاً مختلفة. قد يكون أسباب التنمر بسبب إعاقة في هذا الشخص، ممكن قد يكون بسبب ضعف في الدراسة فأنا قاعد أضغط عليه في هذا الجانب، ممكن أنه أنا قاعدة أمارس التنمر وهذا يحصل بشكل كبير حتى في المجالس. لما أنا مثلاً أقول كلمة لشخص آخر ما رد علي، فهذا عزز سلوكي فخلاني كل مرة مارس هذا الضغط علي. ممكن يكون طالب جديد فأنا أبغى أفرض قوتي عليه أو أفرض شخصيتي عليه أو أبغى أخذ مكانة معينة. ممكن يكون التنمر بسبب المعلم، ممكن المعلم مارس العنف اللفظي على طفل، مثل كلمة أنا كم مرة قاعدة أنا بهيك، أنت ما تفهم، أنت ما تستوعب معنى. فالمعلم بطريقة ما أعطى إشارة للطلاب بأن هذا الشخص ممكن أنت تتنمر عليه لأنه مو قاعد يرد، لأنه هو فعلا عنده ضعف في التحصيل الدراسي. ممكن تكون يرغب هذا الشخص الحصول على الثقة، الحصول على المكانة الاجتماعية. فهذا جانب من الجوانب. ممكن التعنيف الأسري، وكثير من الدراسات والأبحاث وضحت بأن الطفل الذي يمارس عليه العنف في المنزل أو العنف بين الأخوة قد يمارس هذا النوع من العنف على الزملاء والأقران.
1: أوكي. طب إلى أي مدى ممكن تربية البيت لها دور في الموضوع أستاذة سلمى؟
0: البيت جزء كبير جدا يقع على عاتقها هذا الأمر. وإحنا قلنا فيه أنواع قد تكون أسرية وقد يكون مجتمع أو البيئة. يعني لما يكون شخص واحد هو اللي يمارس التنمر على آخر، فهنا أنا برجع للمنزل. هل هو يعيش في بيئة تعاني من التفكك الأسري؟ الوالدين موجودين؟ هل يمارس عليه العنف ولا لا؟ ممكن الأسرة ما هي قادرة تقدم الاحتواء الكامل، الأمان، الثقة، دعم النفسي. ممكن تكون الغيرة. أنا أذكر إحدى القصص كان بين طالبات سنتين متفوقات جدا، ولكن حصل في مثلا في إحدى الاختبارات بأن الطالبة الأولى حصلت على درجة منخفضة، فبدأت تمارس التنمر على صاحبتها بسبب الغيرة، ما تبغى أحد متفوق أكثر منها، وصارت تأخذ هذا الطريق. فأسباب التنمر عديدة جدا. لما نقول إحنا التنمر المجموعة، وهذه مشكلة ثانية، لما أنا مثلا أكون ضمن مجموعة والمجموعة اللي أنا ضمنها ما خلنا نقول قائد المجموعة أو أحد الأشخاص يمارس التنمر على الطرف الآخر، هنا أنا بيكون عندي تعزيز لكل المجموعة. أنت ممكن أتذكر في إحدى مقاطع الفيديو اللي طلعت عليها سابقا، كان الشخص اللي يمارس التنمر هو واحد كمجموعة، ولكن هو خلنا نقول قائد واحد يمارس على الآخر، وكان الآخر صامت جدا. فهنا أعطى تعزيز للمجموعة كامل أنك أنت تقدر تمارس وما رح يرد عليك. فهنا السلوك تشكل وتعزز من خلال المجموعة. فأنت لما تسوي هذا الشيء، هل تبي توضح لهم أنك أنت قائد، أنت ظريف، أنت قاعد تعزز؟ أحياناً ترى حتى صمتي أنا من ضمن المجموعة هو تعزيز. الكلام قد يكون تعزيز، الضحك قد يكون تعزيز، وصمتي قد يكون تعزيز.
1: جميل. طيب خلينا بس نفتح الموضوع هذا، أبغى استفسر التدليل الزائد احيانا في البيت، غياب الحدود، هذه ممكن تكون لها دور في سلوك شخصية متنمر، بالتالي يكون متنمر عند على اصدقائه في المدرسة بسبب هذه التربية؟
0: طبعا

0: يكون، ما نبغى نعمم الجميع، لكن لما ما تكون في حدود واضحة في المنزل قد يعمم الشخص الآخر هذا السلوك في المجتمع. لما أنا أعلمه أنك أنت تقدر تأخذ كل شيء موجود في المنزل من غير استئذان عادي، تقدر تدخل الغرفة من غير استئذان، فهنا أنا ممكن أعلم ولدي أنك أنت تقدر تأخذ أغراض صاحبك من غير استئذان، وهذا الشيء إحنا نشوفه بشكل كبير. ومن ضمن أيضا جوانب التنمر اللي ما تطرقنا لها، اللي هو أخذ ممتلكات وأموال الآخرين. الضغط المتكرر على الشخص قد يؤدي إلى الانتحار في المستقبل، وكثير من المقاطع اللي شفناها أو في المدارس الخارجية أنهم تعرضوا للانتحار بسبب التنمر الكبير اللي يحصل في المدرسة.
1: طيب
0: نعم،
1: في سؤال صراحة مهم، اللي هو الأسرة إذا اكتشفت أن ابنها هو الشخص المتنمر، وش أول شيء لازم يسوونه؟ هل العقاب وحده يحل المشكلة، ولا في طرق مثلا تربوية أخرى؟
0: هذا الجانب مرة رائع ومرة حلو، والكثير مثلا يغفل عنه. مثلا أنا لما أكون إحدى الوالدين وأعرف بأن طفلي يمارس التنمر على الآخرين، لازم نتكلم معه بشكل واضح وصريح، لازم نسمي المسميات بالمسمى الصحيح. طيب أول شيء أسمع الطفل، أنت ليش تسوي هذا السلوك؟ وهذا الموقف فعلا حصل معي مع أحد الأطفال. كانت في البداية هي والدتها جابتها عندنا عشان نحكي معها، لأن البنت تعرض إلى تنمر. لما تسألها الوالدة ليش ما تبغين تروحين المدرسة، تقول يا ماما يتنمرون علي. طيب فبدينا نحكي معها إن كيف يتنمرون عليك، أنا أبغى أشوف شكل السلوك. فقالت لي إن أنا لما أطلب منهم أشياء هم ما يسمعون كلامي، هم ما يعطوني اللي أنا أبغى، فاكتشفت إن هي تمارس عليهم التنمر والعنف مو بهم. فهذا مفهوم غلط. فأول شيء لازم نسمع منه، نعرف هو ليش يمارس هذا السلوك. بعضهم ترى يمارس السلوك بمعنى غير قصد، وكيف أنا أقول من غير قصد؟ ممكن يكون عنده مشكلة في حل المشكلات والمواقف وما عارف يحل المشكلة. طيب
1: أوكي.
0: ممكن يكون عنده مشكلة في تنظيم الانفعال، هذه واحدة من الجوانب. لازم أعرف قد يكون ناتج لمشكلة نفسية أو اضطراب. مو معقولة أنا أحط اللوم كله على الطفل أو على الفرد، لازم أشوف البيئة والأسرة.
1: صحيح، قد تكون مؤثرة بشكل كبير في الموضوع.
0: جدا.
1: طيب خلينا بس نروح الفاصل أستاذة سلمى، ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفتنا اليوم الاستاذه سلمى عبد العزيز ادريس، اخصائيه التوحد واضطرابات سلوكيه وانفعاليه. حديثنا اليوم عن التنمر المدرسي. اسئلتكم واستفساراتكم على واتساب البرنامج رحب فيها طبعا 800-244-28-28. طيب الان في جزئيه مهمه استاذه سلمى نتكلم عنها، اللي هي كيف، او خليني اسالك بطريقه اخرى، هل معظم الاطفال يخبرون أهلهم عندما يتعرضون للتنمر، ولا المشكلة غالباً تبقى مخفية بشكل كبير؟
0: للأمانة في إحدى الدراسات

0: أثبت بأن تقريبا أقل من 50% من الأطفال ممكن لهم يتم التبليغ عن حالات التنمر اللي تعرضوا لها.
1: طب ليش يصمت الباقين وما يخبرون الأهل؟
0: بسبب الخوف أحيانا. بعضه يكون بسبب الخوف، بعضه يكون بسبب الرغبة بأنه يكون ضمن مجموعة. ممكن هذا الشخص فعلا يمارس عليه التنمر لكن هو ما زال ضمن مجموعة، فهو يبغى الوجود الاجتماعي والمكان، يعني التواجد الاجتماعي، ما يبغى العزلة. بعضهم يخاف من الوالدين لما يعرفون أنه يتعرض لتنمر. أذكر كذلك إحدى القصص كانت تتواصل معي إحدى الأمهات وتقول أن ولدي دائما يعطي المبالغ المالية فسحتها بالمعنى للأطفال الآخرين لأنهم ما يطلبون منه. فلما سألناه قال أن أنا أبغى أعطيهم. ليش؟ قال لأنهم ينسون معي فهم يطلبون منه وهو راض بهذا الشيء لأنه ما يبغى يكون لوحده عزلة. فأحيانا يكون إما خوف من الأسرة ما يكون خوف اللي هو الذاتي أو خوف من المجموعة علشان ما يمارس عليه الضغط بشكل متكرر ومستمر.
1: طب الآن خلينا نقول الأهل أو الوالدين مثلا، وش التغيرات اللي ممكن تكون في السلوك عند هذا الطفل، ولدهم مثلا أو بنتهم، اللي تخليهم يشكون في وجود تنمر على هذا الطفل؟
0: في الغالب يكون حدوث تغيرات. خلينا نشوف، قد يكون أول شيء الطفل زمان كان يحب مرة المدرسة وفجأة تغير صار ما يبغى يروح. هذا سبب. الطفلة نفسها اللي تكلمت عنها بأنها تطلب من الأطفال الآخرين أنها تأخذ أدواتهم ورفضوا، إحنا في مشكلة إلى الآن ما زالت موجودة، هي رافضة تروح في المدرسة.
1: انت ما تشوفين بس معلش هذه نقطه مهمه جدا على فكره، ما تشوفين في خطا من الاهل احيانا بانهم يبدون بالتلفظ على الطفل وغص وحاولت يعني تخويفه عشان يروح المدرسه من غير ما يعرفون شو الاشكاليه اصلا؟
0: ما هنا احنا اللي نبدا نساعدهم اكثر. قد يكون احيانا الضغط المتكرر من قبل الاسره انك انت لازم تروح المدرسه، لازم تتعلم، لازم تبني مستقبلك، من غير ما نشوف الاثر النفسي قد يكون تصرف غير ملائم. فأحيانا المشكلة قد تكون ظاهرة مفهومة بشكل خاطئ ولكن أساسها موجود. فالطفلة هذه لما حاولنا أكثر نبحث هي فعلا كانت فيه مشكلة، لكن كان أحد أسباب الرفض بأن الطالبات ما يسمعون كلامها، لكن لما بحثنا وجدنا فعلا أن عندها المشكلة أخرى. فأحيانا قد تكون مشاكل خفية. فالسبب الأول بأن يكون تغير مفاجئ في الذهاب للمدرسة. الطفل كان عنده أصدقاء وفجأة أصبح منعزل. عندي انخفاض في التحصيل الدراسي، هذه واحدة من المشاكل. ممكن تكون عنده مشاكل جسدية متكررة، بطني يعورني، رأسي يعورني، ما حليت الواجب، تغير عنده النوم، صار عنده قلق، صار عنده فقد للممتلكات، صار عنده تغير في الشهية. كل هذه الأمور قد تكون علامات تدل بأن فعلا طفلي تعرض للتنمر.
1: يعني اضطراب النوم والكوابيس وفقدان الشيء، هذه علامات مرتبطه بانه الطفل يتعرض للتنمر في المدرسه؟
0: قد تكون.
1: طيب اذا الطفل بدا يفقد ادواته بشكل متكرر، النقود مثل ما ذكرت انت مثال يعني قبل شوي باستمرار، او يرجع بملابس واغراض تالفه، هذه ينبغي انه نحقق في احتمال تعرضه للتنمر عشان يكون عند الاهل وعي؟
0: صحيح، لازم اعرف. يعني مثلا الحين بعض الاسر ممكن يتراود لها بان ولدي يفقد ممتلكاته، ولدي ما ينام معناته تنمر. مو بالغالب، ممكن يكون يعاني من اضطراب الاي دي اتش دي. اللي عندهم اي دي اتش دي وفرط حركه عندهم مشاكل واضطرابات في النوم، وكذلك عنده مشاكل بفقدان الاغراض والادوات. وايضا ممكن ما يركز كثير على هندامه وطريقه لبسه، ممكن انه يتحرك ويلعب بشكل عنيف أثناء مثلاً فترة اللعب، فيكون فيه ملابسه غير مرتبة، وممكن يجي للأم ملابس ممزوعة. فهل معناته أن طفلي هو فعلاً يعاني من تنمر، ولا هذه واحدة من حصائص الاضطراب؟ عشان كذا الاضطرابات تحتاج كثير إلى مختصين، تحتاج إلى وقت الحكم عليه.
1: طب إذا شك مثلاً الأب ولا الأم أن طفلهم هذا يتعرض للتنمر لكنه ينكر هذا الشيء، يقول ما في شيء، كيف يفتحون معه حوار بطريقة تخليه يشعر بالأمان ويبلغهم؟ يعني
0: هنا أبغى أشوف الأسرة، هل سبق بوجهت مثلا عبارات للطفل بأنك مثلا أنت ما تفهم، أنت كيف تسمح لهم يسوون لك كذا، أنت غبي، أنت ما تعرف ترد، أنت عندك لسان. خلي أول شيء أعرف خلفية الأسرة، هل حاولوا سابقا له أو لأحد إخوته أنهم يناقشون هذا الأمر معه؟ ليش هو يرفض أنه يصرح بهذا الأمر مثل ما ذكرت سابقا؟ التصريح بالأمر يكون ناتج عن خوف. بعضهم ترى يعتقد أنه المشكلة قد تتفاقم، فلما أدخل معهم بحوار ليه ما علمت ماما أو بابا؟ أنا أقدر أحلها. فلما أحاول أشوف أنه هو كيف يقدر يحلها أقول له وش تسوي؟ يقول أمشيها، أتجاهل، أنا عقلي كبير، ما أنزل نفسي المستوى. لكن فعليا هو قد يكون خايف، ما يعرف، ما يبغى يفقد. يعني مثلا واحدة كنت أجلس معها وأقول أنه هذا الشخص قاعد يتنمر عليك، كنت ما أبغى أخرب الحاجة.
1: أوكي.
0: فهنا أنا لازم أعرف هو ليش يصمت عن الأخبار بهذا الأمر.
1: طيب
0: ممكن بس إذا سمحت لي
1: طبعاً.
0: أنا ممكن خلني أقول أنه هذا الشخص اللي مورس عليه الضغط بطريقة ما ورافض أنه يخبر الآخرين، هل أنت عملت سلوك وأحد مسك عليك اللي هو التهديد؟ هذا ترى جانب من الجوانب. فكثير إحنا لما نقول اللي يتعرض للتهديد يتوجه للسلطات، لأن فعلا هذا نوع ترى قد يعتبر من أنواع التنمر.
1: طيب في سؤال مهم هنا. الآن عرفوا الأهل مثلا أنه هذا الطفل يتعرض للتنمر، هل أثار التنمر هذه تنتهي بمجرد أني أنا والله أقوم بنقل طفلي إلى مدرسة أخرى، ولا ممكن تستمر معه هذه الأثار، ولا ممكن تحل المشكلة؟ أعطينا وش اللي يصير ممكن.
0: استمرار الأثار بيكون عائد لعدة أمور. أول شيء عندي فترة التنمر مهمة، وقوة التنمر الحاصل مهمة. لما أقول فترة التنمر، مثلا أنا أم ولدي في الثاني متوسط اكتشفت أنه هو كان يتعرض لتنمر في هذه المدرسة لسنوات طويلة جدا من غير تدخل من أعضاء المدرسة، وأنا ما كنت أعرف هو ما كان يحل يعني حاول يخبرني عن هذا الأمر. فهذه الفترة طويلة، فقد يكون سببت لي آثار مشاكل نفسية. الحل دائم هو إخراج الطفل أو المراهق من المكان والبيئة المدرسية. هذا ليس حل، ولكن قد تعتبر إحدى الحلول. فهنا أنا بشوف مدة التنمر، بشوف مدى أثر التنمر والأذى الجسدي والنفسي. هل تعرض لمواقف متكررة وضاغطة أثرت على نفسيته، ممكن سبب له اكتئاب وقلق. كثير من الدراسات قالت بأن الأشخاص اللي يتعرضون للتنمر يعانون من هذا الأمر. فأنا هنا الآن بجي إلى نقله للمدرسة. طيب من ضمن الإجراءات اللي إحنا نتبعها كأسر أو كمختصين، حل المشكلة الأساسية اللي كانت ناتجة عن التنمر. لما اللي في المدرسة صاروا يا ماما يتريقون عليك، ليش يتريقون عليك؟ ماما نظارتي كبيرة أنا ما أشوف. طيب خلنا نعدلها، ممكن إحنا نشيل النظارات نحط عدسات بدالها، هذا حل. فأنا أزلت المسبب. مثلا ممكن عنده ضعف بالتحصيل الدراسي، طيب يا ماما إيش رأيك نحاول إن نجتهد أكثر علشانك قبل ما يكون علشانهم. طيب هل إحنا رح نكتفي بهذه الأمور؟ لا، إحنا عندنا آليات دفاعية نعلمه إن أنت كيف تدافع عن نفسك. طيب أنا إذا نقلتك من مدرسة إلى مدرسة ثانية، طيب لما أنقلك هل ممكن أنت تتعرض لتنمر في المدرسة الأخرى؟ يس، ممكن أنك أنت تكون فريسة سهلة.
1: أوكي.
0: خاصة أنك أنت طالب جديد وراح تجلس لفترة طويلة منعزل بسبب مشاكلك النفسية والعزلة السابقة اللي كنت فيها. فهنا قد تعطي إشارات للطلاب الآخرين أنك أنت ممكن يمارس عليك هذا الجانب. طبعا في دراسات عديدة أجريت في المملكة بمختلف السنوات، ولكن هذه من أهم الدراسات اللي هي كانت دراسة على 7000 تقريبا من الطلاب بمرحلة المراهقة ومرحلة الثانوية. وجدوا أن 26% تعرضوا للتنمر خلال 30 يوم، نسبة هائلة جدا. بمعنى أن من بين كل 3 طلاب طالب واحد خلال السنة يتعرض لتنمر عدد هائل.
1: طيب في محور مهم أستاذ سلمى، اللي هو خلينا نتكلم في عجالة على الاحتياجات الخاصة، ويعني ذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا، هل هؤلاء الطلاب هم أكثر عرضة للتنمر مقارنة بغيرهم من الطلاب؟
0: احنا لما نقول ذوي الاحتياجات الخاصة فهذه مظلة كبيرة جدا وواسعة. ذوي الاحتياجات الخاصة يضم فيها عدد كبير، ذوي الإعاقة الجسدية، ذوي الإعاقة البصرية، السمعية، اضطراب خط الحركة وتشتت الانتباه، صعوبات التعلم، التوحد، التأتأة، مشاكل النطق، هذه كلها صعوبات. ولله الحمد احنا كمجتمع عربي ومسلم يحكمنا الدين الإسلامي، دائما احنا نتعاطف مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالأخص لما يكون احتياجهم واضح جدا. ولكن أحيانا قد يكون هناك تنمر اتجاههم ويسمى التنمر الغير لفظي. في فئة يكون عليهم تنمر واضح، راح نتكلم الفئة اللي يكون عليهم تنمر واضح والفئة اللي يكون عليها تنمر خفي. التنمر الخفي لما مثلا الطفل الآخر يجي يقول عبارة لا احنا ما نبغى يلعب معنا، هو ما يركز ما ينتبه، أو مثلا يقول لا احنا نبغى نحل الواجبات أو العمل الجماعي بس احنا ما نبغى فلان بالضلعة لأن عنده مشاكل بالكتابة، أو مثلا ما يقدر يلعب معنا في الملعب أنه عنده عرج في قدمه فراح يخسرنا. فأحيانا يكون استبعادهم نوع من أنواع التنمر، هم يشعرون بهذا الأمر، خاصة لما يكون قدراته الإدراكية والعقلية جيدة.
1: هذه وش حلها؟ هذه مهمة على فكرة، وش الحل حقها؟
0: الحل حقها هنا بيكون في تدخلات، تدخل باتجاه المدرسة، تدخل باتجاه الوالدين، وكذلك الشخص اللي يمارس التنمر على الآخرين احنا لازم نتكلم معه ونقول له ان هناك اختلاف، ربي خلقنا مختلفين بجميع الأمور، فأنت لازم تتقبل اختلافه.
1: هنا مسؤولية المدرسة أعتقد في حماية الطلاب أكثر، وخاصة في فترات الرقابة اللي تكون ضعيفة مثل الفسحة وغيرها.
0: يس، وكثير كثير من المواقف اللي مثلا ناقشناها وتعرضوا لها الطلاب، أذكر في أحدى المرات كان في تبليغ بمعلم توجه طالب وراح يبلغ أنه أنا هذه المجموعات تتنمر علي، فرد المعلم بل أنا ما لي علاقة رح شوف المشرف. فلما يشوفون المجموعة بأن كان هذا رد فعل المعلم، أكيد أنا بكمل التنمر. طيب. فهذه واحدة من الأمور اللي إحنا لازم نراعيها من الفئة خلينا نقول الخفية اللي إحنا ما نركز كثير عليها، ولكن يحصل تنمر فئة التأتأة أحيانا يكون عندهم. التنمر العاطفي أو التنمر الغير لفظي لما كان يكون في شخص عنده تأتأة وأجلس أتأسف متى يخلص أحيانا، يعني عبارات وجهي وكلامي دلالة ترى لهم. فئة التأتأة اللي عندهم مشاكل بالنظر، اللي يكونون عندهم مشكلة وهم يبغون يقرون كلام، أو عندهم ضعف بالنظر، أو عندهم مشاكل بالنطق، ترى كثير اللي عندهم مشاكل بالنطق أو اللدغة هذول يتعرضون لتنمر هائل، فنلاحظ أنهم منعزلين ما يبغون يتكلمون.
1: طيب خلينا نروح بس لفاصل الأخير عشان ناخذ راحتنا بالحديث بعد الفاصل مباشرة، وراح نتكلم على محور مهم اللي هو كيف نستطيع أن نوقف هذا التنمر. فاصل وراجعين نكملي معكم في صحة ولياقة من جدة.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800 244 28 28. جدة FM على هواك.

0: اللياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا في الجزء الاخير من حوارنا مع الاستاذه سلمى بن عبد العزيز ادريس، اخصائيه توحد واضطرابات سلوكيه وانفعاليه. الان في الجزء الاخير من حوارنا على موضوع التنمر المدرسي، ودي اسالك الان، الان كيف نوقف هذا التنمر؟ لنفترض انه الطفل عادي للمنزل وقال فلان يتنمر علي، وش اول رد يجب ان يسمع من والده؟
2: الإجابة هنا نبغى نخلينا نقسمها ونفرحها شوي. أول حاجة لما الأم تتعرض لهذا الموقف ومثلاً يقول لها الولد يا ماما أنا تنمروا علي، أول شيء نحاول أننا نحتوي الموقف، ما نلوم الطفل، ما نقول لها إيه هم تنمروا عليك لأنك أنت سمين، كم مرة أقول لك انحف فأنا دستي الوضع سوء. أحاول أني أحتضنه ولكن بطريقة غير مبالغ فيها. بعضهم مثلا يقدم الاحتضان بشكل مضر، فتجلس تحضن فيه يا ماما يا حبيبي أنت قلبي وأنت أنت تعرف أن إحنا نحبك وإحنا، طب المشكلة ما هو فيكم أنتم، المشكلة خارجية. فأيس يا ماما أنا أحتوي الموقف، أحاول أني أسمع منه الاستماع بشكل كبير، خليه ينفرق يقول إيش اللي حصل له بالضبط. أحيانا ترى مع الأطفال بالذات إحنا نشوف السلوك الظاهر مثل ما قلت ما نشوف الباطن. فمثلا يجي كثير هذه أسمعها خاصة بأطفال العائلة، إنه يا خالة شوفي فلان تنمر علي، قال لي مثلا أنت سمين، أو قال لي حاجة معينة. فلما أجي للشخص الآخر أقول له ليش أنت قلت له كذا، قال هو ضربني أنا بغيت أضربه بس قلت له كذا. فلاحظ كيف تحول السلوك.
1: طب هذه جزئية مهمة، أبسألك أول شيء قبل ما في سؤال مهم، بس قبلها لما في بعض الأهل أحيانا يقول زي ما سبك اشتمه مثلا، ولا زي ما ضربك اضربه، هذا صح ولا خطأ؟
2: طيب احنا ممكن ناخذ المعنى حرفيا، اللي يسبك سبه واللي يضربك اضربه، اللي يسبك رد عليه واللي يضربك وقفه. إنه هذه العبارة الصحيحة اللي إحنا لازم نعلمها. لما أحد يمزح معك بطريقة جارحة، أحياناً إحنا نحتاج أننا نرد عليه بطريقة نوقفه عند حده. يعني مثلاً قال أنت خشمك كبير، أنا ماني مستني رأيك فيني ولا بشكلي، أنا رديت عليه. ولازم دائما ترى من ضمن الأمور اللي إحنا نعلمها للشخص اللي يمارس التنمر، بأن في الكثير من الآيات القرآنية اللي تذكر هذا الأمر، ولا يسخر قوم من قوم لأن يكونوا أحسن منهم، بما معناه هذا النوع ربي نهى عن هذا الأمر، ولا تنابزوا بالألقاب،

0: يتواصل الوالدان مباشرة مع أهل الطفل المتنمر ولا يكون التعامل فقط من خلال المدرسة؟ وش رأيك أنت؟ وش الأحسن؟
1: دائما احنا نقول نتبع الإجراءات والأنظمة مقدما. أول شيء ممكن الآن بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي والجروبات ممكن أحيانا يدخل مثلا أم على أم الطرف الآخر وتتكلم معها، هذا نعتبر احنا غير مفضل. لكن متى ممكن نلجأ إلى هذا الحل؟ لما تفشل المدرسة في التدخل في حل هذا الموقف. فإحنا لما نبي نتكلم عن الفضول قلنا أول شيء إن الأم ما تحاول ما تصرخ على الطفل، ما تحاول تقدم المشاعر المبالغ فيها، تحاول تسمع، تحاول إنها تكون السند والداعم، تعلم إنه هي موجودة. خلاص يا مام الطفل اللي قال لك كذا أنا بروح أشوف المدرسة وأعرف هذا الأمر ليش حصل، وراح أتكلم معهم، راح أتكلم مع المدرس إذا حصل هذا الموقف في فصل أو حصل ساعة. طيب دوري كأم أبدأ أعرض طفلي للتدريب والتكرار والتعليم. ما نحاول نقدم للطفل إشارات أو عبارات سلبية، تجاهلهم، لا تبكي، أو مثلا إذا ضايقوك أضربهم. هذه كلها ترى قد تكون بطريقة سلبية. فعندنا هنا أول شيء الموقف الأولي كيف الاحتواء. طيب نجي الآن للمواقف أو التدخلات الأخرى. عندي تدخل مدرسي، عندي تدريب الطفل، وكذلك دور الأم في المدرسة، أنها تروح الأم للمدرسة، مدير المدرسة، المشرف الاجتماعي، المعلم، تتكلم معه، تتكلم ولدي تعرض لهذا الموقف، أتمنى أنكم تحطون إجراءات وتدخلات واضحة يفهمها جميع الأطفال وكذلك الأسر. لازم احنا يكون عندنا حلقات توعية وإرشادات أولية لبعض الطلاب. ترى بعض الطلاب ما يعرف انه هو فعلا يمارس سلوك التنمر، فلازم يعرف عواقب سلوكه. بس ما نبدأ بالعواقب والإجراءات، راح تتعرض الفصل، راح تخصم منك الدرجات. انا ما اذكر طوال فترة الدراسة ان في احد تكلم لنا في بداية الحصص عن السلوك المقبول والغير مقبول. أنتم لازم تتبعون هذه الإرشادات والإجراءات عشان تحافظ على وجودك في المدرسة. طيب بعضهم يصير قفل على طول أو يجي إنذار. طيب أنت قبل ما تعطيني الإنذار هل أنت بلغتني ولا لا؟ نلقى على طول العقاب يوجه لهم من غير معرفة مسبقة. فعندي إجراءات تدخل مدرسية، عندي إجراءات تدريب منزلية، كذلك في عندنا نوع ممكن البعض ما يقدر يعرفه. لو أنا شخص كنت مثلا في الشارع في مول أو معلم، طبعا المعلم كذلك له إجراءات مختلفة لأنه شوية بتكون له سلطة في المدرسة، كيف أتعامل مع شخص أشوفه يتعرض للتنمر؟
0: أوكي.
1: فلو بنتكلم عن نقطة في هذا الجانب، خلينا ناخذ مثلا الطفل اللي يتعرض للتنمر. لازم أعلمه يا ماما أول شيء أنت لازم توضح نبرة صوتك، ما تصارخ لكن وضح أن نبرة صوتك واضحة وعالية. لازم ترد عليه بكلمة واضحة، أنا ما أسمح لك تغلط علي، هذا الكلام أنا ما أرضى فيه. لما يكون يحصل نقاش يحاول أنه هذا الشخص يرد عليك ويكمل الاستهزاء، في انسحاب ذكي ولكن ليس الانسحاب عن بعد. بمعنى قل هذه العبارة هو أسده، حاول أنه يستمر معك أنه أنا ما أرضى تقول هذا الكلام وأنا ما أبغى أجلس معك مرة ثانية، المكان هذا لكم، أنا قاعدة أوريه قوتي بنبرة صوتي ورديت عليك بس أنا ما أبغى معكم، أنا ما انسحبت من بعد، كلامي راح يكون الأخير الموجه. لازم يكون في دعم من المعلمين، يكون في تدخل، لازم أنا أعرض طفلي لهذا الموقف قدر الإمكان.
0: طيب خلينا ناخذ على عجاله بعض الاسئله استاذه سلمى، عشان ويريت تكون الاجابات مختصره عشان نقدر ناخذ اكبر قدر ممكن من المستمعين. ريم تقول صباح الخير، بنتي عمرها 12 سنه وكانت اجتماعيه جدا، فجاه صارت تجلس وحدها وما تبغى تتكلم عن صاحباتها، هل العزله المفاجئه ممكن تكون علامه تنمر ولا لا؟
1: ممكن، وممكن احنا هي عمرها 12 سنه فبنحاول ايضا نشوف مرحله البلوغ قد تكون تغيرات هرمونيه. هي أسباب

0: عديده.
1: طيب أم سعود تقول مدرسة اتصلت وقالت إن ولدي تنمر على طالب آخر وأنا صدمت لأنه في البيت هادي جدا، هل ممكن الطفل يكون سلوكه مختلف تماما في المدرسة؟
0: ممكن يكون سلوكه مختلف، مثل ما ذكرنا سابقا قد يكون المجتمع أو البيئة المدرسية هي تساعد على التنمر، أو قد يكون الطفل يحاول أنه يفرغ انفعالاته في المدرسة، أو يكون فاهم لسلوك المزح والتنمر بطريقة خاطئة.
1: طيب خالد خرجاوي يسأل سؤال بس أعتقد أنك أجبتي عليه قبل شوي، اللي هو يقول أسأل ضيفتك الكريمة كيف أحمي أبنائي من التنمر، هل التنمر يكون بالقصد؟
0: إحنا مثل ما ذكرنا إذا كان بشكل متكرر وبهدف الأذية الطرف الآخر قد يصنف بأنه تنمر. كيف أحمي أولادي؟ هذا من الأسئلة الجميلة جدا، أنه أنا كيف أعلم أولادي أنهم يدافعون عن حقوقهم في البداية؟ لازم أعلمهم بأن إذا تعرضت لي مثلا قبل ما تتعرض الموقف هذا حماية، لازم أعلمه أول شيء ثقة بالنفس، لازم أعلمه بأن أي حاجة أنت راح تقول لي إياها أنا راح أحتويها وما راح أزيدها، لازم أعلمه التبليغ، لازم أحطها شوية في مواقف بسيطة علشان تساعده على الحماية أو إذا تعرض لهم مسبقا. اللي قلنا البناية تعليم الطفل كذلك قول كلمة لا، لما يجي أحد بياخذ شيء غرض من أغراضه تقدر تقول لا، فلما تعلمه على كلمة إيه
1: ثم تعلمه
0: على كلمة لا.
1: طيب أبو عبد الله من الرياض يقول هل الدمج في المدارس دائما في مصلحة الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا الدمج بدون تهيئة الطلاب ممكن يعرضهم للتنمر أكثر؟
0: طيب فكرة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة هو موضوع عميق جدا. أنا لما أبغى أدمج طفلي بتكون تعتمد على العديد من الخصائص، أول شيء خصائص الطفل وفئة الاضطراب ومدى درجة الذكاء والتحصيل الدراسي، كذلك المدرسة والبيئة هل هي مهيئة. ولما أتكلم عن تهيئة المكان فأنا بتكلم عن البيئة، الطاقم التدريس، الطلاب، المناهج، هذه كلها عوامل تكون مساعدة أو عائق لاندماج الطفل.
1: جميل، عموما وصلنا للختام. الأستاذة سلمى دريس أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية، شكرا جزيلا على هذا الموضوع اللي أيضا طبعا يصادف مع بداية انطلاق الدراسة، ونتمنى إن شاء الله يكون عودا حميدا للمدارس بعيدا عن التنمر وبعيدا عن كل هذه المشاكل. شكرا أستاذة سلمى.
0: يعطيك العافية
1: أستاذ محمد، ما قصرت. إن شاء الله ألتقيك أيضا الأسبوع المقبل في حلقة وموضوع جديد. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ومساء الآن على جدة اف ام.
1: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم مستمعينا ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا، وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. كالعادة مستمعينا حنكون معاكم إن شاء الله على مدى ساعتين، عندنا مواضيع أسرية حنطرحها وكمان سؤال حلقتنا، وتقدروا تشاركونا وتقولولنا رأيكم حول موضوعنا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154 و 012-647-8544. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ويمكملين مشوارنا معاكم مستمعينا في صبح ومساء، ووصلنا لسؤال حلقتنا اليوم.

الخلافات الضغوطات وغيرها من هذه الأمور، وهذه كلها ممكن تكون تحدي يأثر نفسيا سواء بشكل بسيط أو بشكل كبير على الأبناء وعلى صحتهم النفسية. الأهل في يدهم كثير من الأمور اللي ممكن يعملوها عشان يحاولوا إنهم هم يحافظوا على صحة الأبناء النفسية ويبنوا هذه الأسرة بشكل صحي من ناحية نفسية. وطبعا يعني كلنا عارفين قد إيش الصحة النفسية مهمة، وخلينا نقول في زمننا كمان يعني مع الضغوطات ومع الحياة ومع تسارعها مع كل الأمور اللي جالسة تحيط فينا، كثير من الأمور بتضغط على نفسية الأبناء، خصوصا لما يكونوا صغار أو في يعني عندهم حساسية زايدة أو في هشاشة معينة في نفسياتهم. سؤالنا اليوم، كيف تبني الأسرة أبناء أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات النفسية؟ وإيش العامل الأهم لصحة الأبناء النفسية من وجهة نظرك؟ وفي كثير من العوامل اللي ممكن تكون مؤثرة، يعني الحوار، المساحة الآمنة للتعبير، الحدود، مواجهة الإحباط، الحب، غيره وغيره وغيره، كثير من الأمور اللي ممكن يعني الآباء والأمهات يتبعوها عشان يوفروا بيئة مستقرة نفسيا للأبناء. هذا السؤال مستمعينا، كيف تبني الأسرة أبناء أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات النفسية؟ وإيش العامل الأهم لصحة الأبناء النفسية من وجهة نظركم؟ وإيش من وجهة نظركم كمان الشيء اللي نقدر نقول عنه الأصعب في صحة الأبناء النفسية أو الاضطرابات؟ كثير من الأمور ممكن يعدي عليها الأبناء، قلق، اكتئاب، اضطرابات أكل، صورة الذات، الانطواء، يعني كثير من الأمور ممكن يعني يتعرض لها الابن بشكل أو بآخر في حياته. إيش أصعبها؟ إيش الشيء اللي ممكن الأهل يعملوه عشان يحاولوا إنهم هم يوفروا هذه البيئة الآمنة لصحة الأبناء النفسية من وجهة نظركم؟ هذا اليوم الموضوع مستمعين، إحنا نتكلم عن صحة الأبناء النفسية ودور الأسرة في هذا الموضوع. تقدروا تشاركونا وتكلمونا بالاتصال على الأرقام 012-64-77154 وكمان على 012-64-95154 وعلى الرقم 012-64-78544 وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا كمان على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار في صبح ومساء، واليوم بنسأل كيف تبني الأسرة أبناء أكثر قدرة على مواجهة الإضطرابات النفسية، وش العامل الأهم لصحة الأبناء النفسية من وجهة نظركم. نروح لاتصالاتكم مستمعينا، ومعانا مشاركة من خالد. يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا بختي، يا هلا، يسعد صباحك ويومك سعيد.
1: يا هلا ومرحبا وسعد أيامك.
2: أولا أشكرك على طرح مثل هذه المواضيع الهادفة البناء أخت ألاء.
1: شكرا،
2: يعطيك الصحة والعافية. عفوا،
1: الله يعافيك، تفضل.
2: بالنسبة كيف أنا هي أبنائي وبناتي مواضيعهم عن الضغوطات النفسية وعن كل ما يضرهم، أول شيء بناء الثقة في نفسهم، أول شيء قبل كل شيء.
1: يا سلام.
2: نعم، أول شيء بناء ثقة في نفسهم، بعد كذا بعطيهم الصلاحيات اللي أنا طبعا أشوفها فائدة لهم. يعني مثلا أحاول أبعدهم عن الأكل اللي مثلا بيسبب لهم مشاكل، بصراحة مثلا ابتعاد عن أماكن مواضع اللي يسيء لهم، الأماكن اللي المجتمع اللي مجتمع في أعمارهم يعني. جميل. فهذه أقدر أحميهم وأقدر أبني ثقة فيهم. خلاص إذا أعطيت الطفل ثقة في نفسه خلاص صدقيني راح يعتمد على نفسه كليا.
1: صحيح، يعني موضوع الثقة هذا من أكبر الأسباب اللي ممكن تجعل الطفل واثق في نفسه وقادر إن هو يواجه أي حاجة ثانية.
2: ما في شك اختلا.
1: جميل، يعطيك العافية خالد، شكرا لاتصالك.
2: شكرا لك، عفوا، اختلا،
1: مع السلامة. اتصال كمان من فهيدة. يا هلا ومرحبا، صباح الخير.
3: ألو.
1: يا هلا ومرحبا يا فهيدة.
3: هلا والله، صباح الخير استاذ علاء، صب عليك والمخرج وجميع من يسمعني.
1: يا هلا ومرحبا فيك يا فهيدة، وصباحك سعادة وسرور، تفضلي.
3: هلا بك، لو سمحت عيد الموضوع.
1: طيب، اليوم احنا بنتكلم عن الصحة النفسية عند الأبناء، كيف تبني الأسرة أبناء أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات النفسية، وش العامل الأهم لصحة الأبناء النفسية من وجهة نظرك؟
3: والله

0: شوفي العامل أول شيء يعني إنه يقع على الوالدين يعني إنهم يعني يهيون الأطفالهم وأبنائهم يعني جو مناسب يعني يحطونهم يعني بعيدا عن مشاكلهم بينهم يعني صار مشاكل الأب والأم يهيونهم إنهم حمل المسؤولية من الصغر يعني بعيدا عن مشاكل. أهم شيء يعني ما يعني الأطفال أو حتى لو كانوا كبروا يعني لازم إنهم يكون يعني يستقرون نفسيا يعني الأمور الثانية كأنهم يحملون المسؤولية عادي، بس أهم شيء استقرار نفسي للأطفال يعني من الصغر.
1: جميل.
0: يعني يحاولون إنهم مهما كان بينهم لو كان بينهم خصام أو شيء هذا ما يظهرونه للأطفال يعني.
1: كلامك جميل فهيدة، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك. مع السلامة. معنا كمان اتصال مشاركة من باسم، يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا، صباح الورد لك يا هلا والمخرجة سارة والمستمعين جدا.
1: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة وسرور، تفضل.
2: جميع إن شاء الله. شوفي، أول حاجة لازم يكون الأهل يزيدوا ثقة الطفل أكثر.
1: جميل.
2: وفي عامل يعني أنا أشوفه كثير مشكلة، إنهم في أهل يحتقروا السؤال ويعني وكثرة الأسئلة.
1: يعني ما يكون في بيئة آمنة للحوار وللأسئلة وللتفاعل.
2: أيوه. لأنه الطفل دائماً مين بيسأل؟ أول ما يسأل أبوه وأمه، لأنه هم أقرب شيء ناس. لما ما يلقى السؤال عندهم هيطلع برا، الإجابة برا ما تضمنيها، ممكن واحد يعطي إجابات خاطئة فتأثر في نفسيته، أو بالأصح يعني تغير النفسية السوية اللي في الأسرة أو النفسية الأصح يعني.
1: صح، والمصادر هذه يعني موجودة، الإنترنت وغيره، لما نحبدأ أكبر شوية حيبدأ يطلع على مصادر ثانية كمان.
2: لا، هو شوفي الانترنت مو كل الأطفال يلقوا السؤال اللي يجاوب. الطفل لازم يعني مبدأ انه يكون يشوف الشخص اللي يجاوبه. ليه؟ لأنه هو ما ياخذ كلمات بس أو إجابة، ياخذ كمان رسم وتعابير الوجه.
1: صحيح.
2: هذا
1: خصوصا أكيد في العمارة الصغيرة. أكيد.
2: أيوة. فهم الحين لما يشوف مثلا التعبير قبل ما يجاوب الوجه منخرع الأب أو الأم من السؤال
1: أو متضايق وحاسس أنه هو حمل ثقيل عليه.
2: أيوة. فيعرف أنه هذا السؤال مو بسيط. فعشان كذا المفروض الأب والأم يحاولوا يجاوبوا على الأسئلة عشان ما يدورها برا.
1: جميل، كلامك جميل باسم، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك. مع السلامة. كملين معكم المشوار مستمعين، اليوم نتكلم عن الصحة النفسية للأبناء، إيش الأهل ممكن يعملوا، إيش الأسرة ممكن تقوم بعدد من الأمور عشان تحافظ على الصحة النفسية للأطفال وتحافظ على بيئة آمنة نفسيا. تقدر تشاركونا بالاتصال على الأرقام 012-64-77-154، كمان على 012-64-95-154، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار. وسؤالنا يقول: كيف تبني الأسرة أبناء أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات النفسية، وإيش العامل الأهم لصحة الأبناء النفسية من وجهة نظركم؟ نروح لاتصالاتكم مستمعينا، ومعانا مشاركة من محمد. يا هلا ومرحبا.
4: أيوة مس النور، السلام عليكم وصباح النور.
3: وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا
4: على جميع المستمعين وعلى الإعلامية أكيد، على محمد وعلى جميع من يسمع إذاعة جدا.
3: يا هلا ومرحبا فيك يا محمد، تفضل.
4: بالنسبة للسؤال، بس أنا يعني نفس السؤال اللي سمعت بس الباقي ما.
3: طيب إحنا بنتكلم إنه يعني اليوم حلقتنا عن الصحة النفسية للأبناء، كيف تبني الأسرة أبناء أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات النفسية، إيش العامل الأهم لصحة الأبناء النفسية من وجهة نظرك؟
4: لأنه يعني أنا أتوقع إنه يعني الاهتمام شوية ولا المشاء يعني المشيهم هو شوية اهتمام، أعتقد إنها تؤدي إلى صح يعني

0: سلوك صحيح للطفل من يعني عمر صغير إلى عمر تقريبا ما قبل المتوسط اللي هو العمر اللي يعني بداية يعتبر أنه يتكون يعني رجل أو يكون رجلة.
1: جميل.
0: فتوقع من بداية يعني المشاح ولا يعني الاهتمام شوي أعتقد أنه تؤدي لسلوك صحيح يعني في الطفل بناء يعني أسس للطفولة يعني.
1: جميل، يعطيك العافية محمد، شكرا لاتصالك.
0: شاركتكم دائما أجمل، دائما متميزين مواضيعكم.
1: تسلم يا محمد.
0: تبني مستقبل للوطن في أمان الله.

0: مشاركة واتصال من محمود، يا أهلا مرحبا.
1: أسعد الله صباحك آلاء وسارة المخرجة طاقم البرنامج الرائع والمستمع الكريم.
0: يا أهلا ومرحبا فيك، تفضل.
1: شوفي أختي، الوالدين لهم يلعبوا دور مهم في بناء شخصية الأبناء، هو أن فتح النقاش والحوار مش تبح جماحهم، يعني ما يتكلم الابن يقول أسكت كذا، يعني لابد يخلي الابن يفضفض عن مشاكله عن عن عن عن، ولابد الأب والأم يتحسسوا ظروف أبنائهم عشان يخلقوا فيهم البيئة الأسرية الملائمة، عشان إن شاء الله يشقوا طريق حياتهم بكل ثقة وأمان.
0: يعني تشوف أن المصارحة والشفافية بين الأهل والأبناء هذه من أهم العوامل.
1: شفتي الشفافية دائما وأبدا في كل الأحوال هي العمود الفقري لبناء الذات، فهنا دور الأب والأم يأتي في بناء الأسرة الصحية المناسبة عشان كل ابن يتقمص شخصيته اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني سخرها له. فإذا كان الأب قريب من أبنائه ما في قاب، ما في فجوة بينهم، لو في فجوة يحاول ردم هذه الفجوة دي عشان تمضي هذه الأسرة في حياتها بكل الأمان والاستقرار. لكن إذا كان الابن ما له كلمة في الأسرة، ولا البنت، يعني كل ما تكلموا أسكت يا ولد أسكت يا بنت، هنا كتم في داخلهم، قد يكون عندهم أفكار نيرة ومناسبة لكي يساعدوا أبائهم في بناء شخصياتهم. لكن إذا كان مبدأ الحرمان من الحكي والعرب، لابد يدلي بدلوي في بعض الأمور عشان يعني كيف يكون شخصيته الابن إذا ما الأب أو الأم أتاحوا لهم الفرصة كي يتحدثوا عما بداخلهم ويبنوا ذاتهم ويكونوا إن شاء الله في بيئة صحية ملائمة عشان يكبروا كل سنة وكل ما تعدي، هذه في تساعد في بناء الذات عشان يعني يتجنبوا لا قدر الله أي اضطرابات نفسية قد تنعكس عليهم بالسلب.
0: جميل جميل.
1: فهنا
0: جميل.
1: دور الوالدين دور مهم
0: طبعا وهو الأساس أكيد.
1: بالضبط. فإذا كنت تبغى أبنائك يمضوا في حياتهم بأجواء صحية مناسبة، خليك قريب من أبنائك وأسمع لهم وأعطيهم الحرية في الحديث عشان يكون الواحد شخصيته في التخاطب مع الآخر.
0: جميل، يعطيك العافية محمود، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: الله يحفظك ويسلمك يا رب.
0: مع السلامة. اللي حاب يشاركنا مستمعينا تقدروا تكلمونا بالاتصال على الأرقام 012-64-67-154 وعلى 012-64-95-154، كمان على 012-64-78-544. على الواتساب تقدروا تشاركونا كمان على 800-244-28-28.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين مشوارنا في صبح ومساء، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن توتر العودة للمدرسة وكيف ممكن تساعد الأسرة أبنائها على بداية أكثر هدوء للعام الدراسي. خلينا نقول أنه في بعض السلوكيات أو الأمور اللي ممكن يلاحظوها الوالدين في أبنائهم مع بداية الدراسة، ممكن مثلا رفض النوم المبكر، واحد يبدأ يشتكي من إنه هو عنده ألم في بطنه، مو قادر يصحى، مو قادر يروح، أو إنه يصبح سريع الغضب، أو إنه يكرر أسئلة عن المدرسة، أو يشتكي من إنه مثلا ما يقدر يكون صداقات، أو إنه هو خايف من هذا الشيء. هذه كلها أمور ممكن يلاحظوها الأهل. طيب إيش التصرفات هذه؟ دليل على إيش؟ ممكن هذه كلها تكون دليل على قلق طبيعي ناتج عن الانتقال من إجازة إلى أيام مليئة بالمواعيد والواجبات والتوقعات الاجتماعية والدراسية. بعض الأهل بيحاولوا أنهم هم يخففوا من هذه الأمور بأنهم هم يأخذوا الأبناء يروحوا يشتروا مستلزمات المدرسة، يجهزوا لهذه الأمور، لكن ممكن هذه كمان تعمل يعني قلق عند بعض الأبناء، أو هم أصلا يكونوا قلقين من أشياء ثانية، خايفين مثلا من تجربة سابقة هم مروا فيها في المدرسة، مثلا تنمر، صعوبة تعلم، تجربة مدرسية غير ناجحة سابقا، هذه كلها ممكن تسبب التوتر. وفي كثير من العوامل اللي ممكن تؤدي إلى هذا الشيء، يعني الطفل هذا ممكن يكون مر في المرحلة اللي قبل أو في الفصل اللي قبل أو في السنة اللي قبل خلينا نقول خوف من عدم التفوق أو ارتكاب أخطاء أو عدم تكوين صداقات أو التعرض للتنمر، للرفض، أو تراكم الواجبات والاختبارات. وخلينا نقول هذه ممكن تسبب لبعض الأطفال إحراج أو تعثر دراسي. وممكن يظهر هذا القلق في صورة كلام واضح، وممكن يكون بطريقة غير مباشرة، يعني يبدأ الطفل كل ما قلنا يلا المدرسة ولا نجيب سيرة المدرسة أو خلاص استعد عشان يروح يقول عندي صداع، عندي ألم في المعدة، عندي ما نمت، أو يبكي، أو يتعلق بالوالدين بشكل شديد جدا ويرفض أن يروح، هذه خصوصا في المراحل المبكرة. ممكن يكون في صعوبة تركيز، تغير في النوم، في الأكل، نوبات غضب، وتجنب الذهاب للمدرسة، هذه كلها من علامات القلق عند الأطفال. وفي خلينا نقول عادات أو أمور ممكن الأهل ابدأوا فيها ويتساعد على تخفيف هذا التوتر للعودة للمدرسة. أول شيء يكون في روتين تدريجي. من أكثر الأخطاء شيوعاً إنه نترك الطفل على نظام الإجازة إلينا الليلة الأخيرة وبعدين نقول له يلا لازم تنام بدري وتصحى بدري وتسوي وتعمل وتعمل. طبعاً يعني كثير من الطلبة في المملكة خلاص بدأوا الدراسة، لكن في يمكن في جدة ومكة والطائف والمدن اللي لسه ما بدأت الدراسة فيها، حتكون إن شاء الله يوم الأحد القادم. مهم جدا أن يكون تقديم موعد النوم والاستيقاظ بشكل تدريجي، تنظيم الوجبات، وقت استخدام الأجهزة، الاستيقاظ في الصباح والاستعداد حتى قبل الدراسة ما تبدأ بعدة أيام، هذه كلها بتعمل إعادة روتين تدريجي. بتوصي الأكاديمية الأمريكية للطب الأطفال بالعودة إلى مواعيد النوم المدرسية قبل بداية الدراسة بأسبوع إلى أسبوعين إن أمكن، ويحتاج الأطفال من 6 إلى 12 سنة عادة إلى 9 إلى 12 ساعة نوم، والمراهقين من 8 إلى 10 ساعات، هذا حسب الدراسات. كمان من الحاجات اللي ممكن الأهل يعملوها أنهم هم يستمعوا لمخاوف الطفل من غير ما يهونوا ولا يضخموا. يعني إذا قال الطفل أنا خايف من المدرسة ولا ما أبغى أروح المدرسة، ما يبدأوا على طول الأهل يقولوا ما في شيء يستحق الخوف، هنا هم بيعتقدوا انهم هم بيطمنوه لكن ما حتكون لها نفس النتيجة. نحاول نسأله ايش اكثر شيء يقلقك، ايش اللي بيخوفك، هل في شيء مثلا صار السنة اللي فاتت خلاك تفكر في الموضوع لين دحين. نحاول نفهم منه كيف ممكن يخلي أيامه في المدرسة أسهل. هل القلق من الدراسة ولا من الأشخاص اللي موجودين في المدرسة؟ هذه كلها أسئلة نحاول نفهمها، مو نعطي له كده إجابة واحدة وخلاص. نعترف كمان بشعوره ونقول له نحن فاهمين انك انت بادئ مرحلة جديدة، في امور لازم نفكر فيها عشان تكون المرحلة هذه اسهل. والهدف من هذا الشيء تعليم الطفل انه هو يستطيع انه هو يتعامل مع القلق، لكن كمان ناخذ مخاوفه بجدية ونستمع له ونبلغ المدرسة اذا كان في اشياء فعلا مؤثرة وتحتاج التدخل. كمان نشركه في الاستعداد في تجهيز الحقيبة، الملابس، ترتيب مكان الدراسة، اختيار وجبة الإفطار، التخطيط لجدول الصباح. هذا ما بيخفف الضغط عن الأسرة كلها بس، ولكن كمان بيمنح الطفل إحساس بالقدرة والسيطرة. وإذا كانوا الأطفال من عمر يعني في عمر صغير، يمكن خلينا نقول السنة الأولى ولا الثانية من المدرسة، نحاول نمثل معاهم كتمثيلية بسيطة كيف يصحوا يلبسوا يوصلوا للفصل، كيف يودعوا الوالدين، كيف يعملوا هذه الأشياء كلها، عشان يعني الشيء اللي هم مستعدين له حيكون مختلف عن الشيء اللي يفاجئهم. مهم جدا انه كمان ما نقعد نقول، يعني في بعض الاهل يبداوا يدوا عبارات كده شويه تخوف الاطفال، يعني مثلا يقولوا خلاص انتهى وقت اللعب، انتهت الدراسه، جاء وقت الجد، جاء وقت التركيز، جاء وقت الكلام ده كله، فيبدا يحس ان هو كده انتقل لمرحله بيواجه فيها حاجات يمكن هو مو متوقعها او مو متخيلها او مو حابب يواجهها بهذا الشكل. يعني النيه طيبه لكن ممكن تكون من وراء هذه العبارات شويه تخويف. كمان ممكن يقول الأهل يقولوا ترى هذه السنة صعبة، ترى ما ينفع تتساهل، ترى احنا حنكون وراك، ترى هذا الكلام كله برضو ممكن يثير شوية قلق في النفس. نحاول نتكلم معهم كمان بعد اليوم الدراسي، إيش أجمل لحظة كانت في يومك، إيش أكثر شيء أزعجك، إيش أكثر من أصدقائك تكلمت مع مين، هل في موقف واجهك ممكن نحله مع بعض. هذه كلها وسائل بتساعد على تهدئة التوتر عند الطفل. زي ما قلنا الأسرة لازم تتجنب التهديد بالمدرسة، مو بعض الناس يلا المدرسة تربيك ولا حتشوف إيش يسوي فيك المدرسين ولا الكلام هذا كله، ما ينفع. كمان أحيانا الأهل هم اللي قلقانين من المدرسة ومن السنة الدراسية وهم اللي شايلين الهم أكثر من أبنائهم، فيبدأوا ينقلوا هذا القلق إلى الأبناء. ونشوف كثير يمكن من الأمهات يعني شايلين هم المدرسة فيروحوا يقلقوا الأولاد معاهم. كمان ما نعمل ضغط على الأبناء من البداية عشان نحن نبغى النهاية تكون مثالية، يعني التكثيف من أول يوم في المدرسة عشان نقول يلا حيكون النهاية حلوة، لا، نحتاج الابن شوية وقت عشان يبدأ يعيد تنظيم أموره وينتقل من فترة الإجازة لفترة المدرسة. كمان يعني ما نجبر الطفل بعنف على أشياء ممكن يكون هو خايف منها. إذا كان القلق شديد وواضح نحاول ننسق مع المدرسة، نروح نشوف إيش الأشياء اللي ممكن نقدر نحلها. وفي النهاية تهيئة الطفل للمدرسة مو بس عشان نزيل الخوف، الخوف والقلق من التجارب الجديدة كمان شيء طبيعي، خصوصا لما يكون في مدرسة جديدة. الهدف إنه الطفل يتعلم إن المشاعر المزعجة نقدر نفهمها ونتعامل معاها، وإنه في أسرة بتستمع له وتفهمه وتوقف معاه وتشجعه في الوقت نفسه على مواجهة هذه الأمور وما تساعده على الهروب منها. يعني خلينا نقول أمور كثير تساعد على هذا الشيء تكلمنا عنها، النوم المنتظم والحوار والاستعداد التدريجي، وخلينا نقول بعض الأحيان ممكن تكون البداية مربكة لكن أكيد بوجود الأهل ودعمهم يكونوا قادرين عليها. كان هذا موضوع من موضوعنا مستمعينا، يتكلم عن توتر العودة للمدرسة، كيف تساعد الأسرة أبنائها على بداية أكثر هدوء وأكثر

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين مشوارنا في صبح ومساء، وخلينا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن صحة الأبناء النفسية، وأكيد هذه الصحة النفسية ما تتشكل من موقف واحد، ولكن تعتمد على كثير من العوامل، مو بس غياب المشكلات ولا غيرها من هذه الأمور، ولكن تتأثر بتفاصيل صغيرة بيعيشوها الأبناء كل يوم داخل الأسرة. يتأثروا بطريقة الحوار، بردة فعل الوالدين، بالمساحة اللي تمنح لهم، بالمشاعر اللي ممكن يعيشوها، الحزن، الخوف، الغضب، وغيره من هذه المشاعر، كيف بيكون التعامل معها داخل البيت. كمان توفير الأمان النفسي مو بالضرورة يعني حماية الأبناء من التجارب الصعبة ولا حل المشكلات نيابة عنهم. أكيد بيحتاجوا هذه الأمور عشان يتعلموا مواجهة الضغوط وتحمل الإحباط، التعامل مع الفشل والرفض بطريقة صحية. لكن في عوامل ثانية بتلعب دور مهم في استقرار الحياة الأسرية واستقرار الأبناء من الناحية النفسية. هذه العوامل تختلف حسب العمر وحسب التربية وحسب طريقة تعامل الأهل مع الأبناء، وكل واحد إيش يحتاج. عوامل جدا كثيرة، فاليوم إحنا بنتكلم عنها. هل هو العامل الأهم الحب، الاحتواء، الحوار، الثقة، الحدود، وغيره من الأمور؟ إيش الأمور اللي بها نستطيع تحقيق التوازن في حماية الأبناء نفسيا وإعادتهم أو إعدادهم عفوا لمواجهة الحياة؟ سؤالنا اليوم يقول: كيف تبني الأسرة أبناء أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات النفسية؟ عموما يعني نتكلم عن الاضطرابات النفسية، هي في يعني مجموعة من الاضطرابات النفسية اللي ممكن يعاني منها الأطفال في أعمار مختلفة من حياتهم، والأهل يكون لهم دور في هذا الجانب. إيش العامل الأهم لصحة الأبناء النفسية من وجهة نظركم، وكيف تبني الأسرة هذه الصحة النفسية بشكل سليم؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا وتتواصلوا معنا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154 و 012-647-5544. على الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
0: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم مستمعينا في صبح ومساء، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية كمان، يتكلم عن احتياج الطفل إلى سماع كلمات التقدير. ليش الطفل بيحتاج إنه هو يسمع كلمات التقدير أكثر مما نتوقع؟ ممكن يعتقد بعض الآباء إن حبهم لأبنائهم أمر واضح ما يحتاج إلى التعبير عنه، هم من وجهة نظر الآباء إنهم بيعملوا من أجلهم، بيوفروا احتياجاتهم، بيتابعوا دراستهم، بيسووا كل شيء عشان يبينوا هذه المحبة ويحاولوا حمايتهم. لكن الطفل ما يقرأ النوايا دائما، وما يستطيع ترجمة كل هذه التصرفات تلقائيا إلى رسالة بتقول أنا محبوب ولي قيمة وشيء اللي أعمله محل اهتمام. عشان كده لا تعد كلمات التقدير مجرد مجاملات لطيفة، ولكن واحدة من الوسائل اللي تكون من خلالها شعور الطفل بنفسه ومكانته داخل الأسرة. طيب إيش يصير داخل الطفل لما نقدره؟ في سنواته الأولى ما يمتلك الطفل صورة مكتملة عن نفسه، لكن يبدأ بتكوينها من خلال الطريقة اللي يشوف بها الأشخاص الأقرب له. لما يسمع عبارات زي أنا انتبهت أنك أنت حاولت أكثر من مرة، عجبني أنك أنت اعتذرت لأخوك، إحنا سعيدين بأنك جالس معانا، الكلمات هذه اللي فيها تقدير، هو ما بيسمع كلمات فقط، ولكن يتلقى رسائل أعمق بأنه هو له مكان مهم داخل الأسرة، وأنه هو شخص مرئي ومحبوب. وبتشير أبحاث النمو إلى أن التفاعل المتجاوب بين الطفل وبين الأهل، مثل الانتباه والرد على محاولاته ومشاهده

مشاعره بيساهم في بناء الأسس المبكرة للمهارات العاطفية والاجتماعية والتواصلية. الطفل يحتاج إنه هو يشعر إنه مرئي ويتفاعل مع الشخص الثاني، ومو بس يوفر احتياجاته المادية. في نقطة كمان مهمة نقولها في هذا الموضوع، إنه التقدير لا يعني المدح المستمر. في فرق مهم بين الاثنين. الطفل يحتاج إلى التقدير لكن ما يحتاج إلى أنه هو يسمع طول الوقت أنت الأفضل، أنت الأذكى، أنت الأجمل. هذه ما هي تقدير. التقدير يعني أنه لاحظ الوالدين جهد الطفل وتقدمه وسلوكه الجيد ومشاعره وقيمته الإنسانية. أما المدح المبالغ فيه فيعني إطلاق أوصاف كبيرة وعامة، وحتى لو ما كان في شيء يبررها، يعني زي ما قلنا أنت أفضل واحد، أنت أذكى واحد، أنت أجمل واحد، أنت أشطر واحد، هذه كلها مبالغات ومديح غير مرغوب. بدل ما نقول للطفل أنت عبقري، أنت ذكي، أنت ما حصلت، نقول له الطريقة اللي أنت استخدمتها في حل هذا الموضوع كانت طريقة ذكية. أو بدل ما نقول له أنت أفضل واحد مثلا في حاجة معينة، نقول له واضح أنك أنت تدربت وبذلت جهد وهذا الجهد جاب نتيجة. مثلا رسم رسمة، ما نقول له رسمتك أجمل رسمة في العالم، نقول له اختيارك للألوان ملفت، كيف فكرت في هذه الفكرة جميلة. هذه العبارات أكثر صدق وفائدة، لأنها بتساعد الطفل على معرفة إيش الشيء اللي سواه بشكل جيد، وإيش اللي الشيء اللي خلاه يعني بدل ما نحن نخليه متعلق بصورة مثالية عن نفسه غير حقيقية وغير واقعية، لا نبين له الأمور بشكل مختلف. التقدير بيكون أكثر فائدة من المدح، لأنه بيربط بصفة ثابتة. يعني لما نقول إنه عجبني الشيء اللي أنت سويته، أو لفت انتباهي الشيء اللي أنت عملته، أو حسيت إنك أنت بذلت مجهود كبير، هذه كلها بتجعل التقدير للمحاولة، للصبر، لطلب المساعدة، للاستراتيجية اللي استخدمها. بتشير دراسات إلى وجود ارتباط بين سماع الطفل في سنوات المبكرة للمدح اللي بيركز على الجهد، وبين تكون توجهات أكثر إيجابية نحو التحديات والتعلم في مراحل لاحقة. لكن مهم إن إحنا ما نحول مدح الجهد إلى عبارة آلية، مو كل جهد يسويه نديله عليه نفس الكلام. الجهد وحده ما يكفي إذا كان الطفل بيكرر طريقة غير نافعة في موضوع معين. الأفضل نقدر الجهد مع مساعدته على تغيير الأسلوب نحو الأفضل. كمان التقدير بيبني قيمة داخلية عند الطفل. الهدف مو أنه يصبح الطفل محتاج للتصفيق بعد كل تصرف، ولكن يتعلم تدريجيا ملاحظة تقدمه وتقييم عمله بنفسه. عشان كده يمكن للوالدين بدل إصدار الحكم دائما أنهم هم يسألوا إيش الشيء اللي عجبك في هذا الشيء اللي سويته، إيش أصعب شيء استطعت أنك تتجاوزه، لو عدت المحاولة هل ممكن تطلع بنتيجة أفضل. بهذه الكلمات بينتقل الطفل من انتظار تقييم الآخرين إلى تطوير صوته الداخلي، ويتعلم أنه الرضا حيشعر بالرضا لأنه تصرف بطريقة صحيحة وأتقن مهارة، وليس فقط لأنه أحد مدحه. طيب لو أخطأ الطفل هل نقدره كمان على الشيء اللي هو سواه؟ أكيد كمان حتى لو أخطأ، ولكن نفصل بين قيمة الطفل وبين سلوكه. التقدير الصحي لا يعني تجاهل الأخطاء أو غياب الحدود. يعني مثلا أنا أقول للطفل أنا أحبك لكن تصرفك مع أخوك كان غير مقبول، أو أنا أقدر إنك أخبرتني بالحقيقة ولكن دحين لازم نعمل الشيء الصح، أو أفهم إنك غاضب لكن الضرب ما هو طريقة مسموحة للتعبير عن الغضب. هنا نديله رسالتين في الوقت نفسه، إنك أنت مقبول ومحبوب ولكنك كمان مسؤول عن أفعالك وتصرفاتك. المدح ممكن كمان يكون ضار إذا كان زايد عن حده، إذا كان في زي ما قلنا في أمور أنت ذكي وأنت شاطر وأنت أحسن واحد في الحياة. لما يكون المدح هذا مبالغ فيه، لما يكون مقتصر مثلا على جوانب معينة، مثلا إذا بس جبت علامات عالية في المدرسة أنا أمدحك، أو إذا أنت بس فزت، أو إذا كان عملت حاجة بشكل استثنائي هنا بس ياخذ المدح. لما يكون في مقارنة بالأخوان أو الزملاء، أنت أذكى منهم، أنت أشطر منهم، هذه كمان من أسوأ الأشياء اللي ممكن تنقال. لما يكون المدح مشروط بالشيء اللي يبغوه الوالدين، يعني إذا سوى الحاجة اللي هم يبغوه

يبدأوا يمدحوه، وإذا لا لا. إذا كان كمان المدح وسيلة للسيطرة، يعني أنت طفل جميل وطيب ورائع لما تسمع كلامي، هنا حطيناها مرتبطة بالسيطرة. وزي ما قلنا لما يكون المدح موجود عند النجاح فقط، وعند الفشل ما نعطي أي مدح. إذا ما استمع الطفل للتقدير إلا عند التفوق ممكن يفهم أنه قيمته مرتبطة بالإنجاز فقط، وأنه لو أخفق قيمته تروح. الأطفال ما يطلبوا التقدير لكنهم يحتاجوا، يعني ما يجي الطفل يطلب التقدير ولكن هو يحتاجه، يحتاج الانتباه، يحتاج أنه يظهر هذا التقدير في صورة سلوكيات وفي صورة كلام. وخلينا نقول يعني الطفل نقدر نقدره بطريقة صحية بكثير من الطرق اللي تكلمنا عليها. وعموما الطفل ما يحتاج انه احد يقنعه بحاجة، يعني انه هو الافضل بكل شيء او الاحسن في كل شيء، لكن يحتاج انه احد يعرف انه هو عنده قيمة، ومو بالضرورة انه هو يكون الافضل، يحتاج الى حب غير مشروط وتقدير صادق وملاحظات محددة وحدود واضحة. كلمات التقدير ما بتصنع طفل مدلل إذا كان تم استخدامها بوعي، ولكن تساعده على بناء صوت داخلي أكثر توازن، ويخليه يقول أنه أنا ما أنجح من المرة الأولى مو بالضرورة، لكن أستطيع أني أتعلم، أخطئ والخطأ ما بيلغي قيمتي، أنا محبوب وأنتمي إلى هذه الأسرة. كان هذا موضوع من موضوعنا مستمعينا، يتكلم عن لماذا يحتاج الطفل إلى سماع كلمات التقدير أكثر مما نتوقع. كملينا مشوارنا معكم مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل ونرجع ونكمل معكم مشوارنا، لا تروحوا بعيد.

مع الأندية، مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع.

0: لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
3: ترك المخلفات القابلة للاشتعال أو الزجاجات في المناطق البرية قد يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق. حافظ على نظافة المكان وخذ مخلفاتك معك، فالمحافظة على البيئة تبدأ من التفاصيل الصغيرة.
4: معا لسلامة الغطاء النباتي.
5: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر.

0: بدر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: كملنا مشوارنا معكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن الأمان النفسي والصحة النفسية عند الأطفال داخل الأسرة. إيش الأمور اللي ممكن الأسرة تقوم فيها حتى يكونوا الأبناء أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات النفسية؟ وإيش العامل الأهم لصحة الأبناء النفسية من وجهة نظركم؟ يعني كثير من العوامل ممكن تكون مرتبطة بهذا الموضوع. كيف ممكن ندعم الأبناء عشان يقدروا يتحملوا الإحباط والقلق والتوتر والاكتئاب وغيرها من هذه الأمور، وتعاملوا مع الحياة بطريقة صحيحة؟ إيش دور الأسرة في هذا الجانب؟ إيش الأمور اللي ممكن الأسرة تقوم فيها من ناحية الحوار، المساحة الآمنة للتعبير، الحدود الإيجابية والأمور اللي ممكن تنحط داخل الأسرة؟ كيف ممكن الأسرة تبني أبناء أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات النفسية؟ كيف تقلل الأسرة خطر إصابة أبنائها مثلا بالقلق بالاكتئاب؟ ونحن يعني نعيش في زمن، يعني نكون صريحين وواضحين، في كثير من الضغوطات اللي ممكن تكون موجودة على الأبناء، ضغوطات المقارنات، ضغوطات الحياة، ضغوطات التفكير في المستقبل، الخوف من المستقبل. في بعض الاضطرابات ممكن تكون مرتبطة بصورة الذات، تكون مثلا موجودة عند الأبناء أو البنات في ذواتهم، عدم رضاهم عن الشكل الخارجي. هذا نوع من الاضطرابات. ممكن يكون في اضطرابات تتعلق بالأكل، توجهات خلينا نقول غير سليمة. في كمان ممكن يكون في اضطرابات تتعلق بالانعزال، القلق الاجتماعي، الرهاب الاجتماعي. الأمور هذه كلها من أنواع الاضطرابات اللي ممكن تواجه الأطفال في حياتهم. إيش ممكن الأهل يعملوا عشان يواجهوا هذه الضغوط، عشان يوفروا حياة مستقرة؟ إيش الأسلوب الأكثر فعالية لحماية الأبناء نفسيا؟ كثير تكلموا عن الحوار، عن زرع الثقة في النفس، لكن في كمان أمور ثانية ممكن تكون لها علاقة بالصحة النفسية. وإيش العلامات المقلقة كمان اللي ممكن تظهر على الأبناء في هذا الجانب؟ وهل ممكن يعني الاحتواء يكون كافي؟ هل التعليم يكون كافي؟ هل التوازن في داخل البيت هو كافي؟ إيش العامل الأهم من وجهة نظركم لصحة الأبناء النفسية؟ طبعا كثير زي ما قلنا من الأمور المرتبطة بشعور الأبناء بالأمان داخل البيت. حتى روتين الحياة اليومي يرتبط بهذا الموضوع، يعني النوم، الأكل، الروتين اليومي، كيف اليوم مرتب داخل البيت. هذه كلها مرتبطة بالتوازن، واللي ممكن كمان ينعكس على الصحة النفسية. عموما يعني كثير من المحاور والجوانب المرتبطة بموضوعنا اليوم، ونحن حابين نعرف رأيكم مستمعينا حول سؤالنا: كيف نبني أو كيف تبني الأسرة أبناء أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات النفسية؟ وإيش العامل الأهم لصحة الأبناء النفسية من وجهة نظركم؟ تقدروا تشاركونا بالاتصال والتواصل على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154 و012-647-7544، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.

مستمعينا ومكملين المشوار معاكم اليوم. كنا بنتكلم عن طريقة التعامل مع الأبناء وإيش الأهل ممكن يتعاملوا مع تربية الأبناء النفسية أو مواجهة الاضطرابات النفسية. كيف تبني الأسرة أبناء أكثر قدرة على مواجهة هذه الاضطرابات؟ دور الأسرة أكيد ما هو في أنها تمنع الآلام والضغوطات ولا تقلل عوامل الخطر، ولكن تقدر أنها هي تقوي

الأبناء داخليا للتعامل مع المشكلات، يلاحظوا العلامات من أعمار مبكرة. يعني ممكن في بعض الأمور نقدر نلاحظها من بدري، يعني مثلا الابن ينعزل ما يبغى يخرج، في نوع من الخوف من الناس، نبدأ نلاحظ مثلا هذه العلامات المبكرة ونطلب المساعدة عند الحاجة. بحسب منظمة الصحة العالمية، تعد البيئة الداعمة داخل الأسرة إلى جانب النوم الصحي والنشاط البدني ومهارات حل المشكلات وتنظيم المشاعر من العوامل المهمة لصحة الأبناء النفسية. ونحن لما نقول الصحة النفسية للأبناء نعني ما نعني أنه الطفل هذا لازم يكون سعيد وهادئ طول الوقت، ولا أنه يعيش من غير خوف أو حزن أو غضب، لأنه هذه المشاعر كلها طبيعية وضرورية. الطفل السليم نفسيا هو اللي لما يخسر يحزن، لما يكون عنده اختبار يقلق، لما يكون في شيء غلط يغضب، يتعلم كيف يفهم مشاعره، كيف يعبر عنها، كيف يتعامل معاها، كيف يقدر يرجع مرة ثانية إلى توازنه الطبيعي. وهذا بيظهر مفهوم المرونة النفسية، وهي قدرة الإنسان على التكيف والتعافي بعد الضغوط والتجارب الصعبة، وليست عدم التأثر فيها من الأساس. أبرز هذه الاضطرابات النفسية اللي ممكن تظهر عند الأبناء اضطرابات القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل واضطرابات مرتبطة بالصدمة. وجود الخوف أو الحزن لفترة قصيرة ما يعني بالضرورة وجود اضطراب. تبدأ الحاجة إلى التقييم لما تكون الأعراض شديدة أو مستمرة وتأثر في الدراسة أو العلاقات العامة مع الآخرين أو النوم والحياة اليومية. هنا الأسرة تقدر تدعم صحة أبنائها النفسية بعدد من الأمور. أول شيء توفير الأمان النفسي، إنه الابن هذا يقدر يتحدث عن خطأه وخوفه ومشكلته من غير ما يتعرض للإهانة أو السخرية أو التهديد. الاستماع قبل تقديم الحلول، إحنا الأهل اسمعوا للابن بشكل كامل، تعليمه مواجهة المشكلات بدل ما إننا نحن نزيلها من طريقه، نحط حدود واضحة وثابتة لأنه الاحتواء ما يتعارض مع الحزم. لازم تكون في حدود صحية متسقة ومناسبة لعمر هذا الابن، وليست قائمة على التخويف والإذلال أو على حسب مزاج الوالدين، ويكون في جمع بين الدفء والحزم، وهذا الشيء بيعطي الابن الشعور بالأمان وبيعلمه ضبط النفس وتحمل المسؤولية. الاهتمام بالروتين اليومي، تقديم نموذج واقعي أمام الأبناء، لأنه الأبناء ما يتعلموا تنظيم المشاعر من النصائح فقط ولكن من مراقبة الكبار. إذا كان الأب أو الأم دائما يصرخوا عند كل خلاف أو يتعاملوا مع المشاعر بطريقة خاطئة أو يسخروا من الشخص اللي يطلب المساعدة، هذه حتكون رسالة قوية بشكل سلبي. من المفيد أنه الأبناء يشوفوا والديهم، كمان يعتذروا عن الخطأ، يتحدثوا عن مشاعرهم بهدوء ويطلبوا الدعم لما يحتاجوا. التدخل المبكر من الآباء كمان ضروري، إذا كان في انسحاب مفاجئ من الأسرة والأصدقاء، إذا كان في اضطراب نوم وشهية، إذا تراجع ملحوظ في الدراسة، فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة، الغضب أو الخوف الشديد والمستمر، الشكاوى الجسدية المتكررة من غير سبب طبي واضح، الحديث عن انعدام القيمة أو إيذاء النفس، هذه كلها طبعا تحتاج إلى تدخل مبكر. في نقطة مهمة، هل الأسرة مسؤولة عن كل اضطراب نفسي؟ أكيد لا. من غير الدقيق تحميل الوالدين مسؤولية كل حالة قلق أو اكتئاب، لأنه ممكن توفر الأسرة بيئة محبة ومستقرة، ومع كده يصاب أحد الأبناء باضطراب نفسي يحتاج إلى علاج. ممكن يكون في اضطرابات ما للأهل علاقة فيها، ولا تكون بسبب نقص الحب أو سوء التربية. الأسرة تستطيع أنها تجعل هذه التجربة أسهل أو أصعب بأنها تستمع وتدعم وتتجه للعلاج، أو إنها تنكر المشكلة وتوصف الإبن مثلا بأنه كسول أو مدلل أو غيره وتأخر الحصول على المساعدة. فهنا الأسرة دورها جدا أساسي. في النهاية مستمعينا، الأسرة الآمنة نفسيا ما هي الأسرة اللي ما فيها خلافات ولا فيها أخطاء، ولكن الأسرة اللي تستطيع إفرادها مناقشة المشكلات من غير خوف أو إهانة. هي الأسرة اللي ما تحمي الأبناء بإبعادهم عن الصعوبات، ولكن بمنحهم الحب والمهارات اللي تساعدهم على مواجهة هذه الأمور، مع معرفة متى تكون المساعدة المتخصصة ضرورية. بكذا نكون وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا لكل اللي استمعوا للبرنامج وكل اللي تواصلوا معنا، يعطيكم العافية يا رب. في النهاية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معاكم آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. إلى اللقاء.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: سمو ولي العهد يشهد تتويج أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية في ختام تاريخي بباريس وعودة المنافسات للمملكة العام المقبل. الرياض تستعد لمعرض ليب الذي يستقطب 1800 شركة و1900 مستثمر عالمي لاستعراض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي. ثورة تعليمية ذكية، أكاديمية طويق تطلق مبادرة ألبوس لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مدارس الموهوبين بالشرق الأوسط. كمظلة داعمة شاملة، مؤسسة تكافل تكمل جاهزيتها بـ 17 مشروعاً تعليمياً لخدمة 400 ألف طالب وطالبة. وأخيراً، دراسة دولية تؤكد أن النشاط البدني الترفيهي يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: استدامة الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نرى غابة تحترق، أول ما نراه هو اللهب والدخان وأشجار تتساقط أمام النار، لكن ما لا نراه فعلا قد يكون أكبر بكثير. فخلف كل شجرة تحترق موطن لكائن حي، وغذاء لطائر، وتربة تحفظ الماء، وغطاء نباتي يختزن الكربون، ونظام بيئي قد يكون احتاج عشرات السنين حتى يتشكل. والأخطر أن الحريق لم تعد قضية ترتبط بالغابة وحدها، فأثارها تمتد إلى التنوع الأحيائي والحياة الفطرية وجودة الهواء وصحة الإنسان والمياه والاقتصاد والمجتمعات القريبة من الغابات، وحتى جهود مواجهة تغير المناخ. في المقابل هناك رقم يغير زاوية النظر إلى القضية بالكامل. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تقول إن البشر يتسببون فيما لا يقل عن 90% من الحرائق عالمياً. إذا كان الإنسان يقف خلف هذه النسبة الأكبر من الحرائق، فهل يعني ذلك أن النسبة الأكبر منها قابلة للوقاية أيضاً؟ وهل تبدأ مواجهة حرائق الغابات عند ظهور أول شعلة، أم تبدأ قبل ذلك بكثير؟ من إدارة الغابة ورصد المخاطر والإنذار المبكر والسلوك المسؤول والوعي المجتمعي، هذا ما سوف نطرحه اليوم في استدامة. حرائق الغابات حين تتحول شرارة إلى تهديد للاستدامة، وكيف نقلب ذلك؟

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم، فنحن معكم صوتا وصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس، كذلك عبر حساب الإذاعة في إكس، وكذلك تستمعون إلينا من خلال تطبيق الأولى وترددات الإذاعة. إذاعة جدة معكم أينما كنتم، معكم بكل سرور من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلتي شريكة النجاح مناهل دحمان.
1: استدامة.
0: إذن مستمعين الكرام، عنوان حلقتنا اليوم حرائق الغابات حين تتحول شرارة إلى تهديد للاستدامة. سنناقش ما تناولته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بأن البشر 90% هم الذين يسببون الحرائق عالميا. ترى كيف نقلب هذه الدراسة ونجعل من الوعي هو 90% من حماية أو 100% حماية لغاباتنا وطبعا منظومتنا البيئية. تابعونا اليوم في استدامة.
1: تقرير وخبر.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد فترات الجفاف في عدد من مناطق العالم، تبرز حرائق الغابات كأحد التهديدات البيئية التي تستدعي مزيداً من الوقاية والاستعداد. فخطرها لا يتوقف عند فقدان الأشجار، بل قد يمتد إلى جودة الهواء والتنوع الأحيائي وسلامة المجتمعات القريبة. وفي المملكة تتواصل الجهود لحماية الغطاء النباتي وتعزيز منظومات الرصد والوقاية والاستجابة، مستفيدة من التقنيات الحديثة ومشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد الطبيعية. فكيف تبدأ حرائق الغابات؟ وما الذي يجعل الوقاية والرصد المبكر خط الدفاع الأول؟ وما أبرز الجهود التي تبذلها المملكة لحماية غاباتها وغطائها النباتي؟ نتعرف على ذلك في التقرير التالي مع الزميلة ريهام قبوري.
2: تمثل حرائق الغابات أحد التحديات البيئية التي تتطلب استعداداً مبكراً واستجابة سريعة لما قد تخلفه من آثار تتجاوز فقدان الأشجار والغطاء النباتي، لتشمل التنوع الأحيائي وجودة الهواء وصحة الإنسان، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة في المناطق السكنية والخدمات القريبة. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مخاطر حرائق الغابات تزداد في الظروف شديدة الجفاف، ومنها فترات الجفاف وموجات الحر والرياح القوية، وهي عوامل يمكن أن تساعد على انتشار النيران وتجعل عمليات السيطرة عليها أكثر صعوبة. ولا تتوقف آثار حرائق الغابات عند حدود المناطق المشتعلة، إذ يحتوي دخانها على مجموعة من ملوثات الهواء، من بينها الجسيمات الدقيقة التي تمثل أحد أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بدخان الحرائق. ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من مفهوم التعامل مع الحريق بعد وقوعه إلى منظومة أوسع تقوم على الوقاية والاستعداد والرصد المبكر واستخدام التقنيات الحديثة وسرعة الاستجابة عند رصد مصادر الخطر. وفي المملكة العربية السعودية تحظى حماية الغابات والغطاء النباتي باهتمام متواصل ضمن مستهدفات حماية البيئة وتحقيق الاستدامة. ويعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة على حماية وتنمية الغابات والغطاء النباتي

0: 2025 دراسة بعنوان سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة مونوشا الأسترالية. وشملت الدراسة تقييم أوضاع الغابات والمخاطر المحيطة بها وإنشاء قاعدة بيانات رقمية ودراسة الإجراءات الوقائية والسلوكيات المجتمعية، إلى جانب وضع خطة متكاملة للتحرك وتحديد مهام الجهات ذات العلاقة. كما تضمنت الاستفادة من تقنيات حديثة من بينها الإنذار المبكر والطائرات دون طيار، إضافة إلى تطوير دليل لإعادة تأهيل الغابات بعد الحرائق وإنشاء تصور لغرفة عمليات مشتركة وتعزيز مشاركة المجتمع والفرق التطوعية في جهود الوقاية والمكافحة. وتعكس هذه الجهود أهمية الجمع بين التقنية والاستعداد والعمل الميداني والتوعية المجتمعية في حماية الثروات الطبيعية. ويبقى الوعي الفردي جزءا مهما من الوقاية، فالالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والمحافظة على مواقع الغطاء النباتي والغابات وتجنب السلوكيات التي قد تعرضها للخطر والإبلاغ عن مصادر الخطر عند رصدها، جميعها ممارسات تعزز جهود الحماية. فحماية الغابات لا تبدأ عند اشتعال النيران، بل قبل ذلك بكثير، بالوقاية والرصد والاستعداد والتقنية والمسؤولية المشتركة. وفي المملكة تتواصل الجهود لحماية وتنمية الغطاء النباتي واستدامة مواردها الطبيعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بيئة أكثر استدامة وثروات طبيعية محفوظة للأجيال القادمة.
1: لقاء الأسبوع.
2: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، طبعا سنرحب الآن بضيفنا الكريم المستشار قتيبة السعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة. اليوم نتحدث عن أمر يحتاج للكثير من الإجابات ويثير الكثير من التساؤلات. شرارة تحدث فرقا وتهديدا لنظام بيئي كامل، حرائق الغابات والكثير الكثير من الإجابات التي ستحدث الفرق وتزيد الوعي البيئي والاستدامة. وبدلا من أن نجد أن 90% من حرائق الغابات سببها بشري، مع الأسف هنا سنصنع الفرق ونزرع الوعي ونقلل الأثر ونحول بيئة الغابات لبيئة أكثر استدامة مع ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم المستشار قتيبة السعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ونشكر دوما على تواجده معنا في البرنامج عندما يحتاج البرنامج لجرعة نقاش متخصصة جدا، فهو يعني موفد الوطن في الخارج وفي الداخل، وهو الآن قد يكون في المطار أو قبيل المطار لأنه عاد من رحلة يعني خارجية خدمة للوطن. نرحب بك مستشار قتيبة السعدون ونقول لك الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك دكتور، أنا ما قصرت، هذا شيء يزيدني شرفا حقيقة أن أتقدم بما لدي من علم متواضع وخبرة يعني في سبيل خدمة الوطن وخدمة المواطن خدمة مبادرات مستهدفات الرؤية
2: بإذن الله تعالى. واليوم احنا بنتكلم عن موضوع حساس، ويعني حقيقة هو موضوع يثير الكثير من التساؤلات في الداخل وفي الخارج، موضوع عالمي. يعني ماذا نعني بحرائق الغابات؟ البعض قد يقول ايش يعني، هي حاجة طبيعية وبتصير في الغابات، وهل كل الحرائق متشابهة؟
3: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة زي ما تفضلت الموضوع حساس للغاية، وحساسيته يعني تظهر من حيث أنه ليس شجرة تحترق، وإنما هي تنمية واقتصاد ومجتمعات وسياحة وبيئة ومناخ، فمنظومة متكاملة من التنوع الأحيائي ومن الموارد الطبيعية تؤثر فيها حرائق الغابات تأثيرا شديدا. كما تعلمون هناك مثلث هو المجتمع والاقتصاد والبيئة، فحرائق الغابات يعني تسبب يعني دمار كبير في التنوع الأحيائي في البيئة، وأيضا ينعكس على المجتمعات واقتصاديات الوطن.
2: نعم، يعني مستشارنا أستاذ كتيبة، بالنسبة للحرائق، هل كل حريق يقع في منطقة نباتية يعني يصنف بالطريقة ذاتها،

0: أم أنه الحرائق تختلف بحسب المكان وطريقة انتشارها وشدتها؟
1: طبعا الحرائق يعني اختلافها من حيث الموقع الجغرافي والتضاريس الطبيعية. طبعا هناك ليس فقط حرائق الغابات، حرائق الغابات، حرائق المزارع، حرائق المراعي أيضا، ولكن نحن نركز على حرائق الغابات بصفتها يعني ذات أبعاد شديدة التأثير القوي. كما تعلمون أنه الغابات، هناك غابات جبلية، وهذه الغابات الجبلية تختلف اختلافا كبيرا جدا جدا في التعاطي معها مع الغابات السطحية. مثل غابات استراليا السطحية قد يعني يفيد فيها استخدام خطوط النار أو الطائرات المجنحة، ولكن الغابات الجبلية ذات التضاريس الوعرة هي يعني النار قد تنتقل من الأعلى إلى الأسفل والعكس بحكم الرياح وبحكم يعني سلوك النار، فلهذا هي أيضا لها متطلبات تختلف اختلافا جذريا عن الحرائق السطحية للغابات والمراعي السطحية.
0: نعم. طيب تصنيفنا هنا في المملكة متنوع صحيح؟ توجد لدينا هذا النوع وهذا النوع؟
1: نعم، لكن احنا نركز على الغابات الجبلية بحكم انه هي غابات سواء في الوديان او في الجبال.
0: نعم.
1: اما يعني الحرائق الزراعية فهي يعني محدودة.
0: نعم.
1: ويعني تكون تحت نظر صاحب المزرعة او هذا، لكن المناطق الوعرة الخالية النائية فتكون يعني بحاجة الى مزيد من الرصد والمراقبة
0: نعم. وحضرتك ذكرت في الحلقات السابقة أنه التجربة الأسترالية لا ينفع أن تطبق على التجربة السعودية لاختلاف التضاريس واختلاف التنوع
1: نعم.
0: فيها.
1: نعم، في حالة الغابات المسطحة تختلف اختلافا جذريا. احنا نجد أنه الطائرات المجنحة جدا فعالة في هذا الأمر، لكن بالنسبة للغابات الجبلية الوعرة من الصعوبة أنه تناور هذه الطائرات، ولكن طائرات الهليكوبتر كما نراها أيضا في العديد من الممارسات في بعض الدول هي تكون أنجح وهي أسرع وهي أكثر يعني مناورة.
0: نعم. طب ما هي العوامل الأساسية الأهم التي تتحكم في سلوك الحريق؟ للحريق سلوك يعني الوقود النباتي، الطقس أم التضاريس؟ وممكن نوضح للناس أنه كلمة وقود أي شيء قابل للاشتعال يتحول إلى كلمة وقود، وتشرحها صحيح. بشكل أفضل كمان.
1: لا لا بالعكس، أنت ذكرتي حاجة جدا مهمة هي تتعلق بسلوك النار.
0: نعم.
1: أو سلوك الحرائق، الحرائق طبعا حرائق القطاع النباتي نسميها.
0: نعم.
1: هو طبعا هي النار واحدة سواء هنا ولا هنا، لكن إيش اللي يأثر فيها؟ يأثر فيها سرعة واتجاه الرياح. سرعة اتجاه الرياح هو هناك طبعا حقيقة المربع من أربعة أضلاع اللي هو النار والرياح والنبات والماء. النار والرياح والنبات والماء.
0: نعم.
1: الرياح تغذي وتزيد النار. لو لما تكون هي في يعني مساحة مترين ثلاثة أربعة مربعة، سرعة الرياح تؤثر وتجاهها طبعا تؤثر وتزيد في النار. ثم بعد ذلك تزداد الحرارة، حرارة المكان أضعاف المضاعفة.
0: نعم.
1: وهذه الحرارة المتولدة تقضي على النبات في الأجزاء الجافة سواء الحشائش الجافة أو الجذوع الخارجية الجافة، الأخشاب والقشرة الخارجية للأشجار. أما المتبقي من الأنسجة النباتية فهي داخل القشرة الداخلية التي هي يعني محتوية على الماء والرطوبة. فهذه الحرارة تزيح هذه الماء المتبقي الموجود في أجزاء النبات الخضراء والحشائش الخضراء وتؤدي إلى جفافها وبالتالي انتشار وزيادة رقعة الحريق. ثم أيضا تعود مرة أخرى الرياح لتزيد النار والنار تزيد الحرارة وهكذا يعني. فهذا السلوك يعني سلوك هو ليس يعني من اختصاص جهة معينة. نجد هنا الرياح من الاختصاص قد تكون مركز الأرصاد بما لديه من نمذجة مناخية ومعلومات عن اتجاهات الرياح، ولهذا هي العملية عملية يعني التصدي لدرء حرائق الغابات منظومة متكاملة. نعم. تعدد فيها الجهات ذات العلاقة.
0: نعم. طيب أستاذ كتيبة، يعني حضرتك مستشار يعني في وزارة البيئة والمياه والزراعة، يعني في رأيكم متى تتحول الشرارة المحدودة إلى حريق شديد أو متطرف يصعب احتوائه؟ يعني كيف نحكم هذا الحكم عليه؟
1: حقيقة يعني إحنا لو مثلا نعتبر الحرائق يعني تحت نظر مثلا على سبيل المثال معظم المناطق الجبلية في المملكة يعني هي مناطق مهولة نوعا ما، يعني فيها مزارع فيها مساكن فيها، فعندما يحصل حريق تحت نظر صاحب المزرعة أو تحت نظر السكان المحليين، وهنا النقطة أنه يجب أن يكون هذا الشخص أو هذا هذول يعني أصحاب المجتمعات المحلية على دراية وتدريب وتأهيل في المكافحة اليدوية الشخصية، بحيث هو أول الرجل في صاحب المزرعة أو الرجل الذي يقطن ويسكن الغابات هو أول من يلاحظ أول متر مربع أو أول مترين مربعين عندما تندلع فيهما النار، وبالتالي عندما يبادر بحكم يعني خبرة وحكم تدريب وحكم تجهيز إلى هذا المتر يمكن حتى يسيطر عليه من غير ما أن يبلغ إلى أن هناك يعني حريق أو تعالوا يا دفاع مدني أو يشغل الجهات لأنه تحت السيطرة.
0: نعم.
1: ولكن إذا امتد امتدادا كبيرا بسبب أنه هو ليس ينظر إلى الحريق ولكن ليس بمقدوره عمل شيء،
0: نعم،
1: ليس لديه تجهيز، ليس لديه تدريب، وقد ينتظر التواصل مع الدفاع المدني وأخبارهم وإذا كان السهولة أو صعوبة الاتصالات، فكل هذه العوامل تأخذ من الوقت الذي يؤدي إلى ازدياد وتفاقم الحرائق وتحولها من شرارة بسيطة إلى نار كاسحة.
0: ولأن النيران بسرعة تنتشر خصوصا مع مواسم الجفاف والتغيرات المناخية. طب هل كل نار في النظام البيئي ضارة بالضرورة أم إنه بعض النظم الطبيعية عرفت يعني وعرفت الحرائق تاريخيا بينما تكمن الخطورة في تغير وتيرة الحريق وشدته وتوقيته؟
1: طبعا هو حرائق الغابات هذا شيء موجود من قديم الزمان، من يعني مئات الألوف من السنين السابقة، بحكم ماذا؟ بحكم العوامل البيئية وليس العوامل البشرية، لأن كان خلينا نقول مثل في المواقع التي لا يوجد فيها بشر على قديم الزمان، فنجد مثلا الصواعق الجوية قد تشعل الغابة أو تشعل الغطاء النباتي، البراكين أيضا تمتد في حممها إلى الغابات، يعني هذه الأنواع البيئية مثلا تؤثر على غابات غير مسكونة، وبالتالي نجد المشهد أنه هذه الغابات تحترق ويعني تنطفئ يعني لحالها بدون أي تدخل،
0: نعم،
1: ومن ثم تعود من جديد دورة الحياة فيها من جديد وتكون نموات غابية جديدة وأقوى بشكل كبير وتستعيد حياتها، وهذه يعني دائب الحياة دورة الحياة.
0: نعم، لكن هذه بتكون يعني في النظم البيئية كل 10 سنوات يكون هنالك حريق خلينا نقول طبيعي للغابة، أم أنه ليس كل 10 سنوات أنه تجدد الغابة نفسها؟
1: لا لا لا لا لا ليس هناك أي يعني
0: دراسة الموضوع أنه
1: لا لا لا بعدد ليس السنوات ليس هناك أي تحديد، لأن نحن لا, لا, لا يعني ما نعرف متى سوف تكون هناك شرارة من البرق أو هناك انفجار بركاني وينتقل، ما نعرف يعني هذه الأشياء يعني بحكم الغيب طبعا، لكن نحن يعني في الوقت الحاضر نستطيع أن يعني نتلافى،
0: نعم،
1: أهم شيء نتلافى التوسع
0: الأضرار والأثر.
1: نعم.
0: طب
1: نعم.
0: يعني ينقلنا إلى هذا السؤال المفصلي، ما الذي يحول النار من ظاهرة يمكن للنظام البيئي التعامل معها أو إلى كارثة تدمر قدرته على التعافي؟ يعني البناء دائما أصعب والتعافي أصعب.
1: والله ما في شك طبعا، هو أنا زي ما يعني يمكن وضحت لك النقطة، هي ليست مختصة بجهة معينة فقط،
0: نعم،
1: وإنما هناك العديد من الجهات كلهم لهم أدوار،
0: نعم،
1: سواء الجهة الرئيسية المناطة بالمكافحة الدفاع المدني،
0: نعم،
1: أو الجهات البيئية التي يعني هي مناط بها المراقبة، مراقبة النظام البيئي، أو مثلا جهات الخاصة في البلديات والمتنزهات الوطنية وضوابط استخدام المواقع وتثقيف المتنزهين، هي كلها منظومة متكاملة، ولهذا عدم وجود مثل هذه المنظومة أو الافتقار إلى أجزاء منها أكيد سوف يؤدي إلى يعني انتشار الحرائق بشكل كبير جدا، ولكن نحن الهدف الأول والأساسي هو الوقاية، لأن هناك مبدأ اسمه الاستثمار في الوقاية، الاستثمار في الوقاية، لأن أنا أنفق على الوقاية من أجل أنه أوفر خسائر عظيمة جدا جدا. نعم. مادية ومعنوية ومناخية وبيئية
0: بإذن الله تعالى. طيب أستاذ قتيبة المستشار بوزارة البيئة والمياه والزراعة، نبقى مع هذا الفاصل القصير وننتقل للمحور الثاني اللي هو لماذا تشتعل الغابات؟ الإنسان في قلب المعادلة.
2: استدامة.
0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، يعني هنا تظهر المفارقة، فالفاو تؤكد إنه بعض الحرائق تحدث بشكل طبيعي لكن الإنسان يتسبب في ما لا يقل، تخيلوا، 90% منها بشكل عالمي، سواء بصورة مباشرة أو نتيجة الإهمال والممارسات الخاطئة. يعني 90% من الحرائق عالميا، سواء كانت بصورة مباشرة أو نتيجة الإهمال والممارسات الخاطئة، سببها بشري. يعني عندما تقول الفاو إن البشر يتسببون في ما لا يقل عن 90% من الحرائق عالميا، ماذا يخبرنا هذا الرقم عن طبيعة المشكلة وما هي أكثر الأسباب البشرية شيوعاً؟ هل إشعال النار للتنزه، التخلص من المواد المشتعلة، الأنشطة الزراعية، الإهمال، أم الحرائق المتعمدة؟ فطبعاً المستشار أستاذ قتيبة سعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة طبعاً سيضع لنا النقاط الأساسية في الإجابة على هذا التساؤل. تفضل.
1: هذا حقيقة تساؤل محوري وهام جداً.
0: نعم.
1: احنا اذا درسنا اسباب حرائق الغابات، احنا لا يعني ندرسها ولا نذكرها من اجل انه يعني نبين ان الى ان هناك اسباب، ولكن
0: للتلافيها.
1: احسنتي ما شاء الله. استعراض الاسباب من اجل وضع خطه لكل سبب.
0: نعم.
1: خطه لكل سبب كيف نتلافى ان يكون هذا سبب. على سبيل المثال الأسباب البشرية ذكرها الفاو، أنا أتوقع ليس 90 وإنما أكثر، ربما تصل إلى 95%.
0: نعم.
1: سواء يعني بعدم
0: الاحتراق أو مهم. سواء الإنسان مهم أستاذ قتيبة، بس لو يستشعر أحسنتي. قيمته.
1: نعم نعم.
0: نعم.
1: ولهذه الأسباب يعني قد تكون عمدا أو قد تكون يعني لا مبالاة أو أنه بغير اكتراث.
0: نعم.
1: فمن ذلك يعني مثلا اتخاذ الغابات للرعي، للرعاة ومسكن للرعاة.
0: نعم.
1: وبطبيعة الحال الراعي سواء في الشتاء أو غيره محتاج أنه يطبخ ومحتاج أنه يتدفى، فهذه مصدر من مصادر النار. أيضا أصحاب المناحل في الغابات أو في القرب منها يستخدمون طبعا الدخان والنار من أجل السيطرة على النحل، فهذا أيضا يكون يعني جزء منها. فلهذا لما أستعرض سبب هناك علاج.
0: يعني ما يعني الأولى أنه مثلا للعمالة التي تستخدم للرعي، طب يوفر لها مسكن، جودة حياة، وأدوات وسائل للطبخ والطهي والسلامة، ويبعدهم عن الغابة ومسكن الغابة.
1: نعم نعم. والغابة خليها الكائنات اللي تنوع الحياة اللي فيها.
0: نعم.
1: فليش احنا يعني نضايقهم يعني نسبب لهم بعض ال. وكذلك من الأسباب حرق المخلفات الزراعية في المواقع التي قريبة من الغابات أو المزارع داخل الغابات. وطبعا بطبيعة الحال بدل ما أحرق المخلفات الزراعية والحشائش الزائدة، أنا ممكن أسويها يعني أستثمر فيها، يعني أعمل لها إعادة تدوير أو أستخدمها في تحويلها إلى مواد يعني مفيدة للمزرعة أو كأضغطها كفحم صناعي أو هكذا.
0: نعم. ولهذا ممكن بيعها، صح أستاذ قتيبة؟
1: ممكن. نعم ممكن، ممكن بيعها كعلف يعني. نعم. أيضا أو التعامل معها بطريقة أخرى. أيضا من الأمور الأخرى المتشردون ربما والمجهولون الذين يتخذون من الغابات مسكن لهم.
0: نعم.
1: هم حالهم حال الرعاة الذين يستخدمون التدفئة ويستخدمون الطبخ، وطبعا التدخين سواء بالسجائر او بالشيشه، طبعا في مناطق التنزه، مناطق التنزه الجبليه، اي يعني مصدر ناري، جمره او هكذا، تتدحرج على السفح وتنتقل الى مواقع لا ندري عنها وتنشب الحرائق، ومع شده الرياح تنتشر بهذه الطريقه.
0: نعم.
1: وهناك ايضا من فلهذا ايضا هناك يجب ان تكون ضوابط وتثقيف للمتنزهين في كل مكان.
0: نعم.
1: ونرى ايضا موضوع استخدام الألعاب النارية أو ألعاب من قبل المتنزهين أو الأطفال، والصيد بالأسلحة النارية داخل مناطق الغابات، كل هذه يجب أن يعني يوضع لها ضوابط وقد تكون أيضا بعض النفايات كالزجاجات المليئة بالمياه التي إذا ألقيت على الحشائش وتركيز أشعة الشمس عليها ربما تسبب إلى احتراق هذه المنطقة اللي تحت الزجاجات وانتشار الغابة انتشار الحرائق. وبعض يعني سواء يعني قد يرى البعض أنه إذا يعني صار حريقة في هذه منطقة من المناطق قد يستعيد الأرض لاستخدامات أخرى كزراعية وغير الزراعية، وبالتالي إحنا في نظام البيئة الحمد لله وضعت مادة أنه لا تستخدم أراضي الغابات المحترقة سواء يعني للزراعة أو لأي أمر آخر، لأنه سوف تعود تلقائيا بإذن الله إلى حالتها الطبيعية. وأي ورش أو أي صناعات أو أي مصادر من قرب أو حول الغابات يجب أنه تتخذ إجراءات السلامة منعا لانتقال الشرر. وطبعا بالنسبة لهذه الأشياء اللي ذكرناها هي أسباب بشرية، وهي تقريبا أغلب الأمور المتعلقة بالأسباب، لكن بالنسبة إذا قلنا على ما هي الأسباب البيئية فهي أسباب محدودة. هي زي ما ذكرت يمكن الصواعق الجوية إذا كانت قريبة من منطقة الغابات وأطراف الأشجار، وأيضا البراكين الحمد لله ليس لدينا في المملكة براكين. وأيضا الهزات الأرضية، الهزات الأرضية ماذا تعمل؟
0: الهزات،
1: الهزات الأرضية تؤدي إلى انهيار المساكن، وبالتالي طبعا في تمديدات غاز وفي تمديدات يعني نار أو هكذا، فتنتقل في طريقة أخرى إلى الغابات. والله يبعد عنا جميع المسلمين الحروب، طبعا هي من أسباب الحرائق يعني في الحروب في بعض الدول يعني في العالم يعني نجد أن هناك غابات تحترق بهذا السبب.
0: نعم، طب إذا وجدنا
1: هذه تقريبا الأسباب هذه. نعم، معظمها
0: يعني إذا كان الإنسان يقف وراء الثلث الأكبر أو الثلثين الأكبر وراء معظم الحرائق، فهل يمكن القول بأنه الوقاية المجتمعية، وإنت ذكرت حضرتك أنه إحنا نقصد أنه لما نذكر الأسباب قصدنا التوعية، فهل الوقاية يعني يمكن أن نقول أن الوقاية المجتمعية قد تكون واحدة من أقوى أدوات مكافحة حرائق الغابات بإذن الله تعالى؟
1: نعم، هي تبدأ من السكان المحليين، من الناس اللي متاخمين للغابات والعايشين داخل الغابات، المجتمعات التي وجدت نفسها في هذه المواقع، وبالتالي التثقيف والتوعية والتدريب والتأهيل والتجهيز والجاهزية يكون لهم في كل وقت. طبعا مع تكون هناك منظومة متكاملة من التبليغ ومن الرصد، هذه القاعدة الأولى. وأعد وأكرر أيضا موضوع الاستثمار في الوقاية، استثمار يعني يغنينا عن المكافحة وحصر الأبعاد المأساوية فيما بعد.
0: نعم، يعني حديث حضرتك الآن عن الاستثمار ينقلنا للتساؤل الأقوى والأكبر، إذا كان الإنسان يتسبب في معظم الحرائق فلماذا ننفق الجزء الأكبر من الجهد بعد اشتعال النار بدل أن نستثمر أكثر في منع الشرارة الأولى، كما تفضلت صح. الاستثمار في الوعي وزيادة الوعي المجتمعي المستدام.
1: صحيح، طبعا زي ما تفضلتي أنه هذه القاعدة الأساسية، ولكن إذا القاعدة الأساسية في قيام المواطن وقيام المجتمعات المحلية المتاخمة يعني قد يعني لن تتمكن، فننتقل إلى المحور الآخر اللي هو مثلا طبعا احنا هذا المحور الأول اللي هو الوقاية، هو الوقاية وهو التوعية وهو المراقبة هو الرصد هو الإنذار المبكر، هذه كلها قبل حدوث وقبل أي حريق أو قبل أي حاجة للحريق، هذه إجراءات وقائية لا لها علاقة بنشوب الحريق.
0: نعم،
1: كلها من أجل منع الحريق وتبعاته.
0: نعم،
1: ولكن إذا يعني ما قدرنا بسبب أو آخر أنه وحصل الحريق، وهناك منهجية أخرى.
0: نعم،
1: اللي هي تعتمد على ماذا نعمل أثناء حصول الحريق. طبعا تعتمد هي على التبليغ السريع، كل ما بلغنا في الأمتار الأولى المربعة من نشوب الحريق أسرع، كل ما سيطرنا أسرع، وكل ما كانت الاستجابة سريعة هي فكانت يعني المكافحة
0: كانت التلفيات أقل، يعني الخسارة أقل.
1: نعم، وكل هذه أيضا بحسب يعني حتى المكافحة بحسب الموقع بحسب التضاريس بحسب الإمكانيات بحسب المشاركة المجتمعية.
0: نعم،
1: إذا خلصنا من هذا مثلا وطبعا ونشب الحريق، وسواء يعني حصرنا بشكل جزئي أو كلي أو أو ولم نستطع يعني محاصرته وإخماده. وهنا نجي على محور إعادة التأهيل والمراقبة والمراجعة والتقييم. نقيم كل ما بذلناه من التوعية والوقاية، وتقييم كل ما بذلناه في الاستجابة وفي المكافحة، وتقييم الجاهزية، وتقييم كل ما يتعلق بإعادة التأهيل.
0: نعم. طيب أستاذ كتيبة، مستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد الفاصل سنتحدث عن المملكة وما طبيعة الخطر لدينا بالنسبة لحرائق الغابات وأنواعها، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. استدامة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد ومتابعينا في كل القنوات التي تستمعون إليها وتشاهدوننا فيها لطبعا إذاعة جدة. حياك الله مستشار أستاذ قتيبة السعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة، نجدد الترحيب بك مجددا.
2: الله يحييكم.
1: أهلا وسهلا. طبعا أستاذ قتيبة، يعني في المملكة أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مايو 2025 دراسة متخصصة حول سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة أثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة موناش الأسترالية ضمن جهود حماية الغابات وتعزيز الاستدامة البيئية. هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف تختلف طبيعة حرائق الغابات في المملكة عن الحرائق التي نراها في أوروبا أو أمريكا أو أستراليا؟ وحضرتك ذكرت في مطلع الحلقة جزء من هذا الحديث.
2: نعم، طبعا حرائق الغابات في المملكة، أولا المملكة هي يعني بلد يقع من الإقليم الجاف أو شبه الجاف أيضا.
1: نعم.
2: وبالتالي نجد من السهولة بمكان أنه تنتشر النار في أي موقع من المواقع الغابات بحكم وجود نسبة كبيرة من الأعشاب الجافة. طبعا الأعشاب الجافة هي أول ما تبدأ النار في الأعشاب الجافة، والأعشاب الجافة هذه تنتشر بسرعة مع الرياح وسريعة الاشتعال، وتنتقل إلى جذوع الأشجار وإلى أطراف الأشجار بشكل يعني كامل. بينما ربما في المناطق المطيرة لا تكون سرعة الاشتعال بهذه الكيفية، لكن هناك عوامل أخرى تكافئ بطء الاشتعال لكون المنطقة رطبة.
1: نعم.
2: اللي هو سرعة الرياح. سرعة الرياح في حسب ما شفنا في استراليا وعفوا في إسبانيا وفي أمريكا وفي كندا وفي الدول التي يعني تتميز بمنسوب مطري ورطوبة مرتفعة.
1: نعم.
2: سرعة الرياح تؤدي إلى حاجتين. الحاجة الأولى انتشار النار بشكل كبير جدا، والحاجة الثانية أنه تشوش على مكافحين النار، لأنه إذا ارتدت الرياح من شمالية إلى جنوبية أو غربية إلى شرقية،
1: نعم،
2: الجهود كلها أصبحت تنتقل إلى جهة أخرى. فهذا يعني يقوض، يعني لا يعرف رجل الأطفاء يذهب إلى اليمين أو يذهب إلى الشمال.
1: نعم.
2: وهذا يعني هو من الأسباب يعني التي تأخذ بالحرائق أياما عديدة لتغير اتجاهاتها وتغير شدتها وتغير قوتها. وأيضا إذا كانت يعني مثلا في مناطق جبلية، ربما النار تنزل من الأعلى إلى الأسفل، وإذا كانت الرياح هي بالعكس تصعد الحرائق من أسفل الغابات وتنتشر إلى الأعلى أو على الجهات الأخرى. نعم.
1: أستاذ قتيبة، يعني الآن هو سؤال غير موجود في السكريبت للحلقة، يعني ما وضعته أنا، لكن تبقى

0: بادر إلى ذهني الآن، قد يكون سؤال حقيقي، قد يكون مجرد فكرة، ما أدري. هل فقط المستخدم لإطفاء الحرائق الآن فقط المياه؟ حضرتك تتكلم عن رياح، طب إحنا نحتاج إلى قوة مقاومة لهذه الرياح، ما في مجال إنه نطفئ هذه الحرائق بالتربة، يعني إنه إحنا نوجد قوة رياح معاكسة بتربة، يعني التربة تتناثر؟ ما أدري فكرتي هذه حقيقية تصلح للتطبيق أو لا.
1: والله هو طبعا هي المياه أهم شيء، لأن هي المياه اللي يعني تبرد وتحتاج الأكسجين، طبعا الأكسجين عن النار وهكذا. لكن في بعض الغابات المسطحة هناك يجرى يعني شق التربة وإزالة الغطاء النباتي ب يعني 4 متر على عرض 4 أو 5 متر أو أكثر أو أقل، تزاح التربة من أجل أنه إذا وصلت النار عند حافة هذا الخط لا تنتقل إلى الجهة الأخرى من الغابة. هذا فقط هو يسمى خطوط وقاية، خطوط النار التي تقي باقي المنطقة من انتقال النار إليها
0: فقط. لكن طبعا هذا
1: لكن هذا بالنسبة لنا صعب، وليس فقط صعب، وإنما يعني هذا مخالف للتوجه البيئي. نحن في المملكة بحاجة إلى كل شجرة، نحن لدينا مبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى زراعة مليارات الأشجار، الهدف زراعة وليس فقدان. أي محاولة لفتح الطرق في المناطق الجبلية من أجل يعني طرق استباقية، هذا يعني خيار ليس يعني له مبرر، لأنه أنت لا تعلم أين سوف تكون النار أو سوف تكون الحريقة في المرة القادمة. وأيضا كون الطريق يفتح في مناطق غابية هذا وسيلة لوصول النار من قبل مستخدمين هذا الطريق. وعلاوة على ذلك فإن هذا أيضا مخالف لنظام البيئة الذي يعني يمنع الأضرار بالغطاء النباتي وإزاحة الأشجار المعمرة. وأيضا ليس فقط هكذا، وإنما أي طريق في منطقة جبلية وسفوح جبال سوف يحجب الهطول المطري من قمة الجبل إلى أسفل، وبالتالي سوف يعني يكون الهطول من أعلى إلى محل الطريق ويمشي مع الطريق، يعني ينساب مع الطريق وتحجب المناطق الأسفل من الغابة عن هذا الهطول المطري، وبالتالي أيضا تسبب في تدهور وجفاف الأشجار، وهي تكون عرضة أيضا للاشتعال السريع.
0: نعم، بالنسبة للمملكة ما هي المناطق السعودية الأكثر حساسية لخطر الحرائق، ولماذا تحظى طبعا غابات الجنوب والجنوب الغربي باهتمام خاص؟
1: منطقة الغابات الجنوبية منطقة يعني غنية حقيقة، يعني ليش غنية؟ لأنه بيئتها وتربتها غنية بالأعشاب، يعني الأعشاب طبعا هي الغابة، ما هي الغابة؟ هي الغابة بمنتهى البساطة أشجار وشجيرات وأعشاب.
0: نعم.
1: وطبعا في متسلقات ونباتات صغيرة، لكن القاعدة هي قاعدة الحشائش.
0: نعم.
1: ونجد في المناطق الجنوبية من الطائف إلى منطقة جيزان الأراضي الجبلية أراضي غنية بالحشائش وأيضا غنية بالغابات، وبالتالي أي فرصة مع التغير المناخي والجفاف وقلة الأمطار، أي فرصة تجد يعني مصدر نار إلى هذه الحشائش سوف تنتشر بسرعة هائلة وتؤدي إلى يعني طبعا ما لا يحمد عقباه.
0: نعم. طيب بالنسبة للدراسات في المملكة، ماذا توصلت إلى الدراسات الوطنية الحديثة بشأن أهم مسببات الحرائق وسبل الحد منها؟ هل هي نفسها التي ذكرناها في مطلع الحلقة أم إنه هنالك شيء جديد آخر؟
1: نعم طبعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي له جهود عظيمة وكبيرة في موضوع درء مخاطر حرائق الغابات، ومثل ما تفضلتي وذكرتي أنه هناك كان تعاون سابق بين المركز والجامعة الاسترالية، جامعة الملك خالد أيضا في دراسة الآليات والسبل التي يعني سوف تقود إلى درع حرائق الغابات، ومن ضمنها الإنذار المبكر سواء بالدرون والطائرات طبعا الدرون وأبراج المراقبة والإنذار المبكر، وكل هذه بمعاضدة أيضا مراقبين البيئة، كلها يعني منظومة متكاملة لدرع بداية نشوب حرائق الغابات.
0: نعم. طيب أستاذ كتيبة، سننتقل الآن وندمج عدة محاور مع بعضها، يعني حين تحترق الغابة هل

0: نخسر نحن فقط الأشجار أم إنه هنالك خسائر أخرى تكون ضمن حريق الغابة؟
1: حقيقة حريقة حرائق الغابات لا تعني حرائق الأشجار فقط، وإنما تدمير لمنظومة التنوع البيولوجي الإحيائي. ما هو التنوع الإحيائي بالمناسبة؟ التنوع الإحيائي هو كل الكائنات الحية النباتية والحيوانية البرية والبحرية المعيشة والرطبة والبيئات التي تعيش فيها والعلاقات البينية المجتمعية من مجتمعات النباتات المختلفة والعلاقات الاستثمارية والعلاقات التي تبين مدى اعتماد الناس والبشر على هذه الغابات، سواء موارد غذائية أو موارد دوائية أو موارد عطرية أو موارد صناعية أو للسياحة أو الاستجمام. يعني احتراق غابة لا يعني احتراق أشجار فقط، وإنما احتراق منظومة متكاملة من الاقتصاد والسياحة والبيئة والتأثيرات المناخية
0: والحياة الفطرية
1: والتنوع الحيائي وموائل الطيور المهاجرة والمستوطنة والكائنات الحية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. يعني كلها سبحان الله يعني لا يعني لم تجد فرصة للهروب، سوف يعني نفقد ربما إلى الأبد.
0: وبعدين بالمناسبة أستاذ كتيبة، إنه لما تحصل هذه الحرائق يعني ماذا يحدث للغابة؟ قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بعد احتراق مساحات كبيرة، الانجراف يعني خطر انجراف التربة وتدهور الأراضي، كذلك إنه الحرائق تمهد لأنواع نباتية غازية يعني ترصدها المملكة ولا تريدها أن تكون ضمن موائلها، يعني هي بتكون غازية وليست أساسية وليست موطنها الأساسي. صحيح. يعني هي بتحارب الأساسي.
1: كل كلامك عين العقل وعين المنطق وعين العلم حقيقة، لأنه الآن الأشجار أو المنظومة الغابية عندما هي قبل لا نقول يعني أنها تحترق، ما هي المنظومة؟ هي المنظومة هي أشجار، يعني منظومة متكاملة. الأشجار الحشائش تساند الأشجار. كيف تساند الأشجار؟ طبقة الحشائش توفر رطوبة عالية للتربة، وبالتالي تستفيد الأشجار من بقائها في هذا الموقع. طبقة الحشائش تحافظ على درجة حرارة التربة ورطوبة التربة، وأيضا تمنع انجراف التربة
0: وتحسن تلطف الأجواء.
1: نعم، وتلطف الأجواء. نعم، احتراق هذه الطبقة، طبقة الحشائش واحتراق الأشجار الغابية يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أولا زيادة حموضة التربة وحموضة الماء الذي تحتوي التربة بذوبان ثاني أكسيد الكربون في الماء.
0: نعم.
1: وأيضا تتعرض للتجريف لأي من السيول ولأي من هطول قوي من الأمطار، وبالتالي تتعرض الجذور ولا تكون بعد ذلك تصبح غير صالحة لإنبات الأنواع الشجرية الكبيرة.
0: نعم. طيب أستاذ كتيبة، ماذا يحتوي دخان حرائق الغابات؟ يعني الانبعاثات التي تصدر من أخطارها الصحية المرتبطة بالجسيمات الدقيقة، ومن هم الفئات الأكثر تأثرا؟ الأطفال، كبار السن، مرضى القلب، الربو، والجهاز التنفسي. الناس تعودت على رفاهية من العيش، فكيف بيؤثر على المجتمعات الإنسانية؟
1: ما في شك إذا كانت الحرائق بشكل كبير، كما تعلمون أنه يعني من أهم مكونات الدخان اللي هو ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون
0: السام. نعم،
1: والسام هذا طبعا الذي يعني الإنسان ليس له رائحة أو طعام أو هذا.
0: نعم.
1: وأيضا الرماد المنتشر في وهو عبارة عن ذرات جدا جدا دقيقة، وخطورتها تكمن أنها يعني عندما يتنفسها الإنسان سواء الكبير أو الصغير تستقر في آخر الشعيرات
0: بداخل جهاز الرئة.
1: نعم. نعم، بآخر تجاويف الرئة.
0: نعم.
1: وتستقر هناك، ومن الصعب. وطبعا هذا الحال ليس فقط في الرماد، حتى في الفاين دست يعني الغبار الدقيق جدا. نعم. جدا
0: النانو اللي بيكون بشكل نانو صغير جدا. نعم. دقيق جدا،
1: بالتالي يترسب. نعم. في أعماق في نهايات التجاويف. نعم. الشعيرات أو التجاويف. نعم. طبعا
0: ويسبب اختناق البعض إلى الوفاة. يعني
1: أكيد أكيد، وبحسب العمر بحسب القوة، إذا كان إنسان مثلا من كبار العمر السن او يعني الاطفال اكثر تعرضا يعني للاستجابه للمخاطر
0: نعم.
1: وللاذى.
0: طيب أستاذ قتيبة، لماذا أصبحت الوقاية من حرائق الغابات جزءاً أساسياً من الإدارة المستدامة للغابات؟
1: ممتاز. طبعا هذه النقطه نقطه جدا جدا مهمه، وانا قلت يعني هو ليس فقط يعني هي مختصه بجهه من الجهات، وانما موضوع التوعيه والوقايه يعني يشمل جميع شرائح المجتمع ويشمل جميع من له علاقه، سواء يعني الجهات البيئيه او الجهات الامنيه او الجهات ذات العلاقه بالشؤون البلديه، ايضا المجتمعات المحليه. لماذا؟ لانه يعني مصادر مثل ما ذكرنا، مصادر او اسباب الحرائق متعدده. لو نذكر احنا قلنا يعني بحاجه الى كل سبب الى علاج، الى توعيه، الى اتخاذ اجراء معين، الى مراقبه، الى منظومه حقيقه يعني من الانشطه المتكامله. وبالتالي موضوع التوعية والمراقبة والرصد هذا من أهم الأعمال التي توفر علينا حقيقة يعني.
0: نعم. يعني تنقلنا لنقطة الميزان الاقتصاد والاستثمار، يعني لأكثر جدوى الإنفاق على الإطفاء بعد اندلاع الحريق أم الاستثمار في الوقاية والاستعداد والإنذار المبكر واستخدام تقنيات، يعني والصرف على تقنيات لاستثمارها للحفاظ على هذه الغابة وتلافي وقوع الحريق.
1: نعم، لأن الخسائر فادحة جدا جدا بعد ما يصير، لأن الشجرة الواحدة اللي عمرها مثلا 200 أو 400 سنة، أنا كنت عملت دراسة معينة بسيطة أنه هذه الشجرة من أجل أن تعيديها كما كانت قد تحتاجين إلى ما يقرب من المليون ريال. لماذا؟ لأنه لو قسنا على مدى 400 سنة الخسائر التي حصلت بفقدان هذه الشجرة، كم من أطنان الأكسجين أنتجت، كم أطنان ثاني أكسيد الكربون على مدى 400 سنة اختزلت، كم إنتاج عسل أنتجت، كم إنتاج يعني بذور أوراق،
0: كم طير مهاجر، كم موئل،
1: كم طير مهاجر استقر فيها. نعم،
0: كم كائنات حية أساسية يعني وأصبحت.
1: نعم بالضبط. فيعني استعادة الغابات يعني أمر يعني إن شاء الله مقدور عليه، لكنه مكلف جدا جدا، ويعني يترافق مع تراجع في خدمات النظم التي توفر السياحة، توفر الغذاء، توفر الدواء، توفر المصادر التي يحتاجها الإنسان من الغابات.
0: نعم. طيب المملكة ومستهدفات الرؤية، كيف تدخل حماية الغابات من الحرائق ضمن أهداف المملكة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والانجراف طبعا والاستدامة البيئية؟
1: ما في شك، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة. لماذا؟ لأن ودرء حرائق الغابات من أجل البيئة والاقتصاد حقيقة والمجتمعات المحلية، المثلث اللي ذكرت قبل بداية اللقاء.
0: نعم.
1: المبارك. والتغلب على ظاهرة حرائق الغابات الذي يبدأ من الوقاية والذي يعتبر هو استثمار ويمنع الخسارة، فإن هذا الدرء وهذا يعني منع الحرائق يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الحياة في البر بما فيها من اعتماد المجتمعات والسكان والاقتصاد على منتجات الغابات، ومنها أيضا كون الغابات جزء كبير وهام من منظومة التنوع الأحيائي، وأيضا ما يؤثر على المناخ بحكم التغير المناخي، ويؤثر في الفقر وفي حياة المجتمعات وغيرها من أهداف متعلقة بأهداف التنمية المستدامة. ولهذا حرائق الغابات تؤثر على استدامة التنوع الأحيائي واتزان المناخ، وتبعد ذلك على الاقتصاد الوطني والسياحة وتدفقاتها، أي خدمات تؤدي يعني نتحصل عليها من النظام البيئي. وأيضا سوف تكون يعني قد تكون يعني غير متوافقة إطلاقا مع يعني المستهدفات. نحن الآن نحاول يعني
0: احنا هدفنا انه نحافظ على المنظومه
1: نعم
0: البيئيه
1: على
0: والاشجار.
1: نعم، والاشجار، ونزرع ونزرع ونزرع
0: ونحافظ على انه نحافظ عليها تكون حيه
1: ونحافظ على الموجود. نعم. نعم ونحافظ على الموجود، ولهذا لا يمكن انه نزرع ونفقد في هذا الوقت، وانما يعني سوف تكون المؤشر ليس يعني ايجابي
0: بالشكل المطلوب. نعم. طيب يعني قبل ان نختم لقاءنا اليوم مع حضرتك، يعني التقنيه والانذار المبكر اللي هو في جزء المثلث البيئه الاقتصاد الاستثمار ويكمل في الوقايه، يعني التقنيه كيف نستطيع الوصول قبل النار؟ كيف تكتشف يعني حرائق الغابات اليوم تكتشف، وكيف تغيرت آليات الرصد جذريا مع التكنولوجيا، وما هو دور الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية؟ هنا يدخل ممتاز. دور الذكاء الاصطناعي كيف ممتاز. ممكن نجمع ما بين ذلك كله؟
1: يعني أنا أقدر أقول إنه هذا الأمر يقع تحت محور الجاهزية. ماذا نعني بالجاهزية؟ أن يكون الجميع جاهز، والأدوار المناطق يعني بكل شخص بكل جهة بكل هذا هناك جاهزية تامة، يعني تشمل طبعا الجاهزية قبل وأثناء وبعد الحدث، وهي إجراءات علمية وإجراءات إدارية ولوجستية. يعني قبل الحدث يجب أن تكون هناك لدينا خطط مدروسة من واقع حصر الغابات وتوزيعها، الأنواع التي تحويها هذه من أنواع نادرة أو أنواع مهددة بالانقراض من التنوع الأحيائي، وتحدد هذه الغابات بشكل نطاقات ومختلفة الحساسية، ولكل نطاق له جاهزيته من حيث التخطيط، وأين مصادر المياه مثلا لدرء الحرائق إذا حصلت، كالمياه الطبيعية مثلا، كالمياه المجددة، السدود، البحر. يعني هناك أيضا العوامل المناخية التي ذكرنا عنها، فيجب أن تكون هناك لدينا سجلات، سجل خاص بالنماذج المناخية والتوقعات واتجاهات الرياح والإنذار المبكر، ويشمل الإنذار المبكر ليس فقط أبراج ولا أمور متعلقة في يعني الاستكشاف، وإنما هي منظومة متكاملة يشمل الشبكة المجتمعية للمراقبة، ويشمل الإبلاغ، ويشمل المكافحة وحساسات الإنذار المبكر، سواء في أبراج الغابات أو استخدام الدرون أو حتى الأقمار الصناعية والذكاء الصناعي. لماذا؟ لأنه ممكن أعمل برنامج للأقمار الصناعي مراقبة المواقع، يعطيني إذا لم أكن يعني أنا اكتشفت أو لم يكن أحد يعلم بحكم وجود الغابات هذه أو بداية الحرقة في مواقع نائية لا يصلها بشر، فبطريقة الأقمار الصناعية وال يعني البرمجة الديناميكية المستمرة أستطيع أن بحساسات من طريق الأقمار الصناعية أعرف أن هناك زيادة في حرارة بعض المواقع إلى درجة أنه رأسا أوجه الإنذار وأوجه
0: الفرق، يعني
1: الفرق تتوجه إلى هذا الموقع وتكتشف الأمر في وقت
0: غضون ثواني يعني.
1: نعم بالضبط.
0: طيب أستاذ قتيبة، يعني في ختام الحلقة وفي دقيقة، إذا كان أمامك أنك تطلب 3 خطوات فقط لحماية غابات المملكة، خطوة من الجهات المختصة، خطوة من المجتمع، وخطوة من كل فرد، فما هي هذه الخطوات والتوصيات؟
1: والله أولا أبدي من الفرد يعني يجب أن يكون هناك تأهيل كامل لجميع المجتمعات المحلية المتاخمة في الغابات والتي ربما تعيش داخل الغابات، من حيث التدريب والتأهيل والمراقبة والاستعانة بالمكافحة، وسائل المكافحة اليدوية الشخصية. وهذا يعني إذا كوننا هذه القاعدة المجتمعية فنحن إن شاء الله في سلام بإذن الله وفي وقاية. الأمر الثاني أنه طبعا زي ما قلت في البداية، حرائق الغابات ليس مناطة بجهة معينة فقط لمكافحتها، وإنما هي منظومة متكاملة، منظومة إدارية، منظومة علمية، منظومة بيئية، منظومة أمنية، منظومة مجتمعية، منظومة مدنية، وكل جهة من الجهات لها أدوار. ينبغي أنه يعني يكون هناك فريق متكامل الأطراف، متكامل التخصصات، يبحث في هذه المحاور التي ذكرناها. نعم. ماذا نتصرف في الوقاية والمراقبة، ماذا نتصرف أثناء الحدث.
0: نعم.
1: ماذا نتصرف بعد الحدث، وكيف نقيم وكيف نعيد التأهيل.
0: نعم.
1: والرسالة الثالثة أقول أنه الوقاية هي استثمار حقيقة.
0: نعم.
1: فأرجو أنه يأخذ هذا الأمر يعني محمل الاهتمام الكبير لتوفير الخسائر التي لا نراها يعني ولا ولا ولا نتوقعها.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لكم المستشار بوزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ قتيبة السعدون، شكرا لكم في هذا الحوار الشيق والجميل ضمن برنامج استدامة. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور، شكرا للمستمعين الكرام، وإن شاء الله تكرر اللقاءات
0: بإذن الله تعالى. شكرا لكم. إذا مستمعين الكرام، قد تبدأ حرائق الغابات بشرارة صغيرة، لكن خسائرها لا تقاس بحجم تلك الشرارة. لنحافظ على غاباتنا، طالما أن الوعي يصنع الفرق والغطاء النباتي. تذكروا دائما هو الثروة وطنية. دمتم بخير، كنت معكم نهى الجديبي وشريكة النجاح زميلتي مناهل دحمان، وتذكروا دائما مع استدامة تحلو الحياة. في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس ليوم الاثنين الموافق 24 من أغسطس. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية منها، كذلك على أجزاء من منطقة نجران ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وتوقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. فريق العمل يرحب بكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج معتز بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق ساودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يشرف اختتام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس، ويشهد تتويج الرئيس الفرنسي لنادي أول جيمرز جلوبال. وزير الإعلام يلتقي عددا من الإعلاميين العرب على هامش زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا. أمير منطقة تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها 35. الأمير سعود بن جلوي يقف على جاهزية مدارس تعليم جدة. معسكر الابتكار الإعلامي يعزز حضوره الدولي بستة محكمين دوليين ومحليين يواكبون صناعة إعلام المستقبل. تدشين الدبلوم العالي في إدارة المنظمات غير الربحية بمعهد الإدارة العامة. هيئة العناية بالحرمين تطلق فكر للحرمين بالشراكة مع ديوان الابتكار. الصندوق العقاري يودع مليار و74 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر أغسطس. غرفة حائل تطلق معسكر مطلع لتأهيل 100 شاب في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة. انطلاق فعاليات أسبوع التصدير في جدة. حلبة كورنيش جدة تستعد لانطلاق بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن 2026.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: من المملكة انطلقت قصة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتحول خلال سنوات قليلة إلى بطولة عالمية تستقطب نخبة الأندية واللاعبين، وتكرس حضور المملكة الريادي في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية من العاصمة الفرنسية باريس. تختتم منافسات النسخة الثالثة من البطولة في محطة دولية جديدة تؤكد نجاح النموذج السعودي وقدرته على الوصول إلى كبرى العواصم العالمية، مع استمرار الرياض موطناً رئاسياً للبطولة. المزيد عن ختام البطولة ودور المملكة في تأسيسها وتطويرها عالمياً في سياق التقرير التالي مع الزميلة هنية الدوسري.
3: قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في زيارة الدولة إلى الجمهورية الفرنسية. أتى ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وخلال زيارة فرنسا شرف ولي العهد حفظه الله حفل اختتام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد شهد سموه الكريم تتويج فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية لنادي AGL الصيني، والذي حقق لقب بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026. المحرر التقني وصانع المحتوى عبد الله السبع.
4: النسخة الثانية أو النسخة الثالثة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية تم نقلها من الرياض إلى باريس لأسباب جدا مختلفة. كأس العالم للرياضات الإلكترونية مشاركين فيه أفريقيا من جميع دول العالم، في منافسة من دول آسيوية، في منافسة من أفريقيا أوروبية، والآن صار في فرنسا. هذه التجربة شجعت بشكل جدا كبير أن يكون في مشاركات من أفريقيا مختلفة، ويمكن صراحة تجربة جدا جيدة. في أرقام صراحة سمعناها اليومين الماضية عن هذه الدورة كانت صراحة أرقام جدا مشجعة، عدد كبير من المشاركين شاركوا معنا اليوم أيضا بنفس الوقت. المدخولات المتوقعة من هذه المشاركة فاجأتني، عدد المشاهدات الكبير جدا، عدد التذاكر اللي بيعت بشكل كبير جدا، ما تحضرني أرقام دقيقة، لكن نتكلم عن حضور عالمي جدا من مهتمين في المجال هذا. أيضا في رقم كان عن الأثر المباشر في الاقتصاد، كان رقم جدا مثير، نتكلم عن أكثر من 600 مليون يورو أثر غير مباشر للألعاب داخل فرنسا. فأرقام صراحة جدا مشجعة، أرقام جدا كبيرة. السعودية قادت البداية أو المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والآن صارت عندنا المرحلة الثالثة، فأرقام صراحة جدا مشجعة. أتمنى أنها ترجع للرياض وترجع مرة ثانية تستمر عندنا في الرياض، لكن لا أستغرب أنه في دول ثانية ممكن تطلب من السعودية أن تنفذ هذه الدورة عندهم،

0: وناشري الألعاب، كما تجمع البطولة مختلف الأطراف الفاعلة ضمن المنظومة الدولية للرياضات الإلكترونية. لإذاعة جدة، هنية الدوسري.
1: شكرا للزميلة هنية الدوسري على هذا التقرير.
2: تجوال على جدة FM.
1: حين تتحول التقنية إلى وسيلة لتدليل التحديات اليومية، تصبح المبادرات أكثر من مجرد خدمات، بل أدوات تعزز الاستقلالية وتصنع أثراً ملموساً في حياة المستفيدين. وفي محافظة المويه تقدم جمعية كأبيه عدداً من المبادرات المجتمعية النوعية، من بينها تطبيق يسر الذي جاء لمعالجة إحدى التحديات التي تواجه الأشخاص المكفوفين والمتعلقة بعملية التوقيع. وللحديث عن الجمعية ومبادراتها وأثرها في خدمة المجتمع، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة جمعية كأبيه بمحافظة المويه الدكتور ناصر الذيابي. دكتور ناصر، أسعد الله أوقاتك.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: بداية دكتور ناصر، يعني حدثنا عن جمعية كأبيه وما أبرز أهدافها ومجالات عملها في محافظة المويه.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، جمعية كأبيه لرعاية الأيتام هي جمعية مصرحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ولها إن شاء الله من اسمها نصيب، فهي تسعى أن تكون كأب لليتيم، ولذلك أطلق عليها كأبيه. من أهداف الجمعية المساهمة في تنمية مهارات اليتيم، وكذلك تأهيل الأيتام على الاندماج مع محيطهم المجتمعي، وتعزيز الشعور بالأمان لدى الأطفال الأيتام، وكفالة اليتيم ماديا ومعنويا، والسعي للاستقرار النفسي والاجتماعي.
1: نعم، ننتقل إلى تطبيق يسر. كيف جاءت فكرته وكيف يعالج مشكلة التوقيع التي واجهها الأشخاص المكفوفين؟
3: فكرة تطبيق يسر كانت من أحد الزملاء الأستاذ بدر رشيدي، مسيب الخير، وهو من المكفوفين في نفس الوقت، وجزاه الله خير، أطلق هذه المبادرة وهذه الفكرة، وتبنت الجمعية التطبيق. التطبيق يسعى لاحتياجات المكفوف، بحيث أنه يستطيع أن يمارس حياته وأعماله عن طريق هذا التطبيق، بإجراء تعبئة الاستبانات، كذلك بالتوقيع ووضع الختم عليه، أيضا البحث عن المفقودات، أيضا تحديد اللون المناسب الذي يحتاجه المكفوف سواء في الملابس أو في الأثاث أو في غير ذلك. يسعى التطبيق لخصوصية المكفوف، حتى لا يطلع أحد على خصوصية المكفوف سواء في المعاملات أو سواء في الأمور الخاصة الشخصية مثل الملابس، كذلك التأثيث أي غير ذلك. بناء على التطبيق يحدد له ما يحتاجه يحتاجه المكفوف.
1: نعم، إلى جانب يسر، خلينا نتكلم عن أبرز البرامج والمبادرات اللي نفذتها الجمعية خلال الفترة الماضية.
3: الجمعية نفذت عدة برامج غير البرامج الدادية كالكفالة وما الكفالة والدعم الإغاثي.
1: نعم.
3: الجمعية سعت إلى بحث عن مبادرات نوعية، مثال ابتعاث الطلاب الأيتام لتعلم اللغة الإنجليزية خارج المملكة العربية السعودية كدول آمنة يتعلمون اللغة الإنجليزية، كذلك من المبادرات ما تسعى له الجمعية كمنصة تعليمية، أنشأت منصة رقمية، حيث أن اليتيم يستطيع أن ينزل في حسابه الخاص هذه الكتب التي يحتاج قراءتها، وتقيس المنصة ساعات القراءة وتقيم القراءة. لذلك من المبادرات برنامج سلوان، وهو يقوم بالتعزية في

0: حالة وفاة الأب في اليوم الأول مبادرة أنها كانت تعزية وتسهيل لأمور إكمال إجراءات حسابات البنكية والدوائر الحكومية التي تحتاجها الأسرة عند فقد الأب مباشرة.
1: نعم، لو جينا نتكلم كمان يعني كيف لمستم أثر هذه المبادرات على المستفيدين وأهالي محافظة المويه؟
0: الأثر لا شك أنه أثر إيجابي، واتضح في لدينا عند مقابلة الأيتام وكذلك في المجتمع من الثناء والطلب والإلحاح في إعادة أو توسعة ما كان من برامج وأنشطة، حيث كان لها أثر إيجابي واضح على المستفيدين وأسرهم سواء من الجانب التعليمي أو الاجتماعي أو الإغاثي. ونسعى دائما لقياس الأثر لضمان تقديم الخدمات وتحقيق نتائج حقيقية مستدامة.
1: نعم، خلينا نتكلم أيضا عن أبرز شركاء الجمعية وداعموها سواء من القطاع الحكومي أو حتى القطاع الخاص، وماذا عن خططكم ومشاريعكم المستقبلية؟
0: بالنسبة لأبرز الشركاء، لا شك أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولي عهده هم اليد العليا وفي مقدمة الركب في دعم هذه البرامج ودعم الجمعيات الخيرية.
1: نعم.
0: أما لدينا منصات مثل منصة إحسان والآن تسمى مؤسسة إحسان، وكذلك المنصة الوطنية للتبرعات، وكذلك وقف مواكب الأجر، وكذلك مؤسسة حمد الحسين الخيرية ومؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية، وكذلك شركة ركن الأجور للحج والعمرة، وهناك داعمين أفراد غير المؤسسات.
1: نعم، أخيرا يعني دكتور ناصر، خلينا نتكلم عن الراغبين في دعم الجمعية، كيف ممكن يتواصلوا معاكم وما هي رسالتكم للمجتمع حول أهمية دعم العمل المجتمعي؟
0: بالنسبة للداعمين أو الراغبين في الدعم، فإن يوجد لدينا في موقع الجمعية حسابات الجمعية، وسواء حسابات بنكية أو حسابات التواصل على موقع الجمعية بالبحث في محرك البحث جوجل.
1: نعم.
0: أبدا جمعية كأبيه لرعاية الأيتام، هناك موقع مخصص للإطلاع على المشاريع والإطلاع على درجة الحوكمة والإطلاع على السياسات وكذلك إطلاع على المبادرات والمشاريع موجودة على موقع الجمعية.
1: نعم، رئيس مجلس إدارة جمعية كأبيه بمحافظة المويه الدكتور ناصر الذيابي، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: العفو العفو، ونشكركم على الاستضافة الكريمة وإتاحة الفرصة لنا.
1: شكرا لك.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: نستمع الآن إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. كرمت حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حسنين الفائزات في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يمثل قسم الإناث في المسابقة محطة بارزة في مسيرة المسابقة. معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.
4: على كل حال، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل القيادة الرشيدة التي تسير وفق منهج معتدل وسطي يحقق على الواقع وعلى الطبيعة وليس رأيك كما سمعك، من خلال ثنائك على هذه المسابقة ومشاركة الأخوات من النساء في هذه المسابقة الكبرى ولأول مرة في تاريخ هذه المسابقة، واللائي في الواقع أبرزنا يعني تميز كبير جدا وتفوق، وجدنا لديهم الطموحات التي تحقق لهم أهداف بعيدة المدى إن شاء الله، من محافظات ومتكنات ومجودات شأنهم كشأن الرجال، وهذا بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة المتمثلة في مولاي خادم الحرمين الشريفين، الذي منذ أن طلبنا من حفظه الله الموافقة والسماح لنا ودعمنا أيضا إلا وجاءتنا الموافقة فورية وبتابعة من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله سبحانه وتعالى. نحن في دولة يوميا مثل الشجرة المباركة تبرز أغصان جديدة تشع بالنور وتشع بالتكاتف والتعاون واستغلال جميع الإمكانات لخدمة الأمة إن شاء الله.
3: وإلى لبنان، دشن سفير المملكة لدى لبنان المرحلة الثالثة من تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة برا، مما يشكل دعما مباشرا للاقتصاد اللبناني. سفير المملكة لدى لبنان فهد الدوسري.
5: هذا استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي، اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة الشحن البري، يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا، ولو لم يكن ملحوظا لما كنا موجودين اليوم هنا. ونحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع هيئة كبار العلماء. عقدت هيئة كبار العلماء أعمال الدورة 99 في محافظة الطائف بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء الهيئة وأمينها العام، حيث تواصل الهيئة خلال دورتها 99 بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ودراستها دراسة علمية وشرعية. معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد.
6: هذه الدورة دورة هيئة كبار العلماء 99 التي تعقد بمحافظة الطائف تأتي تباعا لدورات هيئة كبار العلماء التي تعقد تباعا في دوراتها العادية لاستعراض عدد من الموضوعات التي تحال إليها من ولي الأمر ومن الجهات الحكومية المختصة. وحينما يحال هذه الموضوعات إلى هيئة كبار العلماء فإنها تقوم بدراستها الدراسة الشرعية، وهذا حقيقة يعكس اتساع الفقه الإسلامي للنظر في كل المسائل الشرعية والقضايا الشرعية التي تحال إلى هيئة كبار العلماء، وتعكس أيضا من جهة أخرى حرص ولاة الأمر حفظهم الله في كل ما له تعلق بالحكم الشرعي أن يعطى الرأي الشرعي من الجهة العلمية الموثوقة وهي هيئة كبار العلماء.
3: إذن بهذا مستمعينا الكرام لكم قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للزميلة هنية الدوسري على هذه الجولة الإخبارية.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: ومن أخبارنا لهذا اليوم، التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في باريس عددا من الإعلاميين العرب المقيمين في فرنسا والعاملين في مؤسسات إعلامية متنوعة، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الجمهورية الفرنسية. وناقش معاليه خلال اللقاء أهمية الزيارة في ضوء تطور العلاقات السعودية الفرنسية والنقلة النوعية التي شهدتها بعد توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية الذي سيعقد اجتماعه الأول خلال الزيارة، إذ يمثل المجلس إطاراً مؤسسياً لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون في القطاعات الاستراتيجية والتحول إلى شراكة منظمة ومستدامة بين البلدين.
1: تجوال جدة اف ام.
0: اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية أسماء الفائزين بالجائزة في عامها 35 الذين سيكرمون في الحفل الذي سيرعاه سموه يوم الأربعاء القادم في مقر شركة تبوك للتنمية الزراعية. وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية على الجائزة سعد بن محمد الصواط أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع المسجلة للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: وقف صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة اليوم على جاهزية مدارس الإدارة العامة لتعليم بمحافظة جدة استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1448 هجري، وذلك خلال جولة ميدانية بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي وعدداً من قيادات التعليم. واطلع سموه على تقرير عن استعدادات تعليم جدة للعام الدراسي الجديد تضمن إحصاءات ومؤشرات عن منظومة التعليم بالمحافظة التي تضم 2862 مدرسة حكومية وأهلية وعالمية وأجنبية تستقبل نحو 700 ألف طالب وطالبة.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: ومن عناويننا انطلاق فعاليات العيس للمنتجات الزراعية في الأول من سبتمبر المقبل. مواكبون لتنمية مستدامة 145 فرصة تطوعية وبرامج تدريبية بجازان. بيئة القصيم تنظم برنامجين لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. أمانة الشرقية تستعرض أبرز التقنيات والروبوتات في منظومة العمل البلدي. حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف قاع البحر بمنطقة عسير. الأرصاد توقعات هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة مع تكون الضباب، ذلك على الأجزاء الساحلية من الشرقية، وتبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الشرقية مع سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، كذلك على نجران ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. إلى هنا مستمعين الكرام، بهذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من التقديم ومن الإعداد عبد العزيز العضيلة ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساءً

0: على جدة اف ام مع الأندية،
1: كل الأندية
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

قلبي زاد في حبك مقره كيف انا فيك اتسلى وانت وجهك قبلتلي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حر.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: سمو ولي العهد يشهد تتويج أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية في ختام تاريخي بباريس وعودة المنافسات للمملكة العام المقبل. الرياض تستعد لمعرض ليب الذي يستقطب 1800 شركة و1900 مستثمر عالمي لاستعراض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي. ثورة تعليمية ذكية، أكاديمية طويق تطلق مبادرة ألبوس لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مدارس الموهوبين بالشرق الأوسط. كمظلة داعمة شاملة، مؤسسة تكافل تكمل جاهزيتها بـ 17 مشروعاً تعليمياً لخدمة 400 ألف طالب وطالبة. وأخيراً، دراسة دولية تؤكد أن النشاط البدني الترفيهي يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من نقاش. ماذا لو تحدث ابن المراهق بلساني؟ ماذا ينوي أن يقول وكيف أخاطبه؟ هذه الحلقة من نقاش من إعداد الزميل محمد المرحبي وتقديم نهى الجديبي وإخراج الزميل معتز سمير بخش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: في رحلة العمر تمر بنا محطات كثيرة، لكن تبقى مرحلة المراهقة واحدة من أكثرها دهشة وتعقيدا. هي ليست مجرد سنوات تفصل الطفولة عن الرشد، بل عالم كامل متكامل تتزاحم فيه الأسئلة وتتقاطع فيه المشاعر، ويبحث فيه الأبناء عن ذواتهم بين ما يريدونه لأنفسهم وبين ما ينتظره منه الآخرون. في هذه المرحلة قد يبدو المراهق قريبا بجسده، بعيدا بأفكاره، حاضرا في المنزل، غارقا في عالمه الخاص. تتغير لغته وتتبدل اهتماماته، ويصبح للصمت عنده معنى، وللغضب رسالة، وللعناد أحيانا حكاية لم تجد من يصغي إليها. وبين خوف الوالدين واحتياج الأبناء تنشأ مسافات لا تصنعها الجدران، بل يصنعها سوء الفهم وغياب الحوار. كم من أب وأم يتمنيان لو استطاعا أن يقرأ ما في قلب ابنهما المراهق، وكم من مراهق يتمنى أن يجد من يفهم مشاعره قبل أن يحكم على تصرفاته. فخلف كثير من المواقف المتوترة كلمات لم تقل ورسائل تبحث عن طريقها إلى القلوب. في حلقتنا اليوم في نقاش نحاول أن نقترب أكثر من عالم المراهق وأن نصغي إلى صوته الداخلي لنتعرف على ما يريد أن يقوله لوالديه، وكيف يمكن للأسرة أن تبني جسورا من الثقة والحوار والاحتواء، لأن الفهم الصادق هو بداية الطريقة، ولأن أبناءنا لا يحتاجون فقط إلى من يوجههم، بل إلى من يسمعهم ويشعر بهم ويمنحهم الأمان والثقة وهم يعبرون عن مشاعرهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم. في هذا الحوار من نقاش نستضيف اليوم الأستاذة أروى خطاب، أخصائية تعديل سلوك ومعالجة بمدرسة العلاج السلوكي المعرفي. أهلا ومرحبا بك أستاذة أروى.
4: أهلا أستاذة نهى، حياك الله.
3: حياك الله أستاذة أروى. يعني اليوم ماذا لو تحدث ابن المراهق بلساني؟ ماذا ينوي أن يقول وكيف أخاطبه؟ وما هي طبعا أهم الأشياء التي لا يستطيع أن يذكرها لي ولكن تعد تحدي وتعقيد بالنسبة له في هذه المرحلة؟ يعني بداية طبعا لو نعرف بالأستاذة أروى خطاب، يعني تعرفي عن نفسك في مطلع الحلقة، خريجة جامعة الملك عبد العزيز، أي تخصص تفضلي.
4: معاكم أروى خطاب، أخصائية نفسية زي ما تفضلتي حضرتك قلتي مختصة في تعديل السلوك ومعالجة بمدرسة CBT اللي هي Cognitive Behavior Therapy.
3: نعم.
4: هي العلاج السلوك المعرفي.
3: نعم.
4: نعم نعم.
3: وحاصل على مرتبة الشرف من جامعة الملك عبد العزيز.
4: بالضبط.
3: قسم علم نفس.
4: نعم.
3: نعم. طيب أستاذة أروى، يعني في نعم. أي عمر في رأيك تبدأ مرحلة المراهقة بشكل علمي صحيح؟
4: نعم.
3: وما هي أبرز التغيرات التي تميز هذه المرحلة؟
4: طيب إحنا هنبدأ بهذا السؤال لأنه بعض الآباء والأمهات ما يعرفوا متى يبدأ سن المراهقة.
3: جميل.
4: بالنسبة دائما نقول إنه الإناث يسبقوا الذكور في مرحلة البلوغ.
3: نعم.
4: فيبدأوا من 9 سنوات إلى 11 سنة.
3: من 9 سنوات؟
4: نعم، من 9 سنوات إلى 11 سنة.
3: يعني ممكن 9 10 11 يبدأ سن المراهقة، نقول كده.
4: بالضبط.
3: نعم.
4: بالضبط. أما بالنسبة للذكور يبدأوا من 10 إلى 12.
3: متأخرين شوية.
4: شوية، أيوه، بسنة أو سنتين.
3: نعم.
4: طيب. وفي مقولة شهيرة في التراث الإسلامي العربي.
3: نعم.
4: يقولوا إنه في بداية الأمر أول ما يتولد الطفل إلى 7 سنوات عامله كملك.
3: نعم.
4: كيف يعني كملك؟ يعني أول شيء نشعر بالأمان وبالحب، والحب طبعا المعتدل.
3: نعم.
4: الحب المعتدل أيضا من غير أي ترهيب ولا نكلفه أي يعني أعباء شاقة.
3: نعم.
4: مهام شاقة. نعم.
3: هذه يعني في مرحلة الطفولة المبكرة إنه يستمتع
4: المبكرة.
3: ويدلع. نعم. طب من سن كم لكم هذه المرحلة؟
4: من أول ما يتولد إلى 7 سنوات.
3: نعم.
4: هنا في هذا العمر سبحان الله تتشكل شخصية الطفل.
3: يعني طب إيش رأيك في الأمهات اللي بيصرخوا على أولادهم ويضربوهم في هذه المرحلة؟
4: لا لا أنا ما لا لا يعني هنا بيأثر عليه نفسيا، وممكن تتكون عنده عقدة. ممكن تتكون عنده صدمة. ليش؟ لأنه الوالدين هم أصلا مصدر الأمان
3: وهم التأسيس، يعني هو مقلد.
4: بالضبط.
3: وهو هم مصدر الأمان. يعني أنا بشوف مثلا لما الأم تضرب ابنها أو الأب، على طول هو بيبكي وبيجي بيرتمي في حضن الأم والأب اللي هو ضربه. يعني حاجة مؤلمة صراحة.
4: بالضبط. بالضبط.
3: لأنه ليس لديها يعني ما في مصدر آخر للأمان ولا حب إلا هم.
4: أو يخاف أو يستخبى مثلا وراء أخوه أو وراء أخته، أو مثلا يروح على غرفته ويقفل على نفسه الباب. فهنا يتكون صدمة. يعني كيف الأب والأم يضربوه، يعني وهم أساسا اللي
3: يهتموا فيه
4: الأمان.
3: نعم. والحب والثقة والدعم. نعم.
4: بالضبط. هذا من 0 إلى 7. طب
3: نعم.
4: عندنا مرحلة أخرى اللي هي 7 الثانية اللي هو من 7 إلى 14 سنة. وهذه المرحلة إحنا نقول عليها يعني يعاملوه كأسير. هي طبعا كبداية يعني كأسير، يعني هي شوية لا ما نقصد فيها الإهانة.
3: أوكي. يعني نحافظ على كرامته الإنسانية، على احتياجاته، ولكن يمكن في مسألة المراقبة يعني بحب.
4: بالضبط. ونعطي له الثقة ونعطي له يعني مثلا إدارة الوقت. لازم يفهم إيش يعني إدارة الوقت.
3: طبعا في هذه المرحلة يكون دخل سن المراهقة سواء كان بنت أو ولد.
4: نعم. من سن 7 إلى 14.
3: نعم.
4: هنا وطبعا نؤدبه بطريقة نؤدبه، وفي نفس الوقت طبعا مش تأديب

0: نعم.
1: من سن 14 ل 21. هنا يقول لك اتعاملوا كوزير. يعني ايش كوزير؟ يعني زي ما يقول ايش، اذا
0: كبر ابنك خوي.
1: خاوي، يا سلام يا سلام عليك استاذة نوها. بالضبط، هنا خلاص راح يتحمل كل قراراته وكل مسؤولياته، وطبعا زي ما قلنا بالتدريب التدريجي.
0: طيب استاذة ألوى، حضرتك ذكرتي انه في المرحلة من 7 ل 14 انه العقاب يكون بالترهيب بالترغيب، يعني كيف انا اعاقب ابني بس ما اكسره، يعني وكيف انه يخليه يسمع كلامي.
1: ترى ممكن احرمه من الشيء اللي يحبه. ايضا في جدول اسمه جدول اللي هو المكافآت.
0: نعم.
1: بمعنى لو انت مثلا صليت في جماعة، او صليت مثلا الجمعة، يعني
0: او نمت بدري وما استخدمت الجوال،
1: نمت بدري، درست للامتحان، واو الاخره، انا احط لك نجمة. طيب ها، ونقسم الجدول ل يعني اثناء الاسبوع، سبت احد اثنين وهكذا. طيب، واللي ياخذ نجمه راح ندي له مكافاه.
0: اوكي، يعني سلوك جيد.
1: ايوه،
0: سلوك جيد. طيب اذا عمل سلوك غير جيد ما احط، ما اسجل، ما اخليها موجوده.
1: لا. أيوة. لا طبعا. وممكن الحرمه، من غير ضرب، من غير تعنيف، من غير اي شيء. يعني ممكن احرمه من البلاي ستيشن، ممكن
0: من النت،
1: ممكن احرمه من طلعه يحبها، ممكن احرمه من يعني اشياء، المهم الاشياء اللي يحبها.
0: نعم.
1: او مثلا ممكن العقاب اللي هو انه اللي هو الكورنر، انه يقعد في الكورنر. لا هذا مو في ده السن،
0: مو في هذا السن، وغير كده.
1: لا مش ده، لا في السن الأول،
0: أصغر في السن. في السبعة الأولى.
1: بالضبط. نعم. يقول لك العقاب اللي هو في الكورنر، يقعد يعني في الزاوية.
0: نعم. أيوة. يعني هل العقاب في الكورنر هذا انت بتشوفي انه هو مناسب، او انه ممكن يعمل عقد في المستقبل؟
1: لا ابدا، بالعكس،
0: مناسب جداً. في السن الصغير
1: انا كمان ممكن اخيره في العقاب، انا ممكن اخيره في العقاب.
0: نعم.
1: ما احط لك نجمه، ولا تبغى تقعد في الكورنر او في الزاويه، ممكن اخيره.
0: ممكن يعني اشركه في الامر. نعم.
1: بالضبط عشان يتعلم يعني كيف يقرر.
0: نعم. طيب ابرز التغيرات استاذه اروى اللي يعني بتتميز بهذه المرحله، مرحله المراهقه، كيف يعني؟ في امهات واباء بعضهم مره عاطفيين بزياده او حساسين، بيجلسوا يبكوا انه الولد كبر والبنت كبرت.
1: استاذه نهى الصوت مقطع، معلش.
0: نعم. طيب الان تسمعيني بشكل جيد؟
1: مقطع برضه.
0: طيب ايش رايك ناخذ فاصل ونرجع نتواصل معك؟
1: ما في نقاش على جده اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا متابعينا الكرام، سواء كنتم تستمعون إلينا عبر تردد إذاعة جدة، في السيارة، في المكتب.

0: في المنزل في أي مكان أو من خلال طبعا تطبيق سعودي راديو بلس إذاعة جدة ذات الأيقونة الحمراء، ومن خلال تطبيق الأولى أو كذلك من خلال حساب الإذاعة إذاعة جدة صوتا وصورة من خلال البث المباشر ومن خلال البث المخصص لهذه الحلقة. اليوم ماذا لو تحدث ابن المراهق بلساني؟ ماذا ينوي أن يقول وكيف أخاطبه؟ معنا في هذا الحوار الشيق الأستاذة أروى خطاب، أخصائية تعديل سلوك ومعالجة بمدرسة العلاج السلوكي المعرفي. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذة أروى.
1: يا هلا، حياك الله أستاذ نهى.
0: أهلا وسهلا أستاذة أروى. كنا قبل الفاصل نتحدث عن تقسيمات السبع سنوات إلى وصلنا طبعا لما بعد سن المراهقة، عرفناها ونحتاج الآن نعرف أبرز التغيرات التي تميز هذه المرحلة. البعض لا يتقبل أنه ابنه بيكبر أو ما عنده الإدراك والوعي الكافي كأم أو أب أنه لا والله ابني الآن بيدخل سن المراهقة، ما لا ابني صغير، ابني مو كده، لا هذه سمات مرحلة طبيعية وإذا ما مر فيها إذن في شيء مو طبيعي. فإيش أبرز التغيرات اللي بتديني ملامح هذه المرحلة؟
1: طيب هي على نوعين أستاذة نهى.
0: نعم.
1: أول حاجة إنه طبعا المراهق ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة التمييز ومرحلة النضج.
0: نعم.
1: طبعا هي حساسة لكل من الطرفين، سواء المراهق أو الوالدين، زي ما تفضلت حضرتك قلت إنه مش مستوعبين إنه هو كان طفل وبعدين انتقل لمرحلة المراهقة، فلازم يهيئوا لهذه المرحلة من بدري. طيب كيف يقدروا يهيئوا لهذه المرحلة؟
0: نعم.
1: طيب أول حاجة يتركوا إنه يعني كيف أقول لك، يعني هو طبعا عشان يحس باستقلاليته أحيانا يفرض الأوامر، مثلا عشان يحس باستقلالية
0: يعني
1: يفرض
0: الأوامر
1: نعم على الأب أو الأم أو على الأخوان أو الأخوات. طيب في البيت طبعا
0: أعطوني خصوصيتي ومساحتي، هذه الكلمة بتتردد كثير.
1: بالضبط، أعطوني خصوصيتي ومساحتي و يعني هنا نقول إنه طبعا السن هذا فسيولوجيا أكيد الأب والأم لازم يعرفوا هذا الشيء. فسيولوجيا في هرمونات بتتغير في جسم المراهق. فبعضهم للأسف الوالدين يصفوه بالعنيد أو المتمرد، بس إنه هذه ما هي صفات، مو صفاته. بعدين أنا راح أشرح ليش إحنا ما نقول هذا الكلام للمراهق، لأنه بيأثر في نفسيته
0: طبعا.
1: طيب إحنا ممكن مثلا أجيب مثال.
0: اتفضل.
1: خلينا نقول مثلا خرجوا يتسوقوا، حلو. سواء خلينا نقول الأب مع ولده. وراحوا اختاروا طبعا طقس بارد وراحوا اختاروا ملابس عشان تدفيهم. فالولد اختار، فالأب نصحه بطريقة يعني لطيفة لبقة، يا ولدي هذا اللبس يعني ما ينفع في الطقس البارد وراح تبرد. قال له لا، أنا عاجبني مثلا المراهق، قال أنا عاجبتني ألوانه ووالى آخره، فلازم تشتري له هو. أوكي اشترى له هو، حلو. ولما خرج هو لبسه حس بالبرد.
0: طيب.
1: هنا الوالد خلاه يتحمل
0: نتيجة
1: مسؤولية قراراته. بالضبط. فلما قال إنه أنا بردان، قال له والله أنت اللي اخترت وأنا نصحتك، أنت ما سمعت النصيحة.
0: بس تعرف إحنا كأمهات إيش نسوي؟ خليه يلبس يختار اللبس ده، بس أنا عاملة حسابي شايلة جاكيت.
1: الحنان، حنان الأمور. بس هنا أنا كيف أعلمه؟
0: أيوه بس
1: هو
0: بس
1: ما شاء الله
0: إيش؟
1: كبر.
0: أيوه يعني بس إيه كبر. بقول له الله يخلي لكم الوالدة، بس يعني مامتكم تفكر دائما، بس المرة الثانية فكر. يعني انت خد معك الاحتياط، يعني يمكن الحوار لما الام تروح وتشتري معه، طيب اوكي حتاخد ده، بس ايش رايك تاخد معه انكيس الجاكيت ده علشان انه اذا برد يصير تكون مرتاح، يعني حققت الهدف تبعك، عشان ما اقدر اخلي ولدي والله يبرد ويعني
1: طب
0: خاف.
1: يمكن يروحوا لمكان دافئ،
0: ايوه ف
1: يروحوا مول،
0: ايوه ف
1: يروحوا مثلا يرجعوا البيت.
0: انا
1: ما
0: ما
1: في
0: نفرض،
1: مشكلة.
0: احنا ما نفرض راينا عليهم صعب، لكن الدين نصيحه كامله. ما ادري يمكن هذه الطريقه صح وممكن غلط، ما ادري، يمكن الرجل
1: ما
0: له
1: هو بيعمل حسابه، سواء بنت او ولد، بتعمل حسابها انه مامتي راح تنقذني في اي في اي في اي موقف انا اتحطيت فيه.
0: يعني ما نسوي كده.
1: الأفضل عشان هي
0: اوكي،
1: تتحمل المسؤولية. طب انت اخترتي وأنا نصحتك،
0: عشان
1: تمام؟
0: ندربه انه معالجة
1: أيوة
0: امور الحياة. نعم
1: بالضبط
0: نعم
1: بالضبط،
0: ما يصير
1: الله
0: عندنا
1: ينور عليك.
0: الحماية الزايدة.
1: بالضبط بالضبط، هنا حتتعود البنت أو الولد إنه لا خلاص، مامتي أو بابتي عندهم الحل، فأنا أختار على كيفي.
0: اوكي، يعني هذه وجهة نظر احنا يعني لابد نتعلمها احنا كآباء الآن.
1: ايوه، احنا بنحاول
0: اوكي
1: نقلل الحنان هذا شوي، الحنان شوية.
0: والله شكلك
1: طيب
0: استاذ اروى دحين تعملي لي تحليل.
1: لا، كلنا احنا كأمهات
0: نعم
1: احنا ب ب ب يعني عارفة كيف، او
0: نفكر.
1: مثلا خرج من هو جوعان مثلا،
0: ايوه
1: ايوه طب انا اخذ سندويش معايا كده بالخفاء، او مثلا اروح اشتري له
0: طب ما
1: فاست
0: اقدر
1: فود او
0: استاذة
1: حاجة.
0: اروى، ما اقدر اسيبه، يعني صعبة
1: معليش
0: انا.
1: اضغط على نفسي، معليش، عشان يتعلم. كيف يتعلم؟
0: اوكي
1: كيف يتعلم؟ انت قررت، طيب انا نصحتك او انا نصحتك، ليش اصريتي على الموضوع؟ طيب ليه ما سمعتي الكلام؟ فانت اخترتي تتحمل النتيجة او تتحمل انت النتيجة.
0: اوكي
1: عارفة
0: تمام.
1: كيف؟ هذا بالنسبة للمرحلة الاولى، لانه احنا قلنا يتغير فيه الهرمونات، سواء البنت أو الولد، هرمونات الفسيولوجية. في بعض الآباء والأمهات ما هم فاهمين إيش يعني. مرة أنت ترى أنت طفل، يعني هو له طفل وله شاب،
0: شخص بالغ. نعم
1: نعم، هو جاي في النص.
0: ايوه، هو في
1: الرسول
0: مرحلة الطفولة ممتدة، ولكن جزء من مرحلة الطفولة اللي هي ما هي طفولة مبكرة، طفولة مرحلة ثانية.
1: ممكن، ايوه
0: نعم
1: صحيح.
0: نعم
1: فالرسول عليه الصلاة والسلام
0: عليه
1: ايش
0: الصلاة
1: كان يقول؟
0: والسلام.
1: كان يقول يا غلام، طيب، او مثلا يا فتى،
0: يا فتى. نعم
1: نعم، او ويقول للبنت يا جارية،
0: نعم
1: طبعا ايام الرسول عليه الصلاة
0: عليه
1: والسلام.
0: الصلاة والسلام. نعم،
1: ايوه
0: وهي لغة عربية فصحى، يعني
1: نعم نعم صحيح
0: كل كلمة لها معنى، يعني بالضبط مرحلة عمرية، مرحلة سنية، يعني محددة الخصال. طب ليش نعتبر مرحلة المراهقة أستاذة أروى مرة يعني حساسة في حياة الأبناء والوالدين كذلك؟ الاثنين هي مرحلة حساسة للطرفين.
1: نعم أنا من رأيي إنه الآباء والأمهات إنهم يقرأوا كتب أو يتثقفوا، بودكاست مثلا، حضور دورات،
0: يسمع البرنامج اليوم
1: يسمع البرنامج
0: اليوم. نعم
1: إذاعة جدة مع أستاذة نهى، يعني الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك يا رب.
1: أيوة، فليش إحنا نقول إنها حساسة؟ لأنه أحيانا في المدرسة يتعرض للتنمر،
0: نعم
1: ممكن يتعرض لصدمات، يعني مثلا ممكن وفاة أحد الوالدين،
0: نعم
1: أو مثلا تعنيف لغوي أو لفظي، حلو، سواء برضو من المدرسين للأسف الشديد. ممكن تعرض لأشياء يعني أكبر منه، يعني ما هو
0: نعم
1: مستوعبها، يعني زي التحرش مثلا.
0: نعم طب أنا بقول لك على موقف، يعني
1: تفضل.
0: وأنا كأم، يعني مثلا ابني كنت أجهز له اللانش بوكس بالأشياء اللي يحبها، وأحط له مثلا قطعة كيكة له لصاحبه، 2 عصير، مش عارف صديقه مرة اللزم يعني كده. لما دخل أولى متوسط، أول حاجة قال لي لو سمحتي يا ماما، يعني أول كان بيحب الشنط اللي يكون فيها شخصية سيارات أو شخصيات هو بيحبها، قال لي لو سمحتي يا ماما، يعني أنا ما يعني الشنطة دي حستخدمها، بس أنا بعد كده معلش يا ماما يعني ما أبغى زي هذا الشكل، وبعدين يا ماما أنا ما حاخد معايا اللانش بوكس، لا تحطوا لي الموية، حتى الموية اللي احنا نسميها زمزمية، الموية اللي هي دي خلاص، وأنا جايبة شكل لون أزرق للشباب للأولاد، يعني خلاص هذه أشياء.
1: كم عمره أستاذنا؟
0: 13 سنة. فيعني خلاص بدأت يعني ماني عارفة، في تنمر في شيء على إنه يكون كده الولد المرتب، فهذه إشكالية، يعني في تغيرات الآن، يعني إنه حتى في الأشياء الأساسية، أول هو أنا أعرف ولدي يحب الموية الباردة، وخلاص بناخد له هذه المجدة تبع الموية الحافظة، خلينا نقول الحافظة بالذائقة، اللي هي مثلا البنات ما يتعبوك في هذا الشيء، لكن فجأة تغير، وكان في البدايات ياخدها، بس ايش في، هل في اولاد اتنمروا عليه انه قال ليش بك انت ولد مامتك تجيب كده تعمل، وايش في يعني ما ادري. انا اوصي حتى الاباء يمكن هم اللي يخلوا اولادهم متنمرين، انت خليك رجال لا تسوي كده، ايش ليش تشيل شنطه زي كده، يعني في مشكله المجتمع نفسه، الاباء نفسهم، انه
1: يعني كل رجال،
0: ايوه كل رجال، معنى ايش يعني كل رجال، يعني انا ما اكل ولا اشرب ولا البس ولا حتى الرجال يعني يحبوا الاشكال المرتبه، ياخذوا معهم شنط الان، يعني طبعا حقه الاطفال غير وحقه الرجال غير، لكن في النهايه انه جزء من شخصيه الرجل ومن يعني خلينا نقول من اناقته انه يكون لديه هذه المسائل. فانا اشوف انه الاهالي هم اللي بيصنعوا الفتى المتنمر اللي يتنمر على أصحابه في المدرسة.
1: لا هو تعرض زي ما أنت وصفتي لي، هو اللي تعرض لتنمر.
0: أيوة يعني مشكلة الأهالي إنه ليش طيب ينتقصوا إنه
1: أصحابه هم بيقولوا أنت ولد أمك.
0: أيوة يعني هذه أتوقع بهذا الشكل إنه فجأة ما يبغى، وفجأة إنه هذه الأشياء اللي يتعود عليها وإنه هو أصلا يحافظ عليها، فصار لا ما أبغى. يعني بعد يعني من بداية.
1: طب لو جاء ايش يسوي؟
0: خلاص يشتري من المدرسة ويرجع للبيت وبياكل جيعان،
1: يخاف
0: يعني هذه مشكلة. يعني أنا أشوف إنه الأهالي، أستاذة أروى، الأهالي هم اللي يصنعوا أولادهم المتنمرين، يعني الأولاد اللي يتنمروا على أبناء الآخرين، هو ده الابن، أنت ابنك أنت بتعامله غلط في البيت، أنت بتخليه متنمر.
1: أنا معاك في الموضوع هذا، بس إنه اللي يتنمر عليه، يعني زي ما تفضلت حضرتك وقلتي إنه الولد هو اللي بيمارس عليه
0: نعم.
1: التنمر.
0: أيوة نعم، يمارس عليه التنمر. طب الولد المتنمر اللي تنمر مثلا على ابني أو أي ابن آخر، هذا الابن اللي أصبح ولدهم متنمر، ليس هذا المتنمر أمه وأبوه ممكن هم المتنمرين، أو يعني يمارسوا عليه التنمر، أو يعني يعاملوه بقسوة،
1: ممكن نعم،
0: هم يصنعوا مجرم في المجتمع، أو يصنعوا شخص يعني أنا ما أبغى أوصف أنه مجرم، ولكن يصنعوا شخص بعدم استقرار نفسي،
1: ممكن التربية الخاطئة فعلا.
0: نعم
1: زي ما يقولوا الزايد أخو الناقص.
0: أوكي.
1: ممكن أتعرض لتذبذب في المعاملة. يعني بين الأب والأم مثلا، الأب قاسي والأم مرة حنونة.
0: نعم.
1: فما في اتفاق بين الأب والأم على طريقة واحدة في التعامل. ممكن مثلا من أخوان أو أخواته يتعلم هذا الشيء.
0: نعم.
1: يعني أو أصدقاء وأقرانه.
0: نعم.
1: في مثل سنه.
0: نعم. والمدارس يعني المدرسة فيها كل الخليط زي الجامعة فيها كل الخليط.
1: نعم. نعم بالضبط.
0: نعم.
1: خلينا الأشياء الحلوة هذه اللي قلتيها، الأشياء الظريفة، الأشياء الكتكوتة الملونة، هذا خليها للبنات.
0: أيوة نعم. لانه مع انه الاولاد يعني في مرحله معينه لا يبغى الشخصيه دي، يبغى مثلا باتمان ولا يبغى سوبرمان ولا يبغى السيارات اللي ما ادري كيف شكلها ولا يبغى الشخص، وكل فتره بتطلع شخصيه جديده، ايرون مان ومش عارفه، كل فتره كل جيل بيطلع له شخصيات في شخصيات مستمرة مع كل الأجيال، لكن في شخصيات بتظهر

0: والأولاد يكونوا مرة فرحانين فيها.
1: لا
0: فحتى تلاقي الطفل عمره 3 سنين يقول الله ميسي رونالدو، انت صغير لسه، انت كيف تعرف هذول؟ لسه صغير. فتلاقي انه سبحان الله الولد يتجه اتجاهات للأولاد، والبنات يتجهوا الى شخصيات البنات والوان البنات واشكال البنات. لكن
1: ما عندنا مشكلة في البنات، بالعكس المفروض تكون مرتبة
0: ايوه
1: حلوة كيوت
0: نعم،
1: يعني زي كذا
0: حتى الولد يكون مرتب يعني، وكلاس ومرتب.
1: مرتب. ايوة، من الناحية مثلا النظافة الشخصية، الـ يعني مرتب في لبسه،
0: نظيف،
1: محترم
0: نعم
1: محترم زي كذا يعني. احنا نعلمه برضو على الاحترام، احترام الكبير.
0: نعم أكيد.
1: ايوة، احترام الكريم
0: طيب
1: الكبير.
0: طيب أنا
1: في سبب آخر
0: تفضلي تفضلي
1: ممكن يعني أكمل.
0: تفضلي
1: أنت سألتيني إنه ليش مرحلة المراهقة،
0: حسنا
1: أكثر حساسية في حياة المراهق أو عند الوالدين.
0: نعم
1: طيب هذا السبب الأول قلنا. السبب الثاني طبعا زي ما قلنا يتعرض لتنمر، أو زي ما قلت التحرش أو الإيذاء اللفظي أو المعنوي. أيضا عدم الإنصاف، هذا مرة مهم، هذا
0: عدم
1: مرة مهم،
0: الإنصاف.
1: عدم الإنصاف من الوالدين، يعني ما في حوار بينه وبين أمه وأبوه.
0: عدم الإنصات وليس عدم الإنصاف.
1: يعني
0: نعم
1: مثلا هو يجي يبغى يتكلم، يقول مثلا في مشكلة صارت بيني أنا وصديقي، أو بيني أنا والأستاذ، تمام، فيخاف، مثلا يقولوا له، او مثلا يقاطعوه في الكلام، ترى احنا ما احنا فاضيين لك.
0: طيب إذا أنا بروح لولدي وبقول له أنا يور هيرو، أنا بطلتك، أنا مامتك، أنا سندك، لو في
1: استاذه نهى بدا يقطع،
0: بدأ طب ممكن تحاولي تغيري المكان أستاذة أروى؟
1: لا انا فاتحه البيانات. ايوه كذا كويس،
0: تمام. طيب أستاذة أروى، طب
1: نعم
0: لما الأم والأب دايما يعززوا بيذكروا هذه الكلمة، بيقولوا إحنا نثق فيك وإحنا أبطالك وإحنا سندك، وإذا أي أحد بيهددك أو بيخوفك ترى إحنا موجودين، لا تخاف إحنا معاك، أو مثلا بسرد القصة، مثلا لو أنا حسيت إنه ابني بيتعرض لتنمر أو إيذاء لفظي أو أي شيء، أي حاجة كانت، مثلا أسرد له قصة بقول له إنه تدري إنه في ولد في ناس عملوا كده وكده، وبعدين مامته وبابته كلموا الشرطة والمدرسة سوت كده ومش عارفة.
1: هذه بطريقة غير مباشرة.
0: أيوة طيب ماذا بعد ذلك؟ فرضا طلع في مشكلة وجلس يحكي لي بس أنا ما قدرت أنصره، يعني
1: طب
0: مثلا
1: انت كيف عرفتي انه في عنده مشكلة من غير ما يتكلم؟
0: إنه مثلا أصبح الولد عنده عزلة، أصبح الولد مثلا بيبكي، أصبح الولد بيخاف، فبتحس إنه في شيء خطأ، فبتبدأ الأم تسرد القصص. لكن لما توصل للمشكلة الأساسية وإنه في تنمر عليه أو في إيذاء من قبل بعض أصدقاء، مش أصدقاء، أو خلينا نقول من أطفال المدرسة، وبتجي تتناقش مع المدرسة أو بتتناقش مع والده أو بتتناقش يعني في أي جزء من أجهزة المجتمع، فالجمعيات، الناس المتخصصة، هو يشعر إنه هو لم ينصف ولكن فقط أبعد عن مكان المشكلة. فهل هذا الشيء صحيح أو خاطئ؟
1: مو زي ما تفضلتي وقلتي انه كل بيت له قوانينه وله مبادئه
0: نعم
1: وله قيمه.
0: نعم
1: فاذا الاب قال، الاب او الام، لا لازم تاخذ حقك، فهو حيتربى على كذا،
0: نعم
1: لا لازم اخذ حقي. بطريقة محترمة مثلا يروح يشتكي مثلا للاستاذ اللي ضربه، يروح للمدير، والأب يجي يتفاهم مع الـ مع الـ مع المدير ويستدعي الأستاذ. مثلا اتعرض لعنف من صديقه،
0: نعم
1: مو صديقه، خلينا نقول أقرانه في
0: نعم
1: نفس المدرسة،
0: نعم
1: اتعرض لعنف شديد. وطبعا برضو احنا بنعلمه بطريقة محترمة انك انت لا يصير الغلط عليك انت،
0: نعم
1: على أساس أنت تروح تشتكي مثلا،
0: نعم
1: تروح تشتكي الأفضل إنك أنت يعني زي كده.
0: نعم
1: في بعض الآباء وفي بعض الأمهات يقولوا لا أنت تاخذ حقك
0: بيدك،
1: بإيدك،

0: هو على حسب الموقف صراحة. طيب أستاذة أروى تسمحي ناخد فاصل ونرجع ونستكمل حوارنا؟
1: تفضلي.
0: شكرا.
2: على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها تتعلم. يلا انطر
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا أميلة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: نقاش على جدة اف ام.
4: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج نقاش. ماذا لو تحدث ابني المراهق بلساني؟ ماذا ينوي أن يقول وكيف أخاطبه؟ في نقاش ثري اليوم مع الأستاذة أروى خطاب، أخصائية تعديل سلوك ومعالجة بمدرسة العلاج السلوكي المعرفي، في برنامج نقاش على الجميلة إذاعة جدة. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذة أروى.
5: أهلا وسهلا أستاذنا،
4: حياك الله. طبعا إحنا في مطلع الآن العام الدراسي، فهذه الحلقة أيضا مثرية للآباء والأمهات وللأبناء كذلك، علشان نكون قريبين منهم ونستوعب يعني المرحلة والفترة بشكل صحيح. طيب أستاذة أروى، الآن يعني عندما يرفض المراهق الاستماع إلى نصائح والديه، إيش هي الاستراتيجيات والأساليب التربوية المناسبة التي ينبغي للوالدين اتباعها؟ يعني حضرتك ذكرتي قبل الفاصل إنه مثلا لو رحنا مثلا للمول وحب يشتري فأخليه يتحمل نتيجة قراره. طيب في أشياء يومية أنا بدي إنه ابني يلتزم بيها، الاستحمام، المذاكرة، النوم المبكر، إنه يأكل الأكل ده، الأكل الصحي، في أشياء يومية الآن أنا بتمر علي مع مطلع اليوم الدراسي، مع بداية الدراسة، فأنا كيف هذه الاستراتيجيات أخلي ابني المراهق يعني يستمع إلي؟
5: نعم، أول شيء استاذنها الحوار اللي نقول عليه تدريجي، بمعنى
4: الحوار؟
5: التدريجي بمعنى ايوه، بمعنى انه اقول له انت في هذا الوقت انت تحتاج، لما نفتح الحوار طبعا لا. معاه لقينا في مشكله هو بيعاني منها، نفتح معه حوار ونقول له هل انت تحتاج لحلول ولا تحتاج لانصات فقط؟ انا مستمعه وانت اختار، انا مستمع اليك من الأول للآخر، وإذا أنت حابب نصيحة أو حابب بس أنك أنت تفضفض أنا موجودة معك.
4: يعني ما أدي الأوامر بشكل مباشر؟
5: لا لا لا، هو على حسب قراره،
4: استراتيجية مختلفة.
5: لازم أيوة لازم هو يتحمل يعني أو يختار الشيء اللي هو، إحنا بنعلمه خيارات، هو أنت مسؤول عن خياراتك وقراراتك.
4: نعم
5: أيوة، إحنا كده بنهيئه لمرحلة الشباب إن شاء الله
4: بإذن الله. طيب. تعالى حبيت هذا الأسلوب، الحوار التدريجي، حلول أو إنصات. أوكي
5: طيب، خلينا نقول أيضا ما يعني كيف أقول لك، إحنا نفصل السلوك عن الشخصية نفسها، بمعنى ما نقول إنك أنت عنيد، أنت مهمل، أنت غبي،
4: ما نصف السلوك،
5: ما
4: نرسخها بشخصيته، ما أقوله أنت نعم. عنيد، أنت ما تفهم يعني الكلام ده،
5: إنه نعم ما... والمقارنة هذه تدمر تدمر تدمر شخصية المراهق.
4: نعم
5: يعني شوف مثلا ولد خالك، شوف كيف
4: أختك، شوف أخوك كيف،
5: شوف أختك أيوه. شوف أخوك، شوف مدري زي كده،
4: هذه مؤلمة.
5: طيب هذه تدمر ثقة المراهق بشكل غير طبيعي.
4: نعم،
5: فإحنا كيف نفصل، كيف نفصل السلوك عن السلوك عن الشخصية؟ مثلا هو تخانق مع أخواته أو أخوانه،
4: نعم،
5: نقول له مثلا طبعا نوقف الخناقة، وفي المرة الجاية حاول انك انت تعاملهم بلطف.
4: اوكي
5: اوكي، نختار عباراتنا بشكل دقيق جدا. أنا ملاحظة مثلا، أنا ملاحظة إنه درجاتك في المدرسة يعني تدنت أو صارت متدنية. ممكن أعرف السبب؟
4: أوكي.
5: زي كذا أنا ما أقول له إنك أنت مهمل أو أنت غبي أو
4: يعني أطلب منه يديني الحلول أو أقول له إيش رأيك تديني حلول أو أنا أنصت لك أسمع لك إيش رأيك في الموضوع ده. طب أنت مو عصبي لكن بعض الأحيان تتصرف بعصبية، طب ممكن نتكلم أنا أسمع لك زي كذا يعني بهذا الأسلوب؟
5: يعني ممكن كذا. طيب وممكن إنه إحنا برضو نختار كلماتنا، نفصل زي ما قلت،
4: نفصل أنا السلوك نفصل عن الشخصية
5: عن السلوك بالضبط. نعم. ما نقول إنك أنت متنمر، نقول له مثلا أنت أنت يعني كيف أقول لك،
4: أنت بتمر بلحظات من العصبية،
5: أنت أيوة بتمر بلحظات عصبية، أنت غضبان ليش، مزاجك متقلب، ممكن أفهم ليه كذا، أنت ليش بتعامل أصدقائك بهذه الطريقة.
4: نعم.
5: الغير لطيفة ما نقول له أنك أنت متنمر.
4: نعم نعم، يعني أيوة. نجيب الكلمة الجيدة، ما نصب ما... هذا مبدأ حتى أستاذ أروى، هذا مبدأ حتى في الإذاعة، يعني ما أجيب الكلمة السلبية وأنطقها، لا مثلا بقول الشيء ما بقول الشيء السلبي، بقول الشيء الغير مدروس، هذا أسلوب مبدأ في الكلمات. صحيح. يعني هذا حتى أسلوب. صحيح. إذاعي، فلأنه النفس والعقل الباطن يستقبل الكلمة كما هي، ما في عنده
5: الجارحة فعلا. نعم. جارحة. إيه. وإحنا نسقطها على أنفسنا.
4: نعم.
5: بالذات المراهق.
4: نعم. فهي
5: لأنها مرحلة حساسة،
4: مرحلة حساسة. والجميع يعني بدل ما أقوله لا تسوي كده، ما أقول نرجو أنه التصرف يكون جيد، يعني زي كده. نعم. ما نحط الكلمة النابية، نستخدم كلام لطيف، يعني الكلام الصح وممكن
5: نستخدم الوقت الصح.
4: أيوة. فهو بهذه الطريقة.
5: أيوة.
4: طيب. أيوة. في استراتيجية أخرى كمان في الاستماع، يعني لما المراهق يعني يرفض الاستماع للنصايح وكده،
5: لا هو ما هو إذا إحنا استخدمنا الاستراتيجيات هذه لا راح يسمع،
4: راح يسمع بإذن الله،
5: راح يسمع. أيوة. وبالعكس إحنا نخيره، نقول له كذا ولا كذا، إيش أنت تبغى تنصت؟ لا عفوا، أنت تبغانا ننصت إليك ونستمع لك من غير ما إحنا نقول أي حلول، أو تبغى تقول المشكلة ونقول لك إيش الحلول؟
4: أوكي تمام حلو.
5: هذه هي الاستراتيجية اللي نقدر نقول عليها صح، لانه انت برضك انت انا بفهم انك انت تقرر.
4: اوكي.
5: انت اللي حتقرر.
4: طيب استاذه اروى، يعني الان طبعا والنبره كيف تكون؟ النبره تكون حاده، صوت عالي؟
5: لا بالعكس، حوار هادئ
4: جدا. تمام.
5: هادئ جدا في الوقت المناسب.
4: في الوقت المناسب،
5: يعني احنا ما نحاول نقاطعه، مثلا الام مشغوله، الاب مشغول، يحاولوا يقاطعوا الطفل، مو الطفل عفوا، المراهق، فما نقاطعوا، نقول له مثلا احنا حنجلس جلسة مثلا الساعة كذا، وانا راح يعني انصت لك اذا عندك مشكلة او حاجة زي كذا، انا حسمعك للآخر.
4: جميل.
5: لازم نطمنه في هذه المرحلة
4: ونحسسه انه نعطيه وقت،
5: ونشعره بالأمان.
4: أوكي. ونعطيه الوقت.
5: بالضبط.
4: طيب في ظل التأثير طبعا المتزايد للأصدقاء ومنصات التواصل الاجتماعي، كيف ممكن للأسرة أنه تحافظ على قيمها ومبادئها لدى الطفل الشاب المراهق؟
5: نعم طبعا إحنا جدا يعني حتى إحنا الكبار بنتأثر صراحة أستاذة نهى، نفهمه بطريقة أو بأخرى إنه أنت تختار المحتوى المفيد اللي يناسبك أنت، وممكن لو أنت مثلا تعمل سكرولينج أو حاجة زي كذا ممكن تطلع لك أشياء غير مناسبة. طيب فأنت ابتعد، حاول أنك أنت تبتعد عنها. شوفي حاول.
4: نعم.
5: أنا ما أوجه، أنا هنا أقول له حاول.
4: أوكي.
5: ما أفرض يعني كلمة إيه كلمة أنت لازم، هذه نبتعد عنها. نقول حاول انك تبتعد عن الاشياء اللي ما، وغالبا اللي ورا الشاشات ممكن يكون مزيف أو أغلبه مزيف. فأنت ما تصدق كل حاجة على السوشيال ميديا، ما تصدق أي شيء، لازم أنت ترجع للمصادر المهمة، سواء كانت مثلا بيستخدم أو بيكتب بحث، طيب أنت أرجع للمصدر تبعه. نعم. يعني يحاول إنه إنه إنه يتأكد من كل شيء يعني. نعم. هو بيشوفه.
4: نعم. طيب أستاذة أروى، الآن يعني ما شاء الله الحوار جدا ثقيل حقيقة، يعني قصدي مليان ثري، فبقي لنا الآن 5 دقائق، يعني لو طلبنا من حضرتك يعني 3 نصائح أساسية للوالدين تساعد على تحسين التواصل وبناء الثقة مع أبنائهم المراهقين، إيش راح تكون هذه النصائح؟ ولو كان يعني هنالك مراهق بيسمع لنا الآن، ما هي أهم الرسائل والنصائح التي يعني بتوجهيها له؟ يعني 3 نصائح للآباء و3 نصائح للمراهقين، وكلمة إنه المراهق إيش حاب يقولنا، يقول للآباء والمجتمع.
5: نعم. بالنسبة للآباء لازم يوفروا جو آمن وحوار آمن في الوقت المناسب زي ما قلت، ويبتعدوا عن التوجيه المباشر وإطلاق الأحكام.
4: تمام.
5: أنت زي ما قلنا، أنت غبي، أنت عنيد، أنت متمرد، ما نطلق أي حكم من الأحكام هذه.
4: نعم.
5: اثنين، تحمل استقلاليته في قراراته. معلش معلش.
4: نعم.
5: هذا راح يفيده. نعم. في المستقبل.
4: نعم.
5: برضو الوالدين يحترموا خصوصية المراهق، يعني أنا مثلا يكون في غرفته ما أفتح عليه فجأة، لازم أدق الباب.
4: نعم.
5: أيوة. هذا في البيت. طيب
4: حتى لو بفتش يعني كأم أو أب في أجواء جواله أو كمبيوتره بدون ما يشعر، ما أحسسه بعدم الثقة.
5: هنا أستاذة نهى، هنا النقطة هذه أني أنا بفتش من وراء، هذه مش يعني مش في صالح الأم ومش في صالح الإبن. لأنه إحنا كذا حيعرف بطريقة ما أنك أنت أو عفوا الأم بتتجسس على ابنها، حيعرف. ما هو
4: نحترم يعني خصوصيته وندعي له فعلا بالحفظ والأمان، في نفس الوقت إحنا بنكون قريبين من نبني جسور الحب صح والثقة.
5: بالضبط.
4: طيب
5: هذه بالنسبة للوالدين.
4: نعم. طيب بالنسبة للمراهق،
5: بالنسبة للمراهق اللي بيستمع لنا إن شاء الله.
4: نعم.
5: خليه يتقبل مشاعره.
4: أوكي.
5: أول شيء يتقبل مشاعره سواء كانت إيجابية أو سلبية.
4: نعم.
5: ولازم يعرف إنه هو يعني التغيرات اللي بتصير معه تغيرات طبيعية، فسيولوجية. نعم. جسدية، هذه طبيعية.
4: نعم.
5: طيب البعد عن الكبت. زي ما قلنا البعد عن الكبت. ممكن مثلا يفرغ بالطريقة الصحيحة، يعلموه أمه وأبوه كيف تفرغ بالطريقة الصحيحة، ممارس هوايات يحبها، رسم، طبخ، كتابة. قلنا أهم شيء الحوار الآمن مع الوالدين. ونقطة أخيرة، لا تبقى لوحدك يا أيها المراهق.
4: أوكي.
5: لا تبقى لوحدك. ليش؟ لأن الوحدة يعني هو سن حساس طبعا. يؤدي في النهاية الوحدة تسبب له أنه يدخل في دائرة مغلقة،
4: العزلة.
5: نعم، العزلة.
4: نعم.
5: العزلة الاجتماعية، ويدور في زي ما قلنا
4: حلقة مفرغة. نعم.
5: حلقة. نعم، مفرغة.
4: نعم.
5: وما حيستفيد شيء، وفعلا تؤدي للعزلة الاجتماعية.
4: نعم. طيب احنا نشكرك حقيقة على هذا الحوار، واحنا اليوم ماذا لو تحدث ابني المراهق بلساني، ماذا ينوي ان يقول، وكيف افهم مشاعره. حقيقة اديتينا نافذة جدا تربوية رائعة مع مطلع العام الدراسي طبعا لابني المراهق، سواء حتى للابناء اللي قبل سن المراهقة وبعدها. فنشكرك أستاذة أروى خطاب، اخصائية تعديل سلوك ومعالجة.
5: شكرا لكم ان اعطتوني الفرصة هذه إنه إحنا نتبادل حديث مفيد.
4: نعم.
5: للآباء والمراهقين إن شاء الله.
4: شكرا لك. شكرا لأستاذة أروى خطاب، أخصائية تعديل سلوك ومعالجة بمدرسة العلاج السلوكي المعرفي. إذا النقاش أن نفكر أولا. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي وزميلي محمد المرحبي، ومن الإخراج معتز سمير بخش. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة وكل التوفيق لأبنائنا.
3: نقاش على جدة اف ام.
6: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
7: معا لسلامة الغطاء النباتي.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في 60 ثانية.
3: سمو ولي العهد يشهد تتويج أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية في ختام تاريخي بباريس وعودة المنافسات للمملكة العام المقبل. الرياض تستعد لمعرض ليب الذي يستقطب 1800 شركة و1900 مستثمر عالمي لاستعراض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي. ثورة تعليمية ذكية، أكاديمية طويق تطلق مبادرة ألبوس لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مدارس الموهوبين بالشرق الأوسط. كمظلة داعمة شاملة، مؤسسة تكافل تكمل جاهزيتها بـ 17 مشروعاً تعليمياً لخدمة 400 ألف طالب وطالبة. وأخيراً، دراسة دولية تؤكد أن النشاط البدني الترفيهي يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1 0.
3: مسيتوا بالخير أصدقائنا وأحبتنا ومتابعينا، يا أهلا ومرحبا فيكم، حياكم الله مع صراحة حلقة جديدة وحلقة مثيرة وحلقة رائعة من مشواركم اليومي اللي بيختص في الزحمة، في زحمتكم، في عصريتكم، مع أحلى استكانة شاي، بيالة شاي كذا مزهبينها، وأكيد أنا عارفة محتاجين يمكن مو بس بيالة شاي، بيالة شاي هذا حق اللي وصلوا already خلاص لبيوتهم وأخذوا غداهم وقاعدين الآن يبون يسمعون برنامج في الزحمة عشان يعدلون مودهم، ولكن أنا بتكلم أكثر عن اللي محتاجين الكركديه، محتاجين كركديه، متوهقين في الزحمة، معصبين، قاعدين يطقون البواري، الهرن مش حرك، الإشارة صارت حمراء، الإشارة كانت خضراء، الإشارة شنو هذا، الشارع ما يمشي، هدي هدي هدي أعصابك، هدي أعصابك، روقوا يا جماعة، خليكم معاي، أنا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا، وعلى جدة أف أم، تعالوا لاقونا. أكيد برنامج في الزحمة، هذه الأيقونة اليومية وهذه الكبسولة اللي بتجمعني فيكم كل يوم أصدقائي من الأحد الخميس ومن 4 لـ 6 نلتقي فيها، نسولف وندردش ونضحك، مواضيع كثيرة، مواضيع مختلفة، حتى الريبوتات، يعني حتى الريبوتات بتكون معانا، بتحاول على قدر المستطاع ريبوتاتنا من شات جي بي تي ومن شات الجيميناي إنها تكون معاكم وتخفف من وطأة الزحمة في أي مكان، في أي ديرة، في أي مدينة. كل اللي عليكم فقط انكم تثبتون اذاعتنا، تثبتوا موجتنا وتسمعونا وتستمتعون معاي خلال الساعتين المقبله، ونرفع المود، ما يبيلها ما يبيلها حق. الله الله الله الله عليك يا مون، الله عليك يا مون، الله عليك يا معتز، معتز اليوم مروح عاش والله العظيم، تشوفونا اثنين متشمسين، واحد في الساحل يعني اللون والثانية ميكانوس ألواننا يعني صايرة صراحة من جد من جد التالي اللي ماخذينه يبينا أحلى طيران. اسمعوني ترى تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصة إكس، الفيسبوك، اليوتيوب، ولا تنسون سعودي راديو بلس. لكن سؤال بصراحة كذا ما أدري جاء على بالي، يعني تتوقعون مين أحلى تان ممكن يكون واخذه، التان اللي بياخذونه في الساحل ولا التان اللي بياخذونه في ميكانوس؟ ها أكيد التان اللي بيناخذ في ميكانوس يا جماعة، يبينا نصور يدينا وننزل. عموما نروح لساعتنا الاولى، جروب زحمه الساعه 4، ويبيله ما يبيله، شنو الساحل ايش دعوه عليكم قاعدين تصوتون للساحل؟ يلا شوفوا ناخذها تصويت، احلى تان اللي ماخذه تتوقعون معتز في الساحل الشمالي ولا التان اللي انا اخذته في ميكانوس؟ اعطوني تصويت، الساحل ولا ميكانوس؟ انا حبدا اشوف التصويت الين ما ندش على سناكه اليوم، سناكه اليوم مقرمش.

شاب تشك تشك تشك تشك تشك. سمعوا سناكة رهيبة، سناكة رائعة، كلنا كلنا كلنا بنطيح فيها. فاللي حابين يشاركوني بسناكة اليوم راح تكونون من خلال واتساب إذاعة جدة على 8002442888. دعوا عليكم رايحين على الساحل، وين ميكانوس؟ ربع ميكانوس وينكم؟ انقذوني، ترى قاعدين يصوتون حق الساحل. انزل ساعتنا الثانية إن شاء الله على الساعة 5، لما ندش ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة، رح يكون معانا مقولة، ومقولتنا اليوم لبروفيسور معروف جدا، ومقولة رائعة صراحة، هي بتخص الأصدقاء، ولكن رح نشوف منه يتفق مع طبعا البروفيسور تشارلز داروين في مقولته بيتكلم فيها عن الصداقات. في اللي حاب يشاركني، لكن مختلفة تماما، مختلفة تماما عما يطرح. في اللي حابين يشاركوني، سمعوني أصواتكم من خلال أرقام إذاعة جدة التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. ساعتين أصدقائي راح نقضيها مع بعض مع الفرفشة، راح تكونوا مبسوطين ومستانسين ومفرفشين. تربل أم تتذكرونها؟ تربل أم مبسوطين ومستانسين ومفرفشين. إحنا حين صراحة بالاستديو حيل مبسوطين ومستانسين ومفرفشين. معتز سمير بخش مخرجنا شنو محضر لكم؟ الله الله، شدعم عليكم الساحل كلكم، وين ميكانوس؟ ربع ميكانوس وينكم؟ وينكم؟

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: على هواك.
2: الزحمة على جدة اف ام.
5: هلا هلا اصدقائي، ويلكم ايفري ون، وين ما تكونون حياكم الله. يا هلا مرحبا ومسهلا، هلا وغلا، يا هلا. عاشوا مستمعين برنامج في الزحمه، وين ما تكونون في درب التبانه، وين ما تكونون في القطب الشمالي ولا الجنوبي، في شمال المملكه ولا جنوبها، شرقها ولا غربها، احلى تحيه لكم. وقبل نروح للسناك نروح لحسن الهلالي، هات السناك مينا، طيران نبي طيران، الطيران جاهزه لكم، يلا بسرعه. مين اللي بيقول هات السناك؟ انا ما اعرف المكان اللي رحتيه. راح نقراها، بس رايحين للساحل كلكم قاعدين تصوتون. صراحة المعتز ما انا ما اعرف المكان اللي انت رحتيه، بس الساحل امينه يفرق، معليش وين يفرق، انا رحت ترى وقت القهوه، حزه روقان قهوتي واذاعه جده وصوت تمون وبرنامج في الزحمه. توتة عطها، ارفع الماء، ايوه. وعارف مع ان المفروض نحط لها 100، وتوتة حاطه ذاك الكاكاو، حاطه كاكاو وقهوه، شار ونار. وايضا الله عليك، الله عليك يا الجارح، منور منور، نورت يا معتز بلدك الثاني، يا رب تكون استمتعت. استمتع وبس، قاعد شار يا محمود اكيد استمتع. امون ممنوعه من دخول الساحل، رحت الساحل قبل معتز، رحت الساحل قبل سنتين قبل معتز، انا سبكت. انزين. ان شاء الله حلقه جميله، امينه ما يبي لها الساحل اكيد، ما فيها كلام. مازن الغانمي وهات السناكه، عاش عاش مازن، ارفع الصوت.

0: ليش مازن؟ الله عليك، قاعدين تكتبون بسرعه. مساء احلى امينه، هايل هايل سعيد، ويلكم يا هايل. ونروح لسناكه اليوم.
1: سناك.
0: طيب سناكه اليوم، نروح لسناكه اليوم. خلصنا طيران يا معود. يلا سناكة اليوم بتتكلم عن يعني فئة من الناس، وأنا بشوفها الأغلبية صراحة، أنا بشوفها الأغلبية، وبشوف أنا يمكن أنا واحدة منكم من ذول الأغلبية أو الناس اللي عندهم هذه الصفة أو عندهم هذا السلوك، يمكن أغلبنا صراحة أنا واحدة من هذول الناس. سناكتنا اليوم بتقول لماذا نحتفظ بعلب بعض المنتجات بعد استخدامها. سألت نفسكم هالسؤال، أنتم من الناس اللي بتحتفظون بالعلب بعد استخدامها؟ صراحة فيها شغلات كثير إحنا بنحتفظها، نحتفظ في العلب يعني حتى بعد ما نخلص المنتج أو خلاص يعني فكينا من العلبة، بس العلبة بنحتفظ فيها، راح نتكلم عنها. طبعا الأسناك بتقولكم أصدقائي إن بينتهي العطر لكن علبته بتبقى في الدرج، تخرج الهاتف من صندوقه ونستخدمه سنوات فيما يحتل الصندوق رفا لا نكاد نفتحه. أيضا علبة بسكويت معدنية تصبح مكان للخيوط وأيضا الأزرار ومرطمان شمعة، فارغ ينتظر منذ مدة وظيفة لم نحددها بعد. طبعا السناكة بتقول لكم أننا نعرف أن هذه الأشياء صنعت أساسا لتغليف منتج آخر، وأن مهمتها الأصلية انتهت بعد فتحها أو استهلاكها، ومع ذلك تبدو بعض العبوات سهلة الرمي فيما تجعلنا أخرى نتردد لحظة أمام سلة المهملات، ربما من الأفضل أن نحتفظ بها. كلكم أكيد بتحتفظون بعلب، أنا من الناس اللي بتحتفظ بعلب. تتذكرون علبة الماكنتوش أيام زمان يحطون فيها الخيوط ويحطون فيها ما ترمى علبة الماكنتوش، لا كان لها قيمتها صراحة. العلب كثير، ترى علب الآيفون، بعض علب العطور إذا ما كان كرتون يكون مثلا زي مثلا لما ينفتح صندوق، علب بعض العود، العود الخشب، العود بعض الجناط. أنا في الدريسنج روم مثلا الجناط عندي صراحة، بعض الجناط ده أحطها، أحط في الدريسنج روم حطها تصفت من فوق حتى لو ما حطيت فيها الجنطة. عندنا علب النظارات، شغلات كثيرة بيكم أنتوا تتذكرونها، تقولوا لي شين العلب اللي أنتوا ما تحطها، هل أنتوا تحتفظون أصلا بالعلب ولا خلاص إذا تنتهي يعني. طيب يقول لكم هناك تغليف يؤدي وظيفته ثم ينتهي، مثل كيس رقيق، غلاف ورقي أو صندوق لا يصلح لشيء. وهناك عبوات مختلفة لها غطاء محكم أو كرتون سميك أو معدن متين أو درج صغير أو شكل جميل بيجعلها أقرب إلى شيء صمم كي لا يرمى. طبعا بتشير أبحاث التعلق بالمنتجات إلى أن العلاقة بين أو إلى أن العلاقة التي تتكون مع الأشياء بعد اقتنائها بتتأثر بعوامل من بينها المنفعة والمظهر وأيضا الذكريات. ركزوا على هذه، ركزوا على هذا البارت، إن الأبحاث بتشير إن التعلق بالمنتجات أو إن العلاقة اللي بتتكون مع الأشياء بعد اقتناعها بتكون هي يا منفعة أو مظهر أو ذكريات. أي أن جمال الشيء أو فائدته الممكنة يمكن أن يساهم أيضا في رغبتنا في إبقائه معنا. طبعا والسناكة بتقولكم إن هنا بتبدأ العلبة في تغيير هويتها قليلا، بتبدأ هنا إحنا بنبدأ بنغير هوية العلبة، لم تعد مجرد غلاف لشيء آخر، أصبحت هي نفسها شيئا يبدو صالحا للاستعمال. أيضا الاستاكة بتقول لكم أنه يمكن أن نصنع في الصندوق مثلا كابلات، ممكن نحط فيها الكابلات أو نحط فيها صور. أيام زمان تتذكرون العلب، علب البسكوت الزرقاء الكبيرة بيجمعون فيها الصور أو أوراق، حتى بيحطون فيها أوراق ذكرياتهم. يمكن استخدامها لتغليف أيضا هدية نفس العلبة إذا ما كان فيها شيء، يعني جايتنا علبة هدية ممكن إحنا نستخدمها مرة ثانية، يعني زي الريسايكل نحط فيها هدية ونهديها.

رفض قطع الجهاز أو إعادة المنتج إذا أردنا أن ننقله أو نبيعه. في ناس مثلا الشاشات الكبيرة، السوني، علب، يعني بعض المنتجات ما يرمون العلب، لأن لما يجون يبون ينقلونه من مكان لثاني أو أنهم يبيعونه مرة ثانية يردونه في نفس البوكس ماله. أما المرطبان يمكن أن يصبح وعاء، والعلبة المعدنية صندوق صغير للتخزين. طبعا في دراسة أصدقائي بتبين دراسات حديثة عن أنظمة العبوات القابلة لإعادة الاستخدام، أن تصميم العبوة وطريقة التعامل معها يمكن أن يشجع إعادة الاستعمال أو يعرقلها. يعني نظام العبوة وطريقتها هي اللي بتحدد، هي العبوة من نفسها هي اللي بتخلينا نحدد. العبوة اللي بتبدو عملية وسهلة التنظيف والحفظ أقرب بطبيعتها إلى مواصلة حياتها بعد الاستخدام الأول، يعني ما نذبها، ما نرميها، ما نقطها، لا، العبوة هي اللي بتخلينا نحدد أنها تواصل رحلتها معنا. أيضا بعض العبوات يقولكم لا تصلح للتخزين وليست جميلة بصورة استثنائية، ومع كذا بتبقى مثلا علبة عطر كان هدية احنا بنحتفظ فيه لذكرى، مثل ما قالوا هما صندوق أول هاتف اشتريناه من راتبنا بنحتفظ فيه بهذا الصندوق، حتى بنكتب عليه التاريخ كان أول شغلة اشتريناها من رواتبنا أو أول هدية جاتنا من شخص عزيز، بنكتب فيه وبنحتفظ بالبوكس، بنحتفظ بالعلبة. أيضا تغليف شيء جاء من رحلة، مثل لما يكون مغلف بورود حلوة بنحتفظ بالتغليف لأنه جميل. علبة لعبة قديمة، كيس بيحمل اسم متجر لم يعد موجود أو متجر براند مرة قوي، يعني بنحتفظ فيه كنوع من أنواع أنا بمتلك من هذا المتجر. Okay, this is our snack for today. حلو حلو، دان دان، رحلة سلتنا. قلوا لي أنتوا من الناس اللي بتحتفظ بالعبوات ولا لا؟ تحتفظون فيها ولا لا؟ بصراحة تحتفظون، معتز تحتفظ بالعبوات؟ الأولاد أعتقد في السيارة قاطة، في السيارة يقول على طول أنا أذبها بالسيارة، ما أدري أنتوا شلون تقطها على طول تحطها بالسيارة، يا فاهمة فاهمة. طيب أنتوا زي معتز ولا زي على طول بتتخلصون من العلبة ولا مثلي بتحتفظون؟ أنا مو كل شيء، مو كل شيء، بس في أشياء بحتفظ بالعلبة، بحتفظ فيها زي ما قلت لكم، الجناط مثلا الله يكرمكم، بعض الشوزات، بعض العلب، بعض العلب شفتوا علب لما تيجي مثلا دهن عود، علب العودة، في شغلات تيجي مثلا هدية جايتني والعلبة مرة فخمة صراحة، العلبة مرة حلوة. علب الساعات، علب الساعات، الساعات البراندات تحتفظون فيها ولا لا؟ ما أقدر أقول اسمها. مثلا النظارات، في شغلات قولوا لي شنو الشغلات اللي بتحتفظون بالعلب، تحتفظون ولا لا؟ وشنو العلب اللي تحتفظون فيها؟ واخر سؤال، ليش تحتفظون؟ هل تحتفظون عشان المنفعه يحفظ لكم الشيء، ولا علشان المظهر لان اسم براند زي ما قلت لكم فبحطه عندي مثلا في الدريسنج روم او في مكان مثلا في الصاله انا اقتني هذا الشيء، او علشان الذكريات لان ذكرى جميله من شخص او من مناسبه كانت رائعه، فعلشان كذا منفعه مظهر ذكريات. أعطوني ليش تحتفظون بالعلب أو البوكس؟ إيه صحيح، إيه هذا أنا أسويها. معتز يقول أمينة أنا كانت ستي جدتي يقول تحتفظ بمثل الخلاطات، مثلا الميكروويف، الشغلات هذه الأفران الصغيرة يقول محتفظة بالبوكس مالها أو الكرتون. أنا بعد محتفظة فيها في الستور حاطتها، سبحان الله تنقل من مكان لثاني يكون تكون موجودة عندك أو تحتاج للصيانة، تحتاج خربت، تحتاج إن تصلحها، الصندوق يكون عندك. يلا عطيناكم أفكار، نبي أفكاركم أنتوا، وشاركونا من خلال واتساب إذاعة جدة على 8002442828. الله بحرية، ماكو أحلى من بحرية شيرين وحمائي.

جسر عطاي بسبب شغب في داخلي وعصيان. ماني أنا باين علي تغيير، قاعد يصير اللي أحسبه ما يصير.

0: القصص قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: هلو هلو، ويلكم إيفريوان، حياكم الله أصدقاء. يلا مستعدين؟ أنا متأكدة أنكم مستعدين حق الإجابة على أسئلة سنكتنا اليوم، اللي تقول لماذا نحتفظ بعلب بعض المنتجات بعد استخدامها. بعض المنتجات إحنا عقب ما نستخدمها السلب نحتفظ بالعلبة. عطوني شنو العلب، شنو العلب اللي انتم بتحتفظون فيها؟ تذكروا علب كثيرة. هل انتم من الناس اللي بتحتفظون بعلب بعض المنتجات؟ يعني على سبيل المثال الهدايا اللي تجينا، ساعات في هدية تجي صراحة نحتفظ بالعلبة، ما نرميها، نحتفظ فيها، نحط فيها صور، نحط فيها أوراق، ممكن نحطها على جنب، نحط فيها شغلات كذا. في حتى بعد بعض مثلا علب الحلاوة، علب الشوكليت، نحتفظ فيها ما نرميها. في كذا براند ما أقدر أقول أسماهم، علبهم حلوة كذا منقشة من فوق صراحة يعني ما ترمى، ممكن تستخدم لشغلات ثانية. طيب شنو العلب اللي أنتم محتفظين فيها، اللي بيحتفظون بعلب مثلي؟ أنا قلت لكم علب الجناط هذه أحتفظ فيها، عنب الله يكرمكم، علب اللي تكون برندات، أسماء برندات أنا بحتفظ فيها، حطتها في درسنج روم فوق كده رزتهم. شنو العلب اللي أنتم محتفظين فيها؟ عطوني يلا اذكروا لي علب. تذكرون الماكنتوش، العلبة الزرقاء مالت كانوا أيام زمان يحتفظون يحطون فيها الصور، الأوراق، شغلات كثير، الإبر، الخيوط، على بعض الشوكليت. إيه يعني شوفوا بعض الشوكليت أسعارها عالية فنحتفظ بالعلب مالتها. طيب في السناكة قالوا أيضا أصدقائي أن التعلق بالمنتجات، هل هو أنتوا أبيكم تجاوبون على هالسؤال، إحنا بنتعلق بعلب بعض المنتجات ليش؟ هل هو منفعة ولا علشان المظهر ولا علشان ذكريات؟ يعني هو ذكرى معينة أنا احتفظت فيه لأنه بيرمز للذكرى معينة. قولوا لي عشان منفعة أنا بستفيد منه في شغلة ثانية، ممكن أحط فازة جتني ما أرميها، استخدمها للورد أو أحطها زينة، أو عشان مظهرها كشخة حلو زي ما قلت لكم علب العود ودهن العود، أو ذكريات. بدو شاركوني، رح ننطلق على الواتساب على 8002442888. نبدأ مع توتا. بعض العلب نسوي لها إعادة تدوير نستخدمها بشيء ثاني، exactly مثلي. وبعض العلب ما نرميها لأننا ما نبي نرمي الشعور اللي جامعها. الله، قوية قوية، الشعور الإحساس فعلا كل ما طالعينه على طول الميمور عندك، على طول الشعور يروح والذكريات والأحاسيس كأنها نفس ذيك اللحظة ذيك الحزة. أنا جبران، ويلكم يا جبران، مساء الورد منورة، أنت اللي منور. أنا بالعكس ما أحب أحتفظ بالعلب أمينة بعد ما تخلص، أحس وجودها بدون فائدة، ياخذ مساحة ويجمع أشياء ما لها حاجة، إذا انتهى استخدامها عندي على طول أتخلص منها وارتاح. وأحيانا أحس اللي يحتفظون بكل هذه الأشياء عندهم شوية بخل أو حرص زاد، ليش دعوة عندهم؟ ما بحتفظ أنا بعلب بعض الشناط ولا علب بعض العطور؟ حلو، في عطور غالية شكلها مرة حلو مرة حلو، زي واحدة من الفنانات الخليجيات عندها عطر مرة حلو ما ينرمى، يعتبر تحفة صراحة. يقول أو حرص زايد خصوصا إذا كانت أشياء ما لها استخدام أصلا، وش اللي أحتفظ بعلبة فاضية؟ هذا من البخل. الله أكبر يا جبران، يا جماعة بخل. أبو حور ويلكم، يقول إذا لم يتم الاستفادة مما تم الاحتفاظ به هذا يندرج تحت الاكتناز القهري. يلا جانا هو وجبران، سمعوهم. أبو حور يقول هذا يندرج تحت الاكتناز القهري، مكتنز متعافي. الله عليك، اعترف عاد شنو اللي مكتنزة؟ شنو العلب اللي مكتنزها؟ بسرعة اعترف. أتوقع كرتون البلايستيشن ولا البي سي ولا الشغلات هذه يحتفظون، أنتوا اللي تحتفظون فيها. إنزين، أو ولا مفاتيح ميدالية السيارة، العلب ولا الشغلات دي. أستاذة مينا، أمي محتفظة بالمكينة الخياطة مالت زمان على طيارة أبو ويزن، حياك الله، محتفظة بالمكينة. إحنا نتكلم عن العلب، علب المنتجات، العلب القواطي، أي شيء علب، مش المنتج نفسه، مو بالمنتج نفسه، العلب بس. حياك الله، الله يخلي لك الوالدة. مازن يقول أنا ما أحتفظ أمينة، مو بشرط قوارير، يقول أنا ما أحتفظ. أوكي، هايل سعيد من اليمن، هايل سعيد من اليمن يقول أنا أحتفظ بالقوطي حق الحليب. ايش حقه محتفظ بالقوطي مال الحليب؟ يعني يسوونه مثلا حصاله، مسوي حصاله ولا مسوي كوب ماي ولا حاطه برا؟ شنو شنو شنو الفايده من قوطي مال الحليب؟ يقول انا وهاي اللي يقول انا محتفظ بعلبه، انا محتفظ علبه شكلته 15 سنه، شكلته اي ثينك شكلته هذه اعتقد علبه شوكليت، هو اختلاف النطق بس شكلته صراحه عجبتني شكلته هذه، باين عليها شكلته خطيره. بس هاي شنو حاطين بعلبه الشكلته هذه؟ شنو حاطين داخلها؟ حسن الهلالي ويلكم يا حسن امون. الشيء الوحيد اللي احب احتفظ فيه قاعده التقويم. شو تسوي بقاعدة التقويم يا حسن؟ يقول أحيانا تجيني قاعدة حلوة ومتعوب عليها، إذا فكرت ترميها آخر السنة تحس بتأنيب الضمير، فأحتفظ فيها وأستخدمها، أحط فيها ورق التقويم الجديد وكذي. أوكي يعني ممكن تستخدمها، يعني إذا كانت حلوة أوكي أنا معاك فيها، ولا تكون سنة حلوة وسنة جميلة فما تبي التقويم هذا يروح صراحة، كان فيها أحداث حلوة يا حسن، فالواحد يقول لا خليها ليش أرميها؟ صح؟ متأكدة. اوكي ابو مليكه ويلكم يا ابو مليكه، انا ابو مليكه عفي عليك انك كاتب انا لو ححفظ بعلبه راح يكون علبه شياكه. ها شنو علبه شياكه؟ علبه كرتون الثوب تقصد؟ وشكل العلبه الجميل، او تكون جايه لي من عند احد غالي. اوكي هذه كلنا نحتفظ فيها. يقول عندي واحد صاحبي محتفظ ببوكيه ورد كان جايبه لمراته لما جت زيارة لي، وراح شغله في جدة وسيبه عندي من في الرياض، لما احتاج شيء منه أقوله والله حرم الورد. أبو مليك عافي عليه. بس عاد المفروض هي المدام هي اللي تحتفظ بالورد، مو هو اللي يحتفظ فيه. شكلها جايبه من دم قلبه، انا متاكده والله متاكده. ليش محتفظ فيه ولا وسايبه عندك امانه في الامانه في الحفظ والصون؟ سايبه عندك يا ابو مليكه في الحفظ والصون هذا نوع من انواع الابتزاز ترى، انتبه دير بالك ما ينفع. بس الورد المجفف هذا الوالدة عندي الله يطول بعمرها من النوع اللي تحب تحتفظ بالورد، بالذات لما يجيها بوكيه كبير او احد من خواتي مثلا يجيبونها لها البيت يكون بوكيه كبير بوكيه رائع، نعم تحتفظ فيه. والله يا ليت الوالدة تحط عندي البوكيهات هذه أمانة يا ليت. السلام عليكم أبو إلاف، أنا أحتفظ بعلب عود والعطر. حلو. يقول أحتفظ بعلب العود وعلب العطر، العود كثير كثير كثير نحتفظ فيه أنا بشوف. طيب أنا أحتفظ بعلب العطور أمينة الفاضية اللي جاتني هدية فقط علشان أتذكر اللي أهداها لي، وأنبسط. والكراتين حقت الجوال أحتفظ فيها، والأجهزة ما أرميها على طول، ما أتحمل. أعتقد هذه من الأشياء ما كتبت لي اسمك وما كتبتي لي اسمك. علب الهدايا شفتوا نحتفظ فيها،

علب العطور نحتفظ فيها. الجوال أنا بويلة، وتشوفون العلب مالتي اللي عندي في الجوال، والله لما نقلت حطتها كذا يعني بكبت مال الملابس تحت، مرصوصة مرصوصة مرصوصة مرصوصة كذا، علب علب مال الجوال. الأجهزة كمان صحيح، عفية عليك. آه شفتوا شفتوا أبو حور يقول بالضبط أمينة، كراتين البي سي وأي سلك خربان. شش أبو حور شو السالفة أنت أبو عبد العزيز؟ حتى أبو عبد العزيز معتز، حتى أنت الأسلاك ما يرميها يحتفظ فيها. أقول شش سالفة الأسلاك، وكل ما احتفظ وحطهم في الستور، أجي أطلع الستور يوم الترتيب والتنظيم أشيل كل أسلاكه وأذبها. يجي بعدين وين أسلاكي؟ أقول ما أدري وينهم، وين راحوا. أول بأول صراحة، أول بأول. اوكي مساك الله بالخير، مساك الله بالخير جميعا. اكيد اعاده التدوير اذا العلبه كشوخي. يا سلام عليكي، يا سلام عليكي يا امل، اذا العلبه كشوخي ما ترمى، ما يبي لها حكي. علبه فاضيه وش اسوي فيها مينا؟ ليش والله من البخل. عموما وجهه نظرك يا جبرة، ابدعتوا ابدعتوا، سوبر نار نيرو، سوبر نار نيرو، فوسفوريرا فوسفوريرا. مستمعين برنامج في الزحمه، فاصل، لكن عقب الفاصل عندنا مقولة، ومقولتنا اليوم كثير في السنبتيك، فابدوا كتبوا اتصالاتكم وشاركاتكم الهاتفية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. سمعوا هالأغنية، رفعوا الصوت كلكم، من وائل كفوري، أغنية من أجمل وأروع الأغاني، سمعوا وانبسطوا.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما مع

0: العاشرة مساء على جدة اف ام.
1: على هواك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. الساعة 5:05 في استديوهاتنا بإذاعة الرائدة جدة اف ام. اسعد الله مساكم اصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي مشوار برنامج في الزحمة في ساعة الثانية برحب بكل اللي انضموا لنا بهذه الساعة من جروب زحمة الساعة 5، وأيضا الرائعين والمبدعين الفسفوريين صراحة من جروب زحمة الساعة 4 اللي ابدعوا في موضوع تجميع العلب، علب المنتجات. حياكم الله. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح لمقولة، ومثل ما تعودنا أي مقولة بطرحها على طاولة النقاش. كل واحد فينا بيدي بدلوة بكل مصداقية وبكل شفافية وبكل صراحة، يكون صريح. هذا رأيك إيه؟ لا تجمله، لا تجمله ولا تبدله ولا تغيره علشان ترضي الآخرين، أو علشان تقول أنا رأي دائما في السمبتيك. لا، إحنا نبي رأيكم الحقيقية علشان إن إحنا نقعد نتشاور ونعطي وناخذ فيها مع بعض. أي مقولة بطرحها على طاولة النقاش أكيد بتمثل كل واحد بيدلي بدلوة بآرائكم الخاصة. شعارنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولتنا اليوم هي للبروفيسور البريطاني وعالم حقيقي الطبيعة تشارلز داروين. بيقول في مقولة استوقفتني فيها وقريتها، وتخلينا نطرحها نشوف صحيحة ولا. يعني الفيلسوف تشارلز بيقول إن صداقات المرء تعتبر أحد أهم مقاييس قيمته. صداقات المرء أحد أهم مقاييس قيمته. شو رأيكم؟ فكروا فيها، هل بالفعل يعني إن الإنسان يمكن أن يعرف جانب من قيمته وشخصيته من خلال نوعية الأشخاص اللي يختارهم أصدقاء، يعني سواء هو أو إحنا؟ يعني زي ما يقولك تحدث كي أراك، الصديق من صديقة زي ما يقولون أمثلة كثير. خلوني الصاحب صاحب، لا من أبي هذه العبارات، ولكن إحنا دائما بنقول من تصاحب فهو مثلك. دائما اللي تصاحبه وتماشي هو بيعتبر جزء مثلك، هو شخصيتك. هل فعلا الإنسان يمكن أن يعرف جانب من قيمته وشخصيته من خلال نوعية الأشخاص اللي بيختارهم كأصدقاء؟ لأن ليش؟ لأن الصداقة غالبا بتعكس اهتماماته، بتعكس مبادئه واللي بيقدره في الآخرين. صحيح؟ هم نفس صورتي، هم المراية مالتي، ولا الكلام هذا يا داروين مو حقيقي؟ شلون ساعات بيكون عندنا أصدقاء ولكن ما بنكون متشابهين، ما بيكون يعكسون قيمتي الحقيقية، ما بيكون يعكسون شخصيتي الحقيقية، ولكن أصدقاء في النهاية. يلا تتفقون مع البروفيسور تشارلز داروين؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني على أرقام إذاعة جدة على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478 5444. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، والكم من خلال رقم الواتساب بكلمة مشاركة أو براءكم على 800-244-2828. لا تنسون الموضوع مطروح بين ايدينكم من خلال منصة اكس على @جدة _ راديو، وايضا على صفحتي الشخصية. نروح المازن. بونسوار سينيور مازن، شلونك؟ شو اخبارك؟ مرحبتين ومسهلتين واهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. ها يا مازن.
2: الحمد لله على السلامة في البداية، وتحية لك والحبيبنا طبعا مبدع دائما اليوم اللي من البارح، اللي من البارح والله يعني مبدع. إيه. واليوم مبدع أكثر.
3: إيه لا
2: ما يبي الحلوة
3: ما يبي لها حكي بعد مع الثاني الجديد بعد، مين يقدر يكلم الحين؟ مازن إيش رأيك؟ قول لي.
2: تتفق؟ أنت قلتيها قبل ما أطلع للهواء، أنا سامعك تقولين إنه الصديق مرأة. وهي فعلا مرآة، الصديق مرآة للشخص نفسه. يشوف
3: يعني احنا نعرف جانب من قيمته وشخصيته من خلال نوعية الأشخاص. أيوة. اللي بيكونوا معه
2: أكيد أكيد طبعا. إذا أنا عندي، إذا كان عندي صديق واحد خاص هو مرآة اللي أنا أشوفه. أشوفه بنفسي.
1: إنزين أنت قلت إذا كان صديق واحد ممكن صح بنقول هذا مثله أكيد اثنين ماشيين مثل مع بعض أكيد إنهم نفس النمونة نفس التفكير نفس ذا. طب لو كانوا مجموعة من الأشخاص
2: هذه لا لازم تختار واحد.
1: الموضوع في واحد لازم يكون في صديق واحد أو صديقين ماكسيمم يعني
2: أو يكون قريب منك يعني زي ما يكون عندك صغير وأنت صغير وأنت قامل معه. هذا هو.
1: طب إذا كانوا جروب إذا كانوا جروب مجموعة ستة أو سبعة
2: هذه لا لا لا لا
1: هذه بتقول أختلف.
2: كل واحد يقول لك كلام ما تعرف أنت الصادق من الكذاب.
1: انزين اوكي يا مازن شكرا لك يا مازن
2: وتحيه لك وتحيه للميلا فمان الله.
1: تسلم ان شاء الله تسمعك شكرا لك ثانك يو. طيب ناخذ امتنان بونسوار سونيريتا بالايمان امتنان
0: والله موني يسعد لي مساعدك
1: الحمد لله تمام
0: منو ايمان دي منو
1: والله صديقتي ايمان حبيبه قلبي يا رب اللهم امين. وحلو اسم إيمان وحلو امتنان اثنينهم حلوين الأسماء
0: إيمان وامتنان وأمينة كلنا
1: لها باليو كذا حلو صراحة يعني الأسماء هذه وتنتهي بألف ونون ها وتبدأ بالألف ايش تبيني بعد
0: والله
1: كفيني ايش رايك بتشارلز ايش رايك بداروين تتفقين ولا تختلفين معه؟
0: انا صراحة ما اتفق لأنه انا احس بالنسبة لي انا انه ما في عندي واحده قد صارت مرآتي او انه النسخه الثانيه مني
1: يعني الناس يعرفون قيمتك وشخصيتك وافكارك ومعاييرك من خلالها ايه اللي تمشينها صديقتك هذه ايه الا انت مثلها ها صح
0: كيف يعني انه انا صاحبتي الناس يعرفوني من خلالها
1: ايه يعني يقولون ايه هي نفس الشخصيه يعرفون جزء او جانب من قيمتك من خلال الانسان اللي تمشينها انت
0: شوفي ممكن يعرفوا جزء بسيط
1: ولكن
0: ما يحكموا علي من خلال الجزء اللي هم عرفوه لأنه تعرفي يا أمونة يعني الإنسان بطبيعته في غيرة في حقد في حسد في أشياء كثيرة أنا ما حصلت الإنسانة اللي أنا أشوفها نسختي أنه أسراري أسرارها وكل يعني خلاص نحن واحد ما مرت
1: يعني تقنعيني الحين صديقتك اللي تمشين معاها وتمشينها سواء كانت واحدة اثنين ثلاثة ما تشبهك
0: صديقين أمونة أنا عندي صديقة طول العمر نحن مع بعض فجأة تركتني والله بدون سبب والله العظيم ممكن هي تسمع
1: يا الله يا ليت يا امتنان تشوفين امتنان تشوفين السؤال اللي حاطته مجهزته لك وحاطته كده بوكس حط عليه علامة بعد
0: أنا بتكلم طال الموضوع انفتح إذا هي تسمعني والله العظيم أنا ما غلط عليها ولا سويت لها حاجة هي بدون سبب تركتني وراحت لا قالت لي اتصلت علي وقتها كنت أنا مشغولة والله ماني فاضي فلما فضيت رجعت كلمتها اتصلت ما ردت

0: يا الله، انت صديقة مرة وفية،
1: والله العظيم
0: مرة
1: انا جيت
0: وفية، مرة وفية.
1: والله تقول لي امنيتي اشوفك، فلما والله رحت علشانها، سافرت من مدينه والله علشان
0: طيب
1: خاطرها.
0: ليش رحتي؟ كان بينكم اتفاق في اليوم الفلاني؟ كان في
1: لا انا يعني ما توقعت ان هي بترد كذا بتسيبني، ما توقعت ردة فعلها كذا، يعني ما
0: صدقين
1: توقعت،
0: امتنان.
1: ما
0: الموضوع
1: حسيت فيها
0: محير
1: جدا، يعني انا ما اعرف ما سو... شوفي انا لو سويت لها حاجه، لو زعلتها زمان ممكن، بس والله ما سويت لها حاجه وهي تعرف اني انا ما
0: في
1: سويت لها شيء.
0: معناته في ان شوفي هو الحين انت حيرتيني، هي انت اتصلتي، انت وصلتي ودقيتي عليها وهي ما ردت، او هي دقت عليك وانت ما رديتي، ولا انت عشان رحتي توهتيني؟
1: شوفي قبل ان اسافر اتصلت علي كنت مشغوله، فبعد ما فضيت رديت كلمتها
0: وتقولي لي تقعدي تقولي لي سافرتي رحتي لها.
1: ايوه، فانا رحت قلت يعني من باب انه انا كسياحه وعلشانها بشوفها لانها في نفس المدينه.
0: اوكي
1: انزين. فلما انا رحت وقعدت اتواصل معاها وما اخذت لها هدايا وما ادري ايش
0: بعد.
1: ايوه والله العظيم.
0: يا فلانه يا فلانه.
1: ايوه والله تكفى
0: يا فلانه.
1: اسمعي، قد قبل كذا كمان سافرت لها واخذت لها هدايا وكان عندها ظرف وانا قدرت هالظرف، يعني انا قدرتها وهي قالت لي، بس المره الثانيه ما تبي ترد، وهي مره تحبني اعرفها، يعني انسانه مره تغليني، بس انا ما اعرف هي ليش
0: سكب سكب يا امتنان، سكب. واحده متعنيه جايه لديرتي ما ارد، ايش ما كانت الظروف، في شخص متعني لي، في شخص جايني من بلد من ديرة لديرة، فمعناتها أنا أهيئ له، حتى لو ظروفي مش متهيئة أنا أهيئ له على قدر المستطاع.
1: يعني أنا قلت لها شفتي لو أنت جيتي عندي والله لو أنا وين ما كنت لأرجع.
0: أوكي معناتها إيه 5 سنين معناتها أنت تختلفين، لأنه مو صحيح أن إحنا بيعرفون قيمتنا من خلال أصدقائنا، لا مو صحيح حتى لو أنا دائما معاها مو صحيح.
1: بس إذا تسمعني بقول لها الله يسعدك وتري أنت إنسانة مرة طيبة وأنا أعرف إن هي بتحبني،
0: وبي تحبها،
1: أنا ما أعرف إيش السبب،
0: تحبها وبي عطفية مرة امتنان.
1: أنت
0: هنان إذا ردت لك تتصلين وتبلغيني، شوف من الآن أقول لك تتصلين وتبلغيني لأني أبي أكلمها، أنا اللي بقرص لك ذونها عموما.
1: بالاسم علامة عشان تايش
0: والله ودي تقولين إذا خاب يعني خاطرك تقولين قولي عادي. أيوة أنا
1: والله إذا هي تسمعني، شوفوا هو نورة من مكة، إذا أنت تسمعيني يعني أتمنى أنك تقولي ليش أنت
0: نورة. ما يصير يا نورة ما يصير اللي سويتيه، جايبتك هدايا يا معودة، جايبتك هدايا متكلفة البنية، ما يصير. بطلي بابكم، بطلي تليفونك، ردي.
1: قلبها طيب
0: لا قلبها مو طيب، اللي تسوي كذا قلبها مو طيب. لا اختلف معك،
1: والله قلبها طيب.
0: لا قلبها مو طيب يا امتنان، انت اللي قلبك طيب امتنان.
1: تكفين اسمعي لحظه، اذا اتصلت نوره من مكه كلمها في الموضوع،
0: خلاص خلاص تمام. شكرا لك امتنان، موت شكراسس، يومك جميل حبيبتي. قبل اطلع الفاصل، الفيلسوف عندنا الفيلسوف البريطاني طبعا تشارلز داروين بيقول صداقات المرء احد اهم مقاييس قيمته، صداقاتك العالم اللي حوالينك ربعك هذه بتعتبر احد اهم مقاييس قيمته، الناس بتقيس قيمتك من العالم ربعك اللي حوالينك، تتفق او ما تختلفون؟ شاركوني على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافه الى 6478544. لا تنسوا ترفقونها بمفتاح خطوات الجدة على 012، كلمه مشاركه من خلال الواتساب على 800244282. ابشر يا ام، خلي انتشر.

0: على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جد أف أم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
0: على هواك.
5: الزحمة على جدة اف ام.
6: جبران بيقول أنا أتفق مع المقولة، اختيارنا لأصدقائنا بيعكس جانب من قيمنا وشخصياتنا، لكن قيمة الإنسان بتقاس أيضا بأخلاقه ومبادئه وتعامله مع الآخرين. ما فهمتك، تقول إيه بعدين تقول لا، في البداية اتفقت بعدين رديت يا جبران اختلفت، لكن قيمة الإنسان تقاس أيضا بأخلاقه ومبادئه. هو تتكلم تشارلز داروين بيتكلم عن ربعك، أصدقائك هم اللي بيعكسون قيمتك مبادئ وقيمة. طيب شلون؟ يلا طيب. توتا تقول أتفق جزئيا، تقول بأتفق جزئيا، أصدقائك يكشفون ذوقك وأخلاقك لكن ما يكشفون قيمتك الحقيقية الكاملة. الله عليك، في ناس غاليين ووحدهم يكفي، وفي ناس حولهم كثير وقيمتهم قليلة. عين العقل، الله عليك يا توتا. أصدقائك يكشفون ذوقك، ممكن ذوقك أنا بيمشي مع واحدة كشخة مثلا تكون غنية، ممكن هذه أشياء سطحية، ولكن القيمة الداخلية أو القيمة الكاملة ممكن تكون لا، ما تمثلني فيها، ممكن جايز. طيب عندنا اليوم مقولة أصدقائي للفيلسوف تشارلز داروين البريطاني، بيقول صداقات المرأة أحد أهم مقاييس قيمته. تتفقون ولا لا إن صداقات الإنسان هي أحد أهم مقاييس قيمته؟ أحد أهم، هو ما قال كلها، لكن بيقول هي أصدقائك هذول بيعتبرون أحد أهم مقاييس قيمتك كبني آدم. تتفقون تختلفون مع دروين شاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون أصدقائي ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012 ويلكم من خلال واتساب إذاعة جدة على 800-244-2828 سواء بأراءكم أو بكلمة مشاركة. نروح النهى. نهى بونسوار سنوريتا. بونسوار سنوريتا نهى شلونك؟
1: والله الحمد لله بخير. انت اخبارك؟
6: انا تمام تمام. من وين تكلميني يا نهى؟
1: من القصيم.
6: من القصيم. حي الله اهل القصيم. منورين اهل القصيم. يا هلا.
1: هلا والله.
6: تتفقين مع تشارلز ولا تختلفين معه؟
1: بصراحه اتفق شوي يعني اذا شفت مجموعه بنات احس شخصيتهم زي بعض يعني.
6: اوكي.
1: ومثلا اذا
6: يعطونك هذا الانطباع يعطونك هذا الانطباع ان شخصيتهم أيوة. مثل بعض.
1: ايه يعني جوهم واحد عرفتي.
6: ايه.
1: او اذا كان عندي صاحبه كذا قريبه لي يشوفون شخصيتها زي بعض يعني او نتشابه.
6: نتشابه. طيب أيوة. معناتها اتفقتي ان فعلا غالبا اللي بيكونون حوالينا قراب هذول بيكونون بيكونون شخصياتنا أو متشابهين أو مرآة لنا أو هم بيكونون زي ما قال هم مقاييس حقيقي لقيمتنا اللي بيشوفونها الناس.
1: أيوة يأثرون ببعض يعني.
6: حلوة كلمة بيأثرون حتى لو معناتها ما كانت مبادئي ونظرتي واهتماماتي ما كانت ممكن هم يعكسونها أصير مثلهم.
1: أي صح يمكن لو شوي.
6: حتى لو شوي.
1: أيوة.
6: ما تشوفين ساعات احنا نهى ساعات بنماشي لان بنشوفه هو جزء يشبهنا من الناحية الخارجية ممكن من الناحية الخارجية وليس من الناحية الفكرية او النفسية فالانسان يصادقهم ويمشي معاهم فترة فزي ما قالت مثلا امتنان او زي ما بنشوف الان الصداقات ما عادت تدوم هي فترة بيتواجدون في حياتنا بعدين دان تنتهي بسرعة ما تشوفين كذا هو الصحيح؟
1: الناس صارت يعني شوي حساسة أو تدور الزلة يعني على بعض
6: معناتها يعني معناتها ما يأثر ما ما ما يمثلون قيمنا مو صحيح.
1: لا مو الكل الصدق
6: مو الكل. طيب عموما وجهة نظر نهى.
1: هلا.
6: شكرا انك اتصلتي شكرا انك شاركتينا انا سعدت اني سمعت صوتك الجميل صوتك حلو ما شاء الله صوتك كثير حلو حبيبتي خلينا نسمع كل يوم تغذية سمعية يا نهى اخذ ابو تميم بونسوار سنيور بونسوار ابو تميم شلونك
7: يا هلا يا امينه يا هلا
6: يا اهلا وسهلا ازيك عامل ايه عامل ايه بعد بعد الاجازه بتاعتي
7: انت على فكرة كنت سايبالنا فراغ كبير جدا يا مينا
6: اوبا جنجام ستايل من جد
7: يعني انا عايز اقولك ان روان عاشور ما قصرتش يعني ربنا يعطيها العافية هي مذيعة شاطرة وكل حاجة ولكن تحس ان فورمات البرنامج بتاعها في الزحمة ده هو خاص بأمينة العبدالله
6: الله الله ممكن لحظة بقى لحظة يا ابو تميم انا عاوز اديك حاجة بسرعة يا معتز بما انك كنت في الساحل الله عليك يا ابو تميم ايه ده الكلام الكبير
7: يلا بقى يلا عشان
6: يلا يلا بقى ما فيش حاجة حلمنتيني
7: لا في حاجة في حاجة انت نسياها
6: اللي البداية ادينا ادينا بقى البرنامج
7: والآن مع برنامج بالزحمة مع أمينة العبدالله الله على جدة اف ام
6: الله عليك الله الله عليك فينك يا احمد سعد بقى تسمع ابو تميم
7: نورتي نورتي الدنيا يا امينه
6: تسلم والله نوركم وهالجمال اللي انا بسمعه واللي بتخلقون حقيقي سعاده كبيره لي لما اسمع مثل هالاصوات الجميله وهالكومنتات يعني انا متاكده
7: ربنا يديم علينا السعاده والنعمه يا رب
6: يا رب اللهم امين يا رب ابو تميم ايش رايك بتشارلز داروين صحيح ان الجزء من قيمتنا واهميتنا وبتنعكس من أصدقائنا
7: هو أنا بس علشان أفهم الموضوع ده بدرجة أكبر هو يقصد إن هم شبه بعض ولا الناس بتقيمك على أساس أصحابك
6: ممكن الناس تقيمك ممكن وممكن أنت بتشوف قيمتك فيهم ترى هي تجي بالشغلتين بس أنا بشوف أكثر إن صداقات المرء أحد أهم مقاييس قيمته انت لما تشوف مثلا اي مثلا واحد بيمشي مع والد فلان ومع فلان بيعطونا قيمه.
7: صحيح.
6: الثاني
7: لو احنا بنتكلم على ان انت هتقيس الناس بالاصدقاء اللي هو متواجد معاهم دي صح مليون في الميه، انما لو هم شبه بعض لا مش شبه بعض، مش لازم عشان اكون ليا اصدقاء ان انا اكون شبههم.
6: طب دول مش اصحاب، دول مش اصدقاء.
7: لا ما هو انا عايز اقول لك ان هي بس ممكن يكون في بعض التشابهات انما مش زي بعض. يعني مثلا على سبيل المثال انا مثلا كل اصحابي اللي انا مثلا اعرفهم احنا لما بنيجي مثلا نتجمع او نتقابل احنا مثلا الى حد ما متفقين مثلا اللي احنا خلاص احنا هنلعب بلاي ستيشن، احنا هنتفرج على الماتش الفلاني، ولكن في مننا ناس لا انا عايز اروح المكان الفلاني او اقعد في الكافيه الفلاني، بس انا شايف ان المساله لها علاقه بالروح. يعني في حديث انا اللي هو ان الارواح جنود مجنده،
6: صحيح.
7: فانت عرف منهم اختلف ومن تنافر منها اختلف.
6: ابو تميم انت انت اقنعتني انك تختلف، انك تختلف معاه، انت اقنعتني.
7: انا اختلف معاه، بس خلي بالك يا امينه علشان برضو انا متابعك من اول البرنامج، انا عاوز ابعث رساله من خلالك ويا رب كل لسه بتسمعنا اللي هي اختنا امتنان.
6: اوكي.
7: انا سمعت اللي هي قالته وعلى صديقتها اللي هي اسمها نوره. اولا لا اعتقد ان هي صديقتها،
6: صح؟
7: لا اعتقد ذلك اطلاقا. ويعني ترى يا نورة لو هي بتسمعنا، يعني انت ظلام اللي انت عملتيه ده، حاجة مش هينة جدا
6: ابدا ابدا.
7: وانا عاوز اشكر اختنا امتنان على قلبها الطيب وتربيتها السوية اللي خلتها تتعامل بالهدوء والطيبة.
6: عارف ابو تميم انا عشان كذا قلت لها هي كم سنة، قالت 5 سنين، قلت لها ما ترد عليك، قالت لها بعدين قالت انها سافرت لها. ساعات الناس بيجونا، ساعات الناس بيجونا سبحان الله وبيرحلون فجأة أو من خلاف بسيط. يعني حتى الخلاف هذا مستحيل أنك ترحل أو تقطع الصداقة أو تتركها بسبب هذا المس أندرستاندينج أو الخلاف اللي صار. لكن لما تقعد بينك وبين نفسك أبو تميم تفكر تلاقي أنك تعلمت شغلة منه. هو جاء
7: عشان تعلمت. أنا عايز أقول لك على حاجة يا أمينة، أنا عايز أقول لك على حاجة يا أمينة ويا رب تكون امتنان لسه بتسمعنا. أنا عايز أقول لك إن البني آدم عموما لما بيكون قلبه طيب وتربيته تربية سوية، صحيح. بيبقى عنده يعني زي ما يكون حساسية شوية ناحية الخلاف مع الناس،
6: صح.
7: هو مش عاوز يختلف مع الناس،
6: صح.
7: مش عاوز يبقى فيه مشاكل يا، صح. معلم لازم تكون عندك وعي إن أنت تعفو بقلبك، ولكن الوصل نو
6: صح. أنا أتفق معاك،
7: أما الوصل فلن يعود.
6: الله.
7: الحياة طبعا وكل الانسان ما يكبر
6: لازم يثبتون. نعم نعم انهم
7: نادرا يا امينه لما تلاقي حد يستحق ويبقى يستاهل اللي انت تشاركه حياتك وتبقى مع بعض، يبقى من الربع. طبعا ده قيمه، خلي عندك من جواك تعرف ان انت قيمه نفسك قيمه كبيره كلنا.
6: بالضبط.
7: يعني انا اظن ان امتنان ان شاء الله باذن الله لو هي بتسمعنا دلوقتي هتعيد التفكير سواء في علاقاتها بنورة او
6: لازم.
7: اي حد
6: لازم لازم تعرف انها ان اللي موجودين في حياتها ان هي نعمه كبيره، ان هي شيء كبير. اذا ما اثبتت انهم يستحقوني فلا، ليش انا اضل اتصل واواصل وادور؟ هي مره الثانيه دنيا امتنان خلاص. لازم يعني لازم تعرف قيمتك انت وتعرف انك انت شيء كبير مو بشيء بس بسيط. ابو تميم انا مره شكرت لك على الاتصال الحلو، هذا اتصال جميل ودائما
7: انا بشكر ربنا اللي انت موجوده وسطينا يعني.
6: ميرسي قوي قوي قوي. بص بقى، الساحل ولا ميكانوس؟
7: ايه
6: الساحل ولا ميكانوس؟
7: انا مش سامعك كويس.
6: احنا بنتكلم عن التان، احنا ماخدين تان انا معتز، فقلت تان ميكانوس.
7: استني بقى بمناسبة التان، انت ليه يا أمينة مالكيش صور على الساحل؟
6: لا على موجود وليه فيديوهات وليه مقابلات، بس انتم ما بتعرفوش تطلعوها.
7: يا بنتي اقول لك على حاجة، لما بيجي حد ينزل لك حاجة عندك هي صورة واحدة،
6: هم بيحطون صورة واحدة. انا بعمل ايه؟ يعني مشكورين، انا بشكرهم اصلا ان حتى لو كومنت انا بشكرهم. لكن شهر رمضان كان في برنامج انا كنت طالعة في بث لايف على مدى 30 يوم.
7: انا لو عايز اوصل يا امينة بشكل اسرع
6: ادخل. طيب ادخل على برنامج ديرتنا، هذا في التلفزيون السعودي، كان في مقابلة العام بمناسبة اليوم العالمي للراديو، بلس أن كنت أنا وزميلي أسامة الغريبي شهر رمضان الماضي لمدة 30 يوم أنا كنت ببث بشكل
7: برنامج ديرتنا
6: يس، أو تلاقي على إذاعة جدة برنامج الفريق أيضا. خلاص أكثر من كذا غششتك يا أبو تميم، شكرا لك يا أبو تميم. شكرا لك. فاصل سريع، بعد الفاصل راح نرجع نتواصل، فابقوا معنا.
8: مدري بشر ولا

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: طيب نروح البسمة. بسمة الإذاعة، حياك الله بسومي. تقول شكرا أمينة، الموضوع بيلمس قلبي، الموضوع ما يلمس قلبك أنت بس، يلمس قلوبنا كلنا، لأن راح أقول لك ليش وبإيش راح أستشهد. لأننا كثير يحكمون المرء من جليسه، في مقولة شهيرة المرء من جليسه، فيحكمون على المرء من جليسه. بدعت يوم عبد العزيز سين دبيان، حياك الله أخوي دبيان، الحمد لله على سلامتك أستاذة أمينة، شكرا لك أو لك، أنا ماني عارفة بدون اسم أستاذة أمينة، آخر شيء في هارت بالاسم على أقصد تحت الرقم، فشكرا. طيب عندنا مقولة اليوم أصدقائي، هي للبروفيسور البريطاني الفيلسوف تشارلز داروين، بيقول إن صداقات المرأة أحد أهم مقاييس قيمته. هل بالفعل صداقاتنا هي بتعتبر أحد أهم مقاييسنا معاييرنا؟ كثير تتذكرون بيقولون من إحنا صغار بنسمع يقولون المرء من جليسه، أخبرني من جليسك أخبرك أنت مين، منو جليسك أقول لك أنت منو. وإذا الشاعر بيقول عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأيضا يعني إحنا من الأشياء اللي أن الجليس منهم صنفين، واحد كحامل المسك رائحته طيبة، والصنف الثاني كان اللي كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. علشان كذا قالوا الأقوال كلها بتدور إن المرء من جليسه، ينظر أحدنا من يصاحب. فأنا شايفة في اختلافات، فهل صحيح إحنا من جلسائنا قيمتنا الحقيقة بتكون من جلسائنا، ولا هذه يعني المرء ساعات بيضطر، زي يقولون الطيور على أشكالها تقع، ساعات الظروف هي اللي بتضطرنا أن نقع على أشخاص، ولكن هذه الطيور ما تمثلنا أبد، ولا تمثل مبادئنا ولا قيمنا، ولكنهم مجرد أصدقاء سطحيين. شاركوني تتفقون ولا تختلفون على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. صداقات المرء أحد أهم مقاييس قيمته، إيش رأيك يا محمود؟ حياك الله يا محمود، بونسوار مسيو محمود.
3: أهلا أستاذ أمينة، مساك الله بخير.
2: يا أهلا وسهلا، إزايك؟
3: بالسلامة، كيفك؟
2: الله يسلمك، تمام، سوبر برفكتو، حياك الله.
3: والله أنا كنت أسألك، بما أن المقولة فلسفية، فكنا عايزين نعرف رأي الفيلسوفة بقى، مينوس برفكتو.
2: أنا مالي رأي، أنتوا اللي أنت، أنا بعدين رح أقول.
3: لا أنت جاوبتي أصلا يعني قبل وأنا على الخط، أنت طرحت وجهة نظر.
2: أنا طرحت وجهات نظر. فأنت شو رأيك، تتفق مع تشارلز ولا تختلف معه؟ أنا بعرف رأيك الله. أنت
3: اللي هو
2: تتفق ولا تختلف معه؟ إنه
3: تتفق
2: معه إن صداقات المرء أحد أهم مقاييس قيمته،
3: وأهم المقاييس المؤثرة كمان،
2: والمؤثرة كمان. ليش يا محمود؟ ليه؟
3: أقول لك ليه، لأن دايما الإنسان بيبقى عنده وجهة نظر عن نفسه وعارف معاييره وقيمته،
2: أوكي.
3: ولكن الصداقة بتغير في الإنسان بشكل غير ملموس وغير مباشر، لحين أن الإنسان بيلمس التغير ده بنفسه، وطبعا اللي قبله بيلاحظوه. فهماني؟
2: أوكي فهمتك.
3: أوكي. يعني دايما أنا ممكن أقول مثلا لا، أنا مش أنا الشخص الصديق هو اللي يبقى هو قيمتي أو جزء من قيمتي من خلاله، لا، وأنا إنسان مستقل وشخصيتي قوية وكده، ولكن ده نوع من الاعتزاز بالنفس. ولكن فعليا على أرض الواقع الصديق بيأثر فيك وبياخذ قيمتك. عارفة كمان ليه؟ لأن لو ضربنا مثلا وقلنا مثلا ان انت صديقك شخص ايجابي او بيدعمك ان انت تحقق انجازات او حلو، فده بيفتح قدامك الطريق وبيسرع عليك المسافة وبيدفعك دفع للامام، غير ان واحد تاني حيادي او سلبي، فبالتالي مش بيخليك تشوف من المنظور ده كويس، او ان هو دايما بيبقى ايه زي بالنسبة لك فرملة، او ان هو ايه مطب، ان هو دايما عقبة.
2: جميل، بس ما بتشوف محمود ان اذا كان شخص واحد ممكن يكون في ذاك هذاك التأثير ممكن، ولكن اذا كانوا مجموعة، يعني هذول جروب من الابتدائي من المتوسط وات ايفر، هم جروب، هل هذا بيعطيني قيمة؟ هذول المجموعة بتعطيني قيمتي أمام الناس؟
3: طيب أسألك سؤال إذا سمحتي.
2: قول.
3: في مثلا في الابتدائي كلنا أو كده كم شخص كان موجود بنعتبره صديق وكم واحد دلوقتي موجود؟
2: هذا هو أنا جايتك أنا حطتها. ليش الصداقات تنتهي إذا كانوا هو
3: أقولك ليه؟ لأن مع مرور الوقت إحنا بنبقى شايفين الدنيا من منظور معين ولسه الأمور ما تشكلتش أو المراحل العمرية المختلفة. كل ما الزمن بيعدي وبنكبر بنبدأ معرفتنا بالأمور بتوسع واتجاهاتنا بتختلف، فبنبدأ هنا بيحصل تصفية بقى، مين بيكمل معاك ومين ما أوكي. بيكملش.
2: أوكي هذول بيعطوني قيمتي، معناته أنا لما أمشي مع ناس من طبقة معينة هذول بيعطوني قيمتي كطبقة.
3: هقولك كمان حاجة يعني ممكن تكون حاجة سيكولوجية شوية.
2: أقول.
3: من ناحية إن دايما أنت هل أنت ما بتختار صديقك؟ ممكن تختار صديق بشكل مدروس بناء على معايير أو حاجات أنت لمسها، وممكن تختار صديقك بتلقائية اللي هو ارتحت له أو اللي هو في بينكم زي ما بقول كيمياء،
2: وهذا اللي احنا بنروح له.
3: وفي كلا الحالتين هو الاختيار، سواء الاختيار المدروس أو الاختيار التلقائي، بيكون في توافق. فبالتالي كون انت شخص حطيته واعتبرته صديق، ده دليل على ان في ان هو بيعكس قيمتك ليه، لان اختيارك ليه ده جزء من قيمتك اللي انت عكستها على الاختيار ده.
2: اوكي، وجهة نظر. عموما محمود موتش جراسيس يا محمود، عشان في عندنا كمان اتصال حابين ناخذه. كلام كبير وكلام عميق، انا يعني في جزء كبير اختلف فيه معاك صراحه. اخذ تاليا. بونسوار سنيوريتا تاليا.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا تاليا؟
0: الحمد لله.
2: سمعتي يا تاليا الحوار اللي صار مع المستمعين؟
0: اي سمعت.
2: ايش رايك، انت تتفقين ولا تختلفين؟
0: انا اختلف.
2: كمان تختلفين زي محمود ونهى ومازن، ليش تختلفين؟
0: لانه احس انه ياثر، لكن اللي عنده راي ما يتاثر بالاصدقاء بشكل كبير.
2: ما فهمت لحظه، محمود ونهى ومازن كانوا متفقين، لكن امتنان وابو تميم انت معاهم تختلفين. عيدي لي كلامك.
0: انا احس انه ياثر لكن ما ياثر بشكل كبير، لان الانسان اللي له راي ما راح ياثر عليه الحد بشكل كبير.
2: ما ياثر. طيب ما احنا دائما لما نشوف مجموعه قاعدين مع بعض عارفين انهم كلهم، دائما بنقول هذول كلهم ربع ماشيين مع بعض لانهم متوافقين في كل شيء في كل شيء، فهم دائما مع بعض هذولا، لانهم هم بيعطون قيمه لبعض، متوافقين نفسيا متوافقين فكريا. ما تشوفينها كذا؟
0: أنا أشوف إنه يتفقون من ناحية شيء معين، لكن لو نطالع بعض الأشياء الثانية الجوانب الثانية بشوف إنه في اختلافات بينهم بالآراء.
2: مختلفة بينهم طب ليش صداقتهم ممتدة لسنوات إذا في اختلافات؟
0: بسبب إنهم عارفين إنه في بينهم اختلافات، لكن في نقطة معينة هم مشتركين فيها، لكن مو كل شيء.
2: أوكي، النقطة هذه هي اللي بتعطي قيمة لبعض، كلهم بيعطون قيمة لبعض علشان كذا هم مع بعض. ها
0: ايه
2: اوكي. عموما وجهة نظر جميلة، شكرا لك يا تاليا، ولأنك جيتي متأخر حيل ليتك شيء. ممنون تكلميني تاليا.
0: من القصيم.
2: من القصيم كمان، حي الله القصيم، نوريني اليوم انت ونها. اتمنى انكم تكونون دائما معنا حبيبتي، مشكورة. شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: شكرا. مع انك غير تاليا غير نها. احنا كده حنختم التصويت صراحة، تعادل مع تالية. تالية جت عادلة التصويت، محمود كان راح عطى اللي اتفقوا مع تشارلز داروين اليوم اكثر. من خلال منصة اكس اصدقائي 62 اتفقوا مع تشارلز داروين، 38% كانوا مختلفين معه. انا بالنسبة لي انا بختلف في جزئية التفكير، لكن بتفق في جزئية المظهر. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني اليوم. سوبر بيرفكت وسوبر سوبر نار نيرو، هاي بيرفكت وأمون، لا سوبر نار نيرو، أبدعت حقيقي في حلقة اليوم. شكرا للي شاركوني من خلال اتصالات الواتساب، أيضا منصة إكس أصدقائي اللي طافت الحلقة، بإمكانكم أنكم ترجعون على المنصة تسمعون مرة ثانية على أجد أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية. شكرا معتز مخرجنا، معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون نطروني بكرة في نفس الحزة وبنفس التوقيت من 4 ل 6، ومشوار جديد من الزحمة يجمعني فيكم. باي باي، مع السلامة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: على هواك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: في 60 ثانية.
2: سمو ولي العهد يشهد تتويج أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية في ختام تاريخي بباريس، وعودة المنافسات للمملكة العام المقبل. الرياض تستعد لمعرض ليب الذي يستقطب 1800 شركة و1900 مستثمر عالمي لاستعراض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي. ثورة تعليمية ذكية، أكاديمية طويق تطلق مبادرة ألبوس لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مدارس الموهوبين بالشرق الأوسط. كمظلة داعمة شاملة، مؤسسة تكافل تكمل جاهزيتها بـ 17 مشروعاً تعليمياً لخدمة 400 ألف طالب وطالبة. وأخيراً، دراسة دولية تؤكد أن النشاط البدني الترفيهي يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.
3: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. اليوم أعلنت بعد أن أجريت قرعة دوري أبطال الخليج، القرعة الخليجية، والحقيقة بمشاركين اثنين فيها نادي الاتفاق، من تعرفه هذه البطولة جيدا، وأيضا نادي نيوم في أول حضور على مستوى المسابقات الخارجية. أيضا عندنا انطلاقة الليلة للجولة الثالثة من دوري روشة للمحترفين بمواجهتين، الأولى يستضيف فيها الاتحاد الحزم، وأيضا مواجهة أيضا يستضيف فيها القادسية نيوم، أو نيوم يستضيف القادسية الحقيقة. مواجهة، كل مواجهة منها تعني الشيء الكثير لأطرافها. نيوم لا شك أنه يسعى إلى إضافة 3 نقاط حتى يبقى ضمن الخمسة الأوائل. القادسية يريد أن يخرج من صدمة خسارة 3 نقاط الجولة الماضية. الاتحاد أيضا بعنفوان كبير، على جهة أخرى الحزم يريد أيضا أن يستمر في أحوال جيدة حتى على الأقل بعد الجولة الماضية وبعد نتيجة الجولة الماضية. من جهة أخرى أيضا ما أعلنته الحقيقة الساعات الماضية بالأمس رابط الدوري السعودي، رابط دوري روشن للمحترفين عن إعادة جدول 3 جولات. الإعادة كانت بناء على طلب الحقيقة من دونيس مدرب منتخبنا لغرض تمديد فترة إعداد المنتخب السعودي قبل استحقاق مشاركة منتخبنا في كأس الخليج. وهو الحقيقة في هذا القرار أو في هذا الإجراء الذي اتخذته الرابطة فتح أبواب كثيرة للحديث عن تأثيرات هذا التعديل أو إعادة الجدولة، وعن توازن الأمور بين مصلحة المنتخب، وأيضا كم ما سيلقيه هذا التعديل في الجدولة على الأندية في دوري روشن، وخصوصا مع هذه التوقيت الجديدة لهذه الجولات. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هادي الدغريري، من إخراج سلطان المحيا، ومباشرة للعناوين. قرعة دوري أبطال الخليج تضع الاتفاق مع عجمان وأربيل وكاظمة، ونيوم مع الدحيل والشباب العماني وشعب حضرموت. نيوم يستقبل القادسية الليلة، الصدارة المؤقتة في مواجهة رد الاعتبار. الاتحاد أمام الحزم، الفوز مطلوب، وأزمة البطاقات الحمراء حاضرة بعد طردي دانيلو وديون. إعادة جدول الثلاث جولات من دوري روشن، تمديد إعداد الأخضر يعيد رسم روزنامة الموسم.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام،
4: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا على جدة اف ام. خلونا نرحب أيضا في اللحظة بعد الترحيب بكم بضيفينا العزيزين في الحلقة، ويشاركونا فيها الزميل منير الخاتم الناقد الرياضي. حياك الله أبو بدر، مساء الخير.
1: مساك الله بالخير أستاذ عبد الله، أبو أحمد، أمس عليك، وأيضا أمس على الزميل من الطرف الآخر الأستاذ محمد البركاتي، وأمس أيضا على جميع المستمعين والمستمعات.
4: حياك الله، شاكر لك المبادرة بالترحيب بالزميل محمد البركاتي الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي، مساء الخير.
5: مساء الخير أبو أحمد، أمس عليك وعلى كل من يتابع ويشاهد تيكتاكا وايضا الزميل منير، وبدنا نقدم حلقتنا باستحسان ورضا المتابع المستمع.
4: حياكم الله. خلونا نبدا الحقيقه من احدث الاخبار. طبعا كان في متابعه لقرعه دوري ابطال الخليج للانديه عن النسخه القادمه، واللي بيكون فيها تغير الحقيقه، توسيع عدد المشاركين ل 12 فريق. البطولة أو القرعة اللي أجريت الحقيقة عن بعد هناك في الدوحة أسفرت عن وقوع الاتفاق في المجموعة الثالثة مع جمال الإماراتي وأربيل العراقي وكاظم الكويتي. طبعا مباريات البطولة تقام بنظام دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب، وأيضا يوم أتى في المجموعة الأولى إلى جانب الدحيل والشباب العماني وشعب حضرموت اليمني. ببدأ معك منير، بالنسبة لي المسار الذي أو المجموعة اللي كانت يعني الاتفاق إلى جوار عجمان وأربيل وكاظمة، أي من المنافسين للاتفاق يمكن أو يمكن أن نطلق عليه أنه الاختبار الأصعب في مجموعته؟
1: بالتأكيد أبو أحمد، يعني سعداء بصراحة نحن إعلام سعودي نشوف أن أندية أخرى تشارك وتوسعة مشاركة الأندية السعودية، ليس فقط على مستوى البطولة الآسيوية ولا البطولة آسيا 2، أيضا عندنا البطولة الخليجية. بصراحة يعني اليوم هذه النسخة راح تكون مختلفة تماما عن الماضي من خلال يعني توسعة رقعة المنافسة من 8 أندية إلى 12 نادي. بالتأكيد وهذا الشيء ساهم في يعني توليد ثلاث مجموعات. بصراحة القرعة اللي نشوفها بالتأكيد هي يعني قرعة أشوفها نوعا ما متوازنة في أغلبها، لكن أعتقد أن مجموعة الأولى اللي هي اللي تجمع نيوم مع الدحيل وكذلك أيضا الشباب العماني يمكن نوعا ما أقوى. لكن نظام البطولة بأحمد،
4: ما دام ذكرت خيارك الأولى، بس خلنا نذكر مستمعين المجموعة الثانية تضم طبعا الزوراء العراقي والنصر الإماراتي وقطر القطري والرفاع البحريني.
1: صحيح. يعني بأحمد لما نشوف النظام للبطولة أنا أعتقد أنه راح تكون سهلة لأغلب الأندية اللي يعني عندهم خبرة واسعة بالنسبة إلى البطولات هذه، على اعتبار أن أفضل منتخبين راح يتأهلون بشكل مباشر، أيضا بانتظار اللي هو أفضل
4: ثالث
1: في المجموعة.
4: أفضل

0: نادين، انت مشغول بطولة الخليجية، بطولة المنتخبات كأس الخليج، هذه الأندية صحيح؟
1: الأندية صحيح. في كل الأحوال بالنسبة إلى الأندية يعني اللي راح تشارك هذه، أنا أشوف أن مجموعة الاتفاق راح تكون سهلة بالنسبة لهم باعتبار الخبرة المتراكمة، اعتبار أن أيضا التاريخ الكبير اللي يحمل لنادي الاتفاق أنه رائد الأندية، رائد الأوليات ورائد البطولات الأندية الخليجية، عنده 4 بطولات، ويعني على يعني ممكن يكون هو
0: تعتبر أنت متقارب المستويات فيها مجموعة الاتفاق، ولكن التقارب يعني ترى بيكون له ناحية أخرى، في عندك ضغط سفر، في عندك موازنات تتعلق بأنه الاتفاق أيضا وإن كان خرج على مستوى المسابقات، مستهدفاته في الموسم خرج من مسابقة الكأس، لكنه في الدوري حقق حتى الآن نقاط جيدة في أول جولتين، وعنده مستهدف البطولة الخليجية، يقدر أمام هالضغوطات تكون المجموعة يسير فيها بما يريد حتى النهاية.
1: في تقديري أبو أحمد، أنا أشوف أن الأندية السعودية الاتفاق ونيوم إضافة إلى النادي القطري اللي هو الدحيل، أنا أشوف أنه أقوى من أقوى الأندية اللي ممكن في هذه النسخة أنهم يتنافسون عليها بشكل كبير. طبعا مثل ما يعرف يمكن المتابعين أن البطولة هذه راح يشارك فيها 6 لاعبين بشكل أساسي بالنسبة للاعبين الأجانب، بينما 4 اللاعبين الأجانب راح يكونوا على دكة البدلة، وبالتالي هذا الأمر يعني أن عنده يعني لاعبين مواطنين من كل دولة بشكل قوي هم ممكن اللي يكونون حظهم أقوى، خصوصا في المنافسات النهائية اللي نتكلم اللي راح تكون في شهر مارس وأبريل القادم. بالتالي أنا أشوف أن الاتفاق اليوم قدم نفسه بشكل قوي من خلال الأفكار الهجومية التي فرضها المدرب الأسترالي باباس، فبالتالي أعتقد أبو أحمد أن أشوف حتى نوعية اللاعبين الأجانب والمحليين بالنسبة لليوم أيضا من الفرق المتميزة، شاهدناها الموسم الحالي يحصد أول 6 نقاط، أيضا بالنسبة لاتفاق أول 6 نقاط بالنسبة للدوري، بالرغم من عدم اكتمال جاهزيتهم، يعني خاصة الاتفاق عنده كذا لاعب ما تم تسجيله مثل لارسون الأسترالي، عبد العزيز البيشي، فضلا عن أن هناك بعد أكثر من صفقة يعني ممكن تتم سواء كانت محلية أو من لاعبين مواليد.
0: أنت ما شاء الله عليك، أنا سألتك عن الاتفاق وأجملت فيها أيضا الحديث عن يوم، أقدر لك هذا منير، لكن أسأل محمد أيضا عن هذه أول إطلالة الحقيقة لليوم، خلنا نبدأ من اليوم، بدأنا الأول

0: نحو المنصة، سواء على مستوى البطولة الخليجية وأيضا أمام ضغوطات المشاركات المحلية بالنسبة للنيوم والاتفاق.
1: طبعا اسمح لي أبو أحمد أن أشير أن اليوم بطولة الأندية الخليجية تغيرت في الهيكلة وتغيرت أيضا حتى بشعار البطولة والإديشن مساء أمس. اليوم نشاهد أنه الأفكار اختلفت عند كثير من الأندية. اليوم لما تيجي تتكلم عن الأندية الخليجية، مش مع بدايتها في 1981 الأمور تغيرت تطورت. اليوم حتى الإرث التاريخي لهذه البطولة لازلنا نحمل لها الود الكبير مما أظهرت لنا من نجوم بارزين في كرة القدم الخليجية، ولا زالت ذكراها وصداها عند المتيمين في الكرة الخليجية. أروح لنيوم، كان نيوم وش راح يقدم قبل 5 سنوات أو قبل ما يصعد أو قبل حتى تتكون فكرة الصعود. اليوم الأفكار تختلف تماما من ناحية أنه المجموعة الحالية للاعبين المحترفين في الدوري السعودي، خصوصا في نوم مدرب له تاريخ كبير قالتين، وحتى طريقة حضوره في الدوري الموسم الماضي تدرج حتى في المنافسة، ما دخل بقوة وكان منافس بشكل كبير. العام الماضي يمكن أول سنة في الدوري، اليوم ما حب أنه يشتت الأفكار بشكل كبير، لكن دخل بتدرج. اليوم النوم وصوله لدوري أو كأس الأندية الخليجية، هذا شيء يعطيه فرصة كبيرة أن البطولة بحد ذاتها تحمل إرث كبير أن يدخل ويحققها بشكل قوي. هذا ممكن تتيح له أن يدخل حتى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وهذا الشيء اللي يريح كثير من المسيرين لأندية نيوم، أنه اليوم نيوم داخل هذه البطولة حتى وإن كان هناك 6 لاعبين أجانب موجودين بصفة أساسية، لكن اليوم عنده أفكار، اليوم كأسماء محلية مميزة، نعرف الإمكانيات الكبيرة يمتلكها اليوم على الدكة بالأسماء المحلية، أبرزها على حجي لاعب المنتخب السعودي سلمان الفرج. يعني هذه الأسماء ممكن تدعم الفريق بشكل أو بآخر في بطولة الأندية الخليجية، عطفا أنه المجموعة متوازنة، مجموعة الاتفاق كما هي مجموعة اليوم متوازنة، ما فيها أي صعوبة. يمكن اليوم حيواجه الدحيل هو النادي اللي متمرس في الخليجية وأيضا في البطولات الآسيوية، بينما انه هناك في قوه في المجموعه الثانيه بحيث انه هي اقوى من المجموعه الاولى بحكم التاريخ، نصر الاماراتي، قطر القطري، اربيل العراقي، هذه المجموعه هي اللي راح تشكل هاجس كبير على اليوم او الاتفاق. لكن الدحيل اسم مرشح انه ينتزع البطاقه مع اليوم، بينما هناك في المجموعه الاخرى الاتفاق ممكن تطور اللاعبين وايضا دخول الاسماء زي ما ذكر الاستاذ منير، دخول اسماء جديده، تدعيم اللاعبين، المدرب جديد، كل هذه ممكن تؤثر على الاتفاق في بدايه المشوار زي ما حصل الموسم الماضي مع الشباب اللي ما كان في حاله فنيه جيده حتى وصل وبشكل انفس الى الادوار النهائيه، وتغير الشباب وكان هناك دعم كبير حتى وصل النهائي، واللي خسر امام الريان القطري اللي كان اكثر جاهزيه على ملعبه. هنا اعطت ان البطوله الخليجيه اليوم تحمل إثارة وندية في هذه النسخة بشكل أكبر على البطولات السابقة، حتى وإن كانت هناك أندية مش مرشحة، وأنا بالتحديد أشير إلى عجمان الإماراتي ويشكل.
0: ومن وين تبدأ يعني صعوبة الأندية السعودية؟ إذا مفهوم يعني اللي فهمته من حديثكم جزء كبير منه قياسا بما يقدم نيوم والاتفاق حتى الآن في اللحظة اللي نعيشها، أنه مسألة بطاقتين من أصل 8 بطاقات في دور الذهاب والإياب ودور المجموعات هي مضمونة، لكن وين تبدأ صعوبتها؟ تختلف مواعيد صعوبة البطولة على النيوم والاتفاق ولا إلى النهاية ذات السهولة بالنسبة لهم؟ محمد،
1: لا يعني أنا أتوقع أنه الأدوار الإقصائية هي راح تكون بمثابة الاختبار الحقيقي للاتفاق والنيوم بالتحديد. غير ذلك الخوف من الإصابات، الخوف من الإرهاق، الخوف من التوقفات المتكررة واللي راح نتطرق فيها أبو أحمد في هذا الجانب اليوم. فأعتقد أنه ما مشكلة في دور المجموعات، المشكلة الكبيرة في الأدوار الإقصائية. أحيانا تعرف أن الأدوار الإقصائية مباراة تكسب ولا تلعب، وهنا بالتحديد نعرف الصعوبة في هذا الجانب.
0: طيب أنا يعني الدحيل إضافة للاتفاق وإضافة إلى نيوم قياسا بما يقدمه بحالة شغف الحقيقة في الجانب نيوم، ان هذه اول اطلالة لنيوم على مستوى البطولات الخارجية، نقدر نقول انه

0: هذا الثلاثي هو صاحب الـ الـ الـ الأعلى حظوظا في الحصول على اللقب في المجمل منير، ولا تضيف لهم رابع؟
1: أنا بالنسبة للأندية السعودية بالدرجة الأولى أنا أقدر أرشحهم بشكل كبير للفوارق الفنية، الدعم، فضلا عن أيضا جودة اللاعبين السعوديين اللي موجودين في النادي النيوم أو حتى كذلك بالنسبة للاتفاق. لكن هذا لا يعني أن هذا الأمر راح يكون سهل، خصوصا أن زي ما قال زميلي محمد أن بالنسبة للأندية الإماراتية مثل النصر الإماراتي يعني الأندية العريقة في بطولة أندية الخليج، كذلك قطر القطري والدحيل كذلك اللي من الأندية الجديدة اللي دخلت عالم البطولات الآسيوية، وشفنا كيف يعني كان يعني ند كبير.
0: النسخة الماضية كان على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة،
1: صحيح. فبالتالي الأمر ما راح يكون سهل، لكن يمكن أنا عندي خبر أبو أحمد في حال يعني تقادم المنافسات، وممكن أن يعني الفرق السعودية تتأهل إلى خلينا نقول المنافسات النصف نهائي وكذلك النهائي، هناك يعني في دراسة من قبل الاتفاقيين أن تنقل مباراة يعني ربع النهائي أو النهائي تكون على ملعب أرامكو اللي راح يعني ممكن يتم افتتاحها في يعني يناير القادم، وبالتالي من الممكن أن نشاهد أن الفريق الاتفاقي يلعب على ملعب أرامكو، لاعتبار أن يمكن البعض يتساءل يقول لك كيف هو ملعب القادسية وهو ملعب في ملعب أرامكو، لكن هو أصلا شركة أرامكو هي شركة مستقلة، لكن مرجع الملعب مثل ما النصر يلعب في ملعب الأول بارك واليوم يلعب مع الدرعية أيضا في نفس الملعب، نفس الكلام بالإمكان أن يستأجر هذا الملعب.
0: الدرعية تبع مع النصر على ذات الملعب، مو هو النصر
1: صحيح على ذات الملعب، فبالتالي يعني الأمر متاح بالنسبة إلى طبعا نادي الاتفاق أن يستأجر الملعب خلال منافسات اللي ممكن تكون حاسمة. طيب. وبالتأكيد راح يكون الموضوع مختلف وتجربة مختلفة على اعتبار أن الملعب يتسع ما يقارب أكثر من يعني 40,000 متفرج، وبالتالي هذا الأمر راح ينعكس بشكل إيجابي على الأندية السعودية، وبالتالي ممكن يتوجون بشكل كبير بهذا اللقب.
0: أكيد المنافسات في السن، ذكر المستمعين تبدأ في أو تنطلق منافسات هالبطولة، البطولة الخليجية في

0: في 30 من أبريل 2027. كل التوفيق للاتفاق ونيوم في البطولة حتى الوصول إلى الحصول على اللقب. نروح إلى موضوعنا الآخر وهو تحديدا بعد حديثنا عن القرعة اللي منحت نيوم أو نيوم تحديدا الحقيقة طريق خليجي جديد. التحدي المباشر الليلة في انطلاقة مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين. مباراة الحقيقة بثلاث نقاط بالنسبة للقادسية، محاولة للعودة بعد صدمة الخسارة أمام الاتحاد. بيكون هالتحدي هناك في ملعب تبوك أمام نيوم اللي مثل ما قلنا وجد طريق خليجي للحصول على لقب خليجي أول، وقد يكون الحقيقة أول لقب خليجي للنيوم. نيوم والقادسية صدارة أم رد الاعتبار؟
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: المباراة اللي تجمع او يستضيف فيها نيوم القادسية تنطلق عند 47 دقيقة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضي في تبوك. نيوم من ضمن الخمسة الاوائل في سلم ترتيب دوري الروشن، صاحب المركز الخامس 6 نقاط وفارق 3 اهداف، بينما القادسية يملك 3 نقاط بعد خسارته ومواجهته الجولة الماضية أمام الاتحاد بهدف مقابل لا شيء. ببدأ معك محمد عن تحديدا نيوم، كيف يقدر أو كيف يمكن أن يحول خلنا نقول فرصة الانفراد المؤقت، خلنا نقول على اعتبار أنه أول مباراة في الجولة الثالثة، الانفراد المؤقت بالصدارة إلى يعني هاجس الاستمرارية. اليوم مثل ما قلنا البداية جيدة على الأقل على مستوى تحقيق النقاط كاملة في الجولتين، ماذا لو حدث وتمكن من الحصول على 3 نقاط كما حدث للاتحاد من أمام القادسية؟
2: اليوم كان معسكر أبو أحمد في المجمعة، 3 مباريات، مباراتين في الكاس أمام الفيصلي ومباراة مع الفيصلي في الدوري، وأيضا كسب في بداية مشوارهم من الاتحاد. طبعا اليوم الموسم الماضي اصطدم بأول مباراة تذكرها وكانت نتيجة صعبة جدا اليوم أمام الأهلي وخسرها. هذا الموسم لا، يعني دائما الثبات في الدوري وبناء الخيارات وطريقة التعامل مع الدوري تختلف تماما عن الموسم الماضي. اليوم عنده فرصة كبيرة جدا، لأنه في حالة الإحباط اللي حصلت في النادي القادسية والخسارة اللي يعتبر القادسيويين في المباراة الماضية كانت مجحفة وغير منصفة لما قدم القادسية من أداء فني رفيع، ولكن كرة القدم كانت في تلك المباراة راحت للفريق الأكثر قتالية وشراسة في الدفاع والذود عن مرمى. فرصة كبيرة لليوم أنه يتصدر 9 نقاط ممكن تعطيه باور أكثر.
0: كم تعطيها النسبة هذه الفرصة الكبيرة؟
2: والله شوف أبو أحمد، اليوم أنت تعرف أنه اليوم على ملعبه صعب، والخيارات الموجودة اليوم في نيوم أكثر فعالية من الموسم الماضي. يعني اليوم حتى تطور لكازيت هذا شيء يعكس مدى الخبرة اللي وصلها هذا اللاعب وتمرسه على الدوري. دائما أنا أبني الجزئيات البسيطة في الأندية اللي تأخذ فرصة وجرأة في الدوري زي ما حصل في الفتح في السنوات الأولى منذ صعودي، اليوم تكرر معني. لكن القادسية ولحالة عدم الاتزان في بداية المشوار حتى مع الشباب، لو ترجع أبو أحمد وتستذكر جزء كبير من المباراة كنت متابعها، القادسية ما كان جيد بشكل عام.
0: تعتبر جزء يعني شكل البداية القادسية في مباراة أمام الاتفاق هي تفسير لما حدث القادسية أمام الاتحاد؟
2: قصدك أمام الشباب؟
0: أمام الشباب عفوا.
2: نعم نعم، مع الشباب
0: أنه تلقي هدف في الدقائق
2: الشباب تقدم والشباب كان منقوص لاعب يعني، وما كان عنده أدوات بقيمة نادي القادسية. اليوم تكررت الحالة أمام الاتحاد وما قدر يرجع، هل راح تتكرر مع اليوم؟ أعتقد أن هذا شيء صعب. وروجرز أمام منعطف مهم جدا لحالة الثبات المعنوية والنفسية للوصول إلى الصدارة، والكل اليوم يتوقع أن القادسية في الموسم الثالث على التوالي منذ صعود ومنذ الهيكلة الجديدة والتغيرات الجذرية والتغيرات الكبيرة للفريق القدساوي، أنه راح تكون صعبة جدا عليه في حال أنه خسر أي نقطة. الجميع اليوم رشح القادسية أنه يصل بعيد في هذا الدوري وينافس الهلال والنصر

0: عطفا على لقطة الأرقام لنهاية الموسم وبداية الموسم من ناحية الاستقطابات. قيمة التيجاني ريندز اللاعب الهولندي تعطي انطباع أنه قد هي مش داخل فقط للدوري لحصاد كل الألقاب هذا الموسم، لأنهم يرون المسيرين على النادي القادسية، القادسية يستحق أن يحقق أكثر عدد من البطولات في السنة الثالثة له في الدوري. أنا أشوف أن المباراة صعبة جدا على نيوم، وما أتوقع القادسية وفريق هذه في هذه المباراة، وإن كنت أعتقد أنه من المباراة القوية جدا في هذه الجولة.
1: طيب عموما نيوم متغير في الانطلاقة عن الموسم الماضي مع غالتيه، لكازيت أيضا عاد للتسجيل على الأقل المباراة الماضية. منير، وبمناسبة الحديث عن يوم، نبدأ من جزئية القادسية اللي خسر الحقيقة خسارة بالنسبة للقدساويين صادمة الجولة الماضية أمام الاتحاد، رغم كل الأرقام اللي حققها على مستوى مجريات المباراة، 66% استحواذ و26 هجمات محققة. رايكوفيتش الحقيقة يعني كان خارق للعادة في تلك المواجهة. شو التعديل اللي يحتاجه القادسية في هالمواجهة أمام نيوم حتى يحول الكم السيطرة المتوقع الحقيقة العناصر الجيدة والفرص اللي متوقع أنه يعني يحققها القادسية وما ينتهي به المطاف كما انتهى أمام الاتحاد؟
2: أول حاجة أبو أحمد، لابد أن على القادسية أن يكون عندهم يعني جدية أكبر على المرمى. إحنا شاهدنا في الشوط الأول سواء كانت مباراة الشباب أو حتى ذات السيناريو شاهدنا قدام الاتحاد، يعني ما شاهدنا الحدة الكاملة أو يعني كان ينقصر يعني القادسية اللمسة الأخيرة. فبالتالي يعني حتى وإن كان هم سيطر، حتى وإن كان يعني يستحوذ على مجريات المباراة، لكن شاهدنا يعني يقع في يعني في أجزاء من الثانية في تسلل يمكن تم إلغاء ما يقارب 4 أهداف منها 3 لكين يونس، وبالتالي يمكن في نوع من يعني عدم التركيز بالنسبة إلى لاعبي القادسية. هذا شيء. الشيء الأمر الآخر بالنسبة للقادسية يعود في هذه المباراة الحارس البلجيكي كيستاليس إلى طبعا إلى هذه القائمة، بينما يغيب عن هذه المباراة أوتافيو وكذلك أيضا اللاعب السعودي علي هزازي. لكن الشيء اللي ممكن مؤثر،
1: بس ممكن نشوف تجاني من أول المواجهة،
2: يعني بالنسبة لي الشيء المؤثر بالنسبة للقادسية هو غياب نهيتان نانديز. طبعا شكل غيابه علامة استفهام بحسب ما أعرف. طبعا اللاعب ليس لديه أي إصابة أو أي مشكلة تخص الأمور الفنية، اللاعب يريد الاستمرار مع القادسية، لكن هناك بعض المشاكل اللي تخص أمور وكيل أعماله بحسب المصادر اللي يعني مقربة بالنسبة لي. فبالتالي أعتقد أن هناك مشكلة على مستوى التجديد أو العروض اللي موجودة، وبالتالي هذا الأمر علق مشاركته مع بداية الموسم. وبالتالي أنا أشوف يعني هناك خسارة واضحة بالنسبة إلى قائمة نادي القادسية للاعب بقيمة نانديز، الذي يعني يتميز في الشق الهجومي أنه يعني يكون عنده زيادة عددية. بالنسبة للدفاع هو دائما يكون الصف الأول في الضغط العالي، فبالتالي بصراحة هذا الأمر أتوقع أنه كان أحد المسببات في تراجع مستوى طبعا أو نتائج نادي القادسية.
1: طبعا على الفريق مثل القادسية بدون تعويض النانديز توقع على العناصر
2: والله شوف أحمد، القادسية لديه يعني رفاهية بالنسبة للاعبين الأجانب، يعني عند كاميرون اللاعب الذي كان معار في الموسم الماضي اليوم متاح، ولكن يعني ما يقارب يمكن عند في القائمة يمكن 9 إلى 10 لاعبين، وهو قاعد الآن القادسية يعني يتخير في كل مباراة يسجل 8 لاعبين مختلفين على اعتبار بانتظار يعني آخر أسبوع لتسجيل اللاعبين لرفع القائمة الأخيرة لمنافسات هذا الموسم. بحسب ما أعرف حسب المصادر أبو أحمد أن كاميرون هو الأقرب ليكون في قائمة البطولة النخبة الآسيوية بانتظار ما تقول إليه مشكلة نانديز، هل هو راح يستمر مع القادسية أو أنه يحصل عرض من أحد الأندية السعودية أو أحد الأندية الأخرى في أوروبا أو حتى يمكن أمريكا الجنوبية.

0: هذا الأمر بالنسبة للقادسية. أما بالنسبة إلى نيوم بحسب ما أعرف أن هناك يمكن أربع غيابات من بينهم سعيد بن رحمة وأيضا اللاعبين المحليين عباس الحسن وأيضا عبد العزيز العثمان لاعب القادسية السابق وعبد العزيز نور. أعتقد أن
1: على هالغيابات كأنك تقول الصدارة المؤقتة صعبة على النيوم.
0: والله أنا أشوفه صعبة خصوصا أن صحيح أن المباريات كانت متدرجة بالنسبة إلى جدولة نادي النيوم، لكن أنا أشوف المباراة صعبة خصوصا أن القادسي يريد التعويض، لا يفوت له قطار طبعا المنافسة على الدوري، خصوصا أن اليوم أغلب الأندية السعودية بما فيهم أندية الشركات يعني ما وصلت إلى الجاهزية الكاملة، وبالتالي لا يريد أن يكون هناك في نزيف أكثر بالنسبة إلى نادي القادسية. في تقديري أن القادسية هو الأقرب لانتزاع النقاط الثلاث يعني الفوارق الفنية اللي تكون ممكن مرجحة بشكل أكبر إلى نادي القادسية، لكن هذا الشيء راح طبعا يخضع إلى الجدية إلى الانضباطية داخل الملعب، وبالتالي الفريق اللي أكثر حرص على نقاط المباراة ممكن يظفر بنقاط ثلاث.
1: هذه موعدها هالأمر نعرفه في مواجهة نيوم والقادسية 47 دقيقة مثل ما ذكرنا على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك. هذه المواجهة، المواجهة الأخرى مثل ما ذكرنا اللي ستكون هنا في جدة، حيث يبحث الاتحاد عن انتصار يكون أكثر هدوءا مطمئنا وما يحتاج حالة الطوارئ حتى يحصل عليها الفريق، أقصد ما حدث للفريق الاتحادي في مواجهة القادسية الجولة الماضية. فاصل ونعود لكم.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في تيكي تاكا على جدة اف ام، معود للترحيب بكم وبضيفينا في هالحلقة العزيز محمد البركات الناقد الرياضي والعزيز أيضا منير الخاتم الناقد الرياضي. مثل ما قلت لكم قبل الفاصل، بالنسبة لجمهور الاتحاد أو جماهير نادي الاتحاد أو مدرجات نادي الاتحاد الحقيقة سعيدة الحقيقة بما يقدمه أو على الأقل بالنتائج أو بالنقاط التي على مستوى الدوري التي يحققها أو حققها مؤخرا الحقيقة. مباراة الأخيرة للفريق الاتحادي أمام نادي القادسية رغم كل الظروف اللي تعرض لها في هذه المواجهة، سعيد بالنقاط لكنه ليس سعيدا بذلك السيناريو الذي تعرض له، الضغط انك يعني تتحمل الضغط حتى الدقائق الاخيره وبهدف يعني والظروف اللي مر فيها الاتحاد. انا اعتقد انه كل الجماهير الاتحاديه لا ترغب ان تعيش كسب ثلاث نقاط بهذا السيناريو، تريد كسب ثلاث نقاط بسيناريو مريح. وابدا معك محمد، هي الجزئيه الاتحاد هذه المره او هذه المباراه هو صاحب الضيافه للحزم 9 مساء على ملعب الامير عبد الله الفيصل او ملعب مدينه الامير عبد الله الفيصل. شكل المباراه وش شكل المباراه الانسب للاتحاد في مواجهه الحزم اللي يامل انه يكون الاتحاد منهك بعد مواجهه الجوله الثانيه للتقارب الزمني بين المواجهتين، واللي تعرض أيضا لنقص عناصري في مباراتين باختلاف مرة دانيلو ومرة ديون، وهالضغط الحقيقة النفسي، هل تخشى على الاتحاد من هالضغوط أمام مواجهة الحزم لاختلاف الفوارق بين القادسية والحزم، ولا تراه ناحية إيجابية ما تحقق الاتحاد نفسيا بعد مواجهة القادسية وكسبه أمام الحزم الليلة؟
4: يعني انت لو تشوف ظروف الاتحاد الحاليه وغيابات كبيره اليوم، خط وسط مفرق بشكل كبير، لما نلاحظ ديون لوبي موقف ولاعبين الموجودين اليوم مع كل الاحتراف والتقدير امكانياتهم اقل انهم يكونون بسبع اساسيه، رايكان كعبي، فرح الشمراني، ما اعتقد انهم راح يواجهوا القوه الجسديه وايضا حتى الحضور الجيد والثبات الفني لفريق الحزم

0: القادر متطور كثير من الموسم الماضي. الحزم يطمح أن يستمر والوصول إلى ما كان عليه الموسم الماضي، بداية جيدة حتى
1: رغم خسارته الجولة الماضية أمام الدرعية،
0: مش مقياس بكل أمان يعني. لو
1: يعني هو بدأ بداية جيدة، فاز على 2-1 ورجع خسر من الدرعية 1-0.
0: يعني الإمكانيات الموجودة اليوم كإمكانيات مادية وفنية الدرعية تفوق بكثير على الحزم، لكن كاليوم كمباراة اليوم الحالة الفنية والذهنية لدى لاعبي الاتحاد أفضل بكثير مما كان عليه أمام الخلود في أول مباراة، وحالة الاستهجان قبل المباراة والحديث عن رئاسة النادي وعدم الاستقطاب وعقد صفقات أجنبية كل أثرت بشكل أو بآخر على الاتحاد. اليوم الاتحاد يدخل هذه المباراة على الرغم من الانتصار أمام القادسية، ولكن المؤشرات الأولية تعطي انطباع أنه موسم الاتحاد لن يكون مليء بالطمأنينة وما راح يكون محفوف بالورود. الاتحاد راح يعاني بشكل كبير إن لم يتحرك بشكل جاد وسريع. اليوم موسى ديابي للمرة الثالثة يتواجد في التدريبات ويقيب عن المباراة الرسمية أمام النجمة أمام الحزم وأمام القادسية. يعني هذه الأشياء يعني من البديهيات أن يكون في تعامل أكثر من جيد للاعب محترف وإدارة محترفة. نعلم أن الاتحاد يعيش فرق إداري بعد رحيل فهد سندي والمتغيرات اللي حصلت في الفترة الأخيرة في الاتحاد، ولكن ما هي الإيجابيات اللي استفاد منها الاتحاد في المباراة القادسية؟ الإيجابيات هي الحشد الجماهيري قبل المباراة والدعم الكبير اللي راح يكون اليوم حاضر بشكل أو بآخر، لكن الأمور الفنية يانز فيسلينك راح يتأثر بشكل كبير من غياب الوسط. الهدف المبكر راح يربك حسابات الاتحاد، العودة للمباراة راح تكون أكثر صعوبة، البطاقات الحمراء أنا بتكلم عليها بشكل واضح. الموسم الماضي الدور الأول فقط يا أبو أحمد 5 بطاقات ملونة أو بطاقة حمراء.
1: أنت ترى اللي حدث في المواجهتين الأخيرتين للاتحاد البطاقتين الحمراء استمرار الحالة اللي كانوا عليها الموسم الماضي، هذا ديوم ما كان موجود
0: الموسم الماضي،
1: ديوم ما كان موجود
0: الموسم الماضي يا أبو أحمد
1: إيه؟
0: يمكن كان تطرقنا في حلقة إنه الاتحاد حصل على معدل 10 بطاقات حمراء في الموسم، هذا رقم قياسي للاتحاد.
1: إيه بس بعد الحين موسم جديد أبو علي،
0: ولازلنا يعني أنت لا في أول جولتين أبو أحمد
1: إيه أنت تعتبرها البطاقتين اللي تحصلوا عليها لاعبي الاتحاد في مباراتين مختلفتين، هذه مسؤولية يعني تفسيرها قرارات فردية تراها مسألة تمركز متأخر ولا ارتفاع مستوى توتر غير طبيعي في بعض اللاعبين أو الفريق؟
0: لا لا لا لا. غياب الرقابة الإدارية والفنية وما في تحفيز للاعبين، التحضير الذهني والنفسي للاعبين ترى مهم. العام الماضي حصل رايكوفيتش على بطاقتين حمراء، فابينو على بطاقتين حمراء، موسى ديابي على بطاقتين حمراء، يعني واضح انه في لاعبين يجب ان يكون لهم تحضير مختلف تماما. اليوم التحضير بالاتحاد يجب ان يكون مختلف، خصوصا يوم تجلب لاعب سجله كله بطاقه حمراء
1: ديوبي.
0: يعني هذا الشيء اللي راح ياثر على مستوى الاتحاد في الموسم الحالي من ناحيه الوسط والمشاركات وكثره المشاركات. والاتحاد يستعجل وجالس يعمل بشكل او باخر على صفقة قريبة جدا، يعني على إيجاد صفقة. وإن كنت لازلت أكرر إنه ناثان نانديز هو الاسم الأقرب وبقوة للانتقال إلى نادي القادسية إلى نادي الاتحاد. يعني لاعب عرض على الاتحاد بالفترة الأخيرة، ولكن الاتحاد عنده كانت أفكار مختلفة في ناحية جلب لاعب مثل قيمة فرانكيسيا، ولكن لازال اللاعب غير قابل للرد بسبب عاطفة.
1: يعني كان الموسم الماضي يكون سيساو الحالة ملف في موضوع الاتحاد، هالمرة يعني فينسينج الحقيقة الألماني القادم في حالة رضا، ما في داعي أو ما فيه دواعي أو تزداد دواعي اطمئنان الفريق وبالتالي هدوءه وبالتالي أداء نتائج إيجابية.
0: لا أبو أحمد أرجع لنقطة كونسيساو.
1: ايه؟
0: طبعا على فكرة كونسيساو عندما حضر الكل أشاد فيه، وتذكر مباراة النصر والاتحاد عندما انتصر الاتحاد والكل أجمع إنه الاتحاد تغير عكس ما كان مع لوران بلان والأداء السلبي. الآن الفوز أصلاً بادرت أو بارقة أمل للاتحاديين إنه عنده مدرب أفكار، وهذا بكل أمانة واضح إنه مدرب عنده قدرات مختلفة عن كونسيساو، ولكن هل الأدوات مناسبة؟ هل طريقة اللعب راح تناسب الأدوات اللي موجودة اليوم

0: وفي الوقت الحالي لهذا الموسم وإدارة المباراة للسيد فينسنت هذه كلها راح تجيب عليها الأيام، خصوصا بعد 6 سبتمبر راح تجيك مباراة قوية، راح تجيك توقف، راح تجيك إصابات ومنعطفات مختلفة، راح تبين معدن هذا المدرب هل راح يستمر أو حيدخل في الصدام. طيب. نعلم أنه مدرب شاب وعنده طموح كما حضر ماتياس ياسر في النادي الأهلي، يطمح يان فينسنت أن يكون اسم قادر على إحداث نقلة نوعية في كرة القدم السعودية وبالتحديد مع نادي الاتحاد.
1: طيب، واضح من حديث محمد أخوي منير أن يعني رغم حضور فرص الاتحاد، يعني فرص الاتحاد في الفوز وفي تجاوز كل الأمور، الفرص موجودة، لكن واضح أنه نسب التهديد عالية في قراءة محمد وقراءة آخرين أيضا، أنه مهددات كثيرة على الأقل. خلنا نبدأ من كسب 3 نقاط اليوم حتى.
2: والله أنا بالنسبة لي أنا أشوف أن النشوة الكبيرة اللي عاشها نادي الاتحاد وجماهيره في المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي بصراحة يعني ما كان يمكن أكثر حتى.
1: أنت تخشى عليهم من هالنشوة اللي حصلت بالفوز على القادسية؟
2: والله شوف بصراحة هي يعني سلاح ذو حدين،
1: يعني أكثر من الظروف اللي قال عليها محمد.
2: والله ترى كل شيء، ترى يعني كل الأمور مفتوحة بالنسبة لي. أنا أشوف خصوصا ما في أي مباراة سهلة، يعني الحزم قدم نفسه بشكل جيد خلال الموسم الماضي، السنوارية لهذا الموسم أيضا حقق 3 نقاط من مباراتين، يعتبر مؤشر إيجابي. جلال قادري من المدربين المتمرسين في دورينا ويعرف مكامن القوة والضعف في أغلب الأندية ومن بينهم أندية الشركات، شاهدنا كيف يعني يضع بصمته مع نادي الحزم. لكن هناك في تغييرات كبيرة على مستوى خريطة نادي الحزم من خلال لاعبين الأجانب، من خلال أيضا لاعبين محليين. كل هذا الأمر يجعل بأن المباراة أو التكهن فيها أمر يعني صعب، لكن من ناحية طبعا جودة اللاعبين بالتأكيد الاتحاد يملك لاعبين بشكل أفضل، حتى وإن كان يمكن ينقص بعض اللاعبين سواء كان من طرد أو ذا، بس هذه المباراة راح يعني يعود بالمشاركة من جديد اللاعب مدافع بريرا، وراح يشكل يعني قوة إضافية إلى خط الدفاع. بالتالي أرى أن أشوف يعني هي فرصة إلى نادي الاتحاد أنه يعني يصالح جماهيره، خصوصا بعد التعادل المحبط في أول جولات الدوري عندما تعادل مع الخلود، وبالتالي لابد أن على الاتحاد تحقيق النقاط 3 حتى على الأقل يعطي راحة وطمأنينة للجمهور الاتحادي الذي يرى بأن يكون هذا الموسم على الأقل أفضل من الموسم الماضي.
1: طيب، أنت تتوقع كسيناريو ضغوطات أو راحة مواجهة الاتحاد والحزم تكون منير شبيهة بما حدث فنيا في مواجهة النجمة على مستوى مسابقة الكاس، ولا تكون شبيهة بالضغط العصبي اللي حصل في مواجهة القادسية والاتحاد؟
2: في حال إذا ظهرت الروح اللي شاهدناها في المباراة وعلى في غرفة الملابس، ما شاهدناه من المدرب، ما شاهدناه من الجهاز الفني والإداري، بالإضافة إلى اللاعبين المواليد أو اللاعبين الجدد اللي شاركوا، شاهدنا روح عالية بالنسبة للاعبين بصراحة، وتجدد لي يعني وعودة قوية للحارس ركوفيتش اللي صراحة مثل ما تفضلت أبو أحمد يعني قدم مباراة أسطورية، يعني تقريبا ما يقارب أكثر من 8 فرص حقيقية كنا تصدي لها في مباراة القادسية، وبالتالي أعتقد أن السلاح الأكبر بالنسبة للقادسية بالنسبة للاتحاد حاليا هي الروح اللي تتميز بها نادي الاتحاد.
1: طيب، عندك توقع المباراة صريح وواضح محمد قبل نروح موضوع آخر؟
0: أعتقد فوز الاتحاد صعب.
1: صعب. ما زلت تعتقد انه مباراة نبقى في سلسلة او في مشهد الطوارئ بالنسبة للاتحاد؟
0: والله الفوز مطلب كبير ابو احمد، حتى يعني من وجهة نظري اتحدث جماهيريا الدوري اذا كان في حشد كبير راح يكون في اثارة، غياب الجماهير راح يشكل نوع من عدم يعني يدب المستثمر حتى الأندية السعودية ككل. يعني اليوم الاتحاد هو اسم متداول انه راح يكون قادم الاستثمار من شركات اجنبيه. وهذا الشيء اللي بكل امانه من سوء حظ الاتحادين، الاتحاد اليوم يعيش الازمه، نتمنى الاتحاد يخرج من هذه الازمه بشكل جيد ويعود دائره الضوء بشكل او باخر. وانتصار اليوم هو راح يعطي بارقه الامل زي ما ذكرت للعوده للمضي في خوض غمار منافسه الدوري بشكل ايجابي، والتنافس مع النصر والهلال والاهلي اللي اشوفهم لا زالوا الى حد الان هم الوجهين الاكبر لحصد هذا الفوز.
1: طيب انا قبل الحقيقه قبل نهايه الحلقه اذكر المستمعين باعلنت رابطه الدوري مساله اعاده جدولة الجوله الثامنه وايضا التاسعه وايضا الحادية عشر. اخذ تعليق على السريع منير، عفوا محمد وبعدين منير على السريع، بس اخذ تعليقك عليها يعني تلمس فيها صعوبه مستبشر فيها، ايش رايك في اللي حدث؟
0: بكل امانه لا زالت رابطه دوري المحترفين ولجنه المسابقات في رابطه دوري المحترفين تحفو في تطوير الدوري من ناحيه التاجيلات. لا زلنا يعني نرجع خطوات للخلف، والتأجيلات ومسألة التأجيلات رزنا ما واضح أمامك من قبل بداية الموسم. عندك مشاركة كأس الخليج وأيضا كأس آسيا، يجب أن يكون عندك وضوح تام في كيفية إدارة الرزنا وإدارة المسابقات. إدارة الأزمة معدومة في رابطة دوري المحترفين. أتمنى أن تكون للكلام بقية في هذا الجانب، ويكون في توسيع للحديث عنه بصراحة لتشويش سمعة الدوري مثل هذه التأجيلات ولتأثر بشكل أو بآخر على سير الدوري والمسابقة.
1: طيب هذا كان المسوغة إيجاد توازن بين مصلحة المنتخب والأندية، مع أنه كثير من الأندية كانت الآن تضع يعني أو ترفع درجة الخطر فيما يتعلق بمستهدفاتها عند مشاركات خارجية واستحقاقات داخلية. إيش رأيك على السريع تعليق منير؟
2: أنا بصراحة يعني هناك حلقة يعني ضائعة بالنسبة إلى بين الاتحاد السعودي وكذلك أيضا رابطة دوري المحترفين بالإضافة إلى الأندية وكذلك مدرب المنتخب. أنت اليوم أمام يعني في الجدولة، وكنا بداية الدوري وانت عارف يعني رزنامة بطولة أندية الخليج وكذلك كأس آسيا، فبالتالي ما كان يعرف دونيت ان عنده ان مثلا الإعداد يحتاج الى هذه المدة المعينة من الإعداد، ما كان يعرف هذه الأمور. بالتالي انا اشوف هذه المشكلة الأساسية اللي كان ينبغي على يعني هذه الجهات ذات الاختصاص انها تهتم بهذا الأمر، على اعتبار ان صراحه مثل هذه القرارات يعني تسبب بعض يعني المشاكل من ناحيه تسويقيه، من ناحيه جماهيريه، وحتى من قوه يعني الدوري عندنا. مثل هذه القرارات بصراحه يعني انا اشوف تجعلنا نعود خطوه الى الوراء في سبيل ان نشوف ان المفروض يكون متقدم بشكل كبير على جميع الأصعدة، سواء كان بالنسبه للمسابقات والجدوله وكذلك ايضا رزنامة يعني الموسم كامل.
1: أنا شاكر ومقدر لك منير والمحمد، منير آل خاتم ومحمد البركات الناقدين الرياضيين، شكرا لكم، شكرا للمستمعين، إلى اللقاء.
3: يا رب سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير.

تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أمورا عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
2: الأفتاعية. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: صيفنا أحلى الآن على جدة FM.

0: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله عبر أثير إذاعتكم جدة FM وبرنامجكم صيفنا أحلى.
1: يا مساء السعادة والمحبة، هلا ومرحبا فيكم مستمعينا وين ما يصلكم أثير جدة FM. انطلقنا معكم في صيفنا أحلى ومستمرين حتى الساعة 10. كل الحب لكم يأتيكم من فريق العمل من داخل الاستوديو، زميلي خالد مستور ونلول والعبد الله، والإخراج زين ويتألق مع مخرجنا سلطان المحياوي.
0: مساءكم سعيد وجميل إن شاء الله، ونقول مرحبا فيكم لمدة ساعتين في مساء يوم الاثنين. إن شاء الله الأوقات اللي تقضونها رهيبة. كنتم داومين ولا باقي مجهزين؟ احنا نعمل إن شاء الله نقدم للجميع محتوى جميل يليق فيكم. أكيد عندنا سالفة الصيف وأخبارنا وتقاريرنا وكل ما هو جميل في هذا البرنامج. بإمكانكم الاستماع لنا دائما من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا التواصل معنا على 0126477154 والواتساب 8024482828. حياك الله.
1: حياك الله.
0: يا هلا وسهلا دكتور.
1: كنت بقولك سلطان، دائما سلطان دائما بداياته مختلفة ودائما انطلاقاته في الأغاني مختلفة. خلينا نروح نشوف ونسمع إيش مجهز لنا سلطان، وبعدين نرجع لكم مستمعينا بفقراتنا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى الله الله.
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: جدة FM على هواك.

0: سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد،
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم.

0: صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: حرائق الغابات لا تقتصر آثارها على الأشجار فقط، بل تمتد لتؤثر في الحياة الفطرية وجودة الهواء والتوازن البيئي، وقد تهدد الأرواح والممتلكات. الوقاية مسؤولية الجميع، والتعاون هو الطريق للحفاظ على بيئتنا.
3: معاً لسلامة الغطاء النباتي.

على هواك. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فقرتنا الأولى، هي سالفة الصيف. طبعا بما أنه الآن يمكن الكل الآن يقول لك المنطقة الغربية يا بختكم لسه ما رجعتوا، يعني لسه عندكم الاستمتاع للقطرة الأخيرة، فأكيد كلنا لما رجعنا لديارنا وبدأنا نبدأ نرتب الأشياء اللي شريناها من سفرياتنا، من روحتنا لأبها والباحة والجنوب والشمال والشرق والغرب، كثير من الأشياء اللي إحنا دائما نتعنى ونشتريها عشان تكون ذكرى لأي رحلة إحنا رحناها، خصوصا الصيف له ذكرياته الجميلة والحلوة. في بعض الناس ما شاء الله عليهم يقولك أنا يا كثر الماغنت هذا اللي تتحط على الثلاجات، يعني أنا من الأشياء اللي شفتها في السوشيال ميديا أحد التيك توكر إيش سوت، ثلاجتها كاملة هي كلها عبارة عن ماغنت يعني نماذج لمواقع تراثية للبلدان اللي راحتها. يعني فأنت الأشياء اللي ممكن تشتريها هي الذكريات اللي تذكرك بهذيك المدن أو المناطق اللي رحتها. ففي ناس يقول لك أنا أكثر شيء أشتريه هو عبارة عن الأشياء اللي تكون مغناطيسية وتتعلق في الثلاجة، عشان كل ما أروح للثلاجة أشوفها قدامي. في ناس كمان لا، ما يكون الثلاجة، تلاقي مثلا أكواب فيها اسم المدينة، ولا يكون فيها معلم سياحي للمدينة يرمز لهذه المدينة. كمان في ناس يقول لك لا، تيشيرتات، لأنه كمان في تيشيرتات اللي تنطبع فيها المعالم السياحية واسم المدينة. ففي ناس سبحان الله يحب يشتروا أشياء وتظل للذكرى بمجرد أشوفها، أن أنا أتذكر الأجواء والأيام الحلوة اللي أنا قضيتها في هذاك المكان. فعشان كذا اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع، أكثر الأشياء اللي أنت تحب تشتريها كذكرى لما ترجع لبلدك وتسافر، ومن وين دائما تحب تشتريها يعني.
1: طيب، هذه من أجمل الأشياء اللي ترجع معاك فعلا كذكرى مادية ملموسة وتشوفها. يمكن فكرة تيك توكر اللي ذكرتيها في البداية من الأفكار الجميلة، أنه التذكار اللي أنت تأخذه أو تشتريه يعني وتعود فيه لبيتك، المكان اللي تعيش فيه، أنه يكون ظاهر قدام عينك.
0: صح،
1: فهذه من الأشياء الحلوة اللي تذكرك بأنه في وقت جميل مضى من حياتك عشت في المكان الفلاني من خلال هالتذكار البسيط اللي يكون موجود. وأتوقع كل الأماكن اللي فيها نوع من السياحة تكون حريصة جدا أنت صحيح. تشتري شيء تذكاري، تتنوع أسعارها، وغالبا ما تكون أسعارها رمزية، يعني ما تكون مكلفة
0: صحيح.
1: ولكن أجمل شيء تأخذه يمكن الأشياء اللي تكون

0: احترافية من المكان اللي بتروحه وتكون يعني حاجة جميلة، لأنه ممكن الناس تسألك عنها.
1: صحيح.
0: توريها لغيرك من الناس. دائما الذكرى اللي تاخذها من منطقة ثانية قضيت فيها أوقات جميلة، حتى لو ما كانت يعني شيء كبير أو متقر الصنع ولا أيا كان، كل كذا مكانة غريبة يعني وجميلة
1: صحيح.
0: بالنسبة لك. فأنا أحسها ممكن هذه الأشياء اللي تتعلق واحدة من الأشياء اللي الناس تشتريها دائما، تضعها على ممكن على أبواب البيت،
1: المفتاح، تعليقة المفتاح.
0: أي نعم. وكل مكان له طابع يعني مختلف وله رمزيات كذا جميلة الواحد يشتريها. أنا والله قاعد أفكر إيش في ممكن الشغلات اللي ترمز للمكان نفسه. وأحيانا ترى ما تحتاج إن أنت تسافر، ممكن تكون يعني داخل مدينتك.
1: صحيح.
0: رحت مكان معين في فعالية تحدث كل سنة مرة على سبيل المثال، فتأخذ من عندهم هالتذكار وتبقى موجودة عندك كشاهد على فترة زمنية حلوة عشتها واستمتعت فيها.
1: فعلا يعني خلينا نقول على سبيل المثال في جدة التاريخية الآن لما بتروح في هناك أماكن السوفينير بتلاقي مثلا تعليقة مفتاح مثلا ترمز للبيوت القديمة والرواشين اللي فيها، يعني مرة جميلة، يعني لدرجة أنت من أهل المدينة تأخذها عشان تكون موجودة معك، أو حتى لو أنه جاك ضيف من خارج المملكة ممكن أنك أنت تهديها هذه كهدية.
0: صح.
1: جميلة، تعكس تراثك وثقافتك وحضارتك اللي تعود لآلاف السنين أو مئات السنين. كذلك يعني لما نشوف مثلا بالرياض يعني شيء يكون رمز لقصر المصمك، والآن كبنيان وتطور تلاقي مثلا برج المملكة، هذه ممكن تلاقيها مطبوعة على أكواب، تلاقيها موجودة كرمز مثلا مفاتيح، هذه الأشياء. طبعا الجنوب مثلا قرية رجال ألمع، يعني كرمز موجود، وأحيانا تكون عبارة عن لوح صغيرة اللي هي تتعلق، ممكن تحطها كلوحة موجودة مثلا في بيتك، في صالون بيتك. هذه الأشياء كلها جميلة، ممكن أنك أنت تشتريها كذكرى وممكن حتى تهديها للناس اللي أنت راجع لهم. كمان حاجة مهمة جدا أنه من الأشياء اللي حتى دائما نشتريها وإحنا راجعين، هذه عاد ما تكون كتذكار، تكون كاحتياج. يعني مثلا على سبيل المثال أنت رايح الجنوب طبيعي لازم ترجع معك العسل، لازم ترجع معك إيش الفواكه الموسمية اللي موجودة، يعني هذه الأشياء كمان تكون موجودة. مثلا يعني زي في وحدة عرفها تقولك أنا دائما أروح جازان، تقولك يا إني أجيب من هناك البهارات اللي تقعدني كم شهر، تقول أجيبها بنفسي من هناك لأنه في بعضهم حتى يكونوا هم عاملينها أسر منتجة، تقول بشيء يعني شيء جميل وفاخر من الآخر، يقول أروح أجيبها. فأنا بقول إنه في كثير من الأشياء اللي إحنا نشتريها خصوصا الذكريات اللي تكون لها معنى جميل، وتوصل أحيانا لمرحلة تخيل إنك أنت تضيع، أنا فين أحط الأشياء هذه، بالذات إذا كانت أكواب.
0: أي.
1: الكوب يعني تحس إنك في الأخير عندك دولاب كامل عبارة عن مقات.
0: أي.
1: كل يوم تشرب بنكهة دولة معينة بمدينة معينة تلاقي الأكواب عندك،
0: ويصير عندك يعني نوع من الارتباط مع هالأشياء اللي
1: صحيح.
0: تشتريها. والمهم دائما أنها تكون يعني ضمن نطاق الاستخدام اليومي.
1: صحيح.
0: وأنها ما توضع في دولاب وتنساها، مع أنه في شغلات والله كثيرة شريناها ووضعت يعني في رفوف النسيان وما استخدمناها. فالأفضل دائما حتى الشغلات نشتريها كتذكار، وأتوقع حتى الأماكن السياحية اللي تقدم هالنوع من الأشياء والمنتجات تحرص أنها كذلك تكون يعني أنت تستخدمها بشكل يومي. فاليوم خلونا نتكلم كمان، ممكن نسألكم عن أغرب الأشياء اللي أنتوا اشتريتوها كتذكار من رحلاتكم السياحية سواء كانت محلية أو دولية، وش كانت يعني هالأمور، إيش اللي يجذبكم، تعليقة المفاتيح، الأشياء اللي تعلق على اللي تفضلتي بذكرها على الثلاجة،
1: أي الثلاجة المغناطيسية،
0: المقات زي ما قلتي. ما أدري والله إيش ممكن، ساعات على سبيل المثال،
1: ممكن حتى تكون ممكن تعليقات يعني على سبيل المثال سلسال مثلا،
0: بس مو دائما استخدامه
1: هو. إيه يعني لا خلينا أقول يعني مرة كان اللي هو مكتوب اسمه بالطريقة الفرعونية على سبيل المثال
0: كتذكار
1: يعني مثلا هذه يعني تقريبا. وبعض الأحيان تلاقي نوعية أكسسوري موجودة في دولة معينة، معروفة في دولة معينة، تقوم تجيبها مثلا.
0: صح صح. أي جانا اتصال؟
1: أنا مستغرب. لا مو بنا،
0: لا مو ولا أنا، إلا أنا. طيب
1: للنور.
0: طلع أنا والله. طيب نعتذر منكم، نكمل إحنا مشوارنا. عموما هذا موضوعنا اليوم أصدقائي اللي نتكلم فيه، وتقدروا تواصلوا معنا ونعرف كمان الأشياء اللي شريتوها. ممكن عندكم أشياء قديمة لها سنوات وما زال يعني في ارتباط بينكم وبين هالمكان اللي زرتوه، اما بسبب اشخاص يعني كانوا معكم او توقيت كنتم مستمتعين فيه جدا، فتره مرت من الحياه. فشاركونا انواع التذكار اصلا اللي انتم شريتوه موجوده عندكم في البيوت. اهلا وسهلا فيكم على 012 64 77154.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا من جديد بكل الاصدقاء الكرام اذاعه جد اف ام، ومواصلين في صيفنا احلى، ونتمنى ان شاء الله اوقاتكم جميله. اليوم احنا تكلمنا في موضوعنا عن الاشياء اللي انت دائما تشتريها كتذكار، يعني من رحلاتك سواء كانت هنا ولا يعني في اماكن مختلفه. وش الشغلات اللي موجوده عندك كتذكار ودائما تحب تقتنيها من الاماكن اللي تزورها كسياحه؟ كذلك عندنا اليوم خمن المكان.
1: أكيد خمن المكان اليوم هي معلومات بسيطة رح نقولها. هو معلم شهير جدا جدا جدا. هذا المعلم السياحي يقع شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديدا في ساحل على ساحل بئر الماشي بمحافظة حقل. وهذا المعلم موجود منذ ما يقارب النصف قرن.
0: معلم سياحي.
1: معلم سياحي. في ساحل بئر الماشي بمحافظة حقل. يا ترى وش اسم هالمكان؟ والآن أصبح هذا المعلم السياحي يقصدون السياح من أجل التقاط صورة بانورامية رائعة لهذا المعلم. لو قلت معلومات أكثر أكيد راح تعرفوا، ولكن أتوقع هذه المعلومات كافية عشان تعرفوا اسم هذا المعلم، أو تحديدا وش هالمعلم أصلا وإيش اسمه كمان.
0: شاركونا أصدقائنا على 012-64-77-154. نأخذ معنا أول اتصال اليوم، نقول ألو. يا مرحبا.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، حياك الله يحيى.
2: الله يسلمك، كيفك طيب؟
0: الله يخليك، شخبارك؟ عساك طيب؟
2: الحمد لله بخير. كيفك يا شيخ اللولو طيبة؟
1: هلا مرحبا، بخير. كيف حالك يا يحيى؟
2: شلونك طيبة؟
1: الحمد لله، أنت كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير وعافية، طيب مبسوط.
1: طيب يا يحيى، لما تروح لأي مدينة ثانية أو أي يعني لما تسافر، إيش أكثر الأشياء اللي دائما تشتريها من هذاك أو المدينة اللي سافرت لها تشتريها كذكرى؟
2: يعني ذكرى تكون دائما معك ولا محدودة؟
1: لا يعني ممكن تكون عبارة عن تعليقة مفاتيح، ممكن كوب فيه رمز هذه المدينة، ممكن تروح تشتري مثلا زيهم الرسمي،
2: ممكن يعني أخذ مثلا كذا هذا ذكرني يعني مثلا في معلم كذا، يعني كمثلا ساعة أو شيء أو حاجة كذا.
1: نعم. جميل. طيب يحيى، عرفت المعلم اللي احنا تكلمنا عنه؟
2: لا أنا ما عرفت.
1: أوكي يحيى، لو عرفت أكيد تقدر تراسلنا على الواتساب.
2: يلا زين حي.
1: شكرا لك، هلا ومرحبا.
0: كمان معنا اتصال جديد، ألو. هلا وسهلا.
3: ألو.
0: يا مرحبا.
3: أهلين، يسعد لي مساكم بكل خير.
0: ومساك، حياك الله، كيف الحال؟
3: بخير الله يسلمك، كيف حالكم أنتم؟
1: إحنا بخير الله يسلمك. امتنان معانا صح؟
3: أي امتنان.
1: حبيبتي كنت استنى تقولي وهل يخفى القمر؟ كيف حالك يا امتنان؟
3: مرحت علي المرة الجاية.
1: كيف حالك يا امتنان، إيش أخبارك؟
3: تمام يا عمري، الله يسعدك، كيفك أنتي؟
1: أنا الحمد لله بخير. ها قولي لنا الأشياء اللي تحب تشتريها لما ترجع من سفرة كذكرى من المكان اللي كنت فيه.
3: والله بصراحة يعني إيش اللي أخذه، أركز على الأكل المشهور المشهورين هم فيه، مثل عندك يعني نحن لما نروح الأردن أو ننزل العقبة إيش ناخذ

0: حلاوة.
1: اوكي اه فتجيب الحلويات وتجي وتجي أيوة. نازله اوكي
0: ايوه يعني افكر شيء استفيد منه مو انه كذا كذا وكذا لا يعني اغرب حاجه
2: خايف الجوع وهي راجع
0: لا يعني انا حاجه فتره ما حرجع للمكان هذا بس انا يعني انت قلت مش اغرب ذكرى خذيتها فانا افتكر انه واحده مره كنا في مطعم فحصلت اختي حاطه بالشنطه الفاتوره حقها في المطعم وقلت ذكرى معاكي
1: لا أشوف هو يا يكون السعر كذا عور قلبها يا إنه عجبها وتقول عشان أرجع له مرة ثانية
0: والله ما أعرف بس حصلتها بالشنطة يعني فجأة كذا
1: أوكي والله هذه من الذكريات الغريبة بصراحة ناخد فاتورة مطعم بصراحة
0: أيوة تقول لي ما حنرجع يعني البلد هذا فخلينا ناخذ يعني وين المشكلة ما حنتضرر
1: أوكي تمام تحياتنا لأختك وقولي لنا عرفت المعلم ولا لا
0: مدينتي بس اعتقد انه في حق ما في غير السفينه او اللي اسمها
1: جورج يوسف اوكي طيب اوكي اسمعينا لنهايه الحلقه وان شاء الله نعرف الاجابه سوا اوكي امتنان
0: حبيبي ان شاء الله باذن الله
1: اوكي حبيبتي شكرا لك وشكرا على مشاركتك في امان الله
2: جميل والله حتى الفواتير ترى احيانا تكون ذكرى
1: ايه ذكرى عشان تعرف كم دفعت
2: لا اذا عزمت احد وتبغى توري الذكرى
1: هذا تبغى تهايط
2: خلي فاتورة معك دائما طيب نكمل معكم ونطلع الفاصل نرجع أكيد مع اتصالات جديدة وبقية فقرات صيفنا أحلى

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ريما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على سمع برأثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. وطبعا مثل ما تعودتوا دائما عندنا تقارير لأماكن مميزة وجميلة. طبعا اليوم نقول لكم هلا ومرحبا بصناع الشغف وأهل الكشتات والمغامرات. طبعا اليوم بوصلة رحلتنا راح تاخذنا لجوهرة التاريخ وسحر الطبيعة البكر، لقلب العلا النابض بالغموض والإبهار، وتحديدا لواحدة من أعظم مشاريع إحياء الأرض والطبيعة في العالم. وجهتنا اليوم هي محمية شرعان الطبيعية، الأسطورة الحية اللي تعيد كتابة تاريخ الصحراء وتجمع بين مهابة الجبال الرملية ووعورة الوديان العميقة وعودة الحياة الفطرية الضاربة في جذور التاريخ. طبعا اليوم حنروح معاكم لهذه الرحلة الاستثنائية اللي خارجة عن المألوف، راح تاخذكم لزمن بعيد وراح تسيبكم مندهجين هناك. وهناك طبعا جهود كبيرة اللي موجودة في هذه المحمية. نروح ونسمع هذا التقرير بصوت الزميلة ريهام قبوري.
3: ويا هلا فيكم مستمعي صيفنا أحلى على جدة FM. لما نتكلم عن محمية شرعان لصيف 2026، ترى نحن ما نتكلم لا عن محمية عادية ولا بر تقليدي، نحن بنغوص في مساحات شاسعة تمتد بمهابة وسحر بين تشكيلات صخرية رملية فريدة نحتها الزمن ببراعة مذهلة. الجمال هنا مو بس في اتساع المكان، لا، الجمال الحقيقي يكمن في تفاصيلها النابضة بالحياة، وديان خضراء تعاني قمم الجبال الشاهقة، وتكوينات جيولوجية قديمة وعتيقة تخفي أسرار مدفونة من آلاف السنين في لوحة فنية ربانية ما شافت عيونك مثلها. طبعا هذا المعلم الفخم يمثل الوجهة الأولى لكل باحث عن الاستكشاف الراقي وعشاق الترحل والتصوير الاحترافي اللي يدوروا على زوايا ومناظر تاخد الأنفاس وما تخطر على البال. وطبعا أول ما توصل صديقي المستمع أرض شرعان بتوقف ثواني من صدمة المنظر ورهبة المكان، ممرات وأودية ضيقة تحيط بك من كل جانب وواحات خضراء تفاجأك وسط الرمال الذهبية، بينما تشهد طبعا المحمية جهود جبارة لإعادة إحياء النظام البيئي وتوطين الحياة الفطرية الأصيلة مثل المها العربي.

0: حتشعر هناك وكأنك في سفاري عالمية فريدة من نوعها على أرض مملكتنا الحبيبة. الرحلة هنا مصممة خصيصاً عشان تعيشك جو المغامرة الحقيقية بكل تفاصيله. تمشي بين ممرات التاريخ العباسي والنمطي وتستكشف بيئة فريدة، بينما توثق بعدستك لقطات عالمية ترفع الراس وتملى حساباتك وذكرياتك بجمال بصري ما يقدر بثمن. ولا تكتمل هنا الوناسة الأسطورية إلا لما تغيب الشمس النهار وتهدى الأنفاس في قلب الصحراء، عشان تشهد الموقف سكون الليل الساحر مع انعدام أضواء المدن بالكامل، ويتحول ليالي شرعان إلى قبة فلكية خرافية تتيح لك رصد النجوم وتصوير مجرة درب التبانة بوضوح يلامس الروح ويريح البال. طبعاً بعدها ما تحلى الجلسة إلا بشبة النار وريحة الهيل والقهوة السعودية الأصيلة وسط الهدوء الرهيب للصخور التاريخية، عشان تثبت التحفة إنها الخيار الأمثل لصيف ما يتكرر. طبعاً نحن أمام تجربة جبارة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، تصنع أحلى الذكريات وتترك بصمتها الخاصة تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. محمية شرعان مو مجرد صحراء أو محمية عادية، هذه حكاية تاريخ يشتعل إبهار وطبيعة تعود للحياة لتناديك عشان تعيش صيف ما يتنسي. طبعاً إذا جدولكم محتاج وجهة غير وفعالية تفتح النفس وجلسة تروق البال وتجدد الطاقة، خلاص لقى عنوانها الأكيد في العلا الساحرة، وتأكدوا دايماً إنه التجربة هناك فعلاً غير.
1: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: من كان قريب من العلا بإمكانك تروح وتستمتع بهذه المحمية الجميلة. شكر لزميلتنا ريهام قبوري على هذا التقرير. مستمعينا فاصل ونعود لاستكمال مشوارنا معاكم في صيفنا أحلى.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: أهلا وسهلا فيكم. ساعتنا الثانية من صيفنا أحلى، واليوم نتكلم وما زلنا يعني بالتذكير لموضوعنا، شغلات أنت تقتنيها وتشتريها لما يعني تكون راجع كتذكار من رحلتك اللي أنت استمتعت فيها وانبسطت. إيش هذه الشغلات؟ يمكن تكلمنا اليوم عن تعليقة المفاتيح، أشياء تتعلق في البيت أو في السيارة، ممكن شغلات أنت تستخدمها كساعة، إكسسوارات كذلك. فإيش الأشياء اللي بالعادة أنت تشتريها وممكن محتفظ فيها للآن، ممكن شغلة لها سنوات كمان تكلمنا عنها وإذا أنت مهتم فيها ولا لا. حياكم على 012-64-77-154. نأخذ معنا اتصال جديد الآن، نقول ألو. السلام.
1: ألو.
0: هلا وصاف، حياك الله.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: مساء الخير استاذ خالد، دكتوره لولو، استاذ مصطفى، يعطيك العافيه كل من يستمع الينا في هذا البرنامج.
2: مسائك سعاده، كيف حالك يا اوصاف؟ طيبه،
1: الله يسلمك يا رب. كيفك دكتوره؟
2: الحمد لله بخير. ها قولي لنا اكثر الاشياء اللي دائما تنتقيها لما تروحي لاي منطقه او اي مدينه وتروحي وانت جايه تشتريها.
1: والله دائما يعني بالنسبه لي انا اذا كانت اشياء خاصه لي انا اخذ الساعات، شيء من الاكسسوارات يعني تعليقات
2: اللي تحمل الرمز للمكان.
1: أيوة صحيح، بعض التحف
2: حلو،
1: حسن في تحفة يعني فيها صورة كذا دينية إسلامية، أنا أحب هذه الأشياء، أخذها دائما، أخذ هذه الأشياء.
2: حلو، جميل.
1: أشياء وأخذ أشياء أهديها بعد من هذه الأشياء، التحف الإسلامية
0: أيه.
1: أهديها للقريبات اللي يحبونها
0: كتذكار يعني.
1: أي تذكارية.
0: تعرفين يعني يعني الكلام في المدينة منورة فيه الشغلات التذكارية هذه بكثرة هناك.
2: صحيح.
0: موجودة.
1: أي أكيد هذه خدنا منها يعني، إذا نزلنا مدينة نأخذ منها أشياء كثيرة.
0: صح صح فعلا،
1: لأن في ناس يطلبونها من قريبنا، يبغون هذه الصحف الإسلامية
0: وكثيرة بوفرة بصراحة، مبدعين هناك يعني في مقتنيات تذكارية. جميل.
1: إيه أكيد، يعني في بعض الأشياء يعني نشتريها، يعني الساعات، الإكسسوارات، زي الأشياء هذه اللي
0: في أشياء محتفظة فيها أوصاف يعني موجود إيه عندك ظاهرة في البيت، كل ما تشوفينها تقول الله المكان هذا رحناه قبل فترة.
1: أكيد، زي هذا التحف أنا حاطته على رفوف كذا، دائما أشوفه وأتذكر المكان اللي كنا فيه.
0: أهم شيء ما في أطفال عشان ما تطير التحف هذه.
1: لا ما خليهم يأخذونها مرة. طيب. شيء من الساعات، عندي ساعات يعني قديمة بعد، في بعضها لها 10 سنين عندي يعني
0: للذكرى. جميل جميل. طيب أتوقع عرفنا إيش الشغلات الجميلة اللي اقتنيتيها. ما أدري عرفت المكان اللي نتكلم عنه اليوم؟
1: والله أنا ما سمعت يعني.
2: أوكي، هو معلم سياحي في شمال غرب المملكة العربية السعودية، على ساحل بئر الماشي وكمان بمحافظة حقل. طبعا هذا المعلم موجود منذ ما يقارب نصف قرن
1: يعني
2: في البحر. هو
1: والله ما أدري، ما عندي فكرة عنه لأني ما بحثت
2: عنه. أوكي تمام، اسمعينا لنهاية الحلقة وإن شاء الله بإذن الله تسمع معلومات جميلة جدا عن هذا المعلم السياحي. شكرا لك عزيزتي.
1: أكيد أكيد، بلادنا مليئة بالأثار وبالأماكن الأثرية الجميلة في كل مكان.
0: شكرا
2: لك، العافية. شكرا لك. كمان اتصال آخر، نقول ألو. نوال يا مس الورد. نوال هلو مرحبا.
0: طيب يمكن في الفترة أو الدقائق الجاية نحاول نرجع نتصل فيك من جديد نوال وكل اللي تواصلوا معنا، وكل عندنا مجموعة من أخبار الصيفية، وفي هالساعة راح تكون عندنا كذلك فقرة الرسائل اللي وصلتنا من كل أصدقائنا.

0: نقرأ فيها كمان لتعليقاتكم والإجابة على خمن المكان. ما أدري عندنا الاتصال من جديد.
1: طيب خلينا نذكر بأرقامنا اللي حاب يتصل علينا على 012-649-5154 و012-647-7154 كذلك. رجعت نوال؟
0: أكيد يا
1: نوال. مساء الخير. هلا مرحبا، كيف حالك يا نوال؟
2: هو السكر، أنا ما انتبهت لو ضغطت عليه والسكر، سوري أنا آسفة.
1: ما صار إلا الخير، كيف حالك يا نوال؟
2: الحمد لله بخير، أخباركم طيبين إن شاء الله يعطيكم العافية. الحين بسأل سؤال قبل لا أبتدي، يعني الحين البرنامج ما بيجي بعد الصيف؟
1: لا هذا صيفنا أحلى، يعني الصيف.
2: لا يعني بترجعون مسانا أحلى.
1: حنرجع بحاجة جديدة ومفاجأة جديدة راح نعلن عنها قريب إن شاء الله.
2: يلا كلكم خير وبركة، ما تقصرون، مبين أصلاً أقول الكتاب من عنوانه مبين.
1: حبيبة قلبي يسعدك ربي إن شاء الله.
2: هل تكونوا موجودين اثنينكم؟
1: إن شاء الله موجودين
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: قولي لنا يا نوال، لما بتروحي لأي بلد أو أي مدينة إيش أكثر شيء تقتنيه كذكرى وتجيبيه معك وانت راجعة؟
2: أنا عادة الشيء اللي هو موجود عندنا في البلد يعني وموجود في الدولة أخذه. أي شيء مثلا يعني حسيت أنه مو موجود عندنا، ممكن يكون أكل، ممكن حاجة مثلا لبسة، مثلا منظر جميل، ممكن كيس، إذا قالوا إيش قبل أشوف فواتير يمكن أنا كيس حق الدولة دي أخذه.
1: حلو.
0: حق المطار.
2: لا مو حق المطاعم، يعني كيس
0: حق
2: مثلا
0: المطار
2: مال أي حق المطار أو البوتيكات أو شيء.
0: ذكرت أنا برضو يعني من الأشياء اللي أنت اقتنيتها وخدتها يعني.
2: إيه أكيد.
0: جميل جميل، حلو حلو، الله يقويك إن شاء الله نوال. طيب المكان اللي تكلمنا عنه اليوم نتوقع عاد أنت تجيبينه.
2: أنا أجيبه بس المشكلة إنه ما سمعت عدل، هو فتبوك. سمعت إنه في تبوك.
1: هي هو في
2: المعلومة يمكن تكون ما تخوني الذاكرة.
1: لا هو في يعني هو في ساحل بئر الماشي بمحافظة حقل. المعلم هذا موجود منذ ما يقارب أكثر من نصف قرن في البحر.
2: وادي السديمة، ها
1: هو في البحر
2: وادي السديمة هو.
1: خلينا نشوف لنهاية الحلقة.
2: ما أدري يعني لأن ما السؤال سمعت عشان أفكر فيه، فقاعد الحين
1: خلاص لو عرفت اكتبي لنا على الواتساب.
2: أتابع. أي خلاص إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: يعطيك العافية عزيزتي، شكرا لك. هلا ومرحبا، باي باي، في أمان الله. طيب مستمعينا اكيد احنا متواصلين معاكم في صيفنا احلى، فاصل ونعود لاستكمال مشوارنا لتغير الموجة على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: يا أهلا وسهلا مستمعين الكرام، حياكم الله في منتصف ساعتنا الثانية. ناخذكم كذا في جولة سياحية على المنتزهات الوطنية في جازان، وخبرنا بعنوان 21 متنزه وطني يعزز السياحة البيئية في جازان. طبعا تزخر منطقة جازان ب 21 منتزه وطني تتوزع بين الجبال والأودية والغابات والسهول الكثيفة في أبهى حلة، مشكلة منظومة طبيعية متنوعة تعكس ثراء المنطقة البيئي والجغرافي وتوفر وجهات متعددة للتنزه والاستكشاف إلى جانب ما تمثل من فرص واعدة لتنمية السياحة البيئية والاستثمار المستدام. طبعا تتنوع المنتزهات بين بيئات وتضاريس متنوعة مشكلة لوحة طبيعية متكاملة تعكس الخصائص الجغرافية المنطقة وتدعم جهود المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي إلى جانب توفير متنفسات طبيعية تعزز جودة الحياة وتثري تجارب الزوار. يتصدر المشهد منتزه وادي لجب بما يتميز من تكوينات جيولوجية وتضاريس جبلية وغطاء نباتي، يليه منتزهات وادي هروب ثم منتزه جبال الحشر والكثير من المنتزهات، وتتواصل المنظومة مع منتزه النخيل البري ومنتزه الكدا والكثير منها بما تمثل من مواقع طبيعية تتداخل فيها الأودية والمساحات البرية والغطاء النباتي وتوفر مقومات متنوعة للتنزه والاستكشاف وممارسة الأنشطة المرتبطة بالطبيعة. وفي امتداد آخر للتنوع البيئي تبرز منتزهات السدر البري وادي ريم وهجة رملان وغابة السرح والكثير من المنتزهات. صراحة جازان يعني منتزهاتها متنوعة وين ما تبغى، أيضا تضاريسها ما شاء الله تبارك صحيح. الله سواء البحرية أو الجبلية، تنوع واختلاف التضاريس هناك، وجود الغطاء النباتي، المساحات الخضراء تعطيك يعني سبحان الله كذا جمالية للمكان اللي تعيش فيه أو تزوره وتستمتع فيه. فجازان دائما من أجمل وأبرز الخيارات الواحد يتجه لها ويستمتع فيها سواء لإقامة دائمة أو لسياحة داخلية.
1: صحيح. وإيش رأيك من جازان نروح لمكة المكرمة؟ حي حراء الثقافي أطلق برنامج حراء بداية أثر بفعاليات معرفية وترفيهية. أطلق حي حراء الثقافي بمكة المكرمة اليوم برنامج حراء بداية أثر تحت شعار نبدأ عاما من حراء بالعلم والإبداع ضمن برامجه الثقافية والإثرائية الرامية إلى تقديم تجارب تجمع المعرفة والترفيه وتعزز ارتباط الزوار بالمكان وما يحمل هذا المكان من أبعاد تاريخية وثقافية. ويستمر البرنامج حتى 28 أغسطس 2026 ميلادي يوميا من الساعة 6:00 مساء حتى 11:30 مساء، ويتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة. ومن هذه الفعاليات طبعا المسرح والمسابقات والعروض والحرف اليدوية والألعاب وقافلة التعليم، إلى جانب ركن الرؤية والإنجاز اللي يقدم حقبة زمنية وكمان ومحتوى تفاعلي يعزز يحفز المشاركين على التعلم والإبداع، بما يجعل البرنامج مساحة يجتمع فيه أفراد الأسرة وكمان تقدم لهم تجربة يومية متنوعة. طبعا يأتي تنظيم هذا البرنامج امتداد للبرامج والفعاليات اللي يقدمها الحي لتعزيز حضوره بوصفه وجهة ثقافية ومعرفية تسهم في إثراء المشهد الثقافي والترفيه في مكة المكرمة. حلو الفعاليات اللي زالت موجودة إلى الآن، بحيث أنه بما أنه مكة المكرمة منطقة مكة المكرمة إلى الآن ما رجعوا للمدارس، بإمكانهم أنه يروح مثل هذه الفعاليات الجميلة اللي تعكس جانب ثقافي وترفيه بشكل جميل ومميز.
0: فعلا. خلونا نرجع لكم بالجزء الأخير اللي فيه رسائلكم، فتذكير الواتساب 8024-244-8828. اللي ما لحق وخمن المكان يحاول، اكتب المعلومة اللي عندك ممكن تكون صح، وراح نرجع لكم في الجزء الأخير من صيفنا أحلى.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من صيفنا أحلى نقرأ فيها رسائلكم اللي وصلتنا. تحية لل عبدالله بركات يقول مساء الخير والجمال خالد لولو سلطان معلم سفينة تايتانيك. عبدالله بركات شكرا لك يا عبدالله. أيضا أبو فيصل والدكتورة والليدر سلطان المحياوي مرحبا. أنا مازن غانمي يقول أحب أشتري العطور لما أرجع يعني بالحديث عن موضوعنا لما تأخذ أشياء تذكارية في نهاية السفر أو في الرحلة إيش ممكن تكون. يقول عطور وهذه الصديمة يقول طيب نشوف. أيضا نوال رجعت شاركتنا جورجيوس تقول سفينة جورجيوس الغارقة في البحر تقول إن شاء الله صح بإذن الله تعالى. أيضا شكرا لك يا صديقنا العزيز على هالمشاركة. طيب نقرأ بعض المشاركات اللي عندك وتقولي لنا شو اسم المكان اللي أكيد. اليوم نحاول نخمن ونعرف ايش هو.
1: جميل خلينا نروح لهذه الرسالة من وردة اللي تقول مساء الورد لكم. تقول يا كثر الأكواب اللي عندي لدرجة ما صار عندي مكان، بس قررت انه أنا كل يوم أو كل أسبوع أطلع كوب واشرب فيه عشان أحلله، ومرة عملت فعالية بنفسي. تقول كنت لما أطلع أي كوب أحط فيه المشروب المشهور في هذه الدولة، مثلا الشاي المغربي في الكوب اللي لما رجعت من رحلتي من المغرب. كمان أروح أشتري بعض الأكواب الخاصة بالتركيش كافي وأعمل فيها القهوة التركي. أوكي فهمت عليها، يعني هي بتقول أنه كل شيء يعني مثلا الكوب اللي جابته من المغرب تحط فيه شاي مغرب اللي هي المشروب الشهير في ذاك البلد أو المدينة.
0: كل واحد يشرب من بلد
1: حلو. والله ترى هي مشكلة يا ورد أنك فعلا الدوالي بتعبت أكواب بصراحة. كمان هذه وتقول هي تايتانيك السعودية الغارقة في حقل. أوكي يا وردة شكرا لك وشكرا على مشاركتك. كمان هذه رسالة من العنود. العنود تقول تحية لكم، تقول بصراحة السفينة هي جورجيوس واللي معروفة باسم تايتانيك السعودية. ترى والله هي المنظر جميل جدا، تخيل انك تتصوري عند الغروب وخلفك هذه السفينة، شيء جميل ورائع حقيقي، يا ليت الكل يجربها ان شاء الله. العنود وشكرا لك وشكرا على مشاركتك. هذه رسالة كمان من عبد الله يقول بصراحة أنا عن نفسي أروح أشتري التيشيرتات اللي فيها اسم المدينة أو البلد هذا هو، أم مسألة اللي في الثلاجات ولا الأكواب هذه مبصوبة أبدا، لأن أعرف ما حتكمل شهرين إلا وانكسرت أو ضاعت. أوكي هي أحيانا الأشياء الصغيرة ترى هذه تضيع بسرعة حقيقي لو ما استثمرتها. شكرا لك يا عبد الله وشكرا على مشاركتك. خليني كمان أروح لرسالة من منى. منى تقول تحية لخالد واللولو والسلطان وتحية لكل من يعمل في هذا البرنامج. تقول بالنسبة لي أنا عن نفسي أشتري أشياء تكون صناعة محلية، بمعنى لما أروح عسير أجيب الثوب العسيري. قالت لأنه مو في أي مكان تلاقيه بنفس الجودة لما تشتريه من أهله. تقول لما أروح على القصيم أرجع وأنا محملة بالتمور. تقول فكل منطقة تشتهر بشكل

0: شغلة معينة أنا أجيبها من هناك، لأنه دائما أنا على يقين أنه كل منطقة تشتهر بالشيء اللي يميزها عن غيره، حتى لو لقيتيه في مدينتك ما راح يكون بنفس الجودة. شوفي هو أحيانا يكون ترى مستورد، بس ترى هو الشعور مو نفس الشعور، يعني التمور في كل مناطق المملكة تلاقي تمور القصيم، المدينة، كله موجود، ولكن غير لما أنت تروحي وتشتري، تخيل كذا من المزارع، يعني يكون الشعور نفسه غير. شكرا لك يا منى، وشكرا على مشاركتك. أحلام تقول تحية لك لولو، تقول ودي أروح حقل عشان أشوف السفينة وعشان أسبح كمان في شواطئ حقل تايتانيك السعودية. جيرجيوس جي هي اسم السفينة. أوكي حلو، يعطيك العافية يا أحلام، وشكرا لك وشكرا على مشاركتك. آخر ثلاث رسائل حقراهم على السريع، وعشان نقول اسم المكان طبعا. هذه تحية من خالد، تقول مرحبا ملايين يسمي، متى جيت؟ أسبوع كامل فقدناك، ما تفقد غالي يا رب. يقول بصراحة أنا لاني أجيب أكواب ولا أجيب تعليقات الثلاجات، مالي في هالأمور، أنا يكفيني الصور اللي أنا ألتقطها وخلاص.
1: فنان خالد. إن شاء الله تكون صور سعيدة بإذن الله. برضو صور ترى من الأشياء الجميلة.
0: أكيد طبعا.
1: وبعض المناطق السياحية تعطيك هذه زاوية التصوير، والله يكون عليها مبلغ محترم يعني، بس يعني تطلع بصورة حلوة من المكان.
0: خالد يستاهل يعني.
1: يستاهل.
0: طيب خلينا نروح على السريع لرسالة سهى، تقول تحية لكم، تقول أنا مثلكم أحب أجمع الأكواب. طيب حلو يا سهى. طيب كمان أروح لرسالة محمد، يقول بصراحة أنا عندي أكواب يا كثرة لكن كلها هدايا، كل من سافر بلد جاب لي كوب، ويقولوا في نهاية الأمر حطيتهم عندي في الديوانية، لدرجة واحد دخل علي مرة وقال ما شاء الله عليك كل هالدول انت سافرت، قال لي يا أخوك بن بطوط.
1: والله اليوم أنا تفاجأت بمجموعة الناس اللي عندها تكديس الأكواب.
0: أيه
1: طلع هذه فكرة مشروع على فكرة اللي سمعنا.
0: أيه
1: ممكن تسوي لك والله مشروع، تشوف لك على مخرج أي مدينة سوي لك أكواب.
0: حقيقي. لأن أول شيء نفكر فيه إن إحنا نشتري أكواب، ما أعرف ليش بصراحة.
1: أسهل في الحمل.
0: طيب هذه رسالة من سعد، يقول أراسلكم عشان أقول تحية كبيرة لأبو سعد، قوليها بفخم برضو يا سعد. أبو سعد هذه تحية من سعد كده مضبوط؟
1: لا في جميل.
0: جميل طبعا. أنا كنت بصراحة متخوفة إنه ما حد يجيب الإجابة الصحيحة. طبعا لا، هي طبعا جيرجيوس جي المعروفة بتايتانيك السعودية. طبعا هذه السفينة اللي كتب البحر نهايتها، طبعا هي سفينة يونانية قديمة تقف منذ ما يقارب نصف قرن على شاطئ بئر الماشي بمحافظة حقل، وكأنها جزء من هذا المكان. هذه هي السفينة اللي يعرفها أهالي المنطقة باسم تايتانيك السعودية، واسمها الأصلي جيرجيوس جي. والسفينة بنيت في إنجلترا عام 1949، وبدأت رحلاتها عام 1958 كناقلة شحن قبل أن تصبح مملوكة لشركة يونانية. وفي الرابع من أبريل عام 1978 كانت جيرجيوس جي تعبر خليج العقبة ليلا وهي محملة بشحنة من الدقيق ومتجهة إلى ميناء العقبة الأردني، لكن رحلتها انتهت بشكل مفاجئ لما جنحت فوق الشعاب المرجانية قبال ساحل بئر الماشي في السعودية. طبعا الاصطدام هذا اللي صار أحدث فجوة في مقدمة السفينة، فتسربت إليها المياه واستقرت فوق الشعاب ولم تعد قادرة على الحركة. وحاولت الشركة المالكة وقتها إن هي تنقذها، ولكن التكاليف إصلاحها كانت أكبر من قيمة التأمين، فقررت إن تبيعها وهي في مكانها. وهنا بدأت حكاية جديدة لما اشتراها رجل أعمال سعودي هذاك الوقت، ثم عرضت لاحقا للبيع مرة ثانية. لكن أثناء معاينتها من قبل مشترين محتملين، اشتعلت النيران في إحدى مكيناتها، وتحول الأمر إلى حريق كبير امتد إلى أجزاء واسعة من السفينة، واستمر لعدة أيام حتى لم يبقى منها سوى هيكلها الحديدي فقط. ومنذ ذلك الوقت بقي جورجوس جي مكانها معلقة بين البحر والشعاب المرجانية، وتحولت من سفينة انتهت رحلتها إلى معلم سياحي يحكي قصة غامضة من قصص ساحل حقل. وربما أجمل ما في هذه الحكاية أن السفينة اللي كان يفترض أن تصل إلى ميناء العقبة ذات ليلة من عام 1978 انتهى بها الأمر لتصبح بعد عقود واحدة من أكثر الصور اللي يتذكرها زوار محافظة حقل.
1: يا سلام، شكرا على اختيار المكان الجميل اليوم، وفي مثيلاتها من السفن يعني اللي عندها نفس الحكاية ونفس النهاية، ولكن يعني أصبحت من المعالم الواحد يزورها ويستمتع فيها. احنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، صيفنا أحلى، إن شاء الله بكرة نلتقي نفس الموعد. فشكرا على استماعكم الدكتورة لولا عبد الله، شكرا لك.
0: شكرا لك خالد مستور، وشكر موصول لسلطان محيا، ونشوفكم بكرة على خير. باي باي.

0: على هواك.
1: 29 الآن على جدة FM.

29 الآن على جدة FM. هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بالجميع، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، أوقاتكم تمطر وردا. لكم تحياتي وتحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وأكيد الإخراج الحلو ولمخرجتنا الحلوة خلود لبني. قبل ما نطلع نغني مع خلود، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. روح نغني ونرجع.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 800-244-28-28 رقم الواتساب. تقدروا تسمعونا أيضا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. هلا وسهلا بالجميع. نروح لافتتاحياتكم. بكير يا هلا وسهلا يقول: ما كان يبدو مؤلما وجدته مريحا، ما كان يبدو محزنا وجدته مفرحا، ما كان يبدو صعبا وجدته سهلا، وما كان يبدو فشلا وجدته نجاحا، وما كان يبدو مظلما وجدته مشرقا، وتعلمت ألا أنظر إلى الأمور من ظواهرها. مساكم يمطر وردا. المتألقة مريم والمتميزة خلود وجميع المستمعين. شكرا لك صديقنا بكير دهمش، يا هلا وسهلا بيك. طيب كمان معاذ هلا وسهلا يقول: مساء الخير مريومة ومساء النور مخرجتنا خلود. شكرا لك، يا هلا وسهلا، مساءتك حلوة يا رب. يقول: صديق واحد بمقاس قلبي أحب إلي من كل البقية، يشاركني ويفهم شعوري ويمنحني مسرات بهية، فلا الأبيات منصفة صديقي ولا شيء سيحكي ما لدي، تحار به القصائد والقوافي، فؤاد طيب ونفس زكية. الله يرزقنا جميعا هذا الصديق الوفي الجميل الذي تصفه بهذه الأبيات الجميلة يا معاذ. طيب عاشق الزعيم هلا وسهلا يقول: الشدائد مهما بلغت وتعاظمت لا تدوم. أكيد، فرحمة الله أعظم وفرجه أقرب، فلا تيأس ولا تقلق، وقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أكيد يا عاشق الزعيم ونعم بالله. أيضا هادي بحداد هلا وسهلا يقول: أمسي عليكم جميعا، المعدة والمقدمة للبرنامج والمخرجة. أنا المعدة والمقدمة ومخرجتنا أكيد خلود لبني. طيب هادي بيقول: مرحلة الطفولة هي أحدى مراحل أعمارنا حقا، إنها من أجمل مراحل العمرية، ففيها البراءة الحقيقية، نلعب نضحك نتسامر دون عناء ولا تكلف. والله اشتقنا لك يا مرحلة الطفولة كلنا أكيد بدون أدنى شك. طيب كمان بسمة الإذاعة أهلا وسهلا يا بسمة تقول: مساء الخير أستاذة مريم، منورة مستمتعة، وأنا مستمتعة جدا بوجودكم معنا يا بسمة، يا هلا وسهلا بالجميع. فؤاد قطاني هلا وسهلا أيضا. وكمان أوكي. طيب في افتتاحية حبيت أني أشارككم فيها من اختياراتي، تقول: هناك ديون من نوع آخر لا تكتب في الدفاتر ولا تسدد بالمال، تسمى ديون المواقف. هي ديون نفسية لمن وقف معنا وقت الشدة، وليست عبئاً بقدر ما هي استثمارات إنسانية، مواقف تزرع في الذاكرة وتسجل في العمق لا في الحسابات. الوفاء بها لا يكون بالكلام فقط، بل بالحضور، بالمساندة، وبأن نكون كما كانوا في اللحظة التي يحتاجنا فيها الآخر. طيب بعد هذه الافتتاحية خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه. اليوم نتكلم عن أثر البداية الجديدة. الفكرة تقول إنه الإنسان أحيانا يحتاج إلى علامة زمنية تفصل بين الأشياء القديمة والجديدة. كيف؟ بين أنت أو نسخة الأنا القديمة ونسخة الأنا الجديدة. مثال: حدث معين، تاريخ معين، بداية سنة، عيد ميلاد إلى آخره، انتقال لمرحلة جديدة سواء في الدراسة، في العمل، في سفر، في انتهاء علاقة، في تغيير مكان، في تغيير طريق، في تغيير بيت، شهر معين، بداية شهر معين، أو حتى صباح يوم مختلف. كل هذه العلامات الفاصلة كلنا نحتاج إلى علامة فاصلة، إلى ستوب عشان نبدأ من جديد، تجعل الماضي يبدو كأنه فصل وانتهى، فتقل الإحساس
الإخفاقات السابقة، يصبح من الأسهل علينا أن إحنا نقول اللي فات كان مرحلة والآن البدايات الجديدة. طيب، على فكرة المشكلة ليست دائماً إننا إحنا ما نستطيع التغيير، أحياناً إحنا نكون عالقين نفسياً في قصة قديمة عننا إحنا. يعني مثلاً الفكرة عن نفسك إنك دائماً تأجل، إنك أنت ما تستمر، إنه اختياراتك خاطئة، إنك ما تقدر تلتزم، والبداية الجديدة تعطي العقل دائماً فرصة مؤقتة لإعادة كتابة السيناريو من جديد. طيب، في شيء مهم، أحياناً

29 الآن على جدة FM. هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. 800-200-44-28-28. اليوم نتكلم عن فصول الحياة، أثر البداية الجديدة، عن الفواصل التي لابد أن تكون بين الأنا القديمة والأنا الجديدة. لو إحنا اليوم أعطيناكم فرصة أن تغلقوا فصلاً واحداً فقط من حياتكم وتفتحوا فصلاً جديداً، أي فصل سوف تغلق وأي فصل سوف تختار ولماذا؟ 800-200-44-28-28. طيب إحنا اليوم بنتكلم عن أهمية الفواصل في الحياة، وعلى فكرة كل شيء في هذه الحياة هو قابل للتفسير وللدراسة، وكثير من ظواهر حياتنا اللي إحنا بنشوف إنه عادي وبسيطة وما نديها اهتمام، بس في العمق يكون هناك لها الكثير من المعاني وفي كثير من الدراسات. يعني في عام 2014 في باحثين نشروا بحوث حول هذا الموضوع، بحثوا أو درسوا ما يحدث لسلوك الناس بعد ما يسمى بالعلامات الزمنية الفاصلة، زي ما قلنا بداية أسبوع جديد، بداية شهر، بداية سنة، بداية فصل دراسي، بداية وظيفة جديدة، بداية عطلة، نهاية مناسبة، مش عارف مين، كل البدايات اللي زي كده. وجدوا عبر 3 دراسات ميدانية ارتفاع بعد هذه العلامات في البحث مثلا عن تغيير سلوك معين، عادة معينة، البحث عن حمية غذائية، زيارة النادي الرياضي، التزامات مرتبطة بالسعي نحو الهدف، أي إلى آخره. أي أن شعور اليوم المختلف قد يغير بالفعل استعدادنا للبدء لمرحلة جديدة أو فصل جديد. من المحاور المهمة أنه العقل يقسم الحياة إلى فصول. احنا منطقيا نعرف انه الزمن متصل، لكن نفسيا احنا ما نعيشه بهذا الاتصال ولا بهذه الطريقة. نقول مثلا بحياتنا اليومية قبل انا كنت شيء قبل الوظيفة وشيء اخر بعد الوظيفة، انا كنت شيء قبل الزواج وشيء اخر بعد الزواج، انا كنت قبل السفر وبعده، قبل اني اعرف هذا الشخص وبعد اني عرفته، قبل هذه التجربة وبعدها. يعني كأنه العقل الانسان يضع فواصل داخل السيرة الذاتية، وهذا ما تشير له نظرية أثر البداية الجديدة، إلى أن العلامة الزمنية ممكن تساعدنا على وضع أخطاء الماضي داخل فترة سابقة قبل أن يكون الفشل. مثال يعني مش أنا فشلت في مرحلة، بس مش على طول الخط أنا إنسان فاشل، ما نجحت، ما حالفني الحظ في مرحلة معينة، بس مش على طول، تمام؟ يعني أنت ما تحكم على هويتك، أنت تحكم على وصف للتجربة، وهنا تولد فرصة التغيير. أتمنى أني شرحتها بطريقة مبسطة وحلوة لكم. خلينا نروح لمشاركاتكم. يوسف حسين، يا هلا وسهلا، يقول كل الأمور في الحياة مؤقتة، صح، لذلك عندما تكون أيامك جيدة تأكد من الاستمتاع بها بشكل كامل، وعندما تكون أيامك سيئة تذكر أنها لن تستمر إلى الأبد وأن أياما أفضل قادمة إليك. نعم نعم نعم، إن شاء الله كل الأيام الحلوة تكون قادمة لنا جميعا. طيب علي الطماحي، يا هلا وسهلا. علي الطماحي يقول الاستمرارية الثابتة هي أساس كل إنجاز عظيم، فالخطوات الهادئة والمتواصلة تصنع القوة الحقيقية وتمنع أي انكسار في منتصف الطريق. الفعل البسيط اليومي أفضل من الجهد الكبير المتقطع. الالتزام الصامت يصنع الفارق في الأيام الصعبة. سر بإيقاعك الخاص ولا تلتفت للسرعة حولك. علي الطماحي، سلام. احنا نسير الان بايقاعنا الخاص ونسمع ايقاعات اللي مجهزتها لنا خلود، ونرجع لتروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام. مضى من الوقت نصف ساعة ونرحب بكل اللي انضموا معانا الآن ودقيقة تقريبا. نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن وكل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الأولى. يا هلا وسهلا بالجميع. 800-244-28-28 رقم الواتساب، أكيد ننتظر مشاركاتكم اختياراتكم وأيضا كل شيء تحبوا أن نتكلم عنه. كمان لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وعارفين الإخراج الحلو هذا المين؟ أكيد لخلود لبني.

طيب احنا اليوم بنتكلم عن البدايات، اوكي، ومش اي بدايات، الفواصل. نتكلم عن شيء معين كده دقيق جدا، الفواصل اللي قبل البداية، في حتة كده هي اللي تطلق الشرار، اوكي. يمكن كلنا احنا ما بننتبه لها، وممكن البعض ينتبه لها، بس هذه تكون هي الفاصلة اللي كلنا نحتاجها بحياتنا. ايش هي اكثر بداية جديدة غيرت حياتك؟ اوكي، هل انت من الاشخاص اللي بيحبوا البدايات ام الذين يجيدون الاستمرار؟ هل هناك في شيء في حياتك تؤجل بدايته إلى الوقت المناسب؟ هل سبق أن بدأت من جديد واكتشفت أن المشكلة ما زالت موجودة معك؟ إيش أصعب شيء بالنسبة لك، البداية ولا الاستمرار؟ ومتى يكون الرحيل بداية صحية ومتى يكون هروب؟ وهل تعتقد أن الإنسان يستطيع أن يبدأ من جديد في أي عمر؟ كثير من التساؤلات اليوم إحنا نطرحها، مو شرط أننا إحنا اليوم إن أنا أو أي أحد يجاوب عليها، أنت جاوب عليها، أنت كل الأشخاص اللي بيسمعونا اليوم، كل أصدقائنا، أكيد اسأل نفسك هذه الأسئلة. أنت الوحيد اللي تملك الإجابة الصادقة لهذه الأسئلة. طيب كمان أرحب بكل أصدقاء الموجودين على سناب شات الخاص، ومن أصدقائنا اليوم من المشاركات اللي على سنابي، عبد العزيز، يا هلا وسهلا عبد العزيز من الرياض، يا هلا وسهلا. يقول مساء الخير مريومة وخلود، هلا وسهلا بك يا عبد العزيز. يقول أنا مشكلتي إني أنا إنسان أحب البدايات، كل فترة أسوي جدول جديد ونادي جديد وخطط جديدة، وبعد كده اكتشفت إنه مشكلتي مو إني أنا كيف أبدأ، مشكلتي كيف أكمل بعد ما يختفي الحماس. وفعلا هذا اللي إحنا بنتكلم عنه، كل الناس تبدأ يعني بدون استثناء، لكن المشكلة تكمن في الاستمرارية، كيف أنا أستمر؟ إلا كلنا ما يجينا وقت ونوقف ونقول خلاص إحنا تعبنا، إحنا مش قادرين نكمل، أنا مش حاسس إنه أقدر أكمل في هذا الطريق. هنا أنت إيش تسوي في هذه اللحظات؟ هل تستمر ولا تتراجع ولا تبدأ بداية جديدة؟ طيب سلمان من مكة، هلا وسهلا سلمان. يقول مساء الخير مريومة وخلود، هلا وسهلا. يقول غيرت في حياتي 3 وظائف لأني كنت أعتقد إنه المشكلة في المكان والمكان ما يناسبني. يقول في المرة الأخيرة اكتشفت إني أنا المشكلة.

طب كويس، بعد 3 مرات الثالثة ثابتة يا سلمان. يقول بعد الثالثة اكتشف انه هو المشكلة فيه هو. طب تمام، انك برافو، حقيقي برافو عليك انه اكتشفت انه المشكلة فيك انت. يقول ما لقيت المشكلة في المكان، المشكلة فيه انا في طريقة التعامل مع الضغط، مع ضغط العمل. يس، برافو عليك، طالما انك انت عرفت انه المشكلة في طريقة تعاطيك مع ضغط العمل صار الموضوع سهل، انه طالما عرفت المشكلة اكيد راح تلاقي الحل. ودائما اقول لكم ترى دائما الحلول في يدكم انتو، الاجابة على الاسئلة هذه في يدك انت. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. عز الدين، هلا وسهلا. عز الدين يقول حياتنا تتمحور ببساطة حول تلك الخيارات الصغيرة، التفاصيل، الشعارات، الألوان المنتقاة، كل شيء في هذا العالم، كل شيء هو رمز مبطن وحزمة من المعاني. إن حياتنا كلها تتمحور حول إيجاد المعادلة الصحيحة من هذه الخيارات الصغيرة لكي نشعر في النهاية أننا سعداء وبأننا أحياء على أتم ما يمكن. الله، أتفق يا عز الدين، فعلا حياتنا، شايفين الحياة الكبيرة هذه اللي نشوف الدنيا والعالم والحياة الكبيرة، فعلا حياتنا بتتمحور حول خيارات في الحياة صغيرة، تفاصيل صغيرة، ألوان معينة، شعارات معينة، أفكار معينة. حياتنا فعلا تتمحور حول إيجاد المعادلة الصحيحة من كل هذه الخيارات الصغيرة. نعم، هادي بحداد يقول مثل الخير والسعادة الدائمة، يا هلا وسهلا بك يا هادي. يقول لكل مرحلة من مراحل أعمارنا لها خصوصيتها، وعند كل مرحلة نتوقف لنبدأ مرحلة أخرى. نعم، أتفق، صحيح. طيب يقول معاذ، كل بداية مرت بنا تحققت كل شخص بلغ مراده. أوكي، كل فترة سيئة سيأتي بعدها فترات رائعة، وكل لحظة حزن خلفها لحظات من الفرح والمسرة. إياك أن تحزن مدام الله هو المدبر لحياتك، ونعمة برب العباد. أكيد يا معاذ. طيب كمان مين معانا؟ طبعا معانا أبو ناصر، يا هلا وسهلا أبو ناصر. طبعا دائما يسعدنا بكلماته الجميلة التي يخطها بقلمه والتي يقول فيها. السلام عليكم، مساء الخير، هلا وسهلا أبو ناصر، وعليكم السلام. يقول بعيدة عني بعد الشرق عن الغرب، وقريبة مني قرب النبض للقلب، مساء الشوق لك ومعك الشوق يغلب، مساءك يراضيني وليلك بالوصل أعجب، تعالي تعالي وكوني معي فالعشق بك يقرب، أنت راحة وسعادة للقلب تجذب، حبك سكنني ومعك قد سكنت الحب. طبعا هذه كلمات لأبو ناصر، ونروح نغني مع خلود ونرجع على تروح بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: ارحل وهاجر، إنني لن أمنعك، فالقلب أقسم صادقا أن يتبعك. ارحل وهاجر، إنني لن أمنعك، فالقلب أقسم صادقا أن يتبعك. واسكن بأطراف البلاد ولا تعد، لكن بحق محبتي خذني معك. واسكن بأطراف البلاد ولا تعد، لكن بحق محبتي خذني معك. ما همني إن جئت يوما باكيا، فحذاري أبصر يا حبيبي أدمعك. ما همني إن جئت يوما باكيا، فحذاري أبصر يا حبيبي أدمعك. واصرخ فصوتك ليس يبلغ مسمعي، لكن معاذ الله أن لا أسمعك. وإذا رجعت فذاك شأنك سيدي، فلقد قضيت الليلة أرقب مطلعك. أنا لا أحبك، أنا لا أحبك يا عزيزي، إنما سأموت قهرا لو عتابي أوجعك. أنا لا أحبك يا عزيزي، إنما سأموت قهرا لو عتابي أوجعك. ما أنت إلا مثلهم في أعيني، والكون عندي لا يعادل إصبعك.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. المنتخب السعودي يشارك في كونكاكاف الذهبية الصيف القادم ويستعد لأكبر الاستحقاقات. الاتحاد آخر مزاج ينتصر على الحزم ويبصم على الفوز الثاني له. روجرز موبت نيوم يؤكد تفوقه، القادسية الثاني أكثر من حقق نقاط من لحظة وصوله. النصر يستضيف الاتفاق لتأكيد الصدر والشباب يسعى للفرحة الأولى أمام الرياض.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا اللي يقول لك يمشي كذا كذا، ها هذا الاتحاد يمشي كذا كذا على الخفيف، فجأة تلقاه الأول، هو الأول الآن في الدوري الروشن، مع أن الأداء لسه ويحتاج تعاقدات، هو الأول في دوري الروشن، ما زال في غيابات وهو الأول في دوري الروشن، مع المشاكل اللي حدثت ولا في تعاقدات، هو الأول في دوري الروشن. التي نمبر 1 أنا خالد الشنيف ضيوف الكرام كابتن سلطان الحيري، مساء الخير
1: ناصر.
0: كيف يا ابو
2: من مكة؟ كلهم من مكة،
0: كلكم من مكة، كلهم من مكة، يمون عليه
2: سلطان وناصر واحد.
3: سلطان اللي حالي ناصر الشمراني. مسا عليك على المشاهدين وعلى الزملاء.
0: احمد عطيف مساء
1: النور.
0: خلينا نروح عبد الرحيم الجزاوي، مساء الخير منافو طبعا.
4: مساء الخير ابو الوليد،
0: مساء الخير مدام اخطاك
4: الله سلطان اللحياني والجماعه.
0: مسي بالخير ابو احمد بندر بصراح بالسكان، مسيك بالخير كابتن.
4: مساء الخير ابو الوليد، مساء الخير على الاخوان الطيبين هذول.
0: طيب رايق يا مناف انت، ها
4: كذا كذا
0: يمشي كذا كذا
4: انت اللي
0: وين بيوصل؟
4: والله حقيقه مبارك لهم الفوز، فوز مستحق. يعني انت يمكن اختصرت كثير من الكلام ابو الوليد، رغم كل الظروف، لكن الاتحاد من 4 مباريات اللي لعبها من بدايه الموسم 3 فوز تعادل 1، يعني الاتحاد الى الان بصراحه ما شاء الله في الطريق الصحيح.
0: يحتاج لاعبين اكيد.
4: يحتاج اكيد. شوف الفوز دائما صح ينسيك كثير من المشاكل، بس ما ينسيك يعني الاحتياجات اللي انت تحتاجها في الفريق.
0: كيسي وقع.
4: والله ابو الوليد ما شاء الله ما شاء الله عليك انت، انا لو ابغى اخبار الدوري الانجليزي حجيبها منك.
0: لا كيسي وقع ولا لا؟ صحيح.
4: لا للان ما وقع، ما وقع.
0: لان الحديث على سنتين، يبغى سنتين ويقال شبه اتفاق على السنتين. وقع؟
4: للان ما وقع، لكن باذن الله باذن الله بحاول قد ما اقدر الى نهايه الحلقه اجيب لك الخبر.
0: خلاص. عندك الخبر، يعني يقال ان تقريبا طلب سنتين والاتفاق على سنتين. طيب بس قبل ما ندخل مباريات اليوم، وبروح لك يا بندر بكل تاكيد لهذا الخبر، المنتخب السعودي يشارك في الكونكاكاف الصيف المقبل، شاركنا في البطوله الماضيه والان سنشارك في البطوله القادمه للاستفاده منها في اي جانب؟
5: اكيد استفاده فنيه كبيره، تعطي مجال للمدرب انه يشوف اكثر عدد ممكن من اللاعبين للفائده الفنيه للمنتخب. بطوله قويه تفيد المنتخب كثير بغض النظر عن النتائج.
0: تفضل كمل، قاعد اسمعك انا.
5: انا بامانه من البطولات اللي راح تساعد اي مدرب انه ينجح، انه يشوف بشكل كامل، بس المهم انه يكون في تجربه كبيره للاعبين.
0: واللي يقول لك فتره صيف ولا في فتره راحه للاعبين؟
5: في كرة القدم ما عاد في شيء اسمه، بالعكس كان في فتره راحه وراحه كبيره. احنا قاعدين نشوف لاعبين في الدوري الانجليزي في الدوري الاسباني راحتهم قليله ورجعوا يلعبون ما شاء الله تبارك الله.
0: ممتاز بكل تاكيد. طيب من كاس الكونكاكاف الى كاس الخليج ناصر، بعد 30 يوم من الان، ومجموعتنا ذكرونا مجموعتنا ترى الكويت العراق اليمن اللي لم تخن الذاكره، هذه مجموعه المنتخب السعودي حتكون اللي لم تخن الذاكره، الكويت العراق اليمن ترى حافظها صح ولا لا؟ اذا خطا اي السعوديه العراق عمان الكويت. الله
4: دخلت اليمن.
0: انا بس في بالي اليمن في المجموعه الثانيه ناصر.
3: هذه المجموعه اللي كانت في الكويت بصراحه مجموعه صعبه. وبنرجع الموضوع انه المنتخب بعد شهر عنده مشاركه. كمان لا ننسى انه ممكن الدوري يتوقف، وممكن السيد دونيس طلب انه يوقف الدوري.
0: وقف
3: ايوه خلاص، يعني اعطوه القرار انه يوقف الدوري. طيب توقف الدوري بتضيع علينا المتعه، متعه الدوري، وتبغى مشاركه شهر، تمام؟ بعد شهر تقريبا، بعد ما تشارك وش الفائده؟ ترى كل بطوله المنتخب قبلها بشهر بشهرين يتوقف الدوري.
0: ليش ما ترى اخذ ثلاث ايام زياده؟
3: ثلاث ايام زياده، ثلاث ايام تفرق فيها جوله.
0: فيها جوله،
3: فيها جوله بصراحه نتكلم.
0: انت ودك اللاعبين يلعبون؟
3: انا ودي انه اللاعبين يلعبون عشان ياخذون رتم المباراه. احنا قاعدين نشوف
0: يلعبون الاجانب
3: معليش برضو في

0: ولا تبغى الأسماء؟ لازم يدونس تحدد من بدري. أنتوا العاملين معك في إدارة المنتخب، تحدد هل الجاهز أو مين الاسم؟
1: وش حيسوي دونس برايك؟
0: أنا أشوف أنه ممكن بيضم 30 لاعب.
1: بيختار الأسماء ولا الجاهز؟
0: لو هو يبغى بطولة يبغى يشارك فيها بشكل وبطولة على أرضنا وبين جمهورنا ونبغى البطولة.
1: طيب وسؤال أخير لك في المنتخب، وأنت مريت فترة طويلة في المنتخب، يبدأ يفكر الاستعداد ل 34 وتجهيز الكاس آسيا كاس الخليج، ولا يبي يدخل ياخذ البطولة؟
0: والله تبغى صدق احنا لازم ناخذ كل بطولة ببطولة، كل خطوة بخطوة،
1: يعني ما فيه
0: لا شوف كلمة جهز ال 34 جهزنا ال 26 وجهزنا 22 وكل مرة احنا نجهز، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: طيب ايش فائدة التجهيز اذا انا ما عندي نتائج؟ انت تخيل المنتخب السعودي في كاس العالم مسجل جول واحد.
1: طيب قرعة كاس الخليج للأندية اليوم طلعت، اعتقد الدحيل مجموعة نيوم، اعطني اياها هذه مجموعة نيوم. اليوم الدحيل الشباب العماني حضرموت اليمني، المجموعة الاتفاق حتكون، اعطينا مجموعة الاتفاق، ما يهمنا مجموعة الاتفاق، هي مجموعة الاتفاق السعودي، عجمان الاماراتي، اربيل العراقي كاظمة، يهمنا مجموعة اليوم ومجموعة الاتفاق.
2: اعتقد ان مهما كان ان الفوارق للانديه السعوديه لابد انها تشتغل، الامكانيات موجوده عند سواء نيوم او الاتفاق، الامكانيات موجوده، نتمنى انهم يوصلون لابعد مرحله، مع احترامي وتقديري لباقي الانديه، يعني اليوم مجهز نيوم ومجهز الاتفاق،
1: يعني على مستوى البطوله لنا
2: لابد.
1: قلنا العام شارك الشباب وقلنا لنا وطلع، وقبلها الاتفاق وطلع.
2: إيه بس لما تيجي على على على على وضع الشباب، ما كان الشباب اساسا كان يعاني، لكن انا اتكلم عن نيوم اليوم، انت قاعد تجهز نفسك من موسمين على مستوى عالي، لابد انك انت تكون طيب. المنافس يمكن حتى نيوم اقرب من الاتفاق.
1: طيب المناف قبعت مارتينيلي للهلال ولا لا؟ يقال خلص ترى انا اخر شيء قالوا خلص قبعت ولا لا القبعه تبغاها اكبر
3: هي قبعت من زمان ابو الوليد كل يوم شوف واحده جديده
1: طيب بسؤال انت اكيد تشوف مارتينيلي كل اسبوع في الارسنال في الموسم الماضي ويلعب على اليسار وش حيسوي مع سمرفيل
3: لا شوف خلينا نكون واقعيين يعني يمكن يلعب بنفس الأسلوب اللي لعب في بعض المباريات الموسم الماضي يعني ممكن إذا كان في سمرفيل وفي عودة سالم الدوسري تمام ولا لا وبوجود مارتينيلي ممكن نشوف محورين ممكن نشوف اللي هو سافيت ونيفيز وقدامهم ثلاثي بمهاجم واحد حيضطر حيرجع بطريقة الأربعة ما راح يقدر يلعب بطريقة
1: من اللي خلف المهاجم ما حنقول اسمه بعد يقولون هذا يتمصر من اللي خلف المهاجم
3: ممكن يكون سمرفيل انا اتكلم ثلاثي بلا مركزيه سالم الدوسري مارتينيلي نتكلم سمرفيل في الطرف الايمن وللمعلوميه يعني حتى مارتينيلي في بعض الاحيان في فريق الارسنال لعب حتى كراس حربه يعني صريح فانا اعتقد الثلاثي ده ممكن يكون ثابت خلفهم سافيتش ونيفيز
1: قبعت ولا لسه
3: الله تقبع من زمان يا ابو الوليد لسه في قبعات احنا خلينا نهايه الحلقه يمكن في شيء يطلع جديد
1: يلا ننتظر طيب خلينا نتائج اليوم اللي تلعبت في دوري روشن هذه المباراه نتائج المباراه اللي لعبت في دوري روشن نيوم والقادسيه 2-0 القادسيه الاتحاد والحزم 3-2 الاتحاد بندر مباراه نيوم والقادسيه تفضل
4: مباراة نيوم والقادسية اليوم القادسية استحق الثلاث نقاط فريق يعرف كيف يحقق الفوز بصراحة لعب واقعية مدربه من الواضح انه انسان واقعي تشكيلة مناسبة استقرار يعرف امكانيات لعيبته قراءة فنية للمباراة مرة جيدة استحواذ كامل على المباراة بصراحة
1: استحواذ كامل على المباراة طيب مناف الاتحاد والحزم تفضل
3: والله شوف أبو الوليد أنا بالنسبة لي أعتقد يمكن الشوط أول كان حقيقة اتحادي كامل الاتحاد قدم شوط أول متميز عرف كيف يوصل كيف يستحوذ كيف يسجل بأكثر من أسلوب كان الفريق بصراحة يلعب يمكن الشوط الثاني يمكن الاتحاد ما ظهر خاصة في بدايته بالشكل الجيد يمكن شفنا الحزم بصراحة قدم مباراة كبيرة كان في سجال كبير بينه وبين الاتحاد في تغييرات كثيرة بالنسبة للفريق الاتحادي لكن الاتحاد خرج بالأهم

0: أول شيء أنك تشعر أنه الفريق عنده رغبة كبيرة، عنده إرادة كبيرة أنه يطلع بالثلاث النقاط. اللاعبين اللي حقيقة دائما ما تنتظر منهم أنهم يكونوا في الموعد، حقيقة كانوا اليوم مقدمين مستوى كبير، بالأخص أنا أتكلم بيرغوين، أتكلم حسام عواري اللي دائما يعول عليهم. مباراة كبيرة المختار، أعتقد مختار قدم مباراة جدا كبيرة. الاتحاد رغم النواقص، رغم كثير من الأمور اللي احتاجها الفريق الاتحادي، لكن أعتقد الاتحاد مع المدرب فيسنج، أعتقد المدرب ممتاز، عارف كيف يوظف اللاعبين، يعطي ثقة لكل اللاعبين بصراحة للظهور بشكل ممتاز.
1: بكل تأكيد بيرغوين خطف الأنظار. طب أتكلم عن المباراة ولا أروح لك اللقطتين أنت طالبها سريعا؟
2: لا أروح اللقطتين.
1: لقطتين حقت النصيري.
2: نصيري.
1: واحدة تسلل، واحدة ما كانت تسلل.
2: واحدة ما كانت تسلل.
1: إيش المشكلة فيك كمهاجم؟

0: تفضل.
1: تفضل. قد يكون طلب المدرب ادوار دفاعيه من اللاعب، من الواضح ان النصيري يعني عنده ادوار دفاعيه جيده بصراحه.
0: صحيح.
1: خاصه انه من اللاعبين المتمكن في الاشياء هذه.
0: شوف يا
1: يعني بندر. ممكن تلاقيه في 18 حق الاتحاد.
0: بندر، المدرب اكيد يطلب منك اوقات ادوار دفاعيه، ممكن احنا كويس ان احمد معايا جالسين سوا. برودوم كان يطلب مني ادوار دفاعيه صح؟
2: صحيح.
0: بس اسجل.
2: كيف؟
0: ايوه
2: ايوه هذه المعادله.
3: أيوة. مناطق معينه.
2: هذه المعادله
3: مناطق معينه، مناطق معينه، مو اني انا بطلب من المهاجم. انا كان المهاجم ترجع لين وخلف النص.
0: اول مدرب جاب الكومباكت تيم دي برودوم في 2012، كيف نوقف كمجموعه؟
2: ايوه بس هي معادله، كيف تدافع ترجع نص الملعب وتسجل.
0: انا مستغرب يعني، زي نصيري لاعب خبره ولاعب منتخب مغربي ولاعب سجل احلى هدف ممكن على تاريخ كاس العالم، بس انك انت يعني اليوم تمر في ظروف زي دي لازم تتخلص منها.
3: يعني حتى شوفها، يمكن ناصر قال كلمه في اللقطه هذه بالتحديد، اساسا انت لما رحت الوسط الحائط قبل الحارس، انت ضيقت على نفسك،
0: ضيق على نفسك
3: يعني كثير. كان عندك المساحه
2: كامله. ترى مره يضيع انفراد، إيه تبغى تجمع لك الانفرادات.
0: انا تكلمت الحلقه السابقه صح ولا لا؟ قلت لك راح يضيع
3: السبب كثير. الاول ترى ابو الوليد لو تشوف الكنترول الاول،
2: وري وري وري اللقطه، خلي
3: شوف الكنترول الاول. الكنترول الاول صعب على نفسه، في ضيق على نفسه،
2: هذه التسلل، نفس المشكله مسويها،
3: نفس المشكله، يروح في وسط. انت المفروض توسع نفسك، انت كل ما رحت الوسط ضيقت على نفسك الخيارات، ما عندك الا تشب. وعشان كذا ابراهيم زايد في اللقطه الثانيه شوف الكنترول الاول خذاها مسافه ضيق على نفسه
2: ومستقيم
3: الحارس، سهل الحارس لما طلع ضيق على نفسه. على خبره نصير وعلى هذا المفروض ما ياخذها في هذا الشيء.
2: والله اللمسه الاولى
3: هي اللمسه الاولى، هي دائما هي اللمسه الاولى هي اللي توجه لك الهدف،
2: هي اللي تسجل الهدف.
0: طيب خلينا نصير يا ابو الوليد، نرجع لنصير. نصيري لازم بكل امانه، ترى مو عيب انك تتمرن اوقات على البال، ترى جدا كلمه.
2: كنت تتمرن؟
0: هذا الرجال يشهد.
2: ما لا شهادته غير مقبوله
0: والله العظيم. اتمرن فعلا اتمرن.
2: لا بعد التمرين،
0: بعد التمرين اتمرن لنفسي. انا
2: وش تتمرن؟
0: اتمرن على البهب.
2: من نفسك ولا طلب من المدرب؟
0: لا انا من نفسي،
2: انفرادات
0: اوقات، حتى في بعض اللاعبين لما اقول تعالي لاعب الاظهره مثلا، هو طفشات يعرف هل استمرين. انا ادي مدرب اقول ابغى اتمرن، مو راضي يورط الشباب عارف، فلازم اتمرن اقل شيء 20 كوره.
2: عرضيه ولا انفراد؟
0: عرضيه، انفراد، اسجل بوز، اسجل براسي، المهم اسجل، لازم اسجل.
2: فانا عشان كذا هداف الدوري 5 مرات وثاني هداف.
0: في اهداف ما حسبوها،
2: ما حسبوها
3: بعد، حسبناها امس
2: طلعت 169 امس 161
0: مره
2: بعد ماجد، الحسبه الاخيره
0: خلاص
2: 169
3: 67 مع بعد ماجد.
2: عندك اهداف؟
0: شوف احنا كويس انه معانا الكابتن بندر مدرب، فاوقات هو لما يشوف مهاجمين لعيبه الاطراف دحين لازم يسجلون.
2: طيب
0: المفروض يعني هذا كلام مدربين اوقات، يلا
2: طيب
0: اشتغلوا انفسكم.
1: العمل الفني شخصي دائما اصلا، لازم يكون في رغبه عند اللاعب.
0: شكرا لك، يعني انا عندي رغبه. شكرا.
2: طيب
1: انت من يومك عندك رغبه.
2: طيب خلينا بس ينتظرنا ابو زياد عفوا دقيقه او دقيقتين. المناف في واحد لاعب وهو رايق اليوم، عوار سوى تمريرتين خياليه، رايق.
4: شوف والله رايق، والله يا ابو الوليد، شوف عوار، انا بالنسبه لي يمكن كان كثير من الاتحاديين يطالبوا بابعاد عوار، انا بالنسبه لي عوار من افضل صناع اللعب في الدوري السعودي، لاعب بامكانيات ممتازه خاصه اذا كان رايق زي ما قلت. ترى هذه ترى تمريره يا ابو الوليد، وشوف حتى ما هو طال يعني ما في نظره على اللاعب،
2: خمس لاعبين مناف
4: بالضبط، ايوه عنده قراءه للمشهد وتحرك بيرجوين. شوف تحرك حقيقه وتمريره ولا اروع، هذا يعني التمريره تبين لك قيمه اللاعب واداء اللاعب وامكانياته الممتازه. عوار دائما انا قلت لك حتى في المباريات الماضيه، عوار في المباريات اللي تكون مغلقه، المباريات اللي تصعب على الفريق الاتحادي دائما يبرز عوار. في المباراتين السابقه اللي انطرد فيها الاتحاد اللي برز بعد الطرد، دائما ما تشوف عوار بصراحه، وحتى الموسم الماضي وما قبل الماضي عوار امكانيات جدا كبيره، دائما ما يصنع الخطوره للمهاجمين.
2: طيب انت تو تكلمنا عن النصيري، قلتوا مشكلته في اللمسه الاولى، هذا وش ميزته؟
3: هذا اللمسه الاولى اكيد. لا شوف لا اللمسه الاولى حقيقه يعني لو تشوف في اللقطه
2: راسه اللي مرفوع
0: عنده رؤيه.
3: شوف هو شوف ميزه عوار، الناس يمكن تشوفه بطيء، لكن مو بطيء في الحركه، لكن في التفكير

0: سابقك يعني في التمريرتين لو تعرف اساسا من اول ما اخذ القرار من اول عنده اشوف عارف وين تمركز المدافعين من اول ما من قبل ما تجي الكوره واتخذ لمكان مساحه التكنيكي
1: خمس لاعبين
0: إيه لانه هو من التوجه رايح لطلب الكوره هو عارف وين تمركز اللاعبين وعارف وين اللاعبين الاتحاد بالتحرك. القيمه الفنيه دائما احنا تقول في التكنيك
2: ترى حزم لاعب خمسه
0: مدافعين إيه فعشان كذا تحتاج لاعب احيان يلعب لك التمريره اللي ممكن تكسر الخطوط.
1: ونقول برافو عوار صراحه هدف الاول يدرس في التمرير. خلينا نروح الحالة التحكيميه لمباراه اليوم مع الكابتن عبد الله القحطاني. ابو زياد مساء الخير.
3: مساء الخير ابو الوليد، امسي عليك على الزملاء الاعزاء في البرنامج، على الساده المشاهدين والمستمعين.
1: ما في ترى يوم راحوا وبعدين شغل، ترى هذا من هنا حتى كاس الخليج
3: ما يسوون جدوله جديد لنا
1: في ممكن نتفق انا وياك وبعدين نسوي جدوله. خلينا نبدا في مباراه الاتحاد والحزم، تفضل ابو زياد.
3: طبعا اول مبارياتنا اليوم مباراه الاتحاد والحزم، نبدا بالحاله الاولى اللي كانت في الدقيقه 10، سقوط للاعب الاتحاد، لا يوجد ركله جزاء. نعم هناك مسك ولكن ليس المسك المؤثر، مجرد وضع اليد بهذا الشكل والمسك الخفيف لا يسقط اللاعب، اللاعب حاول استغلال هذا التماسك والسقوط والحكم في رؤيه واضحه على الاستمرار قرار صحيح ولا يوجد ركله جزاء لنادي الاتحاد. نذهب الى حاله اخرى في الدقيقه 31 وهي الحالة التي كان يتوجب على حكام المباراة مراجعتها بشكل أدق واحتساب ركلة جزاء لنادي الحزم. ركلة جزاء لم تحتسب لنادي الحزم في الدقيقة 31. نشوف هنا المسك غير مؤثر والاستمرار أصبح قرارا صحيحا، لكن اللاعب لديه إصرار على المخالفة عن طريق هنا عملية دفع. نشوف عملية الدفع اللي كانت على مستوى الظهر وبمقابلتها بالقدم من الأسفل، بمعنى لو كان هذا الدفع بدون وجود رجل في الأسفل يمكن نسمح بهذا التنافس، لكن هنا اللاعب يدفع من الظهر. طبعا من البداية اللاعب يحاول أن يرتكب المخالفة ثم هنا أكملها بفعلين، دفع على مستوى الظهر وقابلها على مستوى القدم أبو الوليد بوضع القدم في حالة عرقلة. هنا أصبح للدفع قيمة لوجود الرجل هنا. اكمل أحمد، اكمل هنا أصبحت القدم أمام اللاعب والدفع في الظهر، اللاعب ليس مجال للتنافس. ركلة جزاء لم تحتسب للحزم في هذه الحالة، كان يتوجب على حكم تقنية الفيديو استدعاء حكم المباراة ليشاهد بنفسه والحكم على هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 37، هنا في منشأ الهجوم لا يوجد أي خطأ، حالة تنافسية ما بين المهاجم ولاعب الحزم، ثم حالة هنا عرقلة بإهمال قام بها مدافع الحزم بعد أن قطع الكرة. نعم لاعب الحزم قطع الكرة ولكن لم يكن لديه مبرر هنا للفعل الجديد. لو كان اللاعب في حالة انزلاق أبو الوليد وما عنده سيطرة على جسمه بنقول هذه استكمال للحركة، لكن نشوف اللاعب كان في موقف وقوف قطع الكرة بشكل صحيح ثم أتبعها بحالة ركل هنا وعرقلة بإهمال لمنع فرصة محققة لتسجيل هدف. كان قرارها النهائي ركلة جزاء صحيحة لنادي الاتحاد وإنذار للاعب الحزم لأن العقوبة تخفض في هذه الحالة لأنها حالة تنافسية. حالة أخرى في الدقيقة 72 مشابهة لما حدث في الدقيقة 10، حالة هنا ما بين المدافع والمهاجم، لا يوجد أي خطأ، لاعب الاتحاد حاول أن يستغل هذا الاحتكاك البسيط مع لاعب الحزم. نشوف هنا كلا اللاعبين يجريان بشكل طبيعي، حدث احتكاك على مستوى الأقدام ولكنه لا يرتقي إلى الخطأ، هنا ما يسمى بالسمول كونتاكت أو التلامس البسيط، ولكن اللاعب بالغ في موضوع السقوط ولكن لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتحاد. حالة أخرى في الدقيقة 78، حالة احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الاتحاد بعد العودة إلى تقنية الفيديو، حالة قطع للكرة هنا ارتفاع اليد أعلى من مستوى الكتف والرأس، حالة هنا قام اللاعب هنا بقطع الكرة في حالة تعمد عن طريق هنا مشاركة لاعب الاتحاد برأسه، وهنا يد اللاعب قامت بقطع الكرة في حالة تستحق احتساب ركلة جزاء وهي مراجعة موفقة في حكم المباراة في هذه الحالة واحتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الاتحاد بداعي لمس الكرة باليد وهو قرار صحيح وموفق من حكم المباراة. نذهب طبعا إلى الحالة اللي كانت هنا في الدقيقة 91 وهي حالة جدا مميزة من حكم المباراة باحتساب خطأ لحارس الاتحاد، والسبب في ذلك أن لاعب الحزم اتجه هنا بالاصطدام بحارس الاتحاد ولم يرتكب حارس الاتحاد أي مخالفة ابتداء، بمعنى لا يوجد ركلة جزاء لنادي الحزم. شوف مهاجم الحزم والسواء دخل على الحارس دون أن يلعب الكرة وحدث الاصطدام والدخول من اللاعب قبل الحارس، هنا قفز اتجاه الحارس، خطأ محتسب لحارس المرمى بقرار صحيح، لا يوجد مخالفة على حارس الاتحاد لأن من قام بالاتجاه إلى الآخر كان لاعب الحزم، وبالتالي بنشوف هنا استمرار للعب ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الحزم.
1: الملخص ركلتي جزاء الاتحاد صحيحة؟
3: نعم.
1: يوجد ركلة جزاء للحزم لم تحتسب؟
3: نعم، ركلة جزاء لم تحتسب للحزم.
1: الحكم أثر على نتيجة المباراة؟
3: بالتأكيد، بما أن الفريق الذي استفاد من هذا الخطأ فاز فهو استفاد من هذا القرار، لو فاز مثلا الحزم بيكون التأثير أقل، لكن شوف لازم نتكلم بدقة الحالة أبو الوليد، في حالات لازم تقرأ صح. أنا لما أدفعك بهذا الشكل قد يكون مقبول هذا التنافس، لكن لما أدفعك وتكون قدمي أيضا من الأسفل هنا أنا فقدت التنافس، هنا كان اتجاهي أني أسقطك بأي طريقة بالدفع والعرقلة من الأسفل، حتى الاحتكاك على مستوى الأقدام لو يكن يرافقه دفع هنا أصبح التأثير مرتبط بالحالتين بالدفع والعرقلة من الأسفل، لذلك لو حكم الفار استدعى حكم الساحة قد يكون لقراءة
1: كانت 1-0 للحزم. كانت 1-0 للحزم.
3: اي كانت 1-0
1: للحزم.
3: شوف ابو الوليد اللاعب
1: خليك مع مناف، انا مناف هو اللي بيسالك انا مالي دخل.
3: لا بس من الاساس اللاعب ما كان يلعب المدافع، قام بعمليه مسك والمهاجم كان يلعب، لو المهاجم يبغى السقوط سقط من المسك الاول ابو الوليد. نشوف هنا شوف المهاجم لديه نيه للاستمرار وعدم السقوط من اي تلامس، ثم المدافع عندما فقد التنافس قام بعمليه الدفع على مستوى الظهر ووضع هنا القدم امام المهاجم في حاله عرقله كانت تستحق احتساب ركله جزاء، حاله دقيقه ولكن كان يجب ان تراجع بشكل ادق من حكام المباراه بالتحديد حكام الفيديو.
1: مناف لك تعليق ولا نروح المباراه الثانيه سريع؟
2: والله روح احسن المباراه الثانيه، يعني يمكن ابو زياد اختصر الكلام
1: يعني شايفها انت فيها. شايفها بلنتي مع ابو زياد؟
2: انا ما اقول اني انا شايفها بلنتي، يمكن هو قبل شوي انا اشوف الكوره حق بيرغوين ذيك اللي هو قال فيها سمول كونتاكت، ممكن انا اشوفها بلنتي، عرفت؟ فيها تلامس، فيها اعاقه ممكن، لكن هو في القوانين الجديده ابو زياد هو
3: عشان كذا انا بينت لك، قلت لو اقتصر التنافس على الاقدام قد يكون الاستمرار هو قلام، لكن لما ادفعك مناف ويكون في رجل في الامام هنا زاد التاثير، بمعنى اني ذاهب للمخالفه، خصوصا ان اللاعب من الوهله الاولى يمسك، يعني لم يكن ينافس. لاعب الحزم لو كان يبغى السقوط ممكن يسقط من المسك الاول اللي كان فيه وضوح، ورغم انه لو انتهى على المسك ما بيكون هناك ركله جزاء، بيكون من عدم التاثير زي ما حدث مع النصيري في الدقيقه 10، لكن التاثير اكتمل بوجود الدفع ووجود القدم. نعم هي حاله دقيقه ولكن كانت تحتاج تواصل ما بين حكام تقنيه الفيديو والساحه، على الاقل يراجعونها مع بعض قد يصلون الى تحليل افضل لهذه الحاله او تفسير.
1: عشان طيب ممتاز، نروح المباراه الثانيه. اقتنعت مناف ولا لسه؟
2: ما ابو زياد ما لازم نقتنع.
3: لا عادي مناف حقك
1: بالقوه تقتنع.
2: تحت الهواء ابو الوليد، تحت الهواء.
1: طيب ما هو مرسل رساله في الجروب اليوم برد عليه، ما عليك. خلينا نروح لمباراه نيوم القادسيه. ابو زياد تفضل.
3: مباراتنا الثانيه اليوم مباراه نيوم والقادسيه، نبداها بالحاله الاولى اللي كانت هنا في الدقيقه 21 وهي حاله سقوط للاعب نيوم داخل منطقه الجزاء نتيجه اندفاعه تجاه حارس المرمى. هل حارس القادسيه ارتكب اي مخالفه؟ لا، والسبب ان لاعب القادسيه او تحديدا الحارس قام بعمليه قطع للكره قبل هنا أن يحتك باللاعب. نشوف الحارس اكمل هنا قطع الكرة، لاعب نيوم استمر في عملية الركض والاصطدام بالحارس، إن كان هناك من توقف بكل حارس المرمى، ولكن المؤكد أنه لا يوجد ركلة جزاء لنيوم في هذه الحالة. بنشوفها هنا من زاوية أوضح، الحارس هنا قام بعملية قطع دون ارتكاب أي مخالفة ثم حدث هذا التصادم ولا يوجد ركلة جزاء لنادي نيوم. نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت في الدقيقة 43 وهي أيضا حالة سقوط للاعب القادسية، هذه المرة داخل منطقة الجزاء لا يوجد ركلة جزاء، حالة جدا مميزة. نشوف هنا لاعب نيوم هنا أكمل أحمد اللاعب الآخر مو

0: هذا أكمل أحمد هنا عملية اشتراك في قطع الكرة ما بين لاعب نيوم والقادسية، بدأها هنا بالركل هو لاعب نيوم ومن ثم قام لاعب القادسية بالإكمال. بنشوف هنا الإعادة الخلفية بتكون بشكل أوضح. أكمل أحمد الإعادات اللي بعدها ليه توقف هنا، أكمل هنا نشوف هنا مدافع القادسية آسف نيوم اللي من الخلف، أكمل هنا قام بعملية مشاركة في القطع دون أن يرتكب أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي القادسية في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 54، حالة هي تكررت معنا هذا الموسم لمدة يعني للمباراة الثالثة، وهي حالة احتساب ركلة جزاء بداعي لمس الكرة باليد في اليد التي كانت إلى داخل الملعب. نشوف عملية قطع باليد هنا في حالة خروج الكرة باليد عن مستوى الجسم، ركلة جزاء مباشرة من حكم المباراة نتيجة قطع الكرة واليد في حالة تكبير للجسم، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة لنادي القادسية في هذه الحالة. وزي ما أسلفنا هذه الحالة تكررت 3 مرات منذ بداية الموسم. وهنا نأكد للاعبين إذا ركل اللاعب اللي أمامك حاول ما تخرج اليد اللي داخل الملعب،
1: يعني وزها
0: لا على الأقل خلها إلى الجسم، لأنه تلقائي إذا خرجت وارتطمت فيها الكرة بيكون تفسير الحكام لها تكبير وقطع للكرة، فلازم الواحد يسوي كنترول على نفسه، لأنه يعني في جولتين أو 3 تكررت في 3 ركلات جزاء أبو الوليد.
1: شكرا أبو زياد، موعدنا غدا بحوله. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، يعطيك العافية. هذا سعاد الزهراني مناف، سؤال لك، يقول بالفوز والتألق خارج الأرض والمعاناة داخل الأرض وبين الجماهير، برأيك يا كابتن مناف ما الذي يحدث للاتحاد في بداية الموسم؟
2: والله اللي يعني اللي بشوفه أنا يعني تحدي حقيقة للظروف، تحدي لكل الأوضاع اللي بمر فيها النادي. يعني مدرب، أنا بالنسبة لي مدرب حقيقة غير كثير في يعني في منظومة الاتحاد. الأوضاع في النادي القتالية اللي كانت غايبة يمكن في كثير شفناها الموسم الماضي بوجود المدرب كونسيساو، الأسماء اللي كانت في الموسم الماضي زي بيرغوين وذول اللي ما ظهروا بشكل جيد يمكن الموسم ده ممتازين. بداية الموسم يمكن بداية مباراة الخلود اللي تكلم في الدوري يمكن الاتحاد هو أعطى انطباع للجمهور أنه ممكن ما يكون جيد، لكن أنا أشوف الاتحاد في المسار الصحيح.
1: في المسار الصحيح، ونروح لمسار الفاصل بعد الفاصل. الحزم أكثر فريق في تاريخ المحترفين استقبال الهاتريك ب13 مرة.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح

0: المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. رحلة يومية.
1: حياك الله من جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أكثر الفرق استقبالا للهاتريك في شباكه بتاريخ دور المحترفين الحزم، هذه المرة 13 استقبل هاتريك في مرمى الفتح، 11 مرة الرائد، 10 مرات الوحدة، 10 مرات الاتحاد، 8 مرات من الهاتريك إلى صاحب الهاتريك
2: برقوين. برقوين بصراحة أنا أشوف أن البداية دي من أفضل البدايات، يعني أنت من أول مباراة البرقوين وهو متألق، من أول مباراة هو يسجل ويصنع. طيب في فرق كبير بين الموسم الماضي والموسم الحالي، مع أنه أكثر الجماهير الاتحادية كانوا يشككون في اللاعب أنه شيلوه استبعدوه نحتاج لاعبين، لكن اللاعب هذا على مستوى عالي، لاعب يمتلك إمكانيات. يعني الهدف اللي سجله بتمريرة عوار، اتخاذ القرار في ثانية، يعني حسك أنه مهاجم ما هو لاعب طرف، وهذا اللي نتكلم فيه الفرق بين بعض اللاعبين في اتخاذ القرارات. يعني برقوين اتخذ قرار أنه يشوت وشات وسجل. اليوم برقوين يعني يتصدر هدافين الاتحاد بهاتريك.
1: الاتحاد هو اللي طبعا بكل تأكيد اللي يتصدر، أكثر نادي سجل هاتريك، لاعبه هاتريك ب 25 مرة، اللي الاتحاد 23، النصر 23، الأهلي 22، الشباب 13. كم سجلت منات إذا تتذكر؟
2: والله ما أدري، بس يمكن في ثلاثة، عشان
1: ثلاثة
2: يمكن ثلاثة، الهلال يمكن فيها ثلاثة.
1: إيه
2: يعني شاركت هنا وهنا
1: ستة، هنا وهنا.
2: إيه ممكن. إيه
1: ممتاز.
2: بس أنا بكلمك بأمانة، برقوين عامل فارق كبير في الاتحاد، عامل فارق كبير. يعني تخيل لو برقوين ذا ويلعب في الجهة الثانية ديابي ويكون جاهز، صدقني راح يزعجونا الأندية.
1: مناف وين ديابي صحيح؟
3: والله انا ادور له
1: تعشر لي.
2: هذه قبعت صدق، هذه قبعت، هذه قبعت.
1: وين ديابي؟ مصاب؟ هو مصاب؟ هو لا، ليس مصاب صح؟
2: لا مو مصاب.
3: لا لا ما هو مصاب.
1: يتمرن انفرادي.
3: شوف ابو الوليد، شوف انا بديك معلومه احطها، يعني انت سالتني في البدايه عن كيسي صح؟ انا بديك معلومه. كيسي احنا كنا نقول من الاسماء المطروحه، لكن انا عندي معلومه مؤكده تماما تماما تماما، لا كيسي ولا امام عاشور، الاثنين اسمائهم دي ما هي مطروحه.
1: واللاعب البرتغالي غونزالفس ولا
3: شو؟ في في في اثنين راح يجوا.
1: ايوه
3: لاعب طرف ولاعب ثمانية،
1: ومحرز.
3: واعتقد ان ما خاب لاعب ثمانية.
1: أيوة.
3: ولاعب طرف، لكن ما هم موجودين لا وناحي ولا امام عاشور ولا كيسي.
1: في لاعب في لشبونه ولا في، اعتقد في بنفيكا لاعب برتغالي في حديث عنه،
3: حقيقه ما ماني متاكد من الموضوع ده. بس طيب، واحد منهم لاعب الطرف، اعتقد انه لاعب عربي.
1: يعني موضوع كيسي اقفل،
3: ما في كيسي.
1: وديابي
3: المعلومه اللي عندي،
1: وديابي راح.
3: اللي اعرف انه حيمشي ديابي، واللي اعرف انه كيسي المعلومه اللي عندي ما هو مطروح الاسم.
1: خلاص قفل الموضوع مناف، قفل الموضوع. كيسي غير لن ياتي للاتحاد،
3: ولا امام عاشور،
1: ولا امام عاشور، ولا اناحي ايضا. ديابي راحل من الاتحاد حسب حديث كلام الكابتن مناف ابو شقير حتى الان، ترى ممكن بكره يتغير كل شيء.
3: صحيح.
1: طيب التبديلات اللي عملها السيد فيسينج بين الشوطين وكملها في التبديل الثالث.
4: شوف في انا بالنسبه لي يعني رايي، لما تغير مدافع بين الشوطين هذه علامه استفهام، اذا ما كان مصاب معناته ما هو مقنع. نادرا ما تخسر تغيير كمدافع وبين الشوطين، الا انه انت من اللاعب ما هو مقنع بالنسبه، وكان في اخطاء من يمكن كيلر في الشوط الاول ووضحت. اذا ما كان لاعب مصاب اوكي. التغيير الثاني اللي هو صاحبي بدال الجليدان ولعب جليدان كوسط يميني، يمكن الخيارات غير الصاحبي ما كان في بصوره جيده، ولكن الخيارات اللي موجوده عنده قليله، ما عنده خيارات على مستوى الطرف اليمين. فأعتقد أن قراراته كانت إيجابية خاصة في

0: تغيير مدافع انا بالنسبه لي اذا تغيير مدافع مو مصاب فاعتقد ان هذا معناته غير مقتنع فيه المدرب ابدا.
1: بروح لك بندر يعني في المباراتين الماضيه الدوري اما خلود او حزم الاهداف الموجوده نسخه مكربنه على الاتحاد. كره عرضيه رقابه ضعيفه هدف. المشكله وين؟ تفضل بندر.
2: المشكله اكيد من اكيد المشكله من اللاعبين المدافعين. لازم المدرب ينتبه في الفتره القادمه. يعني الهدف الاول اللي شفناه الان كانت في رقابه بدايه من فارس بعدين فارس في لحظه يعني شال النظر على اللاعب وفي لحظه جاب جول.
1: طيب
2: من الواضح انه قد يكون تغيير اللعيبه بين كادش وبين
1: والهدف الثاني
2: يلا بريرا
1: والهدف الثاني
2: نفس الحكايه
1: ها وهدف الخلود
2: والله شوف الاتحاد يبغاله عمل بصراحه مع اني يعني احيي المدرب واحيي العمل اللي قاعد يسويه الان لكن الاتحاد يبغاله عمل منظم دفاعي قوي.
0: انا بالنسبه لي انا اشوفها هي ردات فعل او لحظات ذهنيه من اللاعبين وليس من المدرب. انت لو تيجي تشوف اغلب الاهداف في لحظه ذهنيه اللاعب يشوف الاتحاد عنده مشكله. الاتحاد يكون منظم في البدايه ينظم مع مشي الكوره مع تمرير الكوره اكثر من يكون اللاعبين يفقدون اماكنهم. فهنا مشكله في اللاعب نفسه.
1: أحمد
0: لا لما أحمد تيجي في راس عابدي انت شايف اللاعب
1: احمد لعب ثلاث مباريات في الدوري واقبل ثلاث اهداف من كرات عرضيه. لا عندي مشكله كبيره. إيه
0: بس انت ابو إيه؟ لو تشوف التنظيم وتمركز اللاعبين
2: صحيح
0: بس بندر لما تشوف تمركز اللاعبين في البدايه يكون صحيح
1: طيب
0: بعدين يفقد التنظيم. هذا من اللاعب ردات الفعل لا. او الرياكشن حقه يمكن متاخر. دائما لعيبه الاتحاد متاخرين في الرياكشن. انت لو تشوف هدف فارس عبدي شايف اللاعب خلاص انت المفروض تروح تسوي خطوه. انت سمتش انت شايف اللاعب معاك.
1: انا لاني قاعد بس وهي وانتم لاعبين وعندنا مهاجم وانت لاعب وسط وعندنا مدرب وعندنا لاعب وسط. تعرف بعض الاحيان في ال 18 ها اضايق اللاعب لا المس الكره ولا يلمسها. عارف ايش؟ اضايقه في جسمي خلاص
2: صح
1: ابعدها كليا عن الكره.
3: ابو الوليد بدايه الجول اصلا لو نجي الجول الاول يستعرضون الشباب
1: حيجي.
3: شوف اول شيء بدايه من مين؟ كيلر التشتيت صح؟
1: صح.
3: شوف سميتش وين تمركز سميتش. شوف العوده للرقابه الدفاعيه ضعيفه. شوف بريرا حاول يسكر ما جاء في الوقت المناسب. كلنا نقول فارس عبدي صح؟ فارس عبدي اوكي اللاعب كان قدامه المفروض يضايقه لكن تمركز لاعبين الاتحاد سيء جدا. شوف ممكن معنا جداً. بندر ممكن يوضح كمان. انا اشوف سمت شوف سمت
2: لا صحيح
3: سمت يعني انت في الدقيقه كم
1: والثاني.
3: الجول تدري دقيقه كم؟ دقيقه 12.
1: طيب والثاني
3: الثاني برضو شوف اصلا شوف دائما انا
2: اللاعبين كلهم يطالعون الكوره
3: كلهم يطالعون الكوره وناسين مين.
0: بس لو تشوف سمتش يا بندر
3: سمتش
0: شايف الكره وشايف اللاعب
1: يا اخي لا يلمس الكره اللاعب.
0: هذا اللي انا اقول لك. هذا اللي انا اقول لك هي رياكشن عند اللعيبه متاخره. رياكشن عند اللعيبه متاخره. شوف حتى في الهدف هذا شوف الحين بريرا متمركز ممتاز. شايف اللاعب وشايف الكره لكن الرياكشن حقه.
2: بس يا ابو الوليد انا على ما اظن انه انه انه انه, إنه المدرب اكيد يسوي فيديو ويوري اللاعبين اخطائهم بالشكل هذا ولكن لابد من التدريبات كثيره لان الاتحاد قاعد يتغير بين وقت ووقت. الخط الدفاعي قاعد يتغير.
1: ممتاز. طيب سلطان تنكر مدافع فريق الحزم مع مراسلنا احمد الجابر.
4: قدمت مباراه كبيره اليوم لكن لم يحالفكم الحظ، ايش الاسباب؟
5: اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله قدمنا مباراه ممتازه من اول دقيقه لاخر دقيقه. ما توفقنا ببعض القرارات وباذن الله ان شاء الله نعالج اخطائنا في المباراه الجايه والجايه احسن باذن الله.
4: بداتوا بدايه مميزه في الدوري، تاهلتوا في كاس الملك ما شاء الله. ايش اللي اختلف عن الموسم الماضي؟
5: ما في شيء اختلف. زي ما قلت لك احنا مركزين من السنه اللي فاتت وروح المجموعه موجوده وان شاء الله هي اخطاء بسيطه نعالجها باذن الله وان شاء الله الجايه احسن يا رب.
4: طيب خليني اسالك، بما انه الحزم تاهل الدور الثاني في كاس الملك، متى نشوف الحزم في نهائي كاس الملك؟ شفنا الخلود الموسم الماضي، باقي الحزم
5: باذن الله تشوف الحزم ان شاء الله الموسم الجايه.

0: والسنة دي إن شاء الله في أحسن المراكز وفي النهايات بإذن الله.
1: هذا الكابتن سلطان تنكر لاعب فريق الحزم وأمام الاتحاد مناف. هذا الفيتو هشاك دورينا غير منصة تكس يقول الأمانة الاتحاد كهوية بطل غايبة، الفريق يلعب للفوز وبشق الأنفس، الفريق يحتاج إلى غربلة قبل الدخول في المهام الصعبة.
2: لا والله شوف أنه يحتاج لغربلة، لا ما أعتقد أنه يحتاج لغربلة، لكن يحتاج لإضافات. إيه فعلا يحتاج لإضافات، وكثير من المباريات معليش أبو الوليد، يعني أنت خاصة نتكلم في بداية الموسم أول 4-5 جولات أنك أنت تفوز وتنتصر، أعتقد شيء ممتاز. يعني مباراة مثلا خلينا نتكلم مباراة اليوم ما كانت سهلة، مباراة القادسية من أصعب المباريات وفريق من أفضل الفرق، وأنت مطرود من الشوط بداية الشوط الثاني وتفوز وتقدم مباراة جيدة. أنا أعتقد صح يحتاج إضافات، لكن انه يحتاج غربله لا. الاسماء اللي ظهرت اليوم نتكلم سواء احمد الغامدي ولا مختار ولا الاسماء اللي كانت مشاركه اليوم، انا اعتقد انها قدمت نفسها مناف. لكن الاتحاد يحتاج بعض الاسماء.
3: شوف مناف، انا بغض النظر عن الاحتياج للاسماء، في حاجتين في الاتحاد، في واحده ايجابيه وفي واحده سلبيه. الحاجه الايجابيه انك اليوم انت تشوف الشوط الاول الفريق كتله واحده، حتى في حاله خساره الكوره، حتى في حاله البناء تشوف الفريق كله في ملعب المنافس. الشوط الثاني شفنا التباعد، شفنا السلبيات بدأت تكثر فتصير مشاكل. هذه مسألة تنظيمية يروح لها المدرب. أنت عندك شوط كنت منظم وكان الصفوف متقاربة، الشوط الثاني صار أصبح فيه جاب كبير سنحت للحزم أنه يرجع للنتيجة، ممكن كان الحزم ممكن يتقدم بالنتيجة ويفوز. فهنا مشاكل تنظيمية مع اللاعبين، ممكن أنا أوكي مع اللاعبين الجدد، لكن مشاكل تنظيمية أهم قبل اللاعبين الجدد.
1: ناصر على سمتش ظلم في المكان اليمين الظهير اليمين، ولا هذه قدراته؟
4: هذه امكانيات لاعب،
1: حتى لو لعبت قلب دفاع بيكون هذا الشكل.
4: هو قلب دفاع اساسا، وما نختلف انه قلب دفاع عشان لا نشكك في اللاعب، لكن لعب قبل انه يلعب في الباك اليمين. يعني انت مباراه الجزيره قدم مستوى كلنا شدنا فيه وقلنا مستوى جيد، لكن هنا تبان امكانيات اللاعب يا ابو الوليد. يعني انت مو معقول انه في بطء، شوفه مفروض هذه الكرة أنت اللي تروح لها، ما هي تجيك الكرة. يعني بصراحة يعني كان في بطء، كان في أنا ما أدري، أحس ممكن اللاعب أرهق في ثلاث المباريات اللي راحت، ممكن أحس بتعب، ممكن أحس الخانة ثقيلة عليه، لكن هو كلاعب يعني للأمانة إمكانياته ضعيفة. أنا أشوف إنه مهند شنقيطي هذا مكانه، هو حافظ ذا المكان، بيرجع من الإصابة، هو أبخص فيه. حتى الجلداني اليوم لو ما لعب في ذا المكان ذا الوقت متى بيلعب؟ بتخليه دائما طوارئ، يعني صعب. اوكي مدرب الاتحاد كلنا ما نختلف انه سوى هويه للاتحاد من ما في، اتكلم كل صراحه،
1: من ايش؟
4: من ما في،
1: ما في شيء،
4: ما كان في شيء. المدرب هو من خلق هذا الفريق اللي دحين احنا نشوف برقوين، نشوف الناس متحسنين، نشوف عوار، نشوف حتى كيلر صح اليوم ما كان اليوم كيلر.

0: يعني لو استمر كيلر انا اقول لك كارثه بتصير في دفاع الاتحاد. فالمدرب بصراحه في عمل مدرب واضح،
1: بس يحتاج صفقات،
0: يحتاج لا يقل عن 3 لاعبين
1: اجانب ولا كله؟
0: انا اشوف انه اجانب، يعني اقلها تجيب، لو تجيب لاعب يعني محلي، بس تحتاج لاعبين في الاتحاد.
2: انا اتفق مع الكابتن ناصر، لانه بصراحه المدرب قاعد يقوم بعمل كبير في نادي الاتحاد بصراحه، والله في ظل اللي شفناه الاتحاد العام والسنه هذه في فرق، بس الاتحاد يحتاج عنصرين اجنبيين يعملون الفارق.
1: وانا اقول الاتي عاد

0: كان ينقص المشهد صوت واحد، صوت العميد، وكان ينقص جدة نبض واحد، نبض الاتحاد. واليوم بعد موسم الألم وبداية الشك عاد الصوت إلى المدرج وعادت الحياة إلى الأصفر والأسود. هكذا دخل العميد موسمه، تحاصره الشكوك ويسانده مدرج لا يقبل أن يرى الاتحاد خارج مكانه الطبيعي. تعدل مع الخلود في البداية، ثم ضرب النجم بثلاثية وعبر في كأس الملك، وبعدها أسقط القادسية بعشرة لاعبين. واليوم تجاوز الحزم ووقع انتصاره الثالث تواليا. انتصارات لم تأتي من طريق ممهد، مرة بالقوة ومرة بالصبر وأخرى بروح عشرة رجال. مؤشرات تقول إن ما يحدث ليس مجرد رد فعل مؤقت، بل ملامح فريق يعيد بناء شخصيته ويستحضر هوية لا تقبل البقاء على الهامش. فالاتحاد ليس فريقا يستدعي تاريخ عند الحاجة، الاتحاد هو التاريخ. مدرسة كروية صنعت الأبطال، وكيان ولد كبيرا وعميد قد يتعثر لكنه لا ينسى أبدا طريق العودة. وفي مدرجات جدة بقي الجمهور هو الثابت، حضر في زمن الذهب وصمد في سنوات الألم، وحين مال الفريق كان كتفه، وحين نهض أصبح صوته. اليوم لم يهزم الاتحاد الحزم فقط، بل طرد الشك واسكت الأسئلة وأعلن هام جدة. العميد لا يعود ليكون جزءا من المشهد، العميد يعود ليكون المشهد كله.
1: هذه الاستفتاء مناف بندر ناصر أحمد، برأيك سبب فوز الاتحاد على الحزم في دوري روشن؟ تألق بورغوين 42%، أسلوب فيسنج. خلي ورينا الشباب الحلوين يا شباب، طلع لي الشباب الحلوين فضلك مخرجنا. أسلوب فيسنج 17%، شخصية الاتحاد 22%، فارق الإمكانيات 19%. مناف،
2: تألق بيرغوين يعني خلي صح سبب من الأسباب، لكن ما نقلل من أسلوب فيسنج بصراحة. يعني خلينا نتكلم من أسلوب فيسنج، السبب برضو رئيسي من الأسباب، يمكن كنسبة أعلى. أوكي، عودة بيرغوين هذا سبب ما نختلف فيه، ونتكلم من بداية الموسم. نتكلم عن الإمكانيات اللي في النهاية 19، أنا أعتقد ممكن أضيفها للجمهور اللي حقيقة حاضر ونشوفه من المباراة.
1: طيب، بما دامك فتحت الجمهور، اليوم الجمهور غير حضوره، تفاعله غير، السبب ايش؟
2: ما هو جديد. النتائج ابو شوف، خلينا نكون واقعيين، النتائج لما تكون نتائج ايجابيه دائما من الجمهور، فلما تحس انه في عتب على الاداره او على المستويات او حتى على النتائج السلبيه، دائما ما يكون في قله حضور. رغم ان احنا ما تعودنا على الجمهور الاتحادي انه دائما ما يغيب، لكن كانت رسائل واضحه ممكن لاداره النادي او عتب على اداره النادي بعدم وجود اسماء جديده، استقطاب اسماء جديده. لكن جمهور الاتحاد اليوم حتى فتره التعادل كانوا متعادلين، شفنا تاثيرهم حتى
1: الحضور 8900 منافع.
2: طبعا ما هو جمهور الاتحاد اللي احنا متعودين عليه، لكن اعتقد افضل من المباراه السابقه اللي كان واضح فيها عتب كبير من الجمهور.
3: اتوقع انه جمهور الاتحاد يعني ما يحتاج ان احنا نقول جمهور الاتحاد دائما ما هو حاضر، لكن انا اروح لتألق بيرغوين.
1: الاستفتاء
3: يقول بيرغوين هو المتألق من اول مباراه للاتحاد هذا الموسم.
1: هو اللي جاب الثلاث نقاط،
3: هو اللي جاب مباراه الجزيره، وهو اللي جاب كل شيء. نتكلم ولازم نعطي اللاعب حقه في الاستفتاء. بيرغوين نمبر 1.
1: ها ايش
3: بقى؟ لا شوف احنا الاتحاد، جمهور الاتحاد جمهور الاتحاد دائما حاضر النادي، ولا نقدر نشكك في حبهم لناديهم.
1: صحيح،
3: لكن احنا نتكلم اليوم على اللاعب متألق، لازم نديه حقه بصراحه.
1: ممتاز، هذا علي الشهراني من خلال منصه تكس دورينا غير، من خلال هاشتاج دورينا غير. فهد الهرايفي اختفى ليه؟ اذا شفتوا فهد الهرايفي سلموا له عليه. بعد الفاصل، اليوم يخسر المباراه الثالثه على التوالي امام القادسيه في روشن.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
3: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. النتائج اليوم القادسية في آخر ثلاث مباريات. اليوم فاز القادسية 2-0، الموسم الماضي في الدوري المباراة الثانية فاز 1-0 اللي كانت تبدأ الخبر أو في الدمام عفوا، وفاز 3-1 أيضا في اليوم. شو القصة؟
4: لا اليوم أنا أتوقع أن يعني المباراة خاصة في الشوط الأول كانت متكافئة نوعا ما. النيو كان عنده بعض الفرص ما تعامل معها بشكل جيد، القادسية تدريجيا شوي شوي وصل للرتم اللي هو يبغاه، فالحلول والفوارق الفنية اللي موجودة في القادسية إما عند تيجاني أو عند بعض اللاعبين في الحلول الفردية هذه تفرق معك أحيان إذا كنت في يوم ما كنت في يومك. فأعتقد أن القادسية الشوط الثاني تغير بشكل أكبر.
3: هذه إحصائية المباراة، 16 تسديد لليوم، 9 تسديدات للقادسية.
5: ما في فارق كبيرة يا أبو،
3: ما في فارق
5: كبيرة الصراحة. شوف إحنا لما نروح ونشوف ما في جاب كبير، 52% 48. بصراحة أنا أشوف إن اليوم لأول مرة أشوف القادسية ما كان في الليفل العالي.
3: طيب إيه بروح لك لقطة المباراة أكيد شفتها حقت هارون كامارا
4: ضيع.
3: لا مو سبب ضياعه، إذا يعني في تبرير لضياعه.
5: شوف أنا عشان كمارا بكل أمانة تكلمنا كثير وسبق تكلمنا، كمارا هذه إمكانيات لاعب، يعني عشان لا نأخذ ونعطي كثير، إمكانيات لاعب
3: أصل باب فرضي.
5: والله لو إيش
3: باب فرضي يعني.
5: أنا أقول لك إمكانيات لاعب، لا مبالغ ولا شيء. كمارا يعني ما شاء الله تبارك الله، أنا أشوف أنه قاعد يتنقل بين الأندية، لكن انا استغرب انه ما قاعد ينتج. يعني انت انتاجك ايش المهاجم؟
3: اهداف
5: شكرا لك. طيب انت ما قاعد تسجل، كيف قاعد تتنقل بين الاندية؟ انا ما ادري بصراحة. تدري ليش؟ انا اقول لك ليه، لانه عندنا الضعف في هذه الخانة، لا يوجد مهاجمين محليين.
3: 175 مباراة لعبها بين اساسي واحتياط، سجل 31 هدف وصنع 17.
5: اوكي
3: ضعيف الأرقام،
5: رقم مرة ضعيف.
4: لا أنا لو ترجع أساسا للقطة، اختصار الكلام ناصر، الإمكانيات التكنيكية، شوف أساسا كيف شات، لو تقرب اللقطة تشوف كيف شاته، ما حصل.
5: شوف الإمكانيات أبو الوليد،
4: تكنيك الجسم، تكنيك القدم، تكنيك الزاوية الرجل.
3: بندر أنت تعرفه زين، أنت اللي مكتشفه صحيح ولا لا؟
6: نعم.
3: طيب
6: انا وقتها احنا خلينا نقول تدرب معي.
3: تدرب، ايش المشكله عنده؟
6: شوف هارون يعاب عليه هذه الاشياء، الفرص السهله

0: لاعب عنده امكانيات مو قاعد يطورها للان. هارون كامارا من اللاعبين اللي يحب المساحات، ولكن في بعض الفرص زي الفرصه هذه هارون ما يعرف يتعامل معاها، ما نعرف ليش صراحه. قد يكون نفسيه، اللاعب ما يتمرن زين، ما يتعامل كويس في المباراه زي ما يتعامل في التمرين. ترى ممكن في التمرين يسجل بس في المباراه لا، ما نعرف ليش صراحه.
1: كابتن
0: انا ترجع للاعب نفسه يعني.
1: كابتن كمارا ترى اخذ فرص كثير على مستوى الدوري بين الانديه، تدرج، جاك من القادسيه، الاتحاد، النصر، الشباب، دحين نيوم.
0: بس ابو علي الموسم اللي كان فيه في القادسيه، اللي كان فيه في القادسيه اعتبره من المهاجمين الجيدين بصراحه، اتكلم في القادسيه، عشان كذا هو انتقل.
1: احنا
0: اما بعد كذا توافيق.
1: لا شوف مهاجم،
2: ايش قصدك بتوافيق؟ لحظه، ايش قصدك بتوافيق؟
0: توافيق شو احمد ضحك؟
2: مو احمد، مناف الضحكات هذه ضحكات مناف.
1: هو شوف هو توفق اللاعب.
0: انا ما قلت شيء غلط، قلت توافيق.
2: اي ما قلت
1: اي صح، انت كلامك سليم بس توفق صح. لا توفق هو كثير بين الانديه ذي الصراحه، يعني مهاجم
3: يعني. بس معلش في كلمه ابو احمد،
2: تفضل.
3: معلش اسمح لي، يعني يمكن الكابتن بندر اتكلم على حاجه، يقول انه ممكن ما يتمرن كويس. هل من المعقول لاعب يلعب في اتحاد وشباب وقادسيه ونيوم ونصر انه ما يتدرب كويس؟ ما هي معقوله، وبيلعب في مباريات مستحيل انا كمدرب او مستحيل انه انا كلاعب اكون في انديه كبيره وانتظر تجيني فرصه وما اتدرب، مستحيل. هذه خلينا نكون واقعيين، ومو تقليل والله في هارون ولا شيء، لكن فعلا في بعض الاحيان مهاراتك وهذه امكانياتك المحدوده، وفي بعض المهارات اللي يمكن انت تطورها كشخص كمهاجم. يعني انا بالنسبه لي الفرص اللي حضرت لي هارون المفروض بامكانياته البدنيه انا المفروض ان يكون افضل المهاجمين في الدوري السعودي.
4: مناف لاعب كره القدم مبني على حاجتين، البدني اخر شيء بالنسبه لي انا، البدني تقدر تطوره مع المستقبل، مع التمارين، مع القوه البدنيه، مع الاختبارات، مع مبني يا اما موهبه يا اما تكنيكيا يتعلم. كمارا الثنتين مفقوده.
2: يعني غير موهوب وتكنيكيا ضعيف؟
4: إيه؟
2: وتكتيكيا؟
4: تكتيكيا هي اللي مع التكنيكيا نفسها.
2: لا التكتيك هو تحركات
4: هذا ممكن هذا ممكن يتعلم.
2: انت عدمتهم ولا خليت المهاجم؟
4: لا هذا يتعلم التكنيك، التحرك وزي كذا. لكن اذا بتحرك كويس وجاتك عندك الكره عشان تعطيني تمريره كويسه،
2: هذا لمسه معدومه.
1: احمد معليش، وين تقول يتعلم؟ وين يتعلم؟
4: اي انا اقول لك، فاذا وصل مرحله، وصل مرحله ما يقدر.
2: عشان عشان عشان عشان ما نكون قاسيين عليه.
1: لا احنا قاسين، احنا من البدايه قلنا ايش؟ أي. عشان لا يفسر كلامنا غلط، لا هو ولا محبين كمارا ولا هو بنفسه. هذه
4: كيف يعدل اللاعب؟
0: انت اكثر واحد لازم تتكلم في الموضوع.
1: ايوه هذه انا قاعد انا اتكلم.
2: كيف يعدل ناصر؟ انت ما كنت مريت في الظرف هذا، تضيع.
1: لا ما مريت فيه. لا
4: لا تضيع في
1: لا مش اقصد. لا بس انا اقصد ضيعت اسجل جول.
4: لا بس انا اقصد في تضييع مثلا. اوكي لعبتها بس خطا، بس انها تكنيكيا لعبها
1: قبعت يا مناف.
3: عشان كذا سكتت.
1: والله مناف ما يصير يا اخي. لا هذه امكانيات ابو الوليد، اسمح لي
2: يعني. طيب سؤال، تفضل.
4: شوف شوف والله مو على ما على كمارا، على كل اللاعبين. اليوم انت بتوصل في دوري على مستوى عالي عشان تختار لاعب انتاجيه جيده، يا تبحث عن الموهبه يا تبحث عن اللاعب اللي تقدر تطوره تكنيكيا. انا قلت كمارا ليش؟ لانه ما تطور مع انديه كبار، القادسيه، الاتحاد، الشباب، النصر،
2: في نادي سادس ترى. بس
4: إيه بس انا اقول لك انديه كبار يعني الامكانيات
1: اللي اسمعني. يعني معقولة أنت تمرنت مع الظاهرة رونالدو ولا استفدت؟ ما يجوز.
2: ما جلس شهرين ترى،
1: حتى لو يومين ما يجوز. كلمك بأمانة، أنا جيت يعني فترة بسيطة لنادي الاتحاد 3 أشهر ولعبت مباريات تنعد على الأصابع، سجلت 4 أهداف.
2: ناصر اسمعني، لا تقيس نفسك على راحة هداف بالفطرة وتجيب لي ولا رجل شاب او رجال.
1: وين شاب؟ لا ذا الحين رجال، ذا لا ما هو شاب.
4: لا حتى ما صار المرحله العمريه اللي وصلها كمارا ما عاد في تطور،
2: خلاص توقف.
4: ما طيب تطور. ما
2: نروح للموهوب. تجاني رايندرز لاعب نادي القادسيه مع مراسلنا تركي الديان.
5: three important points today.
6: Yes, exactly. Especially after last game, where we should have won, but no, today was a good match and great 3 points.
2: هذا تقاني رايندرز لاعب أوسط القادسية ورجل مباراة اليوم أحمد.
4: شوف الإمكانيات تفرق في يعني في في التحرك ترى شوف الهدف ما هو بس على ترى شوف التمركز شوف النظرة هو شوف وقفته كيف هو ما شارك في اللعبة لحد الآن هذه إمكانيات لاعب متعلم تكنيكي تكتيكيا في الوقفة في الاستلام هو أساسا وقف في الاستلام هذا هو عارف المساحة اللي بيجري فيها في في في لحظة التسديد ترى أصعب لحظة شوف أربع لاعبين في مساحة ضيقة
2: هذا البوز
4: هذا لعبة ناصر
2: عشان كذا
4: فصعب في المساحة ضيقة في اتخاذ القرار في الجري بالكورة فهذه يقول لك الإمكانيات
2: طيب لا أجبنا الهدف مع جميع الأعداد هذا نفس اللقطة عطنيها وبيجي لك على البوز إيه وتسجل منها كثير ليش صعب على الحارس
1: شوف البوز هذا أصعب شيء على الحارس أنا ممكن تطق في الأرض ممكن تروح ترتد من الحارس يكملها أحد اللاعبين يعني هذا البوز أنا بالنسبة لي أنا البوز هذا حقق لي دوري حقق لي كاس تأهلت كثير يعني ترى بعض اللاعبين تقول لي ليش ما تشوت بوز يقول لك لا والله أنا ما أدري كيف أو ما أقدر أفكر أني أشوت أو ما هي في بالي لا بالعكس هذا تيقاني أفضل لاعب في المباراة ولاعب جانا من أفضل اللاعبين تقريبا 20 اللي في الدوري سجل هدف بوز ناصر وفي الزحمة
3: ناصر يمكن لو بنتكلم من أفضل اللاعبين على مستوى العالم كمهاجمين روماريو كان متميز بشوت البوز وكنا نشوف كيف كان يسدد ولاعب بإمكانيات جدا
2: ترى للجيل الجديد ميزة. الجيل الجديد اللي ما يعرفون البوز نشرح لهم البوز ها ترى البوز هو أكرمكم الله ترى الأمام القدم في شيء كذا شوت الكورة في
4: أصبع الكبير
1: على قول أصبع الكبير كرامة لازم هو اللي يوجه
2: وتروح مستقيمة لا يمين ولا يسار هذا هو البوز أشهر بوز سجلته
1: دوري
4: الأهلي
2: اللي في جدة
1: ده جبت إيش
2: البوز
1: دوري
2: جيبوا له الهدف بالله حق ناصر اللي كانت في الدوري 12-13 ذاكرة 12-13 جيبوا له هدف ناصر عشان نرجع لذاكرة البوز من فضلكم طيب أبروح لك بندر أبروح لك على عملية في على جهاد ذكري في لقطة تعرف لي سوى كل شيء بس ما كملها مصعب تفضل
0: جهاد صراحة من اللاعبين اللي من العام هو مميز والسنة هذه أميز القادسية طبعا قدم تكريم جميل لجهاد المباراة اللي فاتت 100 مباراة لعبها مع القادسية من الناشئين للشباب للفريق الأول بأمانة اللاعب متطور كثير يعرف كيف يتعامل بالطريقة 3-5-2 4-4-2 قاعد يتعلم قاعد يستفيد من ناتشو قاعد يستفيد من المدرب قاعد يطبق أشياء المطلوبة منه دائما صراحة لاعب مميز مدافع قوي حتى في مساعدته
2: صحيح
0: مميز يعني الباص اللي اعطاه المصعب كان لاعب صانع لعب مش مدافع
2: ممتاز طيب ناصر بروح لك لليوم في لقطه كانت فرصه هدف تعادل راحت 2-0 التعامل مع الفرص اللي كانوا 3-3 و4-4 تفضل يا ناصر وش التصرف الامثل في هذه الحالات
1: والله شوف ممكن أنا بقولها هذه فارق الإمكانيات في اللاعبين وجودة اللاعب في التعامل مع بعض الفرص اللي تكون بالطريقة هذه شوف اللاعب كيف توغل شوف اللاعبين شوف التحرك شوف اللي على اليمين تحرك شوف اللي في الأمام تمام شوف اللي على الطرف
4: القرار أسهل على اليسار
1: القرار أسهل وين
4: على اليسار
1: على اليسار
4: أول كمان
1: طيب شوفه راح وداها وين على الطرف اليمين وضيق على مهند آل سعد ضيق عليه المساحة أنه يتصرف الكرة عموما اليوم فاز القادسية أنا وجهة نظر أنه القادسية اليوم أول مباراة أشوفها له بالطريقة هذه بصراحة ما كان فاز اليوم بذكاء مين اللاعبين بأقل مجهود
0: مدربه
1: مدربه ما نختلف مدربهم عبقري بصراحة من السنة اللي فات، لكن أنا أقولها فارق الإمكانيات لما يكون عندك تيغاني وريتيغي وجوليان ويكون عندك مصعب في النص، فارق الإمكانيات لو دور يانيوم بس.
3: صحيح أقول لكن طيب. أنا أروح كثير
7: سريع الملعب سريعا
3: اروح كثير مع ناصر. ترى لو نرجع اول ربع ساعه من بدايه المباراه ترى نيوم الافضل وكان ممكن يسجل، لو ما في امكانيات ممتازه يعني تحقق نتيجه ترى ممكن ما فرقت كثير مع القادسيه، لكن القادسيه عنده الامكانيات اللي تفرق دائما في اي مباراه.
7: مدافع فريق نيوم مالانكسار مع مراسلنا تركي الذيابي.
8: ساتيسفيه دوراندوم؟
9: بكل تأكيد لست سعيدا، كانت لنا إمكانية الفوز بالمباراة ولم نفعل ذلك، فكثير من الحسرة اليوم. كرة القدم في الغالب ليست عادلة، ربما كانوا هم أكثر فعالية منا، أتيحت لهم فرص فترجموها لأهداف ونحن لم نوفق في فعل ذلك، إذا النتيجة تعكس ما وقع اليوم. نعم إننا نتحسن مباراة لأخرى وللأفضل، واليوم برهنا على ذلك، هذا فأل خير على ما هو قادم.
7: هذا حديث مالانكسار مدافع فريق نيوم. طيب أحمد بروح لك إلى فراغ الوسط اللي كان في نيوم في مباراتين كانت واضحة، الفيصلي واليوم، وين كانت المشكلة بالتحديد؟
4: شوف وفي أخطر في أخطر منطقة في الوسط ترى دائما في المركز في المكان هذا دائما مشكلة. اليوم يمكن يتنظم أوكي العدد بشكل جيد، لكن مع مرور الكرة من جهة لجهة يفقد التركيز، هذا أول شيء، يفقد التنظيم بسبب اللاعبين يتبعون الكرة، والشيء الثاني عدم التواصل. يعني شوف ثلاثة لاعيبة من القادسية قدروا يفكون التنظيم هذا، عدم التواصل. شوف هنا التواصل مفقود واضح والرؤية واضحة، واللاعبين بعض اللاعبين يعني شايف خط التمرير وشايف المساحة إلا أنه يكون عنده تأخر. هذه مش
7: نفس المشكلة.
4: أي نفس المشكلة. شوف اللاعب هذا شايف المركز، لا في تواصل ولا في، حتى المدافع كان بإمكانه يكون في تواصل. هنا مشكلة، الحالة التنظيمية أحيانا تحتاج إلى حالة ذهنية عالية وتركيز وتواصل، وهي مفقودة في نيوم.
7: بندر إيش رأيك في عمل الإدارة الرياضية في نادي القادسية في الاختيارات من ثلاثة مواسم الماضية؟ يعني هذا ثالث موسم موجودين أعتقد.
10: عمل مميز بصراحة، وأنا عن قرب يعني أتابع اللي قاعد يختار الأجانب واللاعبين السعوديين، يختار بعناية، وهذا دليل أنه في عمل، في عمل منظم، في وجهة نظر قوية. حتى اللاعبين السعوديين اللي قاعدين يختارونهم في هدف مميز، تطوير اللاعبين. قاعدين نشوف مصعب، أبو الشامات، محمد القحطاني، تركي العمار، من يوم ما جاءوا القادسية وهم صراحة عاملين الفارق لو كانوا أساسيين أو كبديل بأمانة. فالعمل كبير، العمل جميل صراحة في الأخوان في اللجنة الفنية في القادسية.
7: المدير الرياضي لنادي القادسية كارلوس ألتون عم راسلنا تركي الذيابي.
8: ريسولتادو خوستو؟
11: نعم أعتقد ذلك، سنحت لنا بعض الفرص، وصحيح أنهم حصلوا على بعض الفرص أيضا، لكن كانت لدينا فرص لتسجيل هدف أو هدفين إضافيين.
8: كي باسو إن لوس أولتيموس بارتيدوس؟
11: لديك إسبانية جيدة. إذا نظرتم إلى إحصائيات المباراة الماضية أمام الاتحاد فقد سيطرنا على جميع مراحل اللعب، الأرقام كانت تشير إلى أن احتمالية فوزنا بلغت 96%، لكنها كانت واحدة من تلك الليالي التي ترفض فيها الكرة دخول المرمى، وهذا ما حدد بالضبط.
7: هذا طيب، هذا هو الحديثة. والله تركي الذيابي شكلك ما شاء الله، ها أسبوعين وتتكلم فرنسي وإسباني. رجعنا اللي قال لما قالت تتكلم إسباني ممتاز، وفخور في تركي الذيابي مراسلنا، وفخور في جميع مراسلنا.
11: نعم أعتقد ذلك، سنحت لنا بعض الفرص، وصحيح أنهم حصلوا على بعض الفرص أيضا، لكن كانت لدينا فرص لتسجيل هدف أو هدفين إضافيين.
8: كي باسو إن لوس أولتيموس بارتيدوس؟
11: لديك إسبانية جيدة. إذا نظرتم إلى إحصائيات المباراة الماضية أمام الاتحاد
7: فخور، والله فخور في مراسلينهم، فخور في عملهم وتطورهم، ويعطيكم ألف ألف ألف عافية على التطور، وسعيد لفريق العمل ككل، أما الموجودين الإخواني هنا ناصر وأحمد وبندر ومناف والبقية، أو اللي خلف الشاشة أو المراسلين، يعطيكم العافية، وبالتحديد تركي الذيابي يعطيك العافية على التطور الموجود. نرجع للبوز.
12: نجيب هدف البوز جابوه لك.
1: بوز هذا جاب طول
10: يستاهل ابو علي.
12: وين هدف البوز؟ وين هدف البوز؟ تفضل. انا اصلا

0: تفضل.
1: والله يا اخي
0: حلو الواحد يتكلم على اهدافه.
1: اي والله شوف هذه انا ممكن
2: كده بس كانها اوفسايد.
0: لا اوفسايد هي مشوها. لا
3: لا لا بندر. لا
1: بندر بندر انا الوحيد لو يحسبون اهدافي تطلع 150 هدف
3: من 67 حسبوها.
1: من لو حسبوها على اللي حسبوها عليه اوفسايد ما اوفسايد. انا مو ذنبي لما يكون مدافع يلعب جنبي بطيء. اقول لك شيء، انا ممكن في الكوره هذه مرنا عليها.
0: مرنت عليها
1: وكان يقول المدرب
0: تمرنت على البوز ولا على اللعبة؟
1: لا لا خلقها. لا البوز هذا من الله.
0: البوز شد بلد جاي شد بلد.
2: الوليد
0: سم
2: ترى انا من محبين الناصر والله
0: عادي.
2: من المهاجمين
0: عارفتك يا جدة اللي بينكم عارف
2: مميزين في المملكة.
1: لا هو
2: لا والله من المهاجمين المميزين المملكة
1: حبيبي يا بني.
2: هذه يعني كلمة حق والله.
1: أحلى كوتش في الدنيا.
0: طيب هذه بس هذا بوز ناصر وللعلم هذه أرقام ناصر الشمراني وبالتأكيد هذا أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري السعودي بكل مسمياته. الكابتن ماجد عبد الله 189 89 هدف.
1: أبو عبد الله.
0: ناصر الشمراني 167 هدف. الماثل أمامكم الكابتن ناصر الشمراني. ورنا الكابتن ناصر الشمراني 167 هدف وغمزة بعد. يلا بعد الفاصل. الاتفاق ضيفا عن النصر والشباب يواجه الرياض والتعاون أمام الفيحة وأبها والخليج للفوز الأول.

0: اسف يا حبيبي.
1: واعتبري نزيف الاسفلت.
2: جنون.
0: انت بتعملي ايه؟
3: والله العظيم ما قلت حق.
4: لازم تدفعوا تمن اللي حصل ده غالي قوي.
0: هتقبل؟ نسبتي هتزيد.
5: بلاش طمع يا ياسر.
0: هي ليه اتخرجت من شغلها في دبي؟ ما تتكلمش معايا كده.
6: انت عايز تدمر نفسك.
5: لقينا شنطه فيها مخدرات جوه الاوتوبيس.
0: خنقت.
4: لازم ان مستقبلك يروح.
3: الحقيقه ان انا ما اعرفش اي حاجه عن ابني.
7: ولاد ناس يوميا السادسه مساء على قناه SBC.

0: حياك الله من جديد على قناه اس بي سي واذاعه جده اف ام ومنصه شاهد ومنصه الاولى. هذه مباراه الغد اليوم الثاني، ابها يستضيف الخليج الساعه 7:05، التعاون يستضيف الفيحاء الساعه 7:10، الشباب يستضيف الرياض الساعه 9 مساء، الاتفاق يستضيف النصر الساعه 9 مساء ايضا. صعبه على من بندر الاتفاق والنصر ولا محسومه؟
1: صعبه على لا صعبه على الاتفاق بتكون.
0: تفضل كمل. وليش صعبة؟
1: النصر في أفضل حالاته، قوة هجومية، فريق متمكن، مدرب قوي، فريق يعني بطل الدوري. الاتفاق يعيش أوضاع يعني مش مستقرة بصراحة.
0: ما حد بيتكلم، ينتظرونك تكمل. تفضل يا بندر. خلاص
1: انا قلت لك الاتفاق بتكون عليه صعبه. اي
0: خلص. رونالدو من باريس وصل الى الدمام، يشارك بكره؟
2: شارك
0: بصفه اساسيه ولا
2: لا اتوقع بديل. اتوقع لانه رونالدو لسه ما هو في تام الجاهزيه. لا تنسى انه رونالدو يعني الفتره اللي راحت كان مريح، الفتره بعد كاس العالم، بعدها مر بزواج، سفر، روحه جايه، امس اول امس كان في باريس، اليوم يتمرن. يعني حتى التمرين اليوم بيكون استرجاع، تعرف رحله طويله وتعب وسفر. فانا اتوقع رونالدو يكون بديل، لكن النصر جاهز 100%. النصر الفريق الوحيد اللي كامل فنيا.
0: طيب عشان ما نعطي بس الان نقول بعد ثاني جوله
2: ايه
0: من افضل فريق؟
2: النصر.
0: وانا فكرت
2: لا ما افكر. افكر ليش؟ الكتاب يقول لك باين من عنوانه. النصر الوحيد اللي مستقر فنيا. النصر متى نحكم عليه انه ما هو جاهز؟ او النصر في تذبذب؟ لما يقابل الاهلي للهلال الاتحاد.
0: باباس مدرب فريق الاتفاق ماذا قال في المؤتمر الصحفي؟
3: حققنا بداية جيدة في الدوري بانتصارين ونريد مواصلة هذه النتائج. الوقت بين المباريات قصير، لذلك ركزنا بشكل كبير على الاستشفاء وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة. ما حدث في الموسم الماضي لا يهم كثيرا الآن، فالظروف مختلفة ونحن ما زلنا نعمل على تطوير الفريق وتدعيم صفوفنا. نواجه بطل الموسم الماضي وهو فريق قوي بدأ الموسم بشكل جيد، وعلينا أن نكون في أفضل مستوياتنا إذا أردنا الفوز. قوة منافسنا تكمن أيضا في أسلوبه هجومي وسيطرته على الكرة. يمكننا أن نتراجع وندافع طول المباراة، لكني أريد أن نكون شجعانا وأن نستخدم الكرة بشكل جيد ونحاول أن نسبب لهم المشاكل. ما زلنا بعيدين عن المستوى الذي أريد الوصول إليه، وهذه المباراة فرصة لاختبار أنفسنا والتطور. أما مواجهة مدرب سبق لي العمل معه فهو شخص مهم في مسيرتي وأنا سعيد بنجاحه، لكن تركيزي الآن بالكامل على فريقي وتقديم مباراة قوية أمام جماهيرنا.
0: هذا حديث باباس مدرب فريق الاتفاق. والله تقدروا تجهزون لقطات الركلات الركنية للاتفاق اللي بسأل عليها بندر، اذا يعرف مش على الملة هو، وبنرجع فيها. توقعات المباراة للرباعي.
4: انا اشوف النصر.
0: النصر.
4: النصر.
0: ما في امل للاتفاق؟
4: حتى الاتفاق رغم انه انتصاره في الجولتين الاولى لكن غير مقنع، في عنده مشاكل.
0: والرطوبة؟
4: لا بس انه في نوعيه، صح الرطوبه لها تاثير بس الامكانيات افضل.
1: لا الجو صار حلو.
0: اي
4: تتمشى الدور.

0: دور على الكورنيش ها.
1: طيب
2: لا لا حلو الجو حلو.
1: طيب طيب توقعك مين مع الجو الحلو هذا؟
2: نصر.
1: نصر لما ناف
2: نصر. النصر.
1: النصر
0: روح مع النصر.
1: النصر خماسي كله رايح للنصر. ترى اذا اتفقنا قبعت على كلامنا
2: هنجيب العيد.
1: طيب المباراة الثانية مباراة الشباب والرياض، كلهم مرطانين الاثنين،
3: كلهم مرطانين، لكن انا اشوف ان الشباب قاعد بصراحة يعني من جولة لجولة والتحسينات والعمل اللي قاعد يتطور نوعا ما، يمكن مباراة الخليج اعطانا صورة جيدة ان في تطور في تحسين في في المستوى، لكن الرياض العكس، رغم انه موجود استقرار فني من المدرب، رغم انه وجود لاعبين يعني معك من البداية، الا ان اشوف الرياض لا زال في نفس الليفل. يعني
1: ثلاث مواجهات، ثلاث انتصارات للشباب بلا ستة أهداف، كلها فوق للشباب.
3: صحيح. صحيح أنا أقول لك الشباب يعني، بس إن شاء الله أنه يكون جاهز بمباراة الغد، اللاعبين الجدد يكونون جاهزين، أنا أعتقد أن الشباب يقدم مباراة جيدة.
1: الحارس دياول السنغالي وقع. ممكن يشارك بكرة؟
0: والله ما ندري، إذا وصل إذا وصل على الرياض احتمال أنه يشارك، لكن أنا أفضل أنه ما يشارك بكرة. خلي المحاسنة يكمل زي ما كمل المباراة الماضية. المحاسنة أتوقع كان يعني جيد في الباب، ما كان عنده أغلاط كثير، ممكن حتى الأهداف اللي جات أهداف يعني أنا أشوف أنها ما يتحملها. لكن الشباب فعلا في تحسن المباراة اللي راحت، ممكن الإضافات الحالية، عندك عدلي مستواه في تطور صراحة، يعني أشوف أنه هو اللي فارق. نتمنى من كراسكو أنه يكون بكرة إن شاء الله، انه بس نبغى يصحى شوي يعني يساعد المجموعه ونفوز يعني.
1: طيب
0: ثلاث نقاط مهمه للفريق.
1: اللي رابط دور المحترفين هذا الموسم عامله حركه للحراك الجماهيري، لكل فريق معطينا سيارتين يحطونها في المباريات اللي يحددونها، يعني الشباب له سيارتين وال18 36 سياره ستتوزع على جميع الانديه. وش الفكره؟ صوره ويتم التصويت عليها، في صورة ويتم التصويت عليها من خلال استفتاء وتاخذ سيارة. الله ود الواحد يحضر المباريات وياخذ سيارة. فرصة.
3: ما تخلينا نحضر لا بسيارة ولا بدون سيارة.
1: شكرا لهم. بكرة مباراة الشباب والرياض في سيارة.
0: في سيارة يعني؟
1: إيه لا لا أنت موجود في الاستديو. يا خوف القلب من ملعب الشباب. صاحبين على الاستديو القام ملعب والسيارة أعرفهم ناصر وأحمد. شكرا لرابطة دور المحترفين، فكرة ممتازة، وبالعكس حتى ترويجها كان ممتاز جدا. طيب نروح للتوقعات سريعا. مناف
2: أروح للشباب.
1: الشباب. بندر
4: الشباب.
1: الشباب
0: بدون ما تسني. الشباب.
1: الشباب. الشباب خماسي الشباب، هذه اتفاق. في ضحية هذا ولا هذا؟ خذوها من
2: قولها قولها
1: في ضحية. لا أنا شباب، أنا رايح مع الشباب. هاي أقول في ضحية يا نصر.
2: لا أقول إن حنجيب العيد.
1: جايبين أنا بفاجئ حنجيب العيد عليك. طيب مباراة ثالثة، مباراة التعاون والفيحة. ناصر كيف شايف المباراة؟
0: والله شوف
1: تعاون تعادل وخسارة، والفيحة تعادل وخسارة
0: زيها نفسهم كل
1: أو خسارتين.
0: صحيح. خسارتين
1: خسارتين
0: خسر من يوم فازوا في الكاس. صحيح فاز الكاس. اتوقع التعاون حاله افضل شوي من الفيحة، مع انه اشوف وجه الشبه متقارب بينهم. انا دائما ارجح للتعاون، ليش؟ لانه في لاعبين يمتلكون امكانيات.
1: الحمد لله.
0: انا الحمد لله بصراحه هذا اللاعب متى ما وجد داخل الملعب اعرف انه فيها جول ولا جولين. فانا اقول لك التعاون، انا اروح مع التعاون.
1: طيب اجي لك للتوقعات. إيه؟ بندر توقعات مباراة التعاون.
2: أنا بصراحة
1: تعاون والفيحة. بندر مناف سلطان سلطان ناصر أحمد سريعا. بندر
4: سلطان تحب سلطان.
1: أي الله نصيب الخير وبعد
4: التعاون. لكن أسوأ بداية للتعاون هالموسم هذا.
5: مناف أنا أروح للفيحة.
1: أنت تعاون ها؟
0: أنا أروح للتعاون.
3: تعادل.
1: أنا مع أبو إبراهيم تعادل، هذا اللي فيه اختلاف كبير، ننتظر ماذا يحدث غدا. المباراة الرابعة مباراة
3: أبها
1: والخليج. هذه التوقعات. أبدأ معك بندر.
2: خليج.

0: خليج مناف
1: خليج
0: خليج, خليج. ها
2: ابها
0: ابها
3: خليج
0: ابها انا ما ابو علي ما اترك الحرب اثنين ابها ثلاثه خليج طيب اثنين ابها ثلاثه خليج ابي متى ما جهزت لقطه الركلات الركنيه لمدرب الاتفاق يعني الركلات الركنيه او المواقف الثابته هنرجع لها بحول الله لكن بعد الفاصل ما في فاصل ها ها طيب انا لان حاسب ان في فاصل احنا الان
4: من بدايه السلطان
2: فاصل وسلطان
0: نفسيا يلا ما في مشكله ابجي لك يمكن عرضنا كنت عرضنا لمشعل الملا صح اسمه مشعل
3: الملا
0: اي مدرب ورينا بندر

0: يقولون كان مترجم بعدين محلل أداء بعدين تحول إلى مواقف ثابتة. الاتفاق من مبارتين سجل بنفس اللعبة، ممكن يفوز الاتفاق بركلة ركنية بكرة أمام النصر والسبب يكون مشعل الملا؟ إذا تعرف
1: هو مو سبب، لكن أنا ما أعرفه لكن سمعت فيه صراحة. واضح إنه في تدريبات كويسة لهم، واضح إنه في عمل، واضح إنه في طريقة معينة دائما يعني يتكلمون عليها من قبل المباراة، يشوفون الخصم كيف أداؤه في الـ في الـ في الـ في الركنيات، في الفاولات اللي قريبة للجول. واضح إنه المدرب هذا الأخ مشعل قاعد يتعامل مع لعيبة الاتفاق خاصة في اللعبات القريبة للجول بشكل جميل، في قراءة مميزة لها بصراحة.
0: بندر كم ياخذ وقت عشان تنفيذ الأفكار هذه؟ عارف الموقف
1: هذه يمكن 10-15 دقيقة
0: كل يوم،
1: خاصة في التمرين الأخير
0: كل يوم.
1: لا لا لا في التمرين الأخير
0: بس 15 دقيقة
1: بس. طبعا يختلف، أتكلم في المعسكر، في المعسكر قد يكون غير، لكن في الأسبوع المباريات أتوقع التمرين الأخير هو اللي بيكون فيه أكثر شيء.
0: وكل مباراة فيها فكرة؟
1: ما أظن
0: نفس الفكرة ما دام ناجحة أمشي عليها مع غيرها.
1: يا سلام، أكيد إذا أنا بسجل منها ليش أغير؟
0: طيب مراسلنا تفضل بندر تفضل.
1: لا لا بس خلاص أقول إذا أنا قاعد أسجل منها مستحيل أقول له غير.
0: طيب والمنافس عارفها يعني.
1: لاعبين قاعدين.
0: والمنافس الآن النصر عارف فكرتك.
1: أنا أبني الضربات الركنية والفاولات على المنافس.
0: طيب.
1: لكن لاعبين قاعدين يقفدونها بشكل جميل.
0: طيب من المنطقة الشرقية روح إلى جدة مراسلنا أحمد الجابري مع مشجع في تجربة المشجع اللي مسويها نادي الاتحاد.
2: اليوم شركة نادي الاتحاد عملت حركة جديدة وجميلة مع الجماهير الاتحادية، أخذت بعض الجماهير الاتحادية ونزلتهم إلى البنش بعد المباراة للقاء اللاعبين، والآن هم في جولة في منطقة الميكزون للقاء اللاعبين. خلونا نأخذ بعض الجماهير اللي نزلوا اليوم إلى منطقة الميكزون وخاضوا هذه التجربة. كيف شفت هذه التجربة؟
3: صراحة تجربة أشكر عليها جرين تهاب ونادي الاتحاد، هذه أي واحد يعيشها من هو صغير، إنه ينزل أرضية الملعب يشوف اللعيبة يشوف منطقة الإعلام ويقابل اللعيبة، فرصة يعني أي أحد يتمناها. وأحب أشكر جرين تهاب والاتحاد مرة أخرى.
4: والله مرة تحمس، شيء مرة جميل، يا ريت استمروا عليه طول السنين.
2: كيف الأجواء في الملعب شفتها؟
4: صراحة مرة جميلة، كأني لاعب كورة صرت.
2: طيب مين تتمنى من لقاء اللاعبين الحين في منطقة المكزون؟
4: إن شاء الله بيرغون وبريرا يا رب.
5: الحماس فل، لأنها تجربة استثنائية. أشكر شركة جرين توب على هذه التجربة، وأيضا شركة نادي الاتحاد قدموا لنا شيء جميل، وأتمنى يستمروا عليه وإن شاء الله باقي الأندية يطبق فيها هذا الشيء.
0: ها مناف أفكار جديدة، جلسة من إدارة نادي الاتحاد وعمل نادي الاتحاد بالنسبة للاهتمام في المشجع، والمشجع هو عمود كل نادي.
6: بالعكس فكرة ممتازة، تقرب حقيقة يمكن أراء الجماهير وحضورهم مع اللاعبين. يمكن أبو الوليد كده بدقائق ثواني بسيطة، يمكن حضرت أنا في ملعب مانشستر سيتي في قبل المباراة بالضبط في منطقة يحضروا فيها الجماهير ويسألوا واحد من الاستاف اللي تبع فريق مانشستر سيتي ويسألوا إيش أوضاع الفريق المباراة الماضية والمباراة هذه، ففي يكون في تواصل ما بين قبل المباراة. أنا
0: وصلها لإدارة الاتحاد ولا الحمد
6: فكرة جميلة
0: ولا رياض المزهر، وصلها لهم بالعكس.
6: وصلها فكرة جميلة بصراحة جدا، ويعطيك حتى إذا كانت في نتائج جيدة وغير جيدة يعطيك إيش الانطباع اللي كان في النادي.
0: طيب ونبقى في جدة أيضا يوم الأربعاء القادم 26/8 مباراة للتاريخ لكرة القدم السعودية للنادي الأهلي أمام الأهلي السعودي أمام أوكلاند سيتي نيوزلندي، مباراة كأس القارات وتعد بطولة الساعة 9 مساء. جمهور الأهلي على صوت واحد على قلب واحد، والبطولة لازم تجي من المدرجات قبل الملعب. ناصر.
7: والله أكيد يعني جمهور الأهلي ما يحتاج دعوة، وأتوقع يمكن نفذت تذاكرهم
0: دور تذاكر. أشوفك دور تذاكر.
7: بعض الشباب يبغون تذاكر فدورت لهم تذاكر، لكن جمهور الأهلي ما يحتاج دعوة. أنا أتوقع أنه راح يكون لهم كلمة بعد يعني

0: التعثر اللي صار قدام نادي بيراميدز الموسم اللي فات، فأتمنى من لاعبين الأهلي وإدارة الأهلي أنه هذا السيناريو لا يتكرر معهم يا ملعب.
1: من جدة أرجع مرة ثانية للشرقية، مراسلنا خالد جنان، ملعب أرامكو، وآخر التحديثات وش اللي وصل له بالتحديث.

من الخبر من منتصف ملعب أرامكو أو من منتصف أرضية ملعب أرامكو تتواجد كاميرا دورينا غير كأول كاميرا البرنامج تتواجد من منتصف أرضية الملعب بعد إنجازها وتركيبها بنسبة 100%. بنكون معكم في هذا التقرير لتغطية كل مستجدات الملعب اللي وصلت نسبة إنجازه إلى ما يقارب أكثر من 95%. يتميز ملعب أرامكو بأحدث التقنيات على مستوى العالم.

سواء من ناحية الأرضية أو حتى على الشاشات اللي تبلغ مساحة كل شاشة فيها 300 متر مربع. وحين نتحدث عن التقنية نتحدث عن شبكة واي فاي.

قاعات الملاعب، كما يتم تشغيل وإدارة الأرضية عبر أنظمة ري وتهوية متطورة جدا تضمن الحفاظ على أعلى مستويات الجودة وفق المعايير العالمية المعتمدة. إضافة إلى ذلك

0: حجم العمل الكبير في هذا الملعب. شكرا لك.
1: هذا دلع 20 درجة مئوية والأجواء والأمور 10 على 10. ترى هذه أول الملاعب لسه سيد الملك فهد وبكل تأكيد على زعامته السيد الملك سلمان تحف حتكون. أحمد
2: صحيح، أول شيء اليوم اللي الدولة دعمت الجانب الرياضي على مستوى المنشآت والبنية التحتية، فأعتقد أن هذا شيء عظيم. أرامكو شركة معروفة على مستوى العالم في كل القطاعات، يعني أعتقد أنه شيء غير مستغرب من أرامكو. هذا يستحق الرياضي السعودي والشعب السعودي والواجهة السعودية. أعتقد أن احنا منتظرين تحفة معمارية يعني في استاد أرامكو والاستادات المقبلة.
1: يعني أنا حضرت يعني قبل بعد إعلان استضافة كأس العالم لنا، حضرت المعرض في ملاعب تحفة إحداها أرامكو، وفي شيء أعجب وأعجب وأعجب اللي شاهدته مو خيال، فوق الخيال. أخيرا بس، وجماهير الاتحاد يستاهلون، أحمد الجابري مراسلنا مع نرجع لجدة مرة ثانية مع جماهير الاتحاد بعد مباراة الاتحاد والقادسية.
3: للاتحاد والدوري لنا، والاتحاد نوع البطولة.
4: مباراة صعبة، خروج كيلر، لعب بثلاثة مدافعين وراء، خلى الحزم يتفوق نسبيا شوية وجاب التعادل، لكن الحمد لله عدت الأمور.
5: احنا بعيدين كل البعد عن المنافسة أمانة، العناصر ما تكفي، العناصر يعني هي العمود الأساسي من الفريق عشان نقدر ننافس.
6: الحمد لله على هذا المستوى، احنا راضيين.
1: راضيين؟
7: يعني نوعا ما، بس أبقيتين ثلاثة كده إن شاء الله بإذن الله.
8: الاتحاد صراحة يعني وضع صعب والله، صراحة والله، لكن إن شاء الله يعني إن القادم أجمل إن شاء الله يعني.
9: ألف ألف مبروك فوز الاتحاد اليوم، حاجة بسيطة والله العظيم، ندعم الاتحاد، نبى صفقتين حلوة، محور وهجوم كمان، نصير هذا مع السلامة.
10: الاتحاد طيب تمام، بس يحتاج إنه إيش ينضبط شوية الصراحة، يعني ما ينفع كل مباراة إحنا نفوز بالستر يعني.
1: يلا الرسائل كلها لك يا مناف، يقولوا يحتاج صفقتين، ومناف قالها فعليا الاتحاد جايب محور 8 وطرف يمين ولا لا؟
11: طرف مو طرف يمين، طرف عشان نقول طرف يمين. انت تروح لديابي، الله خطير انت.
1: شكرا شكرا شكرا مناف، شكرا بندر، شكرا ناصر، شكرا احمد، اقول تصبر على خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

لون صيفك قرية رجال ألمع درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.
3: وعشرين الآن على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أوقاتكم سعيدة بكم دائما وأبدا. يا هلا وسهلا بالجميع، مساء الأخبار السعيدة والأخبار الحلوة اللي بتفرح قلوبكم دائما. رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. كل الإخراج كل الإبداع أكيد لمخرجتنا خلود لبني. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من ينضم الينا الان اكيد انتم تسمعوا الحرف 29. اذكركم برقم الواتساب 800 200 44 28 28. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا، كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان اصدقائنا اللي بيرسلوا الافتتاحيات الجميله اللي اكيد انا بنتظرها في بدايه كل حلقه. ما تنسوا تكتبوا اسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب نروح لافتتاحياتكم. هادي بحداد، هلا وسهلا، يقول أمسي عليكم جميعا أصدقائي متابعي برنامج الحرف 29 ومريم وخلود، شكرا لك. يقول الحب هو شعور وإحساس تتوهج بداخلنا، ويترجم ذلك الشعور والأحاسيس حقيقة إلى مسها القلب من خلال الاهتمام والتصرفات من كل الطرفين، وهنا يولد الحب الحقيقي الأبدي. مساكم حب. مازن الغانمي، هلا وسهلا، يقول هلا مريومة وخلود، حياكم الله، يا هلا وسهلا بك يا مازن. صديقنا معاذ، هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجتنا خلود لبني، هلا وسهلا. يقول نتغاضى لا عجزا بل اتقاء لضجيج لا يستحق السمع، نمضي فوق الشقاء بقلوب أنهكتها التبريرات، فنختار الصمت لا استسلام بل رفعة عن صغائر تهدر العمر، فبعض المشاكل لا تواجه بل يتجاوز عنها حين ندرك أن سلام النفس أثمن من كل خصومة. معاذ العيساري. صديقنا هادي سيف، يا هلا وسهلا، يقول لكل لغة أفق، وللغاتنا الأبجدية 28 بابا، لكننا في هذا البرنامج نفتح الباب المنسي، باب الإلهام والصمت المعبر والرؤية التي تقرأ بالقلب قبل العين. الحرف 29 هو صوتك أنت حين تجد نفسك بين الكلمات. شكرا أصدقائي على لطفكم وذوقكم الرفيع، وشكرا على هذه الكلمات الحلوة. طيب في افتتاحية حبيت كمان أنا أشارككم فيها من اختياراتي، يقولون ابتعد عن الأشخاص الذين يقلبون الحقائق، نعم، فيجعلون المشكلة في ردة فعلك لا في الأذى الذي مارسوه عليك. نفسيا هذا يسمى تلاعبا وإزاحة للمسؤولية، ويسبب تشويشا للوعي واستنزافا عاطفيا. حماية نفسك تبدأ بالابتعاد عن من يشوه الواقع ليتجنب المحاسبة، وما أكثرهم. طيب هذه أغلب افتتاحياتكم. موضوعنا اليوم بناء على رغبة صديقنا العزيز معاذ العيسائي، حب إننا اليوم نتكلم عن الذكاء العاطفي، تمام، وهي اللي فعلا من المواضيع اللي بتستحق الحديث عنها طبعا. وأكيد معاذ وكل مستمعين الكرام، البرنامج لكم، أي اقتراح، أي موضوع تحبوا نتكلم عنه يهمكم أكيد راح يكون موجود ضمن حلقات 29. شكرا معاذ إنك اخترت موضوع نحتاجه كلنا مهما اختلفت أعمارنا ومهما اختلفت تجاربنا في هذه الحياة. إذن عنوان حلقتنا اليوم الذكاء العاطفي هو أن تفهم مشاعرك قبل أن تقودك. إحنا نتعلم كيف ممكن نتحدث، كيف نشتغل، كيف نحل المشكلات، لكن ما نتعلم كيف ممكن إيش نسوي لما إحنا نغضب، كيف أفهم لماذا أنا تضايقت أصلا، كيف أختلف مع شخص يعني يكون مثلا موجود بحياتي دون أن أهدم العلاقة اللي بيننا؟ كيف أميز بين إحساسي والحقيقة؟ كيف أفهم مشاعر الشخص الذي أمامي دون أن أفترض أنني أعرف ما بداخله؟ لأنه ما في أحد يعرف بالنوايا الداخلية إلا رب العالمين. هنا يبدأ الذكاء العاطفي. مهم جدا أن نعرف أنه مو كل شخص هادئ هو ذكي عاطفيا، ومو كل شخص يبكي هو ضعيف عاطفيا. ليس الذكاء العاطفي أن نخدع الآخرين، ليس الذكاء العاطفي أن نحمل المسؤولية للآخرين وأن نفلت بدون حساب، ليس الذكاء العاطفي أن تبتسم وأنت موجوع، ولا أن تكتم غضبك، ولا أن تسامح الجميع، ولا أن تكون لطيفا على حساب نفسك. الذكاء العاطفي يبدأ من مكان أعمق، أن تعرف ماذا يحدث في داخلك ثم تختار ماذا تفعل به. هذا هو موضوعنا اليوم، من اختياراتكم واختيار صديقنا معاذ. أذكركم برقم الواتساب 800-200-44-28-28. نروح نغني مع خلود ونرجع على تروح بعيد.

24 على جدة اف ام. نحود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. اليوم نتكلم عن الذكاء العاطفي، وتحديدا من اختيارات صديقنا معاذ العيساوي، وكنا ننتظر رأيك يا معاذ في الموضوع. الفرق بين الذكاء العاطفي وكبت المشاعر كبير جدا. يعني ممكن شخص يكون زعلان من موقف معين، غضب من موقف معين صار له، يقول أنا أوكي أنا ما يهمني It's okay. لكن بس كلام، ظل هو معكر ومزاجه تعبان وممكن ما ينام الليل عشان هو يفكر في هذا الموضوع. أكيد هذا مو ذكاء عاطفي أبدا. ممكن شخص يتعرض لإساءة معينة يقول أوكي أنا ما راح أرد، أنا أتحكم في مشاعري، ويسكت في كل مرة. أيضا هذا مو ذكاء عاطفي. الذكاء العاطفي مش يعني أنك أنت ما تشعر، مو يعني أنك أنت لا تشعر، يعني ألا تكون هذه المشاعر هي السائق الوحيد لسلوكك ولتصرفاتك. النضج العاطفي مو أنه تقل مشاعرك، بل أنه تقل القرارات التي ممكن تندم عليها بسبب مشاعرك. طيب نروح لمشاركاتكم. هادي سيف يقول المشاعر أمواج تتلاطم، والذكاء العاطفي هو ربان السفينة. إن لم تفهم اتجاه الريح في داخلك فستقودك أول موجة إلى الصخور. يا سلام. طبعا هذه الكلمات بطريقة هادي سيف، أتفق يعني. وأنت وصفت الحال حقيقي. إن لم تفهم اتجاه الريح في داخلك فسوف تقودك أول موجة إلى الصخور وتتحطم. طيب من تعز اليمن عرفات سعيد يقول تحية لكم، أنا المستمع الدائم لهذه الإذاعة. يا هلا وسهلا بك صديق عزيز يا معتز، قصدي يا عرفات. كمان محمد إسماعيل يا هلا وسهلا بك. طيب محمد إسماعيل فقيه يقول أحلى باقة ورد معطرة بأزكى العطور لكم أصدقائي متابعين برنامج الحرف 29، ولكن مذيعتنا الرائعة مريم ومخرجتنا المتألقة دوما خلود لبني. شكرا لك. يقول الذكاء العاطفي ينبع من العمق الحقيقي في القلب. الذكاء العاطفي يجعلك تتحكم في المشاعر والأحاسيس الحقيقية التي تشعر بها. الذكاء العاطفي يجعلك تتجاوز المعوقات والعقبات التي

لا سمح الله قد تواجه المحبين في الحياة. الذكاء العاطفي إحساس صادق اتجاه من تحب، ومن رأيي الشخصي هو الحب الصادق الذي لا تثنيه العقبات. محمد إسماعيل. أوكي، والله أنا أشوف محمد إسماعيل والذكاء العاطفي لا يقتصر فقط على الحب، هو أوكي يعني في كل مجالات الحياة، بس مو الحب لوحده. كمان وصلنا رأيي. معاذ مقترح حلقة الليلة يقول: معاذ، الذكاء العاطفي هو أن ترى الحقيقة كما هي، ثم تختار الهدوء بدل المواجهة، ليس خوفا بل لأنك أدركت أن بعض المعارك لا تستحقك، وأن راحة بالك أغلى من أي انتصار. الله يا معاذ، يعني هذه ممكن اليوم نخليها إيش أقول لكم، قاعدة عريضة للبرنامج، وممكن تكون تلخيص للحلقة اليوم، وأشياء كثيرة يا معاذ حقيقي. يعني أنت يعني زي ما يقولوا أصبت عين الحقيقة وقلب الحقيقة. فعلا الذكاء العاطفي هو أن ترى الحقيقة كما هي، ثم تختار الهدوء بدل المواجهة، مو خوف لا طبعا، بل لأنك أدركت أن بعض المعارك لا تستحقك، وراحة بالك أغلى من أي انتصار. أتفق. طيب مين معانا كمان؟ علي الطماحي، يا هلا وسهلا. يقول: الذكاء العاطفي يجب أن تفهم مشاعرك أولا، نعم، وتتحكم بردود أفعالك دون أن تنهار تحت الضغط. يتطلب ذلك مراقبة ذاتك بصدق، وتحمل مسؤولية مشاعرك، وفهم من حولك بتعاطف وهدوء. ويمكنك بناء هذه المهارة خطوة بخطوة في حياتك اليومية. نعم، اتفق. فعلا هو أنك تتحكم بردود أفعالك دون أن تنهار تحت الضغط، ويتطلب ذلك مراقبة ذاتك بصدق. نعم،

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا، مضمنا الوقت نصف ساعة وبقية مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا لنا الآن، وأيضا نجدد التحية والترحيب لكل اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى. أكيد أنتم معنا في الحرف 29، تحياتي لكم. أنا مريم العمري، والإخراج الجميل اللي إحنا بنستمتع فيه أكيد لمخرجتنا خلود لبني، يعطيها ألف عافية. 800-244-28-28 رقم الواتساب. اليوم موضوعنا عن ذكاء العاطفي. اقرأ نفسك، اقرأ نفسك قبل أن تقودك مشاعرك. أوكي، طبعا موضوع من اختيار صديقنا معاذ العيسائي. طيب احنا لو أخذنا جزئية الذكاء العاطفي في الخلاف، يمكن أحد أجمل اختبارات اللي سووا عليها دراسات كثير هو أنك تسأل نفسك سؤال: أنت كيف تتصرف لما أنت بتكون غاضب؟ هل تبحث عن حل أم تبحث عن الانتصار؟ هل تبغى أن الشخص الآخر يفهمك أم تريد أن تؤلمه كما آلمك؟ هل تناقش المشكلة الحالية أم تفتح أرشيف السنوات الماضية؟ الذكاء العاطفي في الخلاف يقول إن يعني أنه أنا ضد المشكلة نفسها، أوكي، ولكن ماني في حرب مع هذا الإنسان. يعني يكون الحوار والنقاش والأخذ والعطاء على قدر المشاكل، لكن الناس اللي بتفتح أرشيف الماضي والسنوات الماضية هذا لا يريد حل، هذا يبغى يدخل حرب. طيب كمان لو نبغى نتكلم عن جزئية الذكاء العاطفي والصحة النفسية وجودة الحياة، نعم يعني هناك ارتباط كبير بين الذكاء العاطفي ومؤشرات الازدهار الإنساني، يشمل التكيف النفسي، الصحة النفسية، النتائج الدراسية والمهنية، مع اختلاف النتائج والشرائح اللي سووا عليها الدراسات. طيب طيب احنا نقدر نتعلم أو نطور من ذكائنا العاطفي؟ يمكن يعني هذا سؤال مهم إن كل واحد يسأله يقول طب أنا أقدر أطور من ذكائي العاطفي؟ نعم نعم، تستطيع أنك تطور من ذكائك العاطفي، تقدر تراجع نفسك. الذكاء العاطفي فطري ولا يمكن تعلمه. في ناس عندهم ذكاء عاطفي بالفطرة، وفي ناس تقدر تتعلم انه يكون قابل للتطوير، طبعا بدرجات متفاوته. اوكي يلا، اوكي نروح لمشاركاتكم على الواتساب. الواتساب 800-244-28-28. عبد السلام القدري من اليمن، هلا وسهلا، يقول مساء الخير. سلامات او سلامه قلبك اليوم. ايش في صوتك؟ سوري والله منكم، انا اليوم شويه كده أنا اليوم شوية كده تعبانة، صوتي تعبان، فسوري منكم. طيب الذكاء العاطفي يقول أكثر ما تجده عن ممن يعاني مرارة الحب، وأنا واحد منهم. أو سلامات، سلامة قلوبكم كلها، يا رب تكون حياتكم كلها حب جميل وسعيد. تأكد يا عبد السلام، لو كان حب جميل وحب صحي وحب يعني حب جميل، يعني على الأقل نقول مواصفات الحب، يعني أقل مواصفات الحب الحقيقي الصادق، إنه ما يكون فيه مرارة. يعني في ناس ربطت المشاكل والنكد بالحب والمرارة بالحب، إذا ما نكد ما يحبني، لا ما يحب، ليش أعيش بسلام؟ لازم ينكد، لازم أنكد عليه. المهم هذا موضوع والله يطول شرحه، وقناعات للناس وجهات نظر مختلفة جداً، يعني لو نتكلم في هذا الموضوع والله حلقات وحلقات وحلقات ما تكفينا حقيقي. يعني أنا نفسي أكلمكم في هذا الموضوع من غير يعني من غير تنظير صراحة، لأن إحنا كلنا على أرض الواقع. طيب أبو ناصر أكيد رح أقرأ مشاركتك، والله وصلت. طيب كمان مين معانا؟ بليز أكتبوا أسماءكم. بكير دهمش، هلا وسهلا،
يقول الذكاء العاطفي في حل المشكلات الأسرية هو مفتاح احتواء الأزمات، إذ يحول الخلافات من صراع لإثبات الفوز إلى فرصة للفهم العميق والتقارب. وكما يقال في البيت الذكي، تحل المشكلات بالاستماع للقلوب قبل الرد بالكلمات، لأن الاحتواء يسبق دائما محاولات الإصلاح. نعم، أيوة فعلا، لو كان في احتواء ممكن يعني الشخص يحتوي المشكلة قبل ما تتطور وتكبر. الاحتواء حلو، أي إنسان في هذه الحياة مهما تشوف أنه إنسان يعني قاسي وقوي ومش عارف مين، يحتاج إلى الاحتواء. طيب، بكير يقول مساكم يمطر وردا مريم، ومخرجتنا المتميز أخلود، شكرا لك يا بكير. طيب، كمان مين عندي موضوع الحلقة القادمة؟ أوكي يا هادي، راح أسجل اقتراحك، أكيد أكيد إن شاء الله. كمان معاذ يقول، يقول إذا أنت كنت تبغى تكون ذكي عاطفيا، عود نفسك على الاطلاع، نعم كسب الخبرات، لا تتعلق كثيرا بالأشياء اللي تحبها حتى لا يؤلمك الانكسار بفقدها، سواء كانت أوطان أو مدن أو بشر أو أماكن. كل الأشياء سوف ترحل يوما ما، نعم كل الأشياء سوف ترحل يوما ما، وأنت شخصيا سوف ترحل يوما ما. أتفق معك يا معاذ، معليش عذروني اليوم. طيب، كمان مين معانا؟ أبو فهد من الرياض، يا هلا وسهلا.

أبو فهد من الرياض يقول: من وجهة نظري الذكاء العاطفي لا يعني فقط أن أفهم مشاعر الآخرين، بل أن أفهم نفسي أمامهم. نعم، مع مرور السنوات والتجارب اكتشفت أنه بعض الأشياء التي كنت أعتبرها طيبة ووفاء كانت أحياناً على حساب راحتي، مثل صعوبة قول لا أو الشعور بإني مسؤول عن حل مشاكل الآخرين. تعلمت أن التعاطف لا يعني أن أتحمل حياة الآخرين، وأن المساعدة لا تعني أن أكون المنقذ دائما، وأن وضع الحدود لا يعني القسوة أو التخلي عن الناس. وأعتقد أن أجمل ما يصل إليه الإنسان مع النضج هو أن يستطيع أن يقول: أحبك وأحترمك، لكنني لست مسؤول عن كل شيء يحدث في حياتك. أبو فهد من الرياض. إيش الكلام العميق الكبير جدا جدا يا أبو فهد، والله يعني كلماتك واليوم مشاركتك يعني تدرس حقيقي، تدرس في الحياة. أتفق جدا جدا جدا. ماجد عبد الله، يا هلا وسهلا، يقول: السلام عليكم، مساء الخير، كيفك مريم؟ تمام، كله تمام الحمد لله. يوسف حسين صلاح، يا هلا وسهلا، يقول يوسف: الذكاء العاطفي هو أنك تسمع قلبك بس ما تخليه هو اللي يقرر بدالك، هو أنك توجعك الدنيا وتختار برضو ترد بهدوء لأنه كرامتك أغلى من لحظة غضب، هو أنك تفهم اللي قدامك حتى لو ما فهمك وتسامح مش ضعف بس عشان قلبك يستاهل الراحة. الذكاء العاطفي مش ضعف، هو القوة اللي بتخليك تكمل وانت مبتسم رغم كل شيء. يا سلام، أكيد أكيد أكيد إنه مش ضعف، وكل إنسان مش ضعيف يعني حجة أو ضعيف أو قصير لسان أو إلى آخره، بس خلاص حقيقي خلاص الواحد يبغى يختار راحة باله، لأنه أحيانا في جدالات عقيمة والله لا تستحق أن تقف أمامها ثانية. امشي وكمل حياتك وخليهم هم في جدالاتهم اللي ما تنتهي. طيب مين كمان؟ مين مين مين؟ والله كثير في مشاركات يعني. أوكي أوكي، طيب نروح لمشاركة أبو ناصر، يا هلا وسهلا بيك. طيب أبو ناصر طبعا صرنا عارفينه خلاص، لازم يكتب لنا كلمات حلوة من اختياراته ومن كلماته، عنده موهبة الكتابة الجميلة والخواطر الحلوة. أبو ناصر اليوم يقول: لم أحرق ذكرياتك بعد، فما زلت أحتفظ بالوعد. لم أحرق ذكرياتك بعد، فما زلت أحتفظ بالوعد، سيأتي يوما ونوقف الغياب ونلتقي بعد طول أمد، ربما في الغد ولعله بعد غد، أو يكون بعد شهر أو سنة أو سنين لا تعد، أو نتلاقى ذات مساء في طريق من غير قصد، فأنا ما زلت أحتفظ بالوعد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أهيم في عينك اليمنى فأعشقها، وأبصر السحر في أرجاء يسراك. يا جمرة اشتعلت في داخلي شغفا، يزداد إن أبصرت

عيني عيناك. أهيم في عينك اليمنى فأعشقها، وأبصر السحر في أرجاء يسراك. يا جمرة اشتعلت في داخلي شغفا يزداد إن أبصرت عيني عيناك. فقد رزقت جمالا لست أدركه، أظن ربي من الأزهار سواكِ.

0: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
1: أنت تستمع إلى جدة اف